0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد أيلول مش حيالة سنة، سنة 1920 معنى كتير كبير للبنان الكبير. أكيد كتار بيعرفوا هالمعنى وكتار بيعرفوا هالتاريخ، إنما لازم نعرف إنه ب 31 آب يعني قبل يوم واحد أصدر الجنرال جورو آري جورو تحديداً القرار يلي أعاد تنظيم حدود كيان جديد من متصرفية جبل لبنان إلى لبنان الكبير، يعني ضم بيروت والبقاع وطرابلس وصيدا وصور وملحقاتها. المهم نعرف إنه ترسيم الحدود هيدا كان إنجاز كتير مهم، إنما كمان مهم نعرف إنه الجنرال جورو قصد إنه يجمع المفتي والبطرك حده حتى يأكد إنه لبنان الكبير حدوده مش بس جغرافية إنما كمان على المستوى الديني متفقين. ولازم نعرف كمان إنه نشيدنا يلي هو كلنا للوطن الموجود حالياً منه هو ذاته نشيد الوطني اللبناني بين 1920 و 1927، وهيداك النشيد عنوانه لبنان لا تخشى العدا كلنا تقلدا ليوم الوغى المهندة.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: معظم الأوقات منحس إنه لازم نرد على كل كلمة وكل تعليق وكل استفزاز، بس الحقيقة إنه مش كل شيء بيستاهل الرد، لأنه في ردود تمنها راحة البال، وراحة البال هي من أغلى ما منملك. إذا حدا استفزك سأل حالك إذا أنا رديت رح يتغير شيء؟ إذا الجواب لا، يمكن أحسن رد هو أنه تكمل طريقك، لأنه السكوت مش ضعف دايما، بالعكس أوقات أكبر قوة بتكون أنك تعرف شو بيستحق طاقتك وشو بيستحق ردك وشو ما بيستحقهم. مش كل معركة محرزة أنك تفوت فيها، لأنك إذا ضليت عم تحارب بكل الاتجاهات رح تتعب قبل ما توصل على المطرح اللي رايح عليه. وفر طاقتك للأمور اللي بتبنيك مش يلي بتضعفك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الثلاثة أول أيلول 2026 أوفى تحيات للجميع مستمعي لبنان الحر، مستمعي برنامج نجوم الظهر. لقاءنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. ماريانو داود على هندسة الصوت، يعطيك العافية ماريانو. وفاشيدة عبر الميكرو. والأيام عم تمروا ونحن عم نعد أيام. بارح كنا بحزيران، هلأ صرنا بأيلول، أول أيلول شتي أيلول. ممنوع وبقرار اتخذ من قبلها، ممنوع تهدى، ممنوع تروق، ممنوع ما تتعب هالتعب الحلو اللي بيخليها مستمرة بهيدا الرقية على الساحة الفنية. هيدي هي فادية طم بالحش. تشتغل على السكت، يعني اللي بده يعرف بيعرف واللي ما بده يعرف يخبره. وبين ألمانيا ولبنان الأعمال الفنية كتيرة، وبدي أقول على الخشب وإلا أنه يخزى العين عنك، اسم الله صوتك بعده هالصوت الذهبي اللي ما بيتغير. هلا بنسألها شو السر، ممكن بالتكنيك، ممكن بالتمرين، ممكن ما بعرف، ما رح أحكي أكتر من هيك. فادية طنب الحاج، بدي رحب فيكي بلبنان الحر ببرنامج نجوم الظهر. ألف تحية لألك وأهلا وسهلا فيكي. بعرف معشوقة كتير كتير كتير كتير، واليوم عندها ناس على العشاء. فادية قالت لي بس وفاء مبلا بجي لعندك، باخد هالبريك إذا بديك وبرجع بشوف شغلي ووعي من الساعة 5. فادية أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا فيكي، مرسي مرسي كتير وفاء على استقبالك.
0: أنت بتحب تنامي لأنه بتصهري بالليل على تمريناتك؟ على
1: بالليل ما بحب أتمرن بالليل، يعني في دلني أتمرن للساعة 9 بالليل إذا كنت مضطرة، أو إجمالا مراسلاتي، يعني بكتب إيميلاتي بالليل، بنظم نهاري لتاني نهار، يعني برنامجي لتاني نهار بشتغله بالليل. بس كمان هيدا الفترة البريك لألي كمان إذا بدي استرخي، يعني أحضر نتفليكس شي فيلم أو سيري، ممكن بتبلش معي الساعة 10 بالليل.
0: مهم أنه ما بتنام بكير.
1: لا نوعي ما بينام بكير، مشان هيك عندي صعوبة أني أوعى بكير.
0: ما هاي اليوم وعي ساعة 5، أنا كمان أنا من ضمن سكادجول تبعك. وعي 5 تتخلصي شغلك وتكوني بالمقابلة.
1: إيه مع شوية قلق كمان لأنه قربت من فترة كتير فيها استحقاقات وسفر وتحضيرات، قلت خليني لحق أعمل شوية رياضة، شوية تمرين، شوية تحضير لعشاء الليلة كله مع بعضه. يعني بجرب مرات بارالليل حتى أنا بالمطبخ كون عم بسمع أشياء عم بتعلمها.
0: بصير كمان شاطرة بالمطبخ قاطية؟
1: إنه معقولة منيحة، مني كوردون بلو، بس إنه فيني أعمل عزيم أكيد. أكيد إيه، بعدين بستعين بأشياء خالصة من وقت
0: بطبيعة الحال. بطبيعة الحال. فادية ضعفانة أنت؟
1: إيه كتر خير الله.
0: قديش أوقات تخفيف الأكل، تخفيف الشرب؟ أنت ما بتشربي على كل حال؟
1: ما قليل كتير.
0: قليل. قديش أوقات بحس الواحد بحرمان، خاصة إذا بحب الأكل؟
1: مهضومة نبلش مقابلتك بالرجيم عاملين
0: لا تنرجع نفوت فنيا. يعني
1: هي إلي زمان، أنا إلي 10 سنين بقول بدي غير شيء بصحتي، بطريقة الديسيبلين تبع الحياة تبعيتي، يعني وبأجلها. ومع أنه هلأ في ستريس أكتر من بالعادة، بس خلص أخذت قرار، إن كان انتباه على الأكل الصحي، لأن تعرف نصير نعمل فحوصات للدم وإلى آخره، بصير يبين إشياء تقولي ليه، يعني أنا لازم انتبه على حالي. عندي سفر، عندي شغل، عندي التزامات. فقررت وقف كتير إشياء منهم، القهوة والكحول
0: مع أنه القهوة في دراسات تقول أنه بتفيد
1: مش للصوت، أنا شخصيا أنا شخصيا بتنشف لي مجاري التنفس من يعني مجاري البلع وإلى آخره يعني إذا بدنا نفكر في ناس ما بدي يقون بس هي معروف إنه القهوة بتسحب المي من الجسم.
0: أوكي ولا صوتك شو شو شو بيضرك أكتر؟ قهوة
1: الكحول أكيد
0: المقالي
1: وقلت النوم ما بيسوى بعدين قلت التمرين يعني إذا فترة فيني أعمل بريك لصوتي على جمعتين ثلاث جمع ماكسيموم إذا أكتر مثل فوتبولر ولا أي رياضة هو منه عضل أو دار الصوت بس شيء مثل العضل يعني بيرتخي ومع العمر بيصير أصعب المجريات
0: إعادة التأهيل بتصير صعبة
1: إعادة التأهيل بتاخد وقت أكتر يعني مثل الرياضة الشاب بده ثلاث ساعات تمرين أو البيانيست إذا كان شاب بده ساعتين ثلاثة بالنهار إذا صار بعمر متقدم بده يصير يدوبل ساعات التمرين تيدل نشط
0: بس طاقته ما بتتعب يعني كل ما بتتقدم السنين كل ما يمكن الطاقة بتتعب شوي الجسم بيتعب شوي
1: إذا أنا معودة حالي على التمرين يعني بيتجاوب صوتي بس مش لازم أهمله وقت طويل يعني فيني أتمرن أنا 4-5 ساعات صوت بالنهار بدون ما أأذي حالي بعرف كيف تقنيا شغل صوتي بدون ما أأذي
0: تشتغلي عن النفس
1: منه النفس منه كمان كيف بتطلعي إذا صوت الصدر ما تجرحي فيه إذا صوت الراس كيف تتغلفي إنه دايما في هالبهلوانات بين التكنيك الغربي والتكنيك الشرقي وبده عناية دايمة مش يعني إذا واحد إذا رشحت بتمد معي يعني بدي دلي منتبهة اني اخد فيتامينات وزنك والى اخره حتى ما رشحت حتى ما يتعب صوتي حتى الى اخره
0: لا بالنتيجة هيدي امور مهمة الجيل المخضرم بدير باله عليها ولكن الجيل الجديد البعض بدير باله على صوته والبعض الاخر ما عنده مشكلة يعني
1: لكن لما بيكون واحد شاب بيكون عنده هالعنفوين والثقة بالنفس انه انا ما حدا قدي بعدين ببلش يبين نقاط الضعف يعني يلي بيتعب صوته زيادة عن اللزوم يا بيعمل نودول يا
0: صح.
1: ممكن بعدين يقطع 10 سنوات مضاين بعدين يبين عليه انه تعب صوته وساعتها بيخلص عمر صوته عبكير
0: قديش عندك سرساب على صوتك؟
1: سرساب لا ما عندي سرساب بالمطلق ما عندي سرساب بس عندي مرات
0: قلق
1: لما بكون تعبانة أو لا أني معرضة أني مثلا لما بعمل كتير طيران ليل وبدي أوصل مش واصلة قبل كتير وقت معي 48 ساعة على الحفلة وعملي طيران بالليل وبوصل وبدي أرجع أخذ الترام
0: في تغيير جو
1: وتغيير مناخ بصير ملفل في حالي وقتليني أنه أنا خاصة بشغل أوروبا ما في غنج يعني يلي بيسافر على الخليج حتى يغني بيكونوا حملينه على الراحات نحن بأوروبا حتى لجران ستار يعني بيوصلوا عم بحكي بالمجال الكلاسيك بالغناء الكلاسيك يعني بتكون رايحة تغني بالأوبرا بس انت بدك تدبري حالك بدك توصلي بدك تحملي شنتك بدك تاخد التاكسي بدك تاخد الترام بدك كذا يعني في بالعربي المشبرح شرحته بأوروبا بس بنفس الوقت هالشي بيقوي بس بيرفقوا قلق اني ما انشبي اني ما ابرد اني ما شوب اني ما هيدا
0: فاديا ما في اكيب عمل بروح معك يعني ما ضروري يكون الاكيب من هون تكون من هونيك الاكيب من
1: لا.
0: هون
1: لا من هون لا
0: بتروحي لوحدي
1: على طول لوحدي هونيك بيكون الكل ناطرني يعني بيجي حدا بيخدني مرات على المطار أمور مأمنة طبعا بيكونوا محجوز الأوتيلات محجوز كل شيء
0: بطبيعة الحال أكيد
1: بس شغل سبورتيف أكتر هونيك يعني هيك في طبيعية إنه مثل ما بيعيش الأوروبي بيعيش بلا خدمة بالبيت بيعيش بلا مساعدة بيعيش بلا هيدا اتكال على الزيت وبما إنه أنا عشت 10 سنوات بألمانيا دونك كل الأشخاص اللي بيشتغل معهم، إذا كان رايح أغني بالفيلارمونية ولا بشاتلي ولا في بي بي بي بي بي أوبرا برلين ولا ما بعرف وين، وين ما بكون عم بغني هلا قريبا ببلجيكا وهيك، كنت بسكوتلندا من جمعتين،
0: بسم الله
1: ما حدا يعني ما حدا بيقول لك تعي تغنجيك بعت لك الليموزين.
0: آه.
1: مدام نحن ناطرينك في شوفر بيكون ماسك يافته باسمك، عرفتي كيف؟ بس في هيك سرعة بالشغل وسرعة بدك تكوني على طول حاضرة. مثلا عندي كونسير أنا بعشرين أيلول، ما عندي ولا تمرينة معهم، تمرينة وحدة الجنرال.
0: أوف.
1: إيه يعني معلي، يعني أنا بيبعتولي 60 صفحة نوتة تاعي حاضرة، مش إنه تاعي تنعلمك أو تاعي تندربيك، تجي حاضرة بتعملي تمرينة مع الأوركست وبتطلع بتغني. فنوع طريقة الشغل مختلفة كتير، فيها أكتر بدها جبروت يعني.
0: بس وين أحلى؟ أكيد أحلى الرياحة.
1: أحلى الرياحة، بس في بحب الإكسبوجر تبع أوروبا أنا. بحب الكريتيك دار، يعني النقاد الفنيين بحبهم بأوروبا، بحب كيف المهرجانات، بحب الجمهور. كمان هون بحب الجمهور بس غير نوع. غير نوع هونيكي يعني بتكب الإبر بتسمعي رنتها ما بيدقوا ولا مرة التليفون، مو مستحيل يدق التليفون،
0: كلاسيك يعني ربيانين على
1: يعني مستحيل حدا يحكي مع اللي قدامه أو الوراء أو اللي حده، مستحيل يدق تليفونه بالغلط. هون ما في كونسير بتحضري إلا ما بيدق تليفون. وبالكنيسة بيدق التليفون،
0: صحيح
1: بيردوا بيرد على التليفون بالكنيسة. إنه في شيء مش طبيعي، هالانضباط موجود بأوروبا بحبه. هون مش موجود.
0: شو في شيء موجود هون بأوروبا مش موجود كنت بتتمنى يكون بأوروبا أو لا تعودتي خلاص؟ العاطفة الزايدة
1: ما أجاب بالي ولا مرة هالسؤال. شو اللي موجود هون بحبه؟ هن الناس، ناس. هون كرم الناس هون مش طبيعي. يعني هون بيحملوك على الراحات. يعني إذا بيحبوك أكيد هوني كمان بيضرونا من بعد الكونسيرت يهنونا الناس ويصور معنا.
0: بس كل واحد
1: معنا
0: عنده أسلوب، كل واحد عنده طريقة.
1: الأسلوب مختلف، الأسلوب مختلف. هون في حرارة بشرية كتير. هوني كي طبعا طريقتهم بيحطوا لك ريسبسيون من بعد الكونسير، وبيجوا بيهنوك، بيجي مدير الفستيفال بيهنيك، المنظمين كمان. بس انه ما هون بتلاقي الناس بتنطر برات الصاله، حتى بتلاقي 30 40 شخص ناطرينك حتى يحكوك ويتصوروا معك. هونيك اقل يعني، بيجوا بيحضروا الكونسير وبيرجعوا على بيتهم.
0: فاديا انت اوروبا يعني خليج دول عربيه نادر ما بتروحي.
1: قليل عاملي حفلات. ايه عاملي حفله لانه ستيل تبعي منه مطلوب اقل اكيد. بس انه مثلا البحرين عاملي 3-4 حفلات. عاملي ابو ظبي.
0: طيب ما فيك تعدلي بالريبرتوار تبعي؟
1: سلطنه عمان عاملت 3 حفلات بالاوبرا تبع سلطنه عمان.
0: اوبرا بس انه الريبرتوار تبع فاديا تومب، وفاديا يخزل عين صوتها يعني بغني كل الانواع مش بس الكلاسيك. انت طبعتي بالكلاسيك.
1: لا بحب البوب كمان يعني، بحب اللي بلشت انا تلميذة المدرسة الرحبانية يعني الغنية اللبنانية. أنا بحب غنية يعني، عملنا تكريم لسبعين سنة هلأ مهرجانات بعلبك بعجلتون. إنه اللي غنيته غنيت المحبة أعطيني المايا وغني. كمان غنية لبنانية لإياد كنعان وشغلة بالفرنسي يعني كمان. بس إنه بحب غني الغنية اللبنانية بحبها.
0: بس يعني كان فيك تعملي حفلات أكتر، خلينا نقول بلبنان يمكن ما فيك هلأ المهرجانات القوية، بس حتى برا كان فيك تعملي وتعدلي مثل ما قلنا بالريبرتوار تبعك، وتاخدي من ساعة وغنية، تاخدي من الأغنيات اللي عاملين لك إياها الرحابني، غنية زياد اللي عامل لك إياها. أنت صرت تحسي حالك هونيك بالكلاسيك.
1: بديك ما تنسي أنه أنا ما بنظم حفلة لفاديا بريبرتوار فاديا. أنا بنطلب لا مثلا غنيت مع هالأوركسترا بيقولوا لي هني بيبعتوا لي الباتيسيون بدنا إياك تغني هالباتيسيون. يعني مش طالعة أعمل أغاني منوعات.
0: لا عم بحكي بالمنطقة هون بلبنان وبالدول العربية.
1: بالدول العربية
0: ممكن بالسعودية هلأ يعني السعودية.
1: قدمت بالبحرين أنا طلعت سدي دوبل سدي يعني ألبوم سنة 2020 للكومبوزيتور اللبنانية. بس الكومبوزيتور اللبنانية مش يعني كان في بيناتهم غادي رحباني شرب الروحانة مارسيل خليفي هيدول حطيتهم بالريبرتوار بس وسمير سمير خيي سمير تومب بس حطيت أشياء كمان معاصرة يعني الفن يعني الكتاب الموسيقية اللي هي كلاسيكي معاصر مثلا البحرين هيدا هو سنتر كولتوريل كان لشيخة
0: ماي كان بده هستيل
1: كان بده هستيل بس انه ما انطلب لأماكن أخرى ويمكن ما عملت اللازم أنا حتى
0: يمكن ما سعيتي
1: يعني. ما سعيت بصراحة كتير مرات هلأ عم نسأل يمان وأنا إذا بنعمل شيء مشترك بأغاني منهم لإلي منهم لإلها منهم هي عم بتلحن لي
0: كمان
1: عملت لي
0: اسم الله عليها يا من بدنا نوجه لها تحية يعني
1: إيه عندها كونسيرها هلأ سولد أوت بتسعة تسعة يعني بالأسبوع الجاي
0: مترو المدينة
1: وعندي مشاركة صغيرة معها
0: انت ايه لأنه راح فايرل
1: هي ملحنت لي
0: مرفرف والدلالي غنيتيها انت وياها وهالديو راح يعني ما بعرف دي حصل مشاهدة
1: مليون ونص أكتر من مليون قطع المليون ونص مشاهدة
0: ما كان في تكلف كان في هالقطة طبيعية.
1: ايه بالبيت بالصالون
0: نقعدي
1: على الكنبية
0: صحيح صح يعني قديش بس تكوني حدة ليمان يمان بتاخد ثقة منك وانت شو بتاخدي منها
1: بتعرفي انه الثقة متبادلة ليه لانه انا دايما بحاجة لحدا يعزف لي حتى اغني وبحاجة لحدا يوزع لي حتى يكون محمولة بالتوزيع الموسيقي الشيء اللي موجود معي بأوروبا برا هون ما خطة كتير هالتجربة فيمان هي بتكتب موسيقى وبتوزع
0: مع العلم سمير نجره تحية سمير
1: سمير صحيح أنا عملت حفلات مزبوط بس سمير صار مرات بحب يعزف مرات بيقول لا حدا يعزف عني وإلى آخره
0: ابنه لسمير كمان
1: سمير ابنه لسمير عم بيعمل موسيقى أفلام
0: أوكي.
1: وموسيقى أوبرا وموسيقى باليه وإلى آخره ما كتير عم بيخوض بالأغنية الخاصة يعني
0: وطالما في يمان بنتك أوركست. يعني
1: إيه مزبوط إنه أنا كتير بحب لو نشتغل جورج وأنا مثلا في ترتيلة كتير حلوة هي ترتيلة من عمل منها بويم سامفونيك من لحن لسمير خيي جورج حابب يوزعها وتلعبها أوركستر
0: وأنت تغنيها
1: وأنا غنيها فممكن يعني بيصير في تعاون على هالصعيد وإن شاء الله ما بنعرف الأيام شو بتخبيلنا يعني كلنا سوا كعائلة
0: أنت عم تقولي لي يمان بيصير في ثقة متبادلة لأنك بحاجة لحدا يوزع ولحدا يعزف
1: 100% مثلا هلأ بحفلتها هي موزعة ويكيت بالموسيقى وإلى آخره أنا بجي هيك
0: نسمة
1: إيه إذا بديك
0: صحيح فادية عندي كتير مشاريع بأوروبا هلأ عم تشغلي عم شوعين ثلاثة سوا
1: إيه صح؟ عندي حفلتين هلأ بأوروبا
0: وين؟
1: وحدة ب
0: كنت عم تقولي بلجيكا؟
1: لا هلأ اتنينتهم بألمانيا وحدة ب بجلادباك اسم المنطقة بشمال ألمانيا حد دوسلدورف هيدي مع الأنصابل اللي أنا بغني معه الألماني أنصابل الألماني سرباند بغني معهم من 40 سنة يعني وقت ما كنت طالبة طبعا عندي اللي أدي السولو يعني المنفرد لإلي بعدين عندي بعشرين الشهر كمان بألمانيا حد فرانكفورت بأوتربيرغ عندي بدي غني ستابات ماتر لكارل جينكينز هي هيدا عمل موسيقي لمؤلف إنجليزي سير كارل جينكينز عندي دور كبير فيه بدي غني أربعة أريا خمسة أريا فيه هو بيكتب بهيدا العمل باللغة الإنجليزية بس مختار مقاطع بالفارسي بالفارسي وبالأرامية
0: بالأرامي
1: فعمل كتير حلو وصعب وعم بحضر له
0: بتعرفي ما بعرف مين كان معي من فترة كمان حكي عن الأغنية الأرامية عم ترجع هيئتها تعيد أمجادها اللغة الأرامية؟ ما بعرف.
1: الأرامية هي اللغة، هي السرياني هو هي ذاتنا، بس بس الأرامي هو اللغة الدارجة كانت بهذيك الأيام، يعني اللغة الشعبية. والسرياني هو اللغة المكتوبة. مكتوبة.
0: الله يرحم البابا كان يقرأ سرياني، يقرأ بالعربي يعني، يكون مكتوب سرياني يقرأ على الجمعة العظيمة. صح، مكتوب
1: إنه ما عرف
0: سنكساري سموه، سنكسار الكتب اللي فيها سرياني يعني اللي مكتوب سرياني. الأرامي هو اللغة المحكية.
1: صح.
0: كيفك باللغة الأرامية؟
1: إنه برتل كتير بالكونسرات برا، مطلوب لما بتعملي موسيقى قديمة يعني ميديفل ميوزك باللاتيني، كتير بيحبوا يخلطوا معها بوجودي أنا سرياني. فتعلمتهم كلهم يعني، من جوزي بيعرف سرياني، بيعرف يكتب ويقرأ سرياني، وبيعرف يترجم للسرياني، فبيساعدني فيهم بقراءتهم. كمان بير خليل رحمة له فضل يعني، تعلمت معه، بير الله يرحمه، بير كسر سرياني كمان تعلمت كثير معه اشياء بالسرياني. فطبعا ما بحكيها بس لانها لغه ساميه يعني، بتشبه العبراني وبتشبه العربي.
0: صحيح.
1: فلفظه صح. لفظه مش صعبه.
0: فاديا، وينك من المسرح الغنائي برا؟
1: في جروب من كورسيكا اسمهم أفيليتا، كتبوا مسرحية من كم سنة، أوليس سانتير اسمها، كنت عم بلعب فيها دور بينيلوب، كنت عم دور غنائي وتمثيلي باللغة الفرنسية. هيدي مسرحية برمنا فيها بعدة مدن بكورسيكا، ورحنا فيها على مارسي. ياريت فينا نجي فيها على لبنان يعني، لأنه اللبناني كلهم بيفهموا بلبنان، كلهم بيفهموا فرنسي، وموسيقتها كتير جدا حلوة يعني.
0: قدي استمرت
1: هي؟ ما بيشتغلوا كل ليلة، بيدوق بيعملوا تورنيه يعني. أوكي. يعني بسفرة واحدة،
0: لأنه في مسرحيات تبقى 10 سنين و15 سنة.
1: لا، منو ميوزيكال هيدا.
0: أوكي.
1: منو ميوزيكال بس.
0: وينك من الميوزيكال؟
1: ما عملت ميوزيكال.
0: مندق بيبك؟
1: لا، بس لما كنت مع الرحباني. لا،
0: قبل بألمانيا عم بحكي بأوروبا.
1: لا، لأنه
0: غريب.
1: لا، لأنه
0: فادية أنت اسم الله عليك شكل وصوت يعني،
1: الميوزيكال بده رقص. الميوزيكال بده رقص. انا ما اخذت تجربه الرقص. رونزا بيلبق للرقص يعني. عملت إليب، كان عندها دور رقص وغناء وهيك. رونزا موهوبه للرقص اكثر مني. انا بعتقد في جديه معينه بصوتي، هي جذبت أعمال معينة وأنواع موسيقية معينة لإلي أكثر من الميوزيكال. الميوزيكال بتعرفي في كتير هيك، في مرح، في نطنطة، في رقص.
0: صحيح.
1: في مش كمان في أدوار للألتو وللميزو سوبرانو بالميوزيكال يعني، بس لا، مندق بيبي.
0: يعني قد في نقاد وموسيقيين يعني بحبوا أصوات طمب أكان أمال ولا رونزا ولا فاديا، بس في البعض منهم بيقولوا رونزا صوتها كتير حلو، أمال صوتها كتير حلو، بس فاديا شي تاني.
1: بعتقد مسألة ذوق. هيدي مسألة ذوق. هلا في عنا بالشرق بيحبوا الأصوات الدافية الواطية،
0: الجراف.
1: ويمكن هالشي بيرجح إنه تسمعيها أكتر، إنه يي منحب الصوت الدافي، منحب الصوت العريض، منحب الصوت الرخم وإلى آخره. بس هيدي بترجع مثل ما قلت لك مسألة ذوق.
0: اشتغلتوا كم حفلة سوا أنت وسمير وأمال ورونزا يعني، وكانوا كتير ناجحين وكل حدا عم يعطي فوا يعني. بس كنا على أساس أننا نحن خلص قلعوا مشوا سوا، وإز توقفوا.
1: عملنا كتير حفلة استمرت منيحة على سنين. رحنا على أبو ظبي، عملنا حفلات، رحنا عملنا بأوروبا، بفرنسا، ببلجيكا.
0: بس مثلا بالسنة حفلة أو حفلتين، مش هون يعني على طول في حفلات لألكون والعالم.
1: هيدي بدها مانجمنت من نوع آخر.
0: منشان هيك
1: إذا ما في إلا مانجمنت من حدا بيع، لأنه الفن الرائع ما بيكفي، بدك
0: بيع
1: لإله. لا، فيك تبيعي، فيك تبيعي بس بده بياه خصوصي لإله ونحن في تنازلات كمان من الأساس ما بنعملها، إنه ما بنغني إلا مسارح، ما بنغني فنادق، ما بنغني مطاعم، ما بنغني كذا، مع إنه هدول بسبب بيعملوا انتشار.
0: صح،
1: يعني بأيام زمن فيروز وسلوى الأطريب والمغنيات الكبار كانوا أجمالاً هيدول كلهم بيرفضوا يغنوا بفنادق وبحفلات فيها صح. أكل وطولات وكازينويات وإلى آخره. فنحن تأثرنا بهالجيل يلي ما بده يغني بالفنادق.
0: وانتو شغلتوا مع الرحابني
1: يعني. وغنينا مع الرحابني فما خضناها التجربة من بعدنا. نحن الجيل اللي إجا من بعدنا يلي قالوا ما فينا نتكل على المسرح وما فينا نتكل على كونسرات وإلى آخره، بدنا عم نطلع على الخليج على كازينويات على إلى آخره، هيدا اللي بيمشينا وهيدا اللي مشيهم.
0: صحيح صحيح. الشغل مع الرحابنة أكيد صاروا كبيرة، ولكن من ناحية سيف ذو حدين صح؟
1: سيف ذو حدين ما بعرف، الحد الثاني ما بعرفه أنا، سلبية الحد الثاني ما بعرفها.
0: المقارنة يعني خلينا نقول رونزا حكيتها معي على الهواء إنه المقارنة ظلمتها كتير،
1: لأنه نحن أول ناس اشتغلوا معهم الرحبين من بعد فيروز، من بعد خلاف عاصي وست فيروز الله يرحمه عاصي والله يرحمه منصور
0: والله يرحم الياس
1: من بعد ما من بعد هالخلاف والفراق والفراق الفني مش بس الفراق البيتي.
0: صحيح.
1: يعني نحن تقدم لنا هدية، بس هالهدية كان إلى
0: مفخخة، كانت
1: مش مقصود إنها تكون مفخخة مش مقصود بحقنا انها تكون مفخخه، بس كانت
0: مش بحقكم يمكن، بس انه
1: بس ما نلعب دور بحقنا. وبعدين ما تنسي فيروز ناس بتعبدها، ايكون فيروز، فهالايقونه كان عندها الامينين لها بالصحافه. هلا الصحافه تغيرت، صار في اجا جيل جديد من الصحافه ما بقى يمكن يسمعوا فيروز.
0: صح.
1: فالناس اللي كانوا أمنين لهالتراث بالنسبة لألون كان وجودنا نحن على الساحة إنه شو جايبين هالولايدات، فكركم تعبوا هالفراغ ببنات بنت عمرها 17 وبنت عمرها 19-20 إنه هيدول خلقوا مبارح بدهم كتير حتى يقدروا يعبوا بالأصل يعني. فكان لازم ينعطانا أدوار تلبق لعمرنا، بحث ميوزيكال يعني مثل ما مروان وغدي وأسامة اشتغلوا مع رونزا وعملوا لنا أشياء بآخر الصيف وهيك، هيدا كان جونا. مش جونا مع أنه رونزا بعترف أنها نجحت. صح. بدور الشخص بياتي بندورة بالشخص. لعبته كتير حلو وغنت كتير حلو وبكتير فريشور بهيك نضارة غنيت، بس خلص من مجرد انه تحطيها بهالبوز هيدا المدفع بهيدا الإطار صار في ردة فعل. بلبنان بالوطن العربي ما صار فيها ردة فعل، انقبلنا دغري. يعني بالأردن كنا كتير محبوبين، بالضفة الغربية كنا يجيني مكتيب لا تحصى أنا من فلسطين، من الضفة الغربية، من الأردن، ومن العراق، من البحرين، من الخليج. بالوطن العربي دغري انقبلنا، كانوا متعطشين لأصوات جديدة وجوه جديدة. هون ما حدا يدق بالأيقونة
0: وحابين الجمال كمان كانوا.
1: ايه وعندهم انفتاح، ما عندهم هالتعصب لصورة وحدة لأيقونة وحدة. يعني شوي أكلنا الضرب بس.
0: يعني بتذكر أنا الراحل جورج إبراهيم الخوري بالشبكة حط الفيروزيتين الجميلتين بإعاز من مين ما بعرف.
1: لا الفيروزيتين الجديدتين.
0: الجديدتين مش يعني الجميلتين.
1: ايه الجديدتين.
0: أوكي.
1: يعني مثل كأنه في وحدة عتيقة أو في اثنين جديد.
0: ايه.
1: كمان مش منيحة.
0: لا.
1: يعني نحن ما انبسطنا لما شفناها، مع انه كنا ما كتير نعرف نميز شو ممكن المساجات. ندفع حقها شغلة ايه؟ شو ممكن ندفع حقها. ورونزا اكتر مني بكتير لانه هي كانت خلصت المدرسة، انا كنت بعدني تلميذة مدرسة، فكانوا هو دفشينا لقدام اكتر مني باعتبار انها متفرغة اكتر مني. انا لما اشتغلت المؤامرة مستمرة كنت روح من بعد المدرسة دغري على المسرح تحضر حالي وارجع بعد نص ليل ادرس وقوم الساعة 6 على المدرسة. مشان هيك جربوا انه يخففوا علي ضغط. انا
0: والضغط كان على رونزا،
1: الضغط كان على رونزا ودفشوها كتير لقدام. اكيد نالت شهرة واكيد انعرفت وانكتب لها اغاني كتير حلوة وبعده هالتراث انعرفت فيه، بس
0: دفعت حقه،
1: دفعت حقه غالي يعني. يمكن هي ما بعرف إذا إذا إذا رجعت الأمور، لو إذا واحد بيرجع بالزمن لورا بنفس الطريقة بتخوض الشغلة ما بعرف.
0: أنت؟
1: أنا ما كتير انأذيت، ما كتير انأذيت. وبعدين أنا تركته مبكير، أنا تزوجت عمري 19 سنة، عملت معهم عمل واحد مسرحي من بعدها وفليت. عملت اشياء مصوره للتلفزيون، بعدين رحت على المانيا حتى ادرس موسيقى وخضت تجربه مختلفه تماما، بس فادتني
0: وعجبتني.
1: كان عندي تجربه عجبتني كثير يعني، هي اجت صوبه اكثر ما انا رحت صوبه، وانا كنت متلقيه جيده وبسمع الكلمه فمشيت بالخط اللي هو شوي موسيقى كلاسيكيه على انتلكتويال يعني.
0: للاليت هون، ولكن مش برا للإليت، لأنه كلهم متربيين على الموسيقى كلاسيك برا.
1: كمان للإليت برا، بس الإليت برا أوسع بكتير يعني. الإليت هون بلبنان بتعمل يمكن 1000 زلمة اللي هن بيروحوا بيحضروا كونسيرات الكونسيرفاتوار الأوركستر،
0: وأوقات بور لافورم بيروحوا، أوقات ممكن ما بيكونوا كتير كتير كتير بهذا النوع من الموسيقى.
1: خلينا نعطيهم هالكريديبيليتي ونقول إنه لا بيقدروا، مش إن هيك راحوا. يمكن هن أكتر من 1000 عم بظلم إذا اللبنانيين، إذا قلت الإليت هي 1000، لا في كذا 1000، بس برا عم تحكي بالملايين. ما هي كلها نسبة، إذا ألمانيا 80 مليون زلمة
0: صحيح،
1: إنه إلا ما يكون في عندك 4 مليون 5 مليون بيتابعوا،
0: ويمكن أكتر،
1: ويمكن أكتر.
0: أكيد. أخذت الباسبور الألماني؟
1: لا. لا، لأنه تركنا قبل ما شنغن
0: يصير في اتحاد أوروبي،
1: تركنا قبل بسنة. من بعد ما نحن تركنا تغير القانون وصاروا بيعطوا باسبورات.
0: وعلى كل حال هني بيقولوا أصعب جنسية وأصعب باسبور هو الباسبور الألماني، لأنه يمكن بيعتبروا حالهم أنه هني من إيه، مثل أنه هني راسبور يعني، ما بيعطوا باسبورهم لمين مكان أو ما بيعطوا بس أنت منك من مكان بالنسبة لهم وبالنسبة للعالم كله. بالنسبة لنا أنت منك من مكان
1: أكيد يعني. لو كان بعدني، لو بقينا هونيك بس 3 سنين زيادة
0: كان مفروض إقامة، يكون في إقامة.
1: نحن كان عندنا إقامة، كنا مقيمين هونيك على 10 سنوات ودرسنا واشتغلنا
0: طيب
1: إيه، بس مش مثل بفرنسا. لفرنسا القانون أهين، في ناس كان إلا عايشة هونيك 25 سنة وما أخذوا الباسبور، أخذوا لما فاتت ألمانيا بالاتحاد الأوروبي.
0: يعني أول شيء بدي أقول لي أتمنى لك التوفيق بحفلاتك اللي عم تعمليها بألمانيا وبتعمليها بأوروبا، ولا يمان بدي أتمنى التوفيق.
1: ما الله رعد،
0: لأنه
1: لا أنا انبسطت لها، لأنه إنه يعني قبل بعشرة أيام من الحفلة كانت سكرت الصالة.
0: حلو كتير. شو أول نصيحة بتعطيها ليمان أول ما بلشت يمان بهيدا الدومين؟ شو النصيحة اللي أعطيتي إياها بينك وبينها؟ وشوشتي
1: إياها؟ يمان كان اتجاهها بس للإنجليزي وللأجنبي لأنها بتبرع فيه. أنا ويوسف جوزي قلني لها إذا بدك استمرارية على وقت طويل بدك تخوضي بالكلمة اللبنانية، الكلمة العربية. فهيدي أول شغلة نصحناها فيها وبلشت، ودغري تغير الوضع. بلشتها بأول غنية immigrant song يلي هي عم تغني إنجليزي، بدل ما هي تغني العربي قالت لي بتعرفي تعي انت غني العربي تعي. واصلا هي الكلمه بتقول لما امي كانت تغني لي وبيفوت صوت امها عم بغني لها بالعربي. ساعتها هي بلشت تستحلي، شافت انه هيدا الغنيه لقيت رواج لانه فات صوت عم بغني
0: بالعربي.
1: بلشت هي تكتب بالعربي وبلشت تلحن اغاني بالعربي، وشافت انه هيدي خلص ما في مهرب منه، ما فيك تعملي كارير، تعملي تخوضي مهنتي كمغنية بالشرق الأوسط صح. لبنان والبلدان العربية إلا ما تغني عربي.
0: صحيح، وبديك طعمي أجنبي إذا بتحب تغني أجنبي.
1: صحيح، وبعدين هلأ بعدني دايما بسمع له، وإذا لاحظت أنه في ميل بالمخارج الألفاظ تبعيتها أنها تكون ناعمة زيادة عن زوم، لازم تفخمهم أكتر تحت يكون الخي والضاد وهيدا تعب التم، لأنه إذا اللفظ كان رقيق كمان بيطلع الصوت طب طبعه مش عربي. فهيدي منشتغل عليها أنا وياها دايما، بقلا مش عم نغني تلياني، مش عم نغني فرنسي، وعم نغني عربي، بدنا نعب بنعب تمنا عربي.
0: على كل حال أنت كمان بس يشوفك عم بتغني، بس نشوفك عم بتغني الديكسيون تبعك، يعني قديش قديش مسؤولة حتى بالفورم تبع تمك، يعني قديش الكلمة بتطلع.
1: وبتعرفي انه هيدي قويت معي بألمانيا، لانه هني كتير بيشددوا على اللفظ. يعني لقد ما كانوا يقسوني باللفظ دليتني اشتغل حتى اخدت اعلى علامة باللفظ.
0: مثلا
1: اذا كلمة بتخلص بتاي ما فيك هيك تنعميها، اذا قلت لايشتيكايت بدها تتزل مثل السكين عند الألمان. يعني لازم تسمع كل حرف بالآخر وبالأول وبالنص. مشان هيك بالعربي أنا بيهمني كتير أنه يكون اللفظ مخارجه صح.
0: صح، يعني مثلا هلأ منشوف كبار المغنيات والمطربات أوقات أسميهم قد الدنيا بس ما بفهمه. مخارج الحروف عندهم عاطلة.
1: يعني هي مش صعبة إنها تتغير عندهم، بس بدها مين يكون معهم بالستوديو يقول. يعني لما يمان كانت عم تسجل آخر أغنية لإلها قلت لها خليني يكون معك بالستوديو وعيدها
0: كرمال مخارج الحروف،
1: كرمال مخارج إلا هون بديك تفخمي أكتر، هون بديك تشدي عالدال وعالتي وعالسي وعلى آخره. هيدي كل اللي بيغنوا أجنبي، لأن الأجنبي ما بيشدوا، الإنجليزي ما بيشد، الإنجليزي مثل كأنه واحد فيلت المغايد طبعا تمه.
0: مرشان هيك. فاديا، أنت باللجنة الموسيقية بالميركستور، وبخمس الشهر إيفانت الميركستور. وأنت أجلتي سفرك ما بعرف، ولكن
1: لا هني زبطوا جربوا يزبطوها أنه أكون أنا موجودة
0: إنك
1: كمان،
0: تكوني موجودة.
1: يعني بين أنا وغيري. يعني
0: قدي راضي عن نتيجة السنة؟
1: بتشبه كتير إشياء أنا صوتت لها. هلأ في إشياء بتخرج عن الكنترول، مش كنترول انه انا ما في يكون عندي، ما لي حق يكون عندي كنترول. انا بعطي رايي، بجرب اني غيري يعني مرات، بانه اذا كانوا رايحين صوب شغله منا مشغوله بشكل جيد، كتوزيع، ككلام، حتى اداء صوتي والى اخره، بقول لهم فينا ناخد بدلة هاي مثلا او شيء، بجرب انع الباقيين، لانه في ميل انه ياخذوا شو حب الجمهور العريض. بس الجمهور العريض ذوقه سهل. يعني لازم نكون عنا تطلب أكتر.
0: كان في كتير ديباس سنة باللجنة الموسيقية؟
1: اللجنة الموسيقية لا. لا بصراحة، في نادر خوري، في وديع
0: عقل
1: في أبي عقل وفي
0: شارل شليلة.
1: نحن كلنا عفرد موجي. أربعة اثنين
0: راضين عن النتائج.
1: في كمان عبدو منذر
0: كمان. كيف عم بتوافق بين الشق الأكاديمي والشق الشق اللي العالم بتحبه؟ بتجرب توفقي ولا
1: لا؟ أكيد. أنا بفهم إنه إذا يعني إذا في حدا مثلا كان عامل شيء أوبرا بالعربي أو شيء، ما مش إنه ما حطيته نمبر واحد لأنه عم يغني أوبرا. لا مش لأني
0: عم تحكي عن الهاشم.
1: نسيت بصراحة.
0: إنه غناك القلب وبالفصحى.
1: مع إنه حلوة، بس إنه كتير حلوة، بس كتير. مش بالضرورة بتطلع معي الأولى أو شيء. يعني بس بحطها بقربها على الفيناليست. بس إنه بياخد بعين الاعتبار إنه الأغنية لازم تكون كمان عم تتوجه نوعا ما لجمهور عريض، مش إليتو بس. بس كمان لازم تكون يعني فيها سهل ممتنع.
0: صحيح. فادية طنب الحاج، ألف تحية لك.
1: ميرسي.
0: شكرا على حضورك. بعرف قدي معجوقة أنت، ورغم هالشي كنت معي بقلب استوديو. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: منحترمي كتير، منحترم موهبتك ومنحترم مسيرتك، وعبرك نوجه تحية لأمال ولرونزا
1: ولسمير.
0: وإن شاء الله مرجع منشوفكم مجموعين سوا.
1: الله راد، الله يسمع منك.
0: أهلا وسهلا فيك فادية طنب الحاج. مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا من نجوم الظهر، منلتقى الله بريد بكرة ضمن برنامج بلا جمرو، وضيف برنامج بلا جمرك الصديق الزميل بول عباس، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: واحد أيلول مش حيالله سنة، سنة 1920 معنى كتير كبير للبنان الكبير. أكيد كتار بيعرفوا هالمعنى وكتار بيعرفوا هالتاريخ، إنما لازم نعرف إنه بواحدة وثلاثين آب، يعني قبل يوم واحد، أصدر الجنرال جورو آري جورو تحديداً القرار يلي أعاد تنظيم حدود كيان جديد من متصرفية جبل لبنان إلى لبنان الكبير، يعني ضم بيروت والبقاع وطرابلس وصيدا وصور وملحقاتها. المهم نعرف إنه ترسيم الحدود هيدا كان إنجاز كتير مهم، إنما كمان مهم نعرف إنه الجنرال جورو قصد إنه يجمع المفتي والبطرك حده حتى يأكد إنه لبنان الكبير حدوده مش بس جغرافية إنما كمان على المستوى الديني متفقين. ولازم نعرف كمان إنه نشيدنا يلي هو كلنا للوطن الموجود حالياً منه هو ذاته نشيد الوطني اللبناني بين 1920 و1927، وهيداك النشيد عنوانه لبنان لا تخشى العدا، كلنا تقلدا ليوم الوغى المهندة.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: نعمي حداد، ايدي جورج الأسمر، إلي إزحية صدقة،
0: ارتفعوا كالأرز.
2: أخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نشترك سوا بالقداس الإلهي اللي بنقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا شهدائنا الأبرار. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشعر. بتقوم بالخدمة جوقة رهبات دار مارلياس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد ليوسف رحمي على الأورب، واندريس بعلي، المجد ليسوع المسيح.

فصل من رسالة القديس يعقوب وبارك يا سيد. يا إخوتي، فليكن كل إنسان سريعا إلى السماع، بطيئا إلى الكلام، بطيئا إلى الغضب، لأن غضب الرجل لا يعمل ببر الله. لذلك ألقوا عنكم كل نجاسة وكل طغيان شر، اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة فيكم والقادرة أن تخلص نفوسكم. كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فحسب، وإلا كنتم تغشون أنفسكم، لأن من يسمع الكلمة ولا يعمل بها يشبه رجلا ينظر صورة وجهه في مرآة، وما إن رأى نفسه ومضى حتى نسي في الحال كيف كان. أما الذي أكب على الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، وداوم عليها، لا شأن من يسمع وينسى، بل شأن من يعمل، فهذا يكون سعيدا في عمله. من يظن أنه متدين وهو لا يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فإن تدينه باطل. إن تدين الطاهر النقي عند الله الآب هو هذا: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم، وصون النفس بلا وصمة من العالم، والتسبيح لله دائماً.

قال لوقا البشير: سأل الفريسيون يسوع متى يأتي ملكوت الله، فأجابهم وقال: ملكوت الله لا يأتي بالمراقبة، ولن يقال ها هو هنا أو هناك، فها إن ملكوت الله في داخلكم. وقال للتلاميذ: ستأتي أيام تشتهون فيها أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم ها هو هناك ها هو هنا، فلا تذهبوا ولا تهرعوا، فكما يومد البرق في أفق ويلمع في آخر، هكذا يكون ابن الإنسان في يوم مجيئه. ولكن لا بد له أولا من أن يتألم كثيرا ويرزله هذا الجيل. حقا والأمان لجميعكم.

من آدم حتى اليوم، وخاصة الطباوية والدة الله مريم،

0: الذبيحة الإلهية من أجل رعيتك، لا سيما من أجل آبائنا المغبوطين، مارلاون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحمنا.

لتكن مراحم العلاج ومخلصنا يسوع المسيح وحلول الروح القدس معنا.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر.

خلفنا وأن نفتح قلوبنا للسلام والمحبة من جديد. الغفران ليس نسياناً بل اختيار السلام على الحقد، فبالعفو تزهر الحياة وتطمئن القلوب.

أصدقائي، وردة واحدة في حديقة شاسعة لن تضيف إلى هذه الحديقة كثيراً، ولكن متى قطفها عاشق وأعطاها لحبيبته صارت هذه الوردة عندها أجمل من كل باقات ورود العالم. ما كتب لك صديقي سيأتيك لو كنت في أعالي الجبال، وما لم يكتب لك لن يدركك ولو ناديته ألف مرة.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. صديقي، الهدوء لا يعني الصمت، بل هو صوت العقل حين يختار الصمت. الوقت ليس كالسيف كما يقال، بل هو البحر. إن لم تتعلم السباحة فيه غرقت في تفاصيله. كن ناعما في حديثك، صلبا في مبادئك، نقيا في نيتك، تكن عظيما دون أن ترفع صوتك.

برفقتكم دائما لبنان الحر. إذا صنعت معروفا مع إنسان وقابله بالإساءة فهذا لا يعني أن المعروف لا يثمر في الناس، وإنما يعني أن بعض الناس فقط ليسوا أهلا للمعروف. انظر أين تضع نفسك أولا، ثم اسأل عن نتائج ما تفعل. المسألة كلها ليست كيف وإنما أين، وليست متى وإنما مع

شو أقولي؟ لبنان الحر وقلنا بونجور. أصدقائي، الحياة مدرسة، ولكن البعض يرفض الحضور والبعض الآخر ينجح بلا امتحان لأنه قد تعلم من الألم. البداية خدعة والنهاية درس، والغلطة لحظة والندم سنين. فشكراً لمن غيروا مفاهيم حياتنا، لمن علمونا أن لكل وفاء عذراً، ولكل جزاء نكراناً، ولكل حنان قسوة، ولكل خد طيب ألف صفعة.

وفي الختام أصدقائي، من حين إلى آخر يجب أن نعبر عن الألم، أي علينا أن نتنهد بصوت مسموع. ولهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، وطبعا بيتر أنا بنتمنى للجميع نهار مبارك، وبنذكر بالنشرة الصباحية الأولى 7:15، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $8.90، طوق الكيلو ب $5.70.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: هل اشتعل فتيل علي الطاهر؟ بعبدة تبدي عدم ارتياحها لحملة بر على التفاوض وتواصل بين فريقي رئيسي الجمهورية والمجلس. لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط، ترامب يقر سياسة ناقلة في مقابل ناقلة. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

تحت أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. يوزع أيلول أجندته بين روما وواشنطن، فالعاصمة الإيطالية ستجمع لبنان وإسرائيل مجددا إلى طاولة التفاوض منتصف الحالي على الأرجح، والعاصمة الأمريكية تستضيف في خارجيتها لقاء بين ماركو روبيو ونواف سلام محوره المسار التفاوضي الذي شكل نقطة تواصل بين بعبدة وعين التيني عبر فريقي الرئاستين عقب إبداء الرئاسة الأولى عدم ارتياحها لاستمرار الرئيس نبيه بري هجومه على التفاوض المباشر الذي لا بديل منه حاليا، خصوصا وأن التعويل على إسلام أباد سقط بعد نعي واشنطن وطهران التفاوض بينهما ووثيقة التفاهم. البداية جنوبية،
1: فقد أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ اعتراضية على هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل، عقب إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في بلدة كفار يوفال ومحيطها في الجليل الأعلى للتحذير من تسلل طائرة مسيرة.
0: وصباحا طاولت غارات إسرائيلية منطقة النبطي الفوق دوحة كفر رمان عرب صليم، حيث استهدفت غرفة في المقبرة الكبيرة وتمشيط زوتر الشرقية بعد قصف مدفعي ومستمر على تلة علي الطاهر وغارة على حي المسلخ في النبطي، وغارات سابقة استهدفت منطقتي علي الطاهر نفسها والدبشي ووادي الحجير لجهة بلدة تولين، فضلا عن عملية تفجير داخل بلدة حداثة قضاء بنت جبيل وقصف مدفعي على دوحة كفر رمان قضاء النبطي التي تعرضت لغارتين أيضا، واستهداف بلدة المنصور قضاء صور بقذائف عدة. وطاولت سلسلة من الغارات بلدة القنطرة قضاء مرج عيون ووادي سلوقي قضاء بنت جبيل.
1: على وقع معلومات عن لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن في 28 من الحالي، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوزارة ستستضيف اجتماعا لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأشارت مصادر إلى أن الانخراط الأمريكي مع لبنان وكذلك المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا يزالان مستمرين بقوة رغم التطورات المرتبطة بإيران، فيما رجحت مصادر أخرى عقد مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل بين 14 و15 من أيلول.
0: إلا أن معلومات أخرى ذكرت أن انعقادها لا يكون قبل منتصف الشهر وربما يتأجل إلى موعد أبعد في حال عدم تسجيل خطوات عملية على الأرض تتيح تحريك المسار حتى ذلك الحين.
1: وقال مسؤول أمريكي إن الجولة المقبلة من المحادثات في روما متوقعة في وقت لاحق من الشهر الحالي بما يتماشى مع الخطة الموضوعة منذ أسابيع، وإن الكثير من الأخبار الكاذبة تحيط بهذه الجولة، مضيفا أن بعض الأطراف تحاول خلق أجواء متوترة حول المفاوضات.
0: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جدد التأكيد أن عملية المناطق التجريبية تمثل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل في لبنان وإسرائيل، وأن نزع سلاح حزب الله جزء لا يتجزأ من عملية المناطق التجريبية.
1: وأعلن أن مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ستواصل العمل لضمان التنفيذ الناجح للمناطق التجريبية الأولى، وأن الولايات المتحدة تدعم بالكامل سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
0: وأمس بحث وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي المهمة الأوروبية لدعم الجيش.
1: من جانبها أكدت وزيرة الدفاع الإيرلندية أن إيرلندا ستشارك في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
0: السفير الفرنسي الجديد في بيروت باتريك دوريال قال في منشور وزعته السفارة إن فرنسا كانت ولا تزال وستبقى أمس واليوم وغدا ملتزمة بالدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقراره ومتضامنة مع الشعب اللبناني على الدوام.
1: في إطار الحركة الدبلوماسية المتصلة بالمسار التفاوضي، التقى في إسرائيل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مساء أمس السفيرين الأمريكيين لدى بيروت وتل أبيب ميشيل عيسى ومايك هاغابي.
0: ووسط معطيات أشارت إلى عدم ارتياح بعبدة حيال حملة رئيس المجلس نيابي نبيه بري على الخيار التفاوضي وعقب خطابه في ذكرى تغيب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، أفيد بأن تواصلا تم بين فريقي رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس بري الذي أكد أنه لن يكون على قطيعة مع الرئيس عون، وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية.
1: أضاف أن 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن إلى روما وأبناء الجنوب يتعرضون لأعمال القتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم.
0: وكان الرئيس عون أكد أن الدولة تحمي الجميع، فاللبنانيون تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة، مشددا على أن الخيارات التي اتخذناها هي لمصلحة الشعب اللبناني الذي تعب من الحرب ولا رجاء له إلا في قيام الدولة القوية والقادرة. أضاف: لسنا ضد الأحزاب، لكن عليها أن تلعب دورا إيجابيا في بناء الدولة لا تدميرها.
1: وسط هذه الأجواء وجهت السفارة الأمريكية في بيروت إنذارا إلى الأمريكيين في لبنان، وفيه الآتي: ننصح رعايانا المسافرين من وإلى المنطقة بمتابعة المستجدات المتعلقة بحركة الطيران ونشاط المطار.
0: أضافت أنه تم استهداف مقرات سفارات وقنصليات أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، وقد تستهدف إيران والمجموعات المؤيدة لها مصالح أمريكية أخرى في العالم بما فيها الشركات والمؤسسات الأمريكية، مشددة على أن السفارة تواصل تقديم خدماتها للمواطنين وتسيير معاملات التأشيرات بشكل طبيعي.
1: كما أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا طلبت فيه من الرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط توخي الحذر الشديد، وجاء في البيان أنه نظرا للتوترات في الشرق الأوسط لا يزال الوضع الأمني معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، وأنه ينبغي على الأمريكيين الموجودين حاليا في المنطقة الانتباه إلى احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي واضطرابات السفر.
2: عين على العالم.
0: مع مهاجمة الولايات المتحدة أهدافا داخل إيران عبر صواريخ تابعة للبحرية ومقاتلات انطلقت من القواعد والسفن الحربية، نسب موقع أكسيس إلى مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية في إطار جولة الضربات فجر اليوم، وأن هذه الخطوة جزء من سياسة ناقلة مقابل ناقلة الجديدة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز.
1: أضافوا أن نحو 100 هدف تعرضت للهجوم، وأن من بين الأهداف مواقع الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري وأنظمة الرادار وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات وقاذفات صواريخ كروز المضادة للسفن وقاذفات الطائرات المسيرة الهجومية.
0: وذكدوا أن الرد الإيراني فشل. أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إيران أطلقت نحو 25 صاروخا باليستيا نصفها فقط وصل إلى المجال الجوي الأردني، وأنه تم اعتراض 10 صواريخ منها وسقطت 3 من دون وقع إصابات، فضلا عن إطلاقها نحو 10 طائرات مسيرة على قواعد أمريكية في البحرين تم اعتراض معظمها.
1: وشددوا على أن الضربات الجديدة أضعفت قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز وضمنت شهرا على الأقل من انخفاض مستويات التهديد للسفن التجارية، كاشفين عن أن قرابة 40 سفينة عبرت من وإلى مضيق هرمز حاملة ملايين البراميل من النفط.
0: المسؤولون الأمريكيون أكدوا أيضا أن القوات الأمريكية اعترضت عددا من صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري باتجاه السفن ولم يصب أي منها.
1: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أكد من ناحيته أن جيشه لا يستهدف المدنيين أبدا على عكس الحرس الثوري، في حين نقل عن مسؤول أمريكي أن الإيرانيين لم يفقدوا السيطرة على مضيق هرمز وحسب بل فقدوا السيطرة على الصراع.
0: وكتب أكسيوس أن هذه هي المرة الأولى التي يضرب فيها الجيش الأمريكي ناقلات النفط الإيرانية ردا على الهجمات على السفن في هرمز، وأن الصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقت على قواعد أمريكية في الكويت.
1: كما أطلقت طائرتان مسيرتان على قاعدة أمريكية في أربيل في إقليم كردستان العراق تم اعتراضهما، لافتا إلى أن ناقلات النفط التابعة للحكومة الإيرانية كانت راسية قبالة الساحل الإيراني في شمال خط الحصار البحري الأمريكي، وأن طائرات أمريكية مسيرة أطلقت صواريخ أصابت غرفة محركات الناقلات.
0: شبكة فوكس نيوز نسبت إلى مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة اعترضت غالبية الصواريخ التي أطلقتها إيران وأن جميع الأفراد الأمريكيين بخير وتم حصرهم بعد الهجمات الانتقامية الإيرانية.
1: أضاف أن معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران كانت متجهة نحو الأردن قبل أن يتم إسقاطها، ولم تلحق أي أضرار جسيمة بأي قواعد أمريكية في الشرق الأوسط.
0: وردا على سؤال في شأن الجهة التي أصدرت الأوامر بمواصلة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، أجاب المسؤول الأمريكي نفسه أن هيكل القيادة والسيطرة في إيران ليس مركزيا وليس واضحا من بقي على قيد الحياة ومن قتل من الحرس الثوري.
1: وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت فجرا إكمالها بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، شارحة أنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار.
0: أضافت أن الضربات طاولت أصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات، وجاءت في أعقاب محاولات هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وأفراد عسكريين أمريكيين.
1: سنتكوم أوضحت أن أكثر من 50,000 من أفراد القوات المسلحة الأمريكية يعملون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط ويظلون على أهبة الاستعداد واليقظة. مديرية الاتصالات في محافظة هرمز كان لفتت إلى أن الهجمات الأمريكية على المناطق المدنية والبنية التحتية في أجزاء من المناطق الجنوبية للبلاد تسببت في أضرار جسيمة لحقت بعدد من أبراج ومواقع الاتصالات والإنترنت.
0: نائب محافظ خوزستان كشف عن أن الهجوم الأمريكي على 3 نقاط في المحافظة أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين.
1: أما الحرس الثوري الإيراني فتحدث عن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن في الأردن، إلى تدمير مسيرات ومقتل عدد من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية الجوية في القاعدة.
0: كما أشار إلى شن هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في أربيل، حيث تم تدمير مركز الصيانة ومستودعات المعدات الفنية للجيش الأمريكي ومنظومة توجيه ومنظومة توجيه مناطق التجسس على ما جاء في بيان أصدره.
1: وبعد الهجوم الأمريكي بنحو 3 ساعات أفادت وكالة تسنيم ببدء ما وصفته بالعملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية، لتشير وكالة فارس إلى إطلاق صواريخ ومسيرات من إيران، إلى تجدد سماع دوي انفجارات من قواعد أمريكية في الأردن قرابة 4:15 فجرا.
0: الحرس الثوري ذكر أن معسكرا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن تعرض لهجوم بصواريخ باليستية، فيما أفيد عن اعتراض صواريخ في مدينة المفرق شرق المملكة.
1: وكان المتحدث باسم الحرس الثوري صرح بأن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة على حد قوله، مشيرا إلى أن الهجمات ستؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز.
0: كما توعدت هيئة الأركان الإيرانية بتوجيه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على الضربات الجديدة التي طالت مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزكان في جنوب البلاد.
1: وبحسب ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء فإن العملية الهجومية ضد الأمريكيين ستتواصل حتى يندموا، معتبرا أن استمرار الأعمال العدوانية الأمريكية في المنطقة سيقابل بردود أشد وأوسع نطاقا وأكثر تدميرا على ما ورد في بيان أصدره.
0: القوات المسلحة الأردنية أكدت اعتراضها وتدمير 10 صواريخ باليستية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية، في حين أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأشارت البحرين إلى أنها اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة.
1: وعن الإحصاءات ذكر إعلام رسمي إيراني أن الضربات الأمريكية أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 11 شخصا على الأقل.
0: وفي جديد مواقف الرئيس الأمريكي أنه لا يحاول إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات كما زعمت شبكة ABC، ولا يبالي على الإطلاق بما إذا كان الإيرانيون سيوقعون على اتفاقية يعتبرونها عديمة القيمة.
1: وتابع ترامب: أفضل الوضع الحالي كثيرا ونمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار اقتصاد الإيرانيين تماما، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يكتفي بمواجهة ما هو حتمي، وسأل متى سينتفض الشعب الإيراني ويخوض المعركة.
0: الرئيس ترامب كان صرح بأن الولايات المتحدة شنت ضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ أسقطت جميعا بنجاح واستهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن الاثنين الماضي، وعلى محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.
1: وأكد أن الضربات قوية وواسعة النطاق، مهددا طهران بالقول إنه إذا ما أقدمت على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد وطأة بكثير، مكررا أن الهجوم الأكبر على إيران لا يزال قيد الإعداد وعند تنفيذه لن يتبقى سوى القليل جدا منها.
0: وتابع ترامب أن الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي الورق الذي كتب عليه ومنحناهم فرصا كثيرة، مشيرا إلى أنهم حاولوا إعادة بناء راداراتهم وانتظرت واشنطن حتى اكتملت تقريبا ثم ضربتهم، مشددا على أن ضربة اليوم كبيرة جدا وأن تكرر الأمر ستمحى كليا.
1: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت قال من جهته أنه أجرى محادثات هادئة مع روسيا والصين في شأن إيران، مؤكدا أنه اتفق مع بكين على أنه لا يمكن لطهران أن تمتلك سلاحا نوويا وأنها وافقت على ضرورة ضمان حرية الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
0: بيزنت الذي وصف النظام الإيراني كأفعى سامة قطع رأسها ولا تدرك بعد أنها ماتت شدد على أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن الولايات المتحدة تفرض سيطرتها عليه وسط تدهور اقتصادي إيراني.
1: وقال أن ثلاثة خيارات أمام إيران، إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يمكنها الالتزام به، معربا عن اعتقاده بأن طهران في حال من الذعر ما يدفعها إلى اللجوء للعمل العسكري في ظل الضغوط الاقتصادية.
0: كما أكد الوزير الأمريكي أن مذكرة التفاهم فشلت وسنواصل خنق النظام الإيراني اقتصاديا، لافتا إلى أن العمليات العسكرية والحصار وأكبر عزل اقتصادي في التاريخ ستطحن النظام الإيراني الذي يمر في مراحله الأخيرة، وما يحدث في إيران مجرد مسألة وقت.
1: في الغضون قطعت البيرو علاقاتها مع إيران واتهمتها بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط.
2: أخبار الرياضة.
0: حسم مانشستر سيتي واحدة من أضخم صفقات سوق الانتقالات من بعد ما توصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي للتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني أنزو فرنانديز بصفقة ضخمة بلغت قيمتها 145 مليون يورو تقريبا.
1: بالنسبة لتشيلسي توقيت رحيل فرنانديز حساس كتير لأنه رح يضطر النادي للتعامل مع خسارة أحد أهم لاعبيه قبل إغلاء سوق الانتقالات وسط تحركات للبحث عن بديل.
0: وبهالصفقة بوجه مانشستر سيتي ضربة مدوية باليوم الأخير من الميركاتو وبيحسم واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل والاهتمام هالصيف.
2: بعيدا من السياسة.
1: انطلقت في الرياض فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ليب تحت شعار إلى عوالم جديدة بمشاركة عدد من الشركات التقنية العالمية والمحلية.
0: وقد تم في جلسة الافتتاح الإعلان عن استثمارات استراتيجية تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار في مؤشر على استمرار النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التقنية في السعودية منذ انطلاق المؤتمر عام 2022.
1: وتتواصل فعاليات المؤتمر حتى يوم غد ببرنامج يشمل محاور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والاستثمار وريادة الأعمال والتقنيات الناشئة.
2: RLL Weather Report.

0: نعاس صيفي مستقر بيسيطر بالأيام الجاية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بالمناطق الداخلية وعلى الجبال، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ما بيزيد من الشعور بالحر.
1: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: هل اشتعل فتيل علي الطاهر؟ عبدة تبدي عدم ارتياحها لحملة بري على التفاوض وتواصل بين فريقي رئيسي الجمهورية والمجلس. لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط، ترامب يقر سياسة ناقلة في مقابل ناقلة. وكان في الجولة أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس. أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. الساعة الآن 7:06 في لبنان الحر.
0: إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.
2: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر. صباح الخير مجددا من لبنان الحر ولبنان اليوم مع جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. عناوين الصحف. البداية مع صحيفة النهار. كم سيخسر لبنان بعد في الحرب؟ 4353 ضحية، 12320 جريحا، 79000 وحدة سكنية مدمرة، 65 بلدة محتلة. في الديار بعد 106 أعوام على لبنان الكبير من يكتب الفصل الجديد. عون اللبنانيون تعبوا من الدويلات، خطة فرنسية إيطالية بدعم أوروبي. في الأخبار هيكل يرفض توسيع المناطق التجريبية بلا مقابل إسرائيلي. عون يربط الانسحاب بسلاح الحزب. إيران متأهبة، خياراتنا مفتوحة. في عناوين الشرق أمن سوريا فوق كل اعتبار. عون اللبنانيون تعبوا من الدويلات، دعم أردني للجيش. في عناوين نداء الوطن مفاوضات روما حية وتستأنف بعد منتصف أيلول. المواجهة تنفجر وترامب يتوعد بمحو النظام الإيراني. السياحة تدفع ثمن الحرب. في اللواء محاولة أمريكية مع نتنياهو لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات. سلام يلتقي روبيو في واشنطن نهاية الشهر. في الجمهورية واشنطن تربط التجريبية بالسلاح. تحرك أمريكي إسرائيلي تمهيدا لجولة التفاوض. إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية ونبدأ بالأنباء الكويتية. نواف سلام مسؤوليتنا الحفاظ على لبنان والتمسك بكيانه وحدوده. رئيس الجمهورية في ذكرى إعلان لبنان الكبير الرهان اليوم على إنهاء الحروب والانطلاق نحو بناء الدولة. في الرأي الكويتية تلت علي الطاهر قتال وحسابات إقليمية للمعركة أو التسوية. في الجريدة الكويتية اللبنانيون يتراجعون سكانيا. في الشرق الأوسط إسرائيل تبحث مصير علي الطاهر وتواصل عملياتها في الجنوب.
3: أسرار الصحف من لبنان الحر.
2: في أسرارنا

0: تقر في المنطقة وأوروبا القريبة على خلفية التأزم في منطقة البلقان وغرب آسيا. في نداء الوطن علق مصدر أمريكي على رفض حزب الله تسليم تلة علي الطاهر إلى الجيش اللبناني بالقول: رفض حزب الله تسليم تلة علي الطاهر للجيش يشكل سابقة تهدد مبرر احتفاظه بالسلاح وتضعف سردية سلاح المقاومة باعتباره وسيلة للدفاع عن لبنان لا للحفاظ على نفوذ الحزب. أيضا في أسرار نداء الوطن: يخطط أحد المسؤولين من القطاع الخاص في ملف البواخر إلى المكوث خارج لبنان بناء على نصيحة وزير سابق معني بقطاع الكهرباء لتحاشي استدعائه إلى التحقيق. في الجمهورية يقال أن الاجتماع المالي الذي جمع مسؤولا كبيرا بوزير بحقيبة سيادية ومسؤول مالي لم يكن مجرد لقاء تشاوري، بل حمل نقاشا أكثر تقدما حول كيفية تنفيذ قانون إصلاحي أقر أخيرا ويواجه مقاومة شرسة ممن هم مسؤولون عن الأزمة المالية. يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتصالات مالية وسياسية مكثفة حول الأرقام النهائية المتعلقة بتوزيع الخسائر وإعادة تغيير سقوفات السحوبات. هذا أبرز ما ورد في عناوين وأسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم. مزيد من الأخبار في الصباحية الثانية. كل الشكر لحسن المتابعة ولزميل مارك البطار على الإخراج الإذاعي.
1: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة ونور لبنان الحر. خبر 7:15.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ اعتراضية على هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل، عقب إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في بلدة كفار يوفال ومحيطها في الجليل الأعلى للتحذير من تسلل طائرة مسيرة. وصباحا طاولت غارات إسرائيلية منطقة النبطية الفوقى دوحة كفر رمان عرب صليم، حيث استهدفت غرفة في المقبرة الكبيرة وتمشيط زوطر الشرقية بعد قصف مدفعي عنيف ومستمر على تلة علي الطاهر وغارة على حي المسلخ في النبطية. وغارات سابقة استهدفت منطقتي علي الطاهر نفسها والدبشي ووادي الحجير لجهة بلدة تولين، فضلا عن عملية تفجير داخل بلدة حداثة قضاء بنت جبيل وقصف مدفعي على دوحة كفر رمان قضاء النبطية التي تعرضت لغارتين أيضا، واستهداف بلدة المنصوري قضاء صور بقذائف عدة. وطاولت سلسلة من الغارات بلدة القنطرة قضاء مرجعيون ووادي سلوقي قضاء بنت جبيل.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: صباح الخير من لبنان الحر لكل المستمعين. شو رأيكم نبلش مع الأبراج فورا وبرج الحمل؟ تقريبا نحن صرنا بنص الأسبوع وطاقتك يا عزيز الحمل عم تتراجع. شغلة كانت واقفة ممكن إنه تتحرك، بس ما تستعجل، النتيجة قبل ما تكتمل الصورة. برج الثور عندك فرصة لحتى تثبت نفسك من دون ما ترفع صوتك، خلي شغلك يحكي عنك. عاطفيا مبادرة بسيطة منك ممكن تقلب كل الجو. برج الجوزاء نهارك مليان أفكار، مليان اتصالات، انتبه ما تشتت حالك بين كل شيء، اختار الأهم وجرب أنك تكمله للآخر. برج السرطان الأربعاء في لمة أو تواصل بيعمل لك راحة. إذا في زعل قديم اليوم مناسب لحتى تقرب المسافة وتخفف الزعل حتى ولو بكلمة صغيرة. برج الأسد عندك إنجاز بيستاهل إنك تفرح فيه حتى لو مكان كبير. ما تنطر الناس تزقف لك لتعرف قيمتك، خفف شوي من اللعبة، مين ببادر بالأول وخود أنت المبادرة وبلش. برج العذراء شغلة مالية أو عملية بدأ انتباه، التفاصيل اليوم لصالحك، استعملها لمصلحتك وبالحب ما تخلي التفكير الزايد يسرق منك اللحظة الحلوة. برج الميزان اليوم في توازن وعم يرجع بعد فترة من اللخبطة، قرار كان صعب عم بصير أوضح، وعاطفيا المصارحة اللطيفة بتختصر المسافات. برج العقرب عندك قدرة لحتى تلتقط الأشياء غيرك ما بينتبه لها، استعملها بحكمة مش بالشك، في مجال لتحسن وضعك المهني إذا تحركت بالوقت المناسب. برج القوس روحك الحلوة اليوم ووجودك بيخفف كتير عن غيرك، خبر ناطره ممكن يكون صار قريب، عاطفيا ما تخاف من خطوة جدية إذا كان قلبك مرتاح. برج الجدي يوم عملي بامتياز، عندك إنجازات، أكيد في بواب بدك تسكرها، في ملفات مفتوحة بدك تبلش تشتغل فيها، وبآخر النهار بتحس حالك إنك شلت جبل كتير كبير عن كتفيتك. برج الدلو ما تسمح لمزاج شخص تاني يحدد مزاجك، انت عندك يومك وعندك حياتك، فرصة اجتماعية او مهنية ممكن انه تستحق التجربة. برج الحوت أخيرا ما تجرب اليوم إنك تاخد قرار كبير تحت تأثير لحظة عاطفية، اليوم إحساسك كتير قوي وممتاز بس بدنا شوية عقل معه. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

0: The Roots Eye on the Future، شعار جديد للميركس دور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على احجز.com. الناس الحلوة دي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شامبو بالموليف 380 ملي بدولار و80 سنت، دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: فتيل علي الطاهر على وشك الاشتعال، لقاء نهاية الأسبوع بين روبيو وسلام، أو نهاية أيلول بين روبيو وسلام، ومفاوضات روما مرجحة في 14 و15 منه. نتنياهو يلتقي سفيري واشنطن لدى لبنان وإسرائيل، والخارجية الأمريكية تكرر عملية المناطق التجريبية المسار الوحيد القابل للتطبيق. بعبدة تبدي عدم ارتياحها لحملة بري على التفاوض، وتواصل بين فريقي رئيسي الجمهورية والمجلس. سنتكم تضرب إيران بقوة، ترامب يهدد بمحوها منفذا سياسة ناقلة مقابل ناقلة، وطهران تهاجم دولا عربية. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. حال المراوحة السياسية الداخلية مستمرة إلى أن تكسرها الجولة الثامنة من مفاوضات روما المرجحة منتصف الشهر الحالي، واللقاء المرتقب في نهاية أيلول بين ماركو روبيو ونواف سلام في واشنطن، فيما العلاقة فاترة إلى حد كبير بين بعبدة وعين التيني على خلفية القرار التفاوضي رغم تواصل تم بين فريقي الرئاستين. وإذا كان الثنائي الشعبي يصر على ربط لبنان بمفاوضات إسلام أباد، فأن الإدارة الأمريكية نعتها مع اتفاقية التفاهم بقول دونالد ترامب أن الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي الورق الذي كتب عليه، وتأكيد سكوت بيسنت أن الاتفاقية فشلت. فهل وصل إلى مسامع حزب الله والرئيس نبيه بري هذا الكلام الأمريكي الرسمي المكرر والمترافق مع عمليات أمريكية شعارها ناقلة مقابل ناقلة، ويعد الطرفان ألا بديل من تفاوض روما المباشر وإلا على لبنان السلام؟ البداية جنوبية.
1: فقد أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ اعتراضية على هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل، عقب إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في بلدة كفار يوفال ومحيطها في الجليل الأعلى للتحذير من تسلل طائرة مسيرة.
0: وصباحا طاولت غارات إسرائيلية منطقة النبطي الفوق دوحة كفر رمان عرب صليم، حيث استهدفت غرفة في المقبرة الكبيرة وتمشيط زوتر الشرقية بعد قصف مدفعين عنيف ومستمر على تلة علي الطاهر وغارة على حي المسلخ في النبطي، وغارات سابقة استهدفت منطقتي علي الطاهر نفسها والدبشي ووادي الحجير لجهة بلدة تولين، فضلا عن عملية تفجير داخل بلدة حداثة قضاء بنت جبيل وقصف مدفعين على دوحة كفر رمان قضاء النبطي التي تعرضت لغارتين أيضا، واستهداف بلدة المنصوري قضاء سور بقذائف عدة. وطاولت سلسلة من الغارات بلدة القنطرة قضاء مرجعيون ووادي سلوقي قضاء بنت جبيل.
1: على وقع معلومات عن لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن في 28 من الحالي، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوزارة ستستضيف اجتماعا لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأشارت مصادر إلى أن الانخراط الأمريكي مع لبنان وكذلك المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا يزالان مستمرين بقوة رغم التطورات المرتبطة بإيران، فيما رجحت مصادر أخرى عقد مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل بين 14 و15 من أيلول.
0: إلا أن معلومات أخرى ذكرت أن انعقادها لن يكون قبل منتصف الشهر، وربما يتأجل إلى موعد أبعد في حال عدم تسجيل خطوات عملية على الأرض تتيح تحريك المسار حتى ذلك الحين.
1: وقال مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المحادثات في روما متوقعة في وقت لاحق من الشهر الحالي بما يتماشى مع الخطة الموضوعة منذ أسابيع، وإن الكثير من الأخبار الكاذبة تحيط بهذه الجولة، مضيفا أن بعض الأطراف تحاول خلق أجواء متوترة حول المفاوضات.
0: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جدد التأكيد أن عملية المناطق التجريبية تمثل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل في لبنان وإسرائيل، وأن نزع سلاح حزب الله جزء لا يتجزأ من عملية المناطق التجريبية.
1: وأعلن أن مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ستواصل العمل لضمان التنفيذ الناجح للمناطق التجريبية الأولى، وأن الولايات المتحدة تدعم بالكامل سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
0: وأمس بحث وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي المهمة الأوروبية لدعم الجيش.
1: من جانبها أكدت وزيرة الدفاع الإيرلندية أن إيرلندا ستشارك في المهمة الأوروبية في لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
0: السفير الفرنسي الجديد في بيروت باتريك دورال قال في منشور وزعته السفارة إن فرنسا كانت ولا تزال وستبقى أمس واليوم وغدا ملتزمة بالدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقراره، ومتضامنة مع الشعب اللبناني على الدوام.
1: وفي إطار الحركة الدبلوماسية المتصلة بالمسار التفاوضي، التقى في إسرائيل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مساء أمس السفيرين الأمريكي لدى بيروت وتل أبيب ميشيل عيسى ومايك هاغابي.
0: ووسط معطيات أشارت إلى عدم ارتياح بعبدة حيال حملة رئيس المجلس نيابين نبيه بري على الخيار التفاوضي، وعقب خطابه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، أفيد بأن تواصلا تم بين فريقي رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس بري، الذي أكد أنه لن يكون على قطيعة مع الرئيس عون وأن المرحلة تستدعي تضافر كل الجهود لصد الاعتداءات والتحديات الإسرائيلية.
1: أضاف أن 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن إلى روما، وأبناء الجنوب يتعرضون لأعمال القتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم.
0: وكان الرئيس عون أكد أن الدولة تحمي الجميع، فاللبنانيون تعبوا من الدويلات والمؤسسات الرديفة، مشددا على أن الخيارات التي اتخذها هي لمصلحة الشعب اللبناني الذي تعب من الحرب ولا رجاء له إلا في قيام الدولة القوية والقادرة. أضاف: لسنا ضد الأحزاب، لكن عليها أن تلعب دورا إيجابيا في بناء الدولة لا تدميرها.
1: وسط هذه الأجواء وجهت السفارة الأمريكية في بيروت إنذارا إلى الأمريكيين في لبنان، وفيه الآتي: ننصح رعيان المسافرين من وإلى المنطقة بمتابعة المستجدات المتعلقة بحركة الطيران ونشاط المطار.
0: أضافت أنه تم استهداف مقرات سفارات وقنصليات أمريكية حتى خارج الشرق الأوسط، وقد تستهدف إيران والمجموعات المؤيدة لها مصالح أمريكية أخرى في العالم بما فيها الشركات والمؤسسات الأمريكية، مشددة على أن السفارة تواصل تقديم خدماتها للمواطنين وتسيير معاملات التأشيرات بشكل طبيعي.
1: كما أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا طلبت فيه من الرعاية الأمريكيين في الشرق الأوسط توخي الحذر الشديد. وجاء في البيان أنه نظرا للتوترات في الشرق الأوسط لا يزال الوضع الأمني معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، وأنه ينبغي على الأمريكيين الموجودين حاليا في المنطقة الانتباه إلى احتمال إلغاء الرحلات الجوية وأغلاق المجال الجوي واضطرابات السفر.
2: عين على العالم.
0: العملية العسكرية التي أعلنت عنها فجرا القيادة المركزية الأمريكية تعد الأطول والأكبر والأشمل، خصوصا لأنها ركزت على الشريط الساحلي الإيراني عبر استراتيجية استدراج الأهداف في مقابل اعتماد الحرس الثوري على الحشد الكمي للصواريخ والمسيرات بدلا من دقة الانتقاء، ما يعتبر سقطة ميدانية.
1: ومع مهاجمة الولايات المتحدة أهدافا داخل إيران عبر صواريخ تابعة للبحرية ومقاتلات انطلقت من القواعد والسفن الحربية، نسب موقع أكسيوس إلى مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية في إطار جولة الضربات فجر اليوم، وأن هذه الخطوة جزء من سياسة ناقلة مقابلة ناقلة الجديدة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب لردع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز.
0: أضافوا أن نحو 100 هدف تعرضت للهجوم، وأن من بين الأهداف مواقع الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري وأنظمة الرادار وقدرات زرع الألغام ومواقع الاتصالات وقاذفات صواريخ كروز المضادة للسفن وقاذفات الطائرات المسيرة الهجومية.
1: وإذ أكدوا أن الرد الإيراني فشل، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إيران أطلقت نحو 25 صاروخا باليستيا، نصفها فقط وصل إلى المجال الجوي الأردني، وأنه تم اعتراض 10 صواريخ منها وسقطت 3 من دون وقوع إصابات، فضلا عن إطلاقها نحو 10 طائرات مسيرة على قواعد أمريكية في البحرين تم اعتراض معظمها. وشددوا على أن الضربات الجديدة أضعفت قدرات إيران الهجومية في مضيق هرمز، وضمنت شهرا على الأقل من انخفاض مستويات التهديد السفن التجارية، كاشفين عن أن قرابة 40 سفينة عبرت من وإلى مضيق هرمز حاملة ملايين البراميل من النفط.
0: المسؤولون الأمريكيون أكدوا أيضا أن القوات الأمريكية اعترضت عددا من صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري باتجاه السفن ولم يصب أي منها.
1: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أكد من ناحيته أن جيشه لا يستهدف المدنيين أبدا على عكس الحرس الثوري، في حين نقل عن مسؤول أمريكي أن الإيرانيين لم يفقدوا السيطرة على مضيق هرمز وحسبه، بل فقدوا السيطرة على الصراع.
0: وكتب أكسيوس أن هذه هي المرة الأولى التي يضرب فيها الجيش الأمريكي ناقلات النفط الإيرانية ردا على الهجمات على السفن في هرمز، وأن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقت على قواعد أمريكية في الكويت.
1: كما أطلقت طائرتان مسيرتان على قاعدة أمريكية في أربيل في إقليم كردستان العراق تم اعتراضهما، لافتا إلى أن ناقلات النفط التابعة للحكومة الإيرانية كانت راسية قبالة الساحل الإيراني في شمال خط الحصار البحري الأمريكي، وأن طائرات أمريكية مسيرة أطلقت صواريخ أصابت غرف محركات الناقلات.
0: شبكة فوكس نيوز نسبت إلى مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة اعترضت غالبية الصواريخ التي أطلقتها إيران، وأن جميع الأفراد الأمريكيين بخير وتم حصرهم بعد الهجمات الانتقامية الإيرانية.
1: أضاف أن معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران كانت متجهة نحو الأردن قبل أن يتم إسقاطها، ولم تلحق أي أضرار جسيمة بأي قواعد أمريكية في شرق الأوسط.
0: وردا على السؤال في شأن الجهة التي أصدرت الأوامر بمواصلة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، أجاب المسؤول الأمريكي نفسه أن هيكل القيادة والسيطرة في إيران ليس مركزيا وليس واضحا من بقي على قيد الحياة ومن قتل من الحرس الثوري.
1: وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت فجرا إكمالها بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، شريحة أنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار.
0: أضافت أن الضربات طاولت أصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع الاتصالات، وجاءت في أعقاب محاولة هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين.
1: سنتكوم أوضحت أن أكثر من 50,000 من أفراد القوات المسلحة الأمريكية يعملون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط ويظلون على أهبة الاستعداد واليقظة.
0: محافظة هرمزكان لفتت إلى أن الهجمات الأمريكية على المناطق المدنية والبنية التحتية في أجزاء من المناطق الجنوبية للبلاد تسببت في أضرار جسيمة لحقت بعدد من أبراج ومواقع الاتصالات والإنترنت. نائب محافظ خوزستان كشف عن أن الهجوم الأمريكي على 3 نقاط في المحافظة أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين.
1: أما الحرس الثوري الإيراني فتحدث عن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن في الأردن، إلى تدمير مسيرات ومقتل عدد من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية الجوية في القاعدة.
0: كما أشار إلى شن هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في أربيل، حيث تم تدمير مركز الصيانة ومستودعات المعدات الفنية للجيش الأمريكي ومنظومة توجيه منطاد للتجسس على ما جاء في بيان أصدره.
1: وبعد الهجوم الأمريكي بنحو 3 ساعات أفادت وكالة تسنيم ببدء ما وصفته بالعملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية، لتشير وكالة فارس إلى إطلاق صواريخ ومسيرات من إيران، إلى تجدد سماع دوي انفجارات من قواعد أمريكية في الأردن قرابة 4:15.
0: الحرس الثوري ذكر أن معسكرا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن تعرض لهجوم بصواريخ باليستية، فيما أفيد عن اعتراض صواريخ في مدينة المفرق شرق المملكة.
1: وكان المتحدث باسم الحرس الثوري صرح بأن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة على حد قوله، مشيرا إلى أن الهجمات ستؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز.
0: كما توعدت هيئة الأركان الإيرانية بتوجيه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على الضربات الجديدة التي طالت مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزكان في جنوب البلاد.
1: وبحسب ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء فإن العملية الهجومية ضد الأمريكيين ستتواصل حتى يندموا، معتبرا أن استمرار الأعمال العدوانية الأمريكية في المنطقة سيقابل بردود أشد وأوسع نطاقا وأكثر تدميرا على ما ورد في بيان أصدره.
0: القوات المسلحة الأردنية أكدت اعتراضها وتدمير 10 صواريخ باليستية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية، في حين أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأشارت البحرين إلى أنها طردت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة.
1: وعن الإحصاءات ذكر إعلام رسمي إيراني أن الضربات الأمريكية أسفرت حتى اللحظة عن مقتل 11 شخصا على الأقل.
0: وفي جديد مواقف الرئيس الأمريكي أنه لا يحاول إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات كما زعمت شبكة ABC، ولا يبالي على الإطلاق بما إذا كان الإيرانيون سيوقعون على اتفاقية يعتبرونها عديمة القيمة.
1: وتابع أفضل الوضع الحالي كثيرا ونمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار اقتصاد الإيرانيين تماما، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يكتفي بمواجهة ما هو حتمي، وسأل متى سينتفض الشعب الإيراني ويخوض المعركة.
0: الرئيس ترامب صرح بأن الولايات المتحدة كانت شنت ضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ أسقطت جميعا بنجاح استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن الاثنين الماضي، وعلى محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.
1: وأكد أن الضربات قوية وواسعة النطاق، مهددا طهران بالقول إنه إذا ما أقدمت على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد وطأة بكثير، ومكررا أن الهجوم الأكبر على إيران لا يزال قيد الأعداد وعند تنفيذه لن يتبقى سوى القليل جدا منها.
0: وتابع ترامب أن الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي الورق الذي كتب عليه ومنحناهم فرصا كثيرة، مشيرا إلى أنهم حاولوا إعادة بناء راداراتهم وانتظرت واشنطن حتى اكتملت تقريبا ثم ضربتهم، مشددا على أن ضربة اليوم كبيرة جدا وأن تكرر الأمر ستمحى إيران كليا.
1: وزير الخزانة الأمريكي قال من ناحيته أنه أجرى محادثات هادئة مع روسيا والصين في شأن إيران، مؤكدا أنه اتفق مع بكين على أنه لا يمكن لطهران أن تمتلك سلاحا نوويا، وأنها وافقت على ضرورة ضمان حرية الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
0: سكوت بيسنت الذي وصف النظام الإيراني كأفعى سامة قطع رأسها ولا تدرك بعد أنها ماتت، شدد على أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن الولايات المتحدة تفرض سيطرتها عليه وسط تدهور اقتصادي إيراني.
1: وقال أن ثلاثة خيارات أمام إيران، إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يمكنها الالتزام به، معربا عن اعتقاده بأن طهران في حال من الذعر ما يدفعها إلى اللجوء للعمل العسكري في ظل الضغوط الاقتصادية.
0: كما أكد الوزير الأمريكي أن مذكرة التفاهم فشلت وسنواصل خنق النظام الإيراني اقتصاديا، لافتا إلى أن العمليات العسكرية والحصار وأكبر عزل اقتصادي في التاريخ ستطحن النظام الإيراني الذي يمر في مراحله الأخيرة، وما يحدث في إيران مجرد مسألة وقت.
1: في الغضون قطعت البيرو علاقاتها مع إيران واتهمتها بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط.
2: أخبار الرياضة.

0: حسم مانشستر سيتي واحدة من أضخم صفقات سوق الانتقال من بعد ما توصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي للتعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني أنزو فرنانديز بصفقة ضخمة بلغت قيمتها 145 مليون يورو تقريبا.
1: بالنسبة لتشيلسي توقيت رحيل فرنانديز حساس كتير لأنه رح يضطر النادي للتعامل مع خسارة أحد أهم لاعبيه قبل إغلاق سوق الانتقالات وسط تحركات للبحث عن بديل.
0: وبهالصفقة بوجه مانشستر سيتي ضرب مدوي باليوم الأخير من الميركاتو وبيحسم وحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل والاهتمام هالصيف.
2: بعيدا من السياسة،
1: انطلقت في الرياض فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ليب تحت شعار إلى عوالم جديدة بمشاركة عدد من الشركات التقنية العالمية والمحلية.
0: وقد تم في جلسة الافتتاح الإعلان عن استثمارات استراتيجية تجاوزت قيمتها 15 مليون دولار في مؤشر على استمرار النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التقنية في السعودية منذ انطلاق العام 2022.
1: إذن الرقم هو 15 مليار دولار. وتتواصل فعاليات المؤتمر حتى يوم غد ببرنامج يشمل محاور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والاستثمار وريادة الأعمال والتقنيات الناشئة.
0: عبر عن النظر RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زوق مكايل ومن خلدي باتجاه أنفاق المطار، وأيضا كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت، وعلى الطريق البحرية من أنطلياس باتجاه الكارنتينا ومن ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي. الحركة كثيفة أيضا على الواجهة البحرية عين المريسة بالاتجاهين وعند مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لإلى. أيضا حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا.
0: الثامنة والدقيقة الخامسة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. فتيلو علي الطاهر على وشك الاشتعال، لقاء نهاية أيلول بين روبي وسلام ومفاوضات روما مرجحة في 14 و15 منه. نتنياهو يلتقي سفيري واشنطن لدى لبنان وإسرائيل، والخارجية الأمريكية تكرر عملية المناطق التجريبية المسار الوحيد القابل للتطبيق. عبدة تبدي عدم ارتياحها لحملة بري على التفاوض وتواصل بين فريقي رئيس الجمهورية والمجلس. سنتكم تضرب إيران بقوة، ترامب يهدد بمحوها منفذا سياسة ناقلة مقابل ناقلة، وطهران تهاجم دولا عربية. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد.
1: إلى اللقاء.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء فجر السيادة ونور لبنان الحر. مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماءهم بذاكرة الوطن.
2: زحلة ما كان في خيار، كان في أرض وكان في حصار وكان في قرار، يا منبقى واقفين يا مننتهي. وهون بلشت الوصيه.

0: أنا اسمي ليال، ممرضة من زحلة. هديك الأيام ما كنت حاملة بارودة، بس كنت حاملة صرخات الجرحى، عيون الأمات، جروح الرفاق اللي ما لحقوا يوصلوا على المستشفى.
1: هيدي زحلة مش ساحة حرب، هيدي بيتنا. رفقاتي على الخط بعدن بلا نوم بلا خبز، بس بعيونن ضو ما بينطفي.

0: كان اسمه شربل إلي جهاد، كل يوم نفس الوجه نفس الهمة، إذا حدا وقع التاني بيمسك مطرحه، إذا نزلت أزيفة يرجعوا يعمروا تحت الحصار والنار.
1: أنا مش ناطر وسام ولا حدا يقول عني بطل، بس بعرف إنه إذا منوقع زحلة بتوقع ومع بيروت وكل الوطن. بشير قالنا وما مرقت مرور الكرام، الأبطال بيموتوا ما بيستسلموا، قدامكن ساعة لتقرروا، أو بتبقوا بزحلة أو تفلوا. إذا فليتوا حافظتوا على حياتكن، وإذا بقيتوا بتحافظوا على هوية البقاع. نحن سمعنا وصدقنا وقررنا.

0: كل يوم كنت شوفه مرق على الإسعاف، شي حامل مي، شي عم ينقل جريح، مرة عم يبرم على الشباب، والضحكة صغيرة بسيطة هيك كانت مثل دواء، مثل مسكن.
1: كنت عارف اني يمكن ما شوف الغروب، بس كنت شوف رفقاتي عم بيخيطوا الوجع بالرصاص، عم بيغسلوا الخوف بالصلوات. كنت شوف امي على الطاحونة القديمة، بعرف في أرض لازم نضل عليها وتضل لإلنا.

0: آخر نهار ما رجع، كل الطرقات مسكرة. خبرونا رفقاته شو قالهم.
1: إذا تعدتوا تذكروا كيف كنا نغني تحت القصف.
2: وعدي العم بتنطوا صوت المارود أفضل عزحل ما بفوتوا زحل النجم المضي البار.
1: وإذا ضعتوا فتشوا عمطرح كنا واقفين فيه بتلاقوا الجواب. وإذا نسيتوا تذكروا إنه زحلي ما وقعت.

0: نديم ما كان بطل بالصورة، كان ابن الطحان، كان رفيق الكل، كان صوت الصلاة على الصبح. بس هديك الأيام صار واحد من اللي حملوا جبال زحلة عكتافهم.
1: زحلي كان في شباب عرفوا انه الشهادة مش نهاية بل بداية لذاكرة ما لازم تنمحى. من زحلي انكتبت وصية من تراب وضلت شامخة مثل زحلي وأهلها. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد

0: أداء دكتور جان أسيس،
1: غسان سالم، إلديكو إيليا.
2: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا، تدقيق تاريخي الدكتور إيلي الياس.

0: الخبر الثامنة والربع. عادت الولايات المتحدة وإيران إلى حالة الحرب اليوم بعد أكبر تبادل لإطلاق النار منذ أسابيع، إذ هددت واشنطن بضربات أشد تدميرا. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أتم موجة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مواقع دفاع جوي وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات على أهداف متعددة في أنحاء البلاد، كثير منها قرب مضيق هرمز. وأسفرت الضربات الأمريكية وفق إعلام رسمي إيراني عن مقتل 11 شخصا بين محافظتي خوزستان جنوب غرب وهرمزكان جنوب شرق.
1: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادي، ونور لبنان الحر.

اليوم عندنا حلقة سياسية بامتياز مثل العادة ضمن كل مواطن سياسي، بس في شغلة كنت عم بقريها الصبح عجبتني بدي اقرأ لكم اياها. اسمعوا. تكشف ظاهرة المليارديرات في أفريقيا عن مفارقة لافتة، ذلك أن القارة التي تحتاج إلى شركات كبرى لرفع الإنتاجية وخلق الوظائف لا تزال تملك عددا محدودا جدا من أصحاب الثروات الضخمة. وترى مجلة الإيكونوميست أن ندرة هؤلاء الأثرياء ليست دليلا على ازدهار العدالة الاجتماعية في القارة السمراء بقدر ما تعكس الصعوبة في بناء شركات واسعة النفوذ والأسواق. وتكتب المجلة في نشرة إخبارية خاصة بأفريقيا أن الملياردير التنزاني محمد موديوجي يقدم مثالا واضحا بعدما اشترى، شوفوا شو اشترى، جزيرة قرب زنجبار ويخطط لتحويلها إلى منتجع سياحي فائق الفخامة. اشترى جزيرة، معقول؟ ويعد واحد من 22 ملياردارا إفريقيا وفقا لقائمة فوربس، وهو عدد يقل عن عدد المليارديري بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وتقدم المجلة دليلا من 5 قواعد لبناء ثروة بمليارات الدولارات في أفريقيا، وفيما يلي عرض موجز لتلك القواعد. أولا، أن تكون نيجيريا أو جنوب أفريقيا أو مصر موطن ناشط، إذ ينتمي 17 من أصل 22 مليارديرا إلى هذه الاقتصادات الثلاثة التي تضم أيضا معظم الشركات الأفريقية التي تتجاوز إيراداتها مليار دولار سنويا. يعني لازم يكون يا نيجيري يا جنوب أفريقي يا مصري. هلأ ثانيا، الانتماء إلى عائلة تمارس التجارة، هيك بصير معكم ثروات كتيرة. وثالثا، تنويع الأعمال، لأن ضيق الأسواق يدفع رجال الأعمال إلى الجمع بين قطاعات مثل النسيج والإسمنت والأغذية والعقارات والخدمات المالية. رابعا، ضرورة البقاء قريبا من السياسة من دون الانخراط فيها، يعني مشي حدا ما تفوت فيها على الآخر. وبتقول المجلة كمان أنه بعض كبار رجال الأعمال استفادوا من سياسات مواتية لكنهم تجنبوا التحول إلى لاعبين سياسيين. وينقل التقرير عن كين أبولو من جامعة جورجتاون أن أفريقيا كانت تاريخيا معادية لرجال الأعمال الذين يحققون نجاحا مستقلا، فيما تعرض آخرون مثل ديوجي اللي حكينا عنه قبل شوي لمخاطر قوية. فقد اختطف 2018 بسنة 2018 خطفوا، وحاليا عم بعيش بدبي. ما بتعرفوا المثل شو بيقول؟ المال بجر المال والأمل بجر السيبان.

0: بعد هالخبرية عن الميل منرتاح شوي صغيرة ومنبلش أسئلة كل مواطن سياسي.
1: يارا، فرق من السما للأرض.

ومن بعد ما كنا مع نوماني نوهاني يعني حسب الخبرية اللي خبرتكم إياها، خلينا نكون احنا وياكم مع أسئلة كل مواطن سياسي لليوم. اليوم بالحلقة رح نحكي ونتناقش بثلاث مواضيع. أولا السؤال هو أيمتى بتشتعل فعليا معركة علي الطاهر، لأنه كان في تطورات خطيرة بهالليل والفجر بجنوب تبين أنه بعد ما صارت فعليا معركة علي الطاهر، برأيكم أيمتى ممكن تشتعل فعليا معركة علي الطاهر، وهل ممكن تكون تطورات الساعات الماضية بالجنوب هي الشرارة يلي رح تولعها؟ سؤال رقم 2، ليش الإصرار على إسلام أباد ومفاوضاتها طالما أن واشنطن وتحديدا عبر دونالد ترامب وسكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية وحتى طهران اعترفوا بسقوطها؟ لأن احنا هون بعدنا متمسكين بمفاوضات إسلام أباد اللي سقطت عمليا، والإيراني والأمريكيين اثنيناتهم هلأ ما عم بتفاوضوا أبدا، عم بتفاوضوا بالنار إذا بتكون، بس إنه مش عم بتفاوضوا، ما في على الطاولة، ما في شيء. إسلام أباد سقطها، بيقولوا لهم هون بلبنان روحوا على إسلام أباد، ما تروحوا على التفاوض المباشر. يعني هيدي مبارح شفناها بكل وضوح من قبل الثنائي وردت عليهم بعبدة يعني بالعتب إنه شو عم تعملوا. السؤال رقم 3، وهيدا عطفا على مداخلات المستمعين مبارح، سؤالنا هو شو الفرق بين المقاومة الإسلامية والمقاومة اللبنانية، ومين هن الشهداء؟ اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسجز على 70-95-1111. فإذا عطفا مثل ما قلت على مداخلات المستمعين مبارح، سؤالنا رقم 3 هو شو الفرق بين المقاومة الإسلامية والمقاومة اللبنانية، ومين هن الشهداء؟ السؤال رقم 2، ليش الإصرار على إسلام أباد ومفاوضاتها طالما أنه واشنطن وعبر دونالد ترامب تحديدا وطهران اعترفوا بسقوطها؟ والسؤال رقم 3، برأيكم أيمتى بتشتعل فعليا معركة علي الطاهر؟

0: خلينا انا وياكم ناخذ اول رساله من بطرس.
1: يعني حدا قال لك انه نحن قاعدين بعقله لنتنياهو زب الجحش تنعرف ايمتين تبتدي المعركه؟ ان شاء الله عمره ما تبتدي، ان شاء الله بدمروا لبنان عن بكره ابيه.
0: شو هالحكي البلا طعمي بطرس؟ شو هالحكي البلا طعمي؟ ابدا ما بدنا يتدمر ولا سنتي من لبنان، شو هالحكي البلا طعمي؟ بشرفك يعني شوي يكون منطقي. 09-218-233 فويس.
2: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
2: معك عبدو غصن.
0: اهلا بعبدو.
2: الفرق ان المقاومة اللبنانية هي لبنانية.
0: نعم.
2: بينما المقاومة الاسلامية مثل ما هن كاتبين المقاومة الاسلامية في لبنان. يعني كان ممكن تكون في العراق مثل ما هي موجودة هلا، او في السودان او في الصومال. فما عندهم الهوية اللبنانية، مش عم بحكي كايدي ككارت،
0: أوكي.
2: عم بحكي الانتماء منه للبنان، هو الانتماء للخامنئي او للمرشد الاعلى او للمهدي المنتظر اللي هو هذيك. الف عافية.
0: شكرا لك. 09-218-233 كمان بعد ما حدا عم بيقول لي السؤال الثاني، ليش الإصرار على مفاوضات إسلام أباد؟ يعني عم بيقولوا لهم إنه فشلت مفاوضات إسلام أباد بس نحن بعدنا متمسكين فيها. عم بحكي كطرف لبناني شيعي تحديدا. ألو.
3: إيه صباح الخير.
0: صباح النور. أهلين.
3: نحن مع تسليم سلاح.
0: أهلا مين؟ بس قبل مين بعد؟ طول بالك. مين معي؟
3: معك جورج.
0: جورج وطي بليز الراديو. لأنه عم بيعمل صدى من عندك. تفضل يا جورج.
3: نحن ما تسليم السلاح كمان نرتاح بالبلد نصيف مزبوط.
0: طيب جورج، امتى برأيك بتشتعل معركة علي الطاهر؟ لأنه اليوم شفنا يمكن عينة صغيرة من المناوشات.
3: والله هيك ما بعرف.
0: طيب شكرا لك جورج، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع ماري.
4: بونجور توني، يعطيك العافية توني. فرق كتير كبير. مقاومة اللبنانية هي مقاومة تحمي لبنان من العدو. يعني كانوا كلهم بالجامعات وتلاميذ مدارس، تركوا جامعاتهم ومدارسهم لحتى يحموا أرضهم، يحموا لبنان. ببوريد السيد بلشوا يقاوموا، ما سألوا هيدا شو وهيدا كيف، المهم لبنان يكون واقف. بينما المقاومة الإسلامية هي لتهديم لبنان على حساب إيران، يعني لمصالح إيران، لشو بدأ إيران يعملوا لبنان على صورة إيران، يوسعوا يصير لبنان إيران تاني. أنا منو لبنانية أساسا.
0: كمان اتصال. ألو ألو ألو.
5: بونجور.
0: بونجور. أهلين.
5: يعطيك الف عافية.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
5: توني خوري.
0: اهلا فيك يا توني. وطي الراديو بليز توني شوي. توني بليز وطي هالراديو شوي.
5: الو.
0: وطي الراديو. عم بقول
5: سكرته عم بحكيك على التليفون.
0: اهلا فيك يا توني.
5: توني حبيبي، موضوع علي طاهر هيدي خبرية. ما بقى في علي طاهر، نحن بيد المنطقة وعم نشهد بهالليالي شو عم بيصير. علي طاهر
0: يعني امبارح شفنا جرافة اسرائيلية عم تحفر.
5: ايه توني، كل هالضرب اللي عم تاكله علي طاهر بيفتكر انه ما بقى في علي طاهر، صارت صوره بس لتكون حجه ليفوتوا على منطقه الجزين من داع الغربي كفرحونا جبل الريحان ينزلوا الجرمة ويطوقوا من ورا.
0: مين مين بده يفوت؟ الاسرائيليه؟
5: واكيد الاسرائيليه. مين بده يفوت؟
0: ايه لا عم بسال.
5: ايه بس هذا بس
0: يعني هذي مخططين له ليفوتوا استراتيجيا في خط نار.
5: اكيد ليك ما فين يفوتوا علي طاهر توني وظهرهم مكشوف لجبل الريحان للمحمودية والعيشية والجرمة اللي هي أكبر ترسانة موجودة هون.
0: بقى يعني اليوم شفنا شفنا عينة صغيرة من المعركة يعني.
5: صدقني الخبيط اللي عم نسمعه بالليالي ما بيفتكر بعد شيء اسمه علي الطاهر، بس هي حجة ليقدروا يفوتوا من الباع الغربي مثلث كفرحونا منطقة جبل الريحين يعملوا طوق من فوق وينزلوا على المنطقة.
0: انت مع شعار سلم للجيش تسلم؟
5: اكيد. مين الا غير الدولة كتوني؟ جربنا كل الميليشيات وجربنا كل الاحزاب، مين الا غير الدولة؟
0: بس هني عم بيقولوا لك نحن مصرين على مفاوضات اسلام اباد. سكوت بيسنت ودونالد ترامب قالوا انتهت المفاوضات، فشلت يعني ما كلفت الورق.
5: انا اخر همي شو في باسلام اباد وشو عم بقرر.
0: لا ما هو الفريق الاخر عم بي الفريق الثاني عم بيقول لك نحن ما بدنا مفاوضات مباشره، خلينا نكفي مع إيران هي تتولى المفاوضات عنا.
5: ما خربيني عندهم هونيك، ما عم بفهم لشو نحن، لشو خي نحن قصار صرنا بالبلد. يعني أول مرة طلعنا رئيس جمهورية قبضاي وبطل وبياخد قرار وبيمشي فيه، وسبعين 80% من الشعب اللبناني ملتف حواليه، ونحن صرنا بمحل هلا.
0: نعم.
5: وأول مرة بتجي هالفرصة. وبعدين خي بدنا دولة ولا ما بدنا دولة؟ شو بدنا؟ أنا زلمة من جيل خلقت بلش الحرب، كان عمري 9 سنين، صار عمري 60 سنة، بلش بي يقول بكرة بتفرج وبكرة والشهر الجاي، ونحن وقطعنا بالحرب واختربت بيوتنا وإجا المرفأ وحطينا كل أموالنا وراح المصاري بالبنوك. وبعدين
0: تحب تجاوب على السؤال الثالث، شو الفرق بين المقاومة الإسلامية والمقاومة اللبنانية؟ ولا
5: ليك أنا
0: ما عندك فكرة ومين هن الشهداء؟
5: حبيبي أنا بحترم كل الشهداء، لأنه كل فريق عم بيقاتل كان وعم بيسط له شهداء عنده هو بمنطقه، أنه هو عم بيدافع عن قضية معينة.
0: نعم.
5: فمنشان هيك احترام الشهداء بيكون كتير مهم. هلا بالنهاية بس قول أنت مقاومة إسلامية مقاومة لبنانية، يا ريت اسمها مقاومة إسلامية بلبنان، كانوا بيكسروها شوي. أوكي حبيبي.
0: أوكي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، يا هلا.

0: يلا بناخذ كمان اتصال. الو
1: بونجور طوني.
0: بونجور اهلين.
1: يلا معك ناجي.
0: ناجي
1: صحيح.
0: اهلا فيك يا ناجي. ناجي رايحين على معركة بعلي الطاهر. سمعنا قبل شوي حدا من الجنوب عم بيقول انه القصة صورية بالوقت الحاضر لانه سقط علي الطاهر والشباب الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي مرر يكفيه والشباب رح يواجهون.
1: ليك انا بقصد علي الطاهر بقول مثل ما بالزمانات صار بكبرون بكبرون بكبروا بكبروا الحجم وهو ما في شيء يعني تمخض الجبلة فولد فقرا.
0: يعني عم نحكي مثل قصة بنت جبال.
1: صحيح يعني صحيح يعني بكبروا بكبروا بكبروا بكبروا وهي ما فيها شيء. يعني يمكن لألون تكتيك لألون هني للداخل الإسرائيلي بتكون مواجهة مش للبنان يعني.
0: طب كيف رح يواجه برأيك كيف رح يواجه برأيك الحزب هذا التمدد الإسرائيلي؟
1: ماشي مثل ما خسروا بنت جبال والخيام وبقول لك بعدني بحي الغربة وما سقطت بنت جبال وما سقط شيء والجغرافيا ماشي وأول الأخبار يعني بيقنعوا جمهورهم.
0: نعم. طب ليه بعدنا معلقين بشعرة إسلام أباد؟ هاي الشعرة التفاوضية اللي حاليا قال ترامب عن مفاوضات إسلام أباد انتهت خلصت.
1: لأنه هني بتضلوا مرتبطين دغري مع إيران.
0: بس إنه المفاوضات مش ماشية وقفت وشفنا المفاوضات عم تكون بالنار.
1: ما يعني هني بتضلوا مرتبطين مع إيران يعني ما في شيء اسمه إسلام أباد وهني بعد معهم يعني تذكر شو صار بمفاوضات إسلام أباد وقالوا انه لا ما بتضربوا بيروت وما بتضربوا الشمال وما نوقف المفاوضات وما نوقف وباقي كل شيء ماشي يعني.
0: نعم. طيب نوصل للسؤال رقم ثلاثة.
1: السؤال رقم ثلاثة
0: شو الفرق بين المقاومة الإسلامية والمقاومة اللبنانية ومين هن الشهداء؟
1: ماتوا ليحيى لبنان.
0: نعم.
1: نحن ما رحنا عند حدا نحن كل اللي قومناهم عملناهم قدام بيوتنا وبضيعنا وبمدننا هاي كان شهدائنا نحن هيدا الفرق.
0: أوكي.
1: نحن حربنا الفلسطيني وحربنا عبد الناصر وحربنا السوري كلهم كانوا عنا نحن ما رحنا عند حدا.
0: شكرا لك.
1: نحن ما حربنا طائفيا نحن ما حربنا طائفيا بس قومنا لبنانيا.
0: أوكي شكرا لك أهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال. ألو
2: بونجور سيستوني.
0: بونجور أهلين
2: معك جورج.
0: أهلا بجورج.
2: سيسوني جوابا على
0: أي واحد أي سؤال
2: رقم ثلاثة.
0: نعم.
2: يعني أنا كنت يعني لو حطينا حالنا وقلنا نحن تابعين للبابا كانوا قالوا عنا صليبية يطلع رئيس حزب أو رئيس ما بعرف شو بيسميه يقول نحن مرجعيتنا الولي الفقيه ومرجعيتنا إيران. طب يا جماعة خلص منه اللبنانية يعني انتهت هون ويطلع نريه ذري بيحكي شيء يعني وجهين لعملة واحدة. أنا برأيي الشيعة مختطفين من قبل عصابتين هم حاكمينهم يعني بالسلاح وعم يقف لبنان على إيران يا أخي خلص.
0: طب شو الفرق بين المقاومة الإسلامية والمقاومة اللبنانية؟
2: اسمها مقاومة إسلامية في لبنان يمكن مثل ما قال شاب قبل يمكن تكون كانت بالسودان يمكن كانت تكون مشروع من 30-40 سنة استيصوني وقتها تأسس حزب الله وحتى ما أخذ شرعية يعني.
0: طب شو الفرق بين المشروعين؟
2: نحن عم ندافع عن بلدنا كنا عم ندافع بوجه الفلسطيني بوجه السوري بوجه مثل يعني عبد الناصر يعني نحن كل عمرنا عم ندافع عن هالهوية اللبنانية.
0: نعم.
2: ولا نهار قلنا نحن بدنا نتبع غير هالدولة اللبنانية. المشكلة استيصوني انه صار قلنا يمكن قديش رح يصير له مؤسس هالبلد ما في يعني انتماء لهالبلد. انا برأيي خلص يعني نحن بدنا لبنان صغير وخليهم
0: هني
2: يعملوا
0: البدنية وخلصت. يلا شكرا لاتصالك أهلا وسهلا فيك. فينا ناخد محطة بعد واتساب ولا اتصال؟ يلا بسمع مارون.
3: صباح الخير خيطهم.
0: صباح النور.
3: الفرق بين المقاومة اللبنانية والمقاومة الإسلامية أن المقاومة الإسلامية في لبنان يعني أن إيرانية جايين عم بيحاربوا بلبنان أن فصيل إيراني هن عم يعترفوا. بقى إذا واحد مات عم ضيعته مات
0: ماشي
3: يعتبروه شهيد بس نحن شهدائنا قوامنا الفلسطيني قوامنا السوري واخر شيء قومنا الكونسير السرطان يلي حطونا اياه يلي هو ميشيل عام هيدا اللي قومنا
0: اياه. بس انا كمان عم بقاوم الاسرائيلي ما تنسى
3: عم نقوم من كونسير يلي هو الفساد يلي هو حزب الله يلي هو خلايا منا وفينا بس انضربوا بالكونسير بدهم استئصال.
0: شكرا لك. عندنا محطة صغيرة اللي بحب يشارك معنا بأسئلتنا لهالحلقة كمان بعتوا رسالة صوتية على 70 95 91 11 خلال الموجز. نرجع من كافي بعد الموجز، كونوا معنا.

the roots, eye on the future. شعار جديد للميركس دور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على الـ LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليوز زلا، باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب الإنذارات التي أطلقت ليلة أمس بشأن تسلل طائرة معادية في مناطق عدة شمال البلاد، تبين من التحقيق الأولي أنه على الأرجح تم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف وهمي. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق صواريخ اعتراضية على هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. ميدانيا، طاولت غارات إسرائيلية منطقة النبطي الفوقى دوحة كفر رمان عرب صليم، حيث استهدفت غرفة في المقبرة الكبيرة وتمشيط زوتر الشرقية بعد قصف مدفعي عنيف ومستمر على تلة علي الطاهر وغارة على حي المسلخ في النبطي. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات على أصول أمريكية في الكويت والبحرين والأردن وأربيل العراق. أمريكيا، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أتم موجة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مواقع دفاع جوي وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات على أهداف متعددة في أنحاء البلاد، كثير منها قرب مضيق هرمز. وأسفرت الضربات الأمريكية وفق إعلام رسمي إيراني عن مقتل 11 شخصا بين محافظتي خوزستان جنوب غربي البلاد وهرمزغان جنوب شرقي إيران. أخيرا، ارتفعت محصلة فيضانات نيبال إلى 1114 قتيلا. وقالت سلطات البلاد إن الأمال في العثور على مزيد من الناجين بين آلاف الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين تتضاءل بعد أسبوع من انهيار جليدي في جبال الهيمالايا أدى إلى فيضانات دمرت البلد الجبلي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زوق مكايل، وعلى الطريق البحرية من انطلياس باتجاه الكارانتينا، ومن ساحة انطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي. أيضا حركة المرور كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وعلى أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت. وأيضا الحركة كثيفة على الواجهة البحرية عين المريسي بالاتجاهين وعند مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لإلها. أيضا الحركة كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا.
0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

كافيين معكم عبر لبنان الحر 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام ابلكيشن ار ال الاب و ار ال دوت كوم دوت ال بي وعلى كل منصاتنا.

إذا عطفا على مداخلات المستمعين امبارح، سؤالنا شو الفرق بين المقاومة الإسلامية والمقاومة اللبنانية ومين هن الشهداء؟ حدا قالنا مين هن الشهداء؟ هلا بالموضوع السياسي أمتى بتشتغل فعليا أو بتشتعل فعليا معركة علي الطاهر؟ شفنا معارك متقدمة امبارح، الليلة قلنا لح اليوم يكون شيء مخيف بالمعركة، بس يبدو أنه هديت هلأ شوي وعادت الأمور إلى القصف والغارات المتقطعة، بس فعليا كانت مبارح ليلة شنيعة جدا بالمنطقة. السؤال رقم 2، ليش الإصرار على إسلام أباد ومفاوضاتها طالما أنه دونالد ترامب بحد ذاته وطهران اعترفوا بسقوط مفاوضات إسلام أباد؟ هون الثنائي الشيعي بيقول لك لا، خلينا نضل مع إسلام أباد، مفاوضات إسلام أباد لأنه هي اللي بتوصلنا للحل. عم نشوف أنه الإيرانية والأمريكان تفاوض بالنار، الأمريكان بيضربوا الإيرانية، الإيرانية بيردوا على قواعد أمريكية بالدول العربية.

0: خلينا نسمع رسالة من سمير.
1: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
1: برنامجك كتير حلو اليوم. هذا السؤال بنظري أنا مفروض يتفسر ويتشعب.
0: نعم يلا.
1: المقاومة اللبنانية يعني المقاومة المسيحية الوطنية اللبنانية وقت كنا نحن عم يغزونا الفلسطينية اللي فوتناهم جوف على أرضنا صاروا بده يحتلوا بيوتنا.
0: نعم.
1: وصاروا بده يتطاولوا علينا وصار طريق القدس من جوني. هذا أكبر دليل إنه الجماعة ما عندهم ضمير ما عندهم دين. هيدي نحن مقاومتنا واستمرينا فيها والحمد لله نجحنا. ولو ما في مقاومة مسيحية كان ياسر عرفات يهجب عبده. بالنسبة للمقاومة الإسلامية بوقت من الأوقات كانت المقاومة عم تحرر لجنوب لبنان قبل 2000.
0: أوكي.
1: بالمبدأ اللي اكتشفناه بالآخر إنه الحزب هو جناح إيراني عم يقاتل للدولة الإيرانية مش للدولة اللبنانية. جناح يؤتمر من إيران. الفرق بيننا وبين نحن ولائنا 10,452 هن ولائهم لدولة مش لوطنهم.
0: اوكي
1: والسلام عليكم.
0: شكرا لك سمير. 09-218-233. الو
2: صباح الخير.
0: صباح النور يا الف اهلا.
2: سيستوني تحياتي لك. معك الياس تنوري من اعريم زحله.
0: اهلا وسهلا فيك يا الياس.
2: عم بتصل فيك لوجه تحيه لروح شهداء القوات اللبنانيه.
0: نعم.
2: شهداء اعريم وشهداء زحله.
0: نعم.
2: تحيه كبيره للقائد الدكتور سمير جعجع اللي هو الشعر اللي مضواي على طول.
0: طب ليش شو الفرق بين المقاومة الحالية عم نحكي المقاومة الإسلامية والمقاومة اللبنانية بعد الخط هو ذاته؟
2: أستاذ توني الشيخ بشير لخص لنا إياها بجملة واحدة. المقاومة اللبنانية المضبوطة هي مقاومة القوات اللبنانية اللي قاومت لكل لبنان، بينما المقاومة الإسلامية أو أنا بسميها المقاومة الإيرانية هي ميليشيا لفئة معينة أو لطائفة معينة أو لجماعة معينة. بينما شهد القوات اللبنانية والمقاومة اللبنانية المضبوطة قاومت لكل لبنان ولتحرير كل لبنان من شماله لجنوبه على مدى 10,452. تحياتنا لك.
0: هاتك ما بدك تحكي بالسياسة. شكرا لك الياس أهلا وسهلا فيك. بسمع ريمو.
3: بونجور يا طوني. بونجور يا حبيب قلبي.
0: أهلين
3: يا طوني. يا طوني القوات اللبنانية القوات المسيحية دوم القوات اللبنانية راح لبنان راح لبنان. الله يخلينا الدكتور سمير جعجع يا حبيب قلبي. يا طوني ريمو يزدك معك.
0: طيب شكرا لك ريمو. بسمع جان بعت لي رسالتين لحسمع اول رساله ولا الثاني. بليز بعتوا لي رساله واحده بعد الاتصال. الو
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: يعطيك العافيه استاذ.
0: اهلا وسهلا.
4: معك علي.
0: اهلا فيك يا علي. بليز علي لي صوتك بس علي.
4: يلا انا
0: اوكي حبيبي.
4: بحكي بموضوعيه وبتجرد.
0: نعم.
4: المقاومه اللبنانيه او المقاومه الاسلاميه اثنيناتهم ما حدا عم بيشتغل للبنان.
0: اثنيناتهم
4: ما حدا منهم ما في مقاومة ما رأيت هي للبنان أبدا. هو مقاومات طائفية بيشتغلوا لمصلحة
0: طائفتهم.
4: يعني بدك تبلش ب يعني إذا بدك تحكي عن المقاومة اللبنانية بدك كيف بلشت. بلشت بأول شيء اتفاق القاهرة يلي كرس الوجود الفلسطيني بلبنان. هل هيدا لمصلحة البلد؟ نرجع ورا منه جبنا السوري. مين جاب السوري على لبنان؟ المقاومة اللبنانية اللي هي كانت الجبهة اللبنانية سابقا. رجعنا صرنا بدنا نقاوم السوري. رجعنا جبنا الإسرائيلي على لبنان. نحن عم نجيب احتلالات على لبنان. هلا بتقلي المقاومة الثانية عم تستعين بالإيراني لأهداف
0: علي مش رح نقشك أنا بالموضوع لأنه اليوم تارك الحرية للكل يحكوا. الكل كل هلا بالنتيجه الناس رح تناقش بعضها. ايه
4: يعني المساله واضحه. يعني نحن ليش بدنا نتخبى وراء اصبعنا ونقول هيدا عم يشتغل للبنان وهيدا عم يشتغل لبرا؟ كله عم يشتغل لبرا. او اذا بدك كله عم بيسخر برا لمصلحة طائفته لهو لهو يحكم لبنان.
0: نعم.
4: كلهم ما ما ما في حدا ما في حدا أحسن من حدا، كل واحد بس يصح له الفرصة إنه هو يستأثر بالسلطة وإنه هو يأخذ البلد لعنده عم طيب. يعمل هيك. عم بيستعين بالخارج كله بيستعين.
0: علي بنحكي بالسياسة، هل رح تشتعل فعلا معركة علي الطاهر ولا رح تضل هيك مناوشات؟
4: أنا بعتقد بدها تشتعل لحد ما يوصلوا لمطرح يصير في اتفاق إنه لك الإسرائيلي لحدال يمشي معك لحتى يوصلك لاتفاق، بس يوصل لهيدا الاتفاق حينقلب عليه. شفناه ب 82 وقت اللي حاصر بيروت، قال لهم للفلسطينية وقتها كانوا السوريين، قال لهم طلعوا من بيروت وأنا على بيروت من عقوبات متعددة الجنسيات، هم طلعوا من هون فات هو وراهم دغري على بيروت عملوا مجازر خبرة وشيء لهم. يعني هذا
0: يعني هذا تكتيك إسرائيلي بتبعوه
4: بغزة. لك شو عمل نفس الخبرية، سلمت حماس سلاحه وقالوا له خلاص تاخذوا السلطة وتاخذوا كل شيء. امبارح فايت أخذ عم بلقوطهم، هيدا كان عم يشتغل ضدنا وهذا كان ما بعرف شو، وأخذوا تلتين القطاع بعلي الطاهر. أنا اللي شايفه
0: طب إيه، هلأ نحن رايحين لمفاوضات إسلام أباد الفريق الآخر، يعني عم بحكي عن فريق الحزب
4: هي مبطوس على مطرح هاي
0: كمان إسلام أباد مبطوس. طب شو اللي بوصل لمحل؟ شو اللي بيوصل؟ إذا حزب الله بيقول لك والرئيس بري خلينا نروح لمفاوضات إسلام أباد، نسلم الملف لمفاوضات إسلام أباد، ترامب قال لك انتهت خلصت ما بقى في مفاوضات، الدولة بتقول لك رئيس جمهورية بيقول لك نحن عم نفاوض مزبوط؟
4: لك أنا مع المفاوضات لو بس معنا شي ورقة قوة، ما معنا ولا ورقة قوة.
0: كيف ما معك؟ معك استيح الحزب ورقة قوة؟
4: لا لا لا هيدا مش ورقة قوة، هي
0: شو هيدا؟
4: بالمفاوضات اللي بتاعت الدولة للدنيا. إذا بدك مفاوضات إسلام أباد بلبنان ما حتوصل لنتيجة بشي رأيي.
0: نعم.
4: هاي بتبقى مفاوضات إيرانية، وحتى الإيرانية ما حيوصلوا على مطرح مع الأمريكان، إن الأمريكان قبل هلا عملوا معهم اتفاقية وإجا تغير الرئيس طلعوا منها، ما حيقدر يوصلوا على شيء. بلبنان كمان ما حيقدر يوصلوا على شيء، مع الإسرائيلي ولا يمكن.
0: طب شو بنعمل يعني هلا؟ هلا شو بنعمل بالنتيجة؟
4: أنا مع إنه يكون في مفاوضات، يعني بس أنا برأيي مش حنوصل على مطرح يكون في مفاوضات.
0: طب شو بنعمل؟ لا مفاوضات مباشرة بدك ولا مفاوضات غير مباشرة بدك ولا معركة بدك ولا شو هيك بنضل؟
4: شو بدك تعمل؟ ما يعني نحن بمأزق صراحة، مش حنقدر نطلع منه ببساطة. بدك تقدم تنازلات، يمكن التنازلات يلي بده إياها الإسرائيلي بدك تقدم هيدي التنازلات، أكيد هي انتقاص من السيادة، ما بعرف إذا الدولة اللبنانية حتقدمها، يلي هي الحفاظ على المنطقة اللي هو حرقها واحتلها يمنع دخول السكان لها باتفاق من هذا الشكل، أقل من هيك الإسرائيلي ما رح يقبل.
0: شكرا لك علي، أهلا وسهلا فيك. أنا اليوم ما عم ناقش حدا، كل واحد عنده وجهة نظر خليه يقولها لأنه منبرنا مفتوح للكل. ألو. طيب خليني اسمع جرجس.
5: يسعد صباحك طوني، كيف
0: صباح النور؟
5: بخير
0: الحمد لله
5: حبيب قلبي. اذا بدنا نحكي بالوطنيه ما فينا نختار شهداء عقياسنا ونلغي شهداء غيرنا.
0: نعم.
5: ان كان من افواج المقاومه الاسلاميه ولا اللبنانيه ولا شهداء الجيش، كل الناس قدمت شهداء وفي من المدنيين شهداء. الشهاده ما بتتغير حسب الانتماء السياسي، وما حدا بيملك الحق يمنحها لفريق يحجبها عن فريق تاني. اللي استشهد دفاع عن لبنان وعن أرض لبنان وعن شعبه هو جزء من ذاكرة لبنان، تاريخه ما بينشال بقرار سياسي ولا بيمحى بخطاب. احنا بنختلف بالسياسي مع الحزب ومع الكل مثل ما بدنا، بس ما بنختلف على دم الشهداء، وما بنسمح تقريبا هيك تعلمنا انه نصفي تاريخ المقاومة او حدا يحتكرها.
0: اوكي
5: يعطيك الف عافية،
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بجزء التاني من الرسالة
5: عن اسلام اباد وقناة التفاوض، ما كلنا صرنا نعرف انه ترامب هذا واحد مجنون. الجولة اللي صارت بباكستان تعسرت ايه تعسرت، وترامب الغى ايه وفل الوزير الخارجي الايراني كله فل، بس فشل الجولات ما بيعني انه مبدأ التفاوض انتهى. ما كمان خلينا نقيس على نفسنا كمان نحن كلبنانيين،
0: ما هو اصلا انتهى
5: 7-8 جولات كمان وبعد لهلا ما في اي تقدم، وعلى الارض ايه في ضربات وصواريخ وضغط عسكري، وسياسيا كل طرف عم يترك لنفسه باب العودة للتفاوض. الهدف تحسين شروط التفاوض من خلال الضغط العسكري والاقتصادي، لهيك وقت نعتبر التفاوض بالنار ده اي لحد كبير. كل طرف بيحاول يفوت على المفاوضات بده يكون عم يملك اوراق قوه، بده يكون عم يملك بايديه اوراق قوه. الله يعطيك الف عافيه طون.
0: اهلا وسهلا فيك. بس اخبرك انه الامريكان مش بس عم بيواجهوا بالنار، عم بيواجهوا بخنق اقتصادي للنظام الايراني. مثل ما كنا عم نقول بخلال 16 شهر صار 2 مليون ريال ايراني بيساوي دولار يعني، وهلا الحبل على الجرار هيدي بخلال 16 شهر والباقي شو. طيب فينا ناخذ اتصال كمان. الو الو، بسمع حسن راح الخط.
6: صباح الخير استاذ طون.
0: صباح النور.
6: المقاومة اللبنانية هي كانت ضد الفلسطيني حليف الاسرائيلي، بينما المقاومة الاسلامية في لبنان هي ضد الاسرائيلي. هيدا الفرق بيننا.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بتمنى نحكي على التليفون اكثر ما بنبعث واتسابات، لانه على الواتساب بتكون رساله معلبه خالصه. يلا بسمع جورج.
7: صباح الخير خي توني، كيفك؟ الك لبنان الحر. مع جورج الياس من عكار حبيب القلب.
0: اهلا وسهلا.
7: اول شيء يرحم شهداء القوات اللبنانيه، وبحيي الدكتور سمير زاجع.
0: نعم
7: اهلا. والك انت كمان اكبر تحيه على البرنامج الحلو. اول شيء المقاومه اللبنانيه معروفه صلبه ايمانها بشهداء عن كل لبنان. اول شيء اذا الاحتلال السوري عم يقول علي انه نحن جبنا الاحتلال السوري، لا يا حبيبي لا، غلطانين كثير. اذا الاحتلال السوري لا يضرب المقاومه المسيحيه.
0: نعم.
7: وخلي يكون بعلمه انه ايران، هني ما بيسالوا عن ايران لانه ايران دوله خبيثه، دوله ما بترحم انسان، ما بيهمها الا مصلحتها. المسيحية هني لو ما عملوا اتفاق الطائف اليوم أكبر قوة، وبعدها هلا أكبر قوة بس بالسياسي. نحن ما عندنا سلاح نقوم فيه.
0: أوكي.
7: عندنا الكلمة والقلم. الله يرحم شهدائنا، وحييك خي طوني، وتحية كبيرة للقوات اللبنانية. عاش لبنان، عاش الدكتور سمير زعزع. شكرا لك.
0: شكرا جورج، أهلا وسهلا.

0: يلا كمان في اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور
1: كيفك مشي طامن؟
0: اهلين.
1: اول شيء الله يرحم
0: اهل ابراهيم
1: حبيب القلب، الله يرحم كل جميع الشهداء من كل الطوائف. بس الفرق بين المقاومة اللبنانية والمقاومة الإسلامية، أول شيء هيديك عقائدية. نحن المقاومة اللبنانية تشمل الكل، واحد. اثنين، حاربونا مسيحيا قومنا لبنانيا. نحن إجوا الفلسطيني تيحاربنا، ردينا لبنانيا، ردينا عن لبنان كله. ولو ما وجود المقاومة اللبنانية بوقتها يمكن كان صار لبنان بلد بديل.
0: نعم.
1: هلا المقاومة الإسلامية المشكلة فيها إنه أنت إذا بدك تروح تتاوم معهم ما بيقبلوك.
0: مين قالك ما بيقبلوك؟ بيقبلوك بسرايا المقاومة.
1: أنا بعرف إنه ما بيقبلوك.
0: في سرايا المقاومة.
1: إيديولوجيتهم
0: وعقيدتهم. يا إبراهيم. نعم. في سرايا المقاومة.
1: في سرايا المقاومة بس ما يعني موجودين بجنوب هلا.
0: ما بعرف.
1: سرايا المقاومة عملوهم بالمناطق تيشكلوا خطر على الدولة اللبنانية مش أكثر.
0: نعم.
1: تيمتصوا الاقتصاد. بعدين أنا بدي أسأل سؤال. نحن قومنا لبنانيا ولا شهيد منا قبض من الدولة. هني شهداء عم يقبضوا.
0: قصدك الأهالي، أهالي الشهداء مش الشهداء.
1: أخي أوكي. هني الأهالي إيه؟ هني عم يقبضوا. طيب أنت برأيك هذا تمييز شو؟
0: نعم.
1: ما كمان الواحد بده يقعد قلوة ويحكي جالس استيصاني. نحن لو من وجودنا ومقاومتنا كان في المقاومة الوطنية اللبنانية سابقا كانت تشمل الكل.
0: كانت الحركة الوطنية قصدك يعني.
1: والكل.
0: نعم.
1: بس حوروها إسلامية لأنه غاية في نفس يعقوب، لأنه ما ننسى الخطاب الشهير نحن غزاة وعلينا ولازم يستردوا الأرض، ولو ما كلنا بنعرف هيدي الأمور.
0: جل. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بسمع أنا وياك إبراهيم.
2: صباح طوني، كيفك ماشي الحال؟
0: أمين.
2: معك إبراهيم الجنوب.
0: أهلا فيك.
2: طوني، شو الفرق بين المقاومة اللبنانية والمقاومة الإسلامية؟ هلا هن اثنين بيعتبروا حالهم مقاومة، واثنين يعني عندهم عقيدة كل واحد خاصة فيه، كل واحد عقيدته خاصة فيه. المقاومة اللبنانية هي قاتلت بالداخل اللبناني، شاركت بالحرب الأهلية اللي راح فيها مئات آلاف القتلى، ورحلها هي المقاومة اللبنانية رحلها قتلى بالداخل اللبناني. وقاتلوا النظام السوري اللي هن بيعتبروه عدو، وقاتلوا الفلسطينيين كمان اللي هن بيعتبروه عدو، ورحلوا لقتلى. المقاومة الإسلامية هي قتلت العدو الإسرائيلي، ورحلة شهداء كتير من
0: ميز بين مقاومة
2: من وقت دخول العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان من سنة 48 لحد الآن. عم تقاتل العدو الإسرائيلي ورحلة شهداء كتير. هذا الفرق بين العدو، هذا الفرق بين المقاومة اللبنانية والمقاومة الإسلامية. هلا بدك تيجي تقول لي إنه المقاومة الإسلامية قتلت الشهيد رفيق الحريري ومش عارف مين هو قاضي، هذا الحكي بيصدقه صغير العقل واللي عنده حقد على شيء اسمه مقاومة العدو الإسرائيلي.
0: طيب. أوكي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. برجع بكرر إن اليوم أنا ما عم بعمل ولا كومنت ولا تعليق ولا شيء. المنبر لألكم، نحن بنناقش كلنا سوا مع بعضنا بصوت عالي. 09-218-233. بتمنى نحكي مع بعضنا على التليفون، أكيد بليز على التليفون أكتر من الواتساب. أوكي.

0: في عندي اتصال تقريبا بدقيقة ونص. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: حفيظ خليل.
0: أهلا حفيظ.
1: كيفك منيح؟
0: الحمد لله.
1: حبيب القلب، المقاومة بكل دول العالم هي المقاومة اللي بتحارب العدو.
0: نعم.
1: نحن في ثلاث مقاومات بلبنان، في مقاومة وطنية وفي مقاومة لبنانية وفي مقاومة إسلامية. المقاومة الوطنية
0: أسرع شوي حفيظ بدي أسلم الأخبار،
1: كانت تتألف من جميع الأحزاب اللي هي ضد إسرائيل، بينما المقاومة الإسلامية هي تابعة لطائفة، والمقاومة اللبنانية كمان تابعة لطائفة. تبعت شو علي؟
0: أوكي.
1: نحن نعترف بالمقاومة اللي بتقاوم العدو.
0: طب لحظة، هل كان بوقتها السوري عدو؟ بوقتها
1: عم بحكي دوليا السوري منه عدو،
0: عم بحكي مش هلا، عم بحكي ايام نظام الاسد الفار.
1: لا ما كان عدو،
0: ما كان عدو،
1: ولا الفلسطيني كان عدو، على القليل على الوثائق.
0: شو بدي بالوثائق؟ شو بدي
1: بالدوله
0: حفيظ؟ شو بدي بالوثائق؟ عم بحكي على الارض،
1: ما كان عدو لا السوري ولا الفلسطيني.
0: طيب شكرا لك حفيظ، اهلا وسهلا فيك. خلينا نكون هلا مع جون بقسم الاخبار. خبر

رجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. في الجديد الميداني، طاولت غارات منطقة النبطية الفوق دوحة كفر رمان عرب صليم، حيث استهدفت غرفة في المقبرة الكبيرة. هذا كل شيء.

0: نكفي معكم 09-218-233 ورسائل صوتية 70-95-911. اليوم متفاجئين انه انا ما عم بعطي ولا تعليق اطلاقا. تارككم انتو تحكوا مع بعضكم، نوضح لبعضنا افكار بعضنا. يلا نسمع ميشيل على الواتساب.
1: يسعد صباحك استاذ
0: طومي. صباح النور.
1: الفرق بين المقاومتين انه في مقاومة سقية الارض دم طاهر، وفي مقاومة سقية الارض دم نجس. هذه هي. الله يرحم الشهداء اللي هن اسمه شهداء.
0: اوكي، بالظاهر مش حابين تحكوا عن اسلام اباد، ها؟ يلا الو.
2: ايه بونجور.
0: بونجور، اهلين.
2: معك معروف.
0: اهلا فيك معروف.
2: حبيبي
0: بدك نحكي سياسي ولا عن المقاومة؟
2: اكيد في فرق كبير. المقاومة اللبنانية اللي عم يحكوا عنها الشبيبة انه انخرطت بحرب اهلية، ما هي ما انخرطت بحرب اهلية عبثية. هي كان في عنا مثل ما قالوا كتار، كان عنا ناس عم بدهم يعملوا وطن بديل ومدعومة من الشريحة الاسلامية بالخفاء، وكانت مدعومة من سوريا.
0: يعني في ناس بينسوا قصة بوسطة عين الرماني.
2: نعم،
0: بينسوا قصة بوسطة عين الرماني.
2: نعم، ما هي هيدي السلسلة كلها، النعرات يقتلوا واحد بالفنار يكبوه بالجديدة، يكبوا بالجديدة، يشيلوا من الجديدة يكبوها بالضاحية، يكبوا هون وهون للبلبلة بأثناء. كان في ناس عم بتحارطي، اضطرت الجبهة اللبنانية بأثناء بالاتفاق مع الفريق المسلم، كان سني ولا شيعي، انه يا عمي في خطر، في تل الزعتر، في النبعة، في في في في، اتفقوا انه اوكي منحرر. كانوا ايد وحدة، بس باول رصاصة
0: نعم
2: اتوحدوا يا غيرة الدين.
0: اوكي،
2: صاروا عم بدقوا انه هيدا دين اسلامي، بدنا نوحد، لازم نجابه، وهون صارت حرب اهلية.
0: طب مين هن الشهداء بالاخر؟
2: هي بالاساس مش حرب اهليه.
0: مين بدي اعجل شوي بس، مين هن الشهداء بالاخر؟
2: الشهداء اللي بيدافعوا عن الوطن او عن البيئه اللي انت موجود فيها. المقاومه اللبنانيه دافعت عن حالها بوقت السوري كان محصره، الشيعي كان محصره، السني كان محصره، شو اسمه الفلسطيني كان عنده الغايه الكبرى. هيدا الشهيد المذبوح الله يرحم الجميع، كلهم راحوا فرق عملي بالنهاية، لأنه الكل بعدين عم يتصالح ويبوس ويعمل. بس هي الشهيد المضبوط للمقاومة اللبنانية.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بياخد كمان اتصال. ألو.
3: إيه الله معك.
0: أهلين يا هلا.
3: كيفك يا توني؟
0: أهلين الحمد لله.
3: معك أبونا بشارة السخن.
0: أهلا فيك أبونا.
3: كيف صحتك؟
0: الحمد لله.
3: لك صديقي، أنا بس بدي أسمح لنفسي لأنه في حدا كان عم يحكي عن تاريخ وانا مدرجة بالتاريخ ابدا وراء، انه
0: وانا اليوم مقرر ابونا اني ما فوت بمداخلات اطلاقا لنترك الناس مجال للناس اني يحكوا
3: سريعا سريعا. بس اقول انه نحن الشهيد هو كل انسان بيكون عم يدافع عن ارضه مين ما كان يكون. نحن بالنسبة لنا هلا في ناس عم بتموت على الأرض دفاعا عن الأرض اللبنانية أو شهداء. أما بالنسبة للتاريخ كان حدا عم بيقول أخوتنا الفلسطينيين بالزمانات، هلأ شو بدنا اليوم نحن وياهم؟ يمكن ما بقى في شيء ولا الأخوة السورية. نحن بنحكي عن الأنظمة اللي مرقت اللي كانت عم تحكم. لا، هؤلاء أعداء، لأن كل إنسان بيقتل إنسان ليحتل له أرضه ليغتصب له أرزاقه هذا إنسان.
0: اسمعنا حفيظ كان عم بيقول انه سوري بهديك الفتره ما كان عدو ولا الفلسطيني.
3: اكيد بالنسبه لألو، اكيد بالنسبه لألي اليوم انا الاسرائيلي هو عدو، بينما اللي عم بيقاتل من اجل انظمه ديكتاتوريه وتوتاليتاريه على ارض لبنانيه انا ما في يكون عم سميه مقاومه.
0: يعني عم تحكي عن حزب الله والمقاومه لانهم عم بيدافعوا عن ايران؟
3: طبعا هيدا رأيي، يمكن أكيد ما بيعجب الناس بس هو البعض، ولكن هيدا الواقع. اليوم المقاومة اللبنانية بفترة اللي دافعت عن الأرض اللبنانية كانت عم تدافع عن بيوتها، في ناس هي عم تختصب لها بيوتها، عم تختصب لها أراضيها، عم تختصب لها مناطق. نحن ما كنا مرتهنين لا ولا أي نظام ولا لأي دولة. نحن كنا عم نطالب بالدولة اللبنانية كنا عم نحافظ على الدولة اللبنانية، كنا عم نحافظ على تاريخ اسمه تاريخ مقاومة لبنانية. هذا اللي كنا طيب. عم نعمله.
0: أبونا أنت بتساوي يعني هلأ بين إيران وإسرائيل؟
3: بالنسبة لإلي أكيد، لأنه إيران هي هلأ عم تستخدم أرضي وعم تستخدم أشخاص جزء من الأراضي اللبنانية، وللأسف أشخاص من اللبنانيين عم تستخدمهم لمآرب شخصية منا لا تمت بصلة بلبنان.
0: بس بالسياسة هالأشخاص عم بيقولوا لك مفاوضات إيران أمريكا بإسلام أباد خلينا نضل معلقين فيها، علما أنه ترامب نعاها، بيسنت نعاها، الإيرانيين نعيوها، كله نعيوها، بس أنه بعده مصرين عليها.
3: أنا ما بيعني لي حدا بيفاوض عني، بيعني لي عندي دولتي أنا، في شخص واحد هو بيمثل الدولة اللبنانية، هي السلطة اللبنانية على رأس رئيس فخامة رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، هاو بيمثلوا الدولة اللبنانية ما بيمثلوا طائفة. وقت اللي بنحكي عن الدولة نحن ما عم نحكي عن طائفة، عم نحكي عن كل اللبنانيين بيحملوا هوية لبنانية. هيدي نحن يا منا نكون ناس نحن بنحترم حالنا دوليا وبنحكي عن حالنا بالمنابر الدولية، أو لشو نعمل دولة اسمها دولة لبنان.
0: شكرا لك أبونا، أهلا وسهلا فيك أبونا بشارة، يعطيك العافية. خليني اسمع ندى على الواتساب.
4: بونجور استاذ طاني.
0: بونجور.
4: الفرق بين المقاومة اللبنانية وبين الإسلامية، اللبنانية ما سلمت لبنان لأي دولة وما قبلت حدا يتدخل فيها من أيام الشيخ بشير لهلأ، هي بأفضل علاقات مع الكل وما عندها مشكلة تكون على تواصل مع الكل كل الدول، بس ما بتقبل دولة تانية تيجي تحكمها. بينما المقاومة الإسلامية أكلها وشربها وملبسها وزخيرتها وكل شيء من إيران، وهيدا الشيء عن لسان حسن نصر الله حسب ما هو قال، وعن لسان كاليباف وقت اللي إجا قال نحن رحلنا 5000 من حزب الله كرمال إيران. يعني وقت اللي أنا بدي أعمل مقاومة كرمال دولة تانية أطلع أعترف أنه أنا عم بشتغل لهيدي الدولة، هيدي منا مقاومة لبنانية. وقت اللي أنا بنزل تلميذ مدرسة وجامعة وبحمل البارودة وبدافع عن أرضي وبعمل مستحيل لجيب سلاح ودافع بس عن لبنان، عن ضيعي وعن شوارعي، وما أطلع برات الحدود وما أشتغل لدول تاني، فهيدي مقاومة لبنانية. الله يرحم كل شهداء المقاومة اللبنانية، وعلى أمل أنه كمان ناخذ لهم حقهم ويصيروا كمان يقبضوا مثل ما غيرهم عم بيقبض.
0: أوكي.
4: أما بالسياسة فلا نتعب ولا نشقى، نحن كدولة بيّنت عن عجزة وأنه هي مش قادرة تعمل شيء، والإسرائيلي مكفي وعلي الطاهر أكيد سقطة وسقطة من زمان، وإيران سقطة وسقطة من زمان، ولا بدهم شهرين ثلاثة كانوا هلأ أبعوا النظام بإيران وخربوا الدنيا، ولو بدهم هلأ بيفجروا على الطاهر بياخد معهم كم برميل، شفنا شو عملوا بالضيعة. بس هون بتشتغل الاتفاقيات، بتشتغل السياسة، ف يعني ما بقى نتعب وما بقى نشقى وما بقى نحكي مع حدا بهالدولة، لأن هالدولة طلعت أثبتت عن عجزة وبيانات على الفاضي وحكي على الفاضي. لا إسلام أباد رح ينجح، ولا مفاوضات اللبنانية رح تنجح، ولا في شيء رح ينجح. تضيع وقت إلى أن تأتي الساعة بقرار دولي ينهو كل شيء.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك ندى. طبعا الأراء متعددة. ألو ألو
5: ألو، صباح الخير سيستوني.
0: بعد تم كتير عن التليفون مش عم نسمع على السبيكر، يمكن
5: هيك أحسن.
0: هيك أحسن بكتير. أهلين.
5: جاك حديد معك.
0: مين معي؟
5: جاك حديد.
0: أهلا جاك.
5: سيستوني، الفرق بين المقاومتين
0: ما حدا بده يحكي سياسة اليوم، كله بده يحكي على المقاومة. إيه
5: بدك يا بدك تحب نحكي سياسة ما
0: نحكي. أوكي.
5: الفرق إنه هذا البلد مقسوم، يعني نحن بنعرف إنه في انقسام بالبلد مش من اليوم، من زمان. هلا الفرق بين المقاومة اللبنانية والمقاومة الحالية اللي ما يسمى مقاومة، لأن أنا بعد 2000 ما بعتبرها مقاومة. المقاومة اللبنانية إن شباب لبنانيين نزلوا دفعوا عن ضياعهم ودفعوا عن بيوتهم ودفعوا عن مناطقهم، لا قالوا بدنا نحرر البيوت بدنا نروح نحرر لتسيل إدس ولا بدنا نحرر الشام ولا... نحن جماعة حربنا عن بيوتنا وعن ديانا كانت أوكي. مقاومة دفاعية. أما
0: المقاومة يعني مش مقاومة هجومية مش هيك؟
5: المقاومة اليوم هي جزء من كل، هي محور عنده مشروع كبير أكبر من لبنان، منه بس بيقتضي. هلأ بفهم الشاب اليوم، الشاب اللبناني اللي عم بدافع عن ضيعته اليوم أكتيال مام، هيدا الفعل عم بدافع عن ضيعته ومقتنع انه الاسرائيلي عم بيحتله، هو عم بيحتله ما عم بقول لا، بس هذا الشاب اللبناني اللي عم بينوت اليوم دفاعا عن شجرته بيته مقبرة اهله بحترمه اكيد لانه شهيد بغض النظر عن الهدف اللي عم بيعمله. بس اذا بدك تقارن الاهداف الكبيرة، فرق انه نحن لنا كنا مرتبطين بمقاومات خارجية ولا كنا عم نعمل حرب توسعية، احنا كانت مقاومة دفاعية عن هالبلد لبنان فقط.
0: أوكي.
5: في ناس قالوا السوري مش عدو والفلسطيني مش عدو، احنا بنظرنا اي انسان بده يغتصب هالكيان هو عدو لو بده يكون ابن عمنا.
0: شكرا لك جاك. شكرا. اهلا وسهلا فيك. بسمع جينا.
6: صباح الخير استاذ طوني.
0: صباح نور. جينا
6: لبنانية وبين المقاومة الاسلامية المتمثلة اليوم بحزب الله، على أساس أنه الاثنين مقاومة لبنانية، هي مقارنة مش كتير دقيقة لأنه ما فينا ننكر ظروف النشأة والهدف والمشروع المختلفين بين هيدي المقاومة وهيديك المقاومة. القوات اللبنانية هي مقاومة نشأت ضمن الحرب اللبنانية للدفاع عن مناطق وجود لبنانيين بمواجهة قوة مسلحة جاية من برا أو موجودة كانت على الأرض اللبنانية، بعدين تخلت عن العمل العسكري ومارست كل أنواع العمل السياسي اللي بيحفظها الدستور والقانون اللبناني. أما الفرق، حزب الله هو مقاومة عسكرية نشأت بدعم وارتباط عقائدي وعسكري مباشر من إيران وحافظت على سلاحها حتى بطريقة موازية لسلاح الجيش اللبناني، وعملت حروب وخاضت عمليات خارج لبنان وداخل لبنان.
0: أوكي.
6: لهيك ما بيجوز نحط كلمة مقاومة بوصف الطرفين.
0: لا
6: مش
0: طبعا.
6: يعني انه ما بيمثلوا النموذج
0: لا
6: نفسه
0: لا لا.
6: او انه مشروعهم وعلاقتهم بلبنان وبالدولة اللبنانية متشابهة، الفرق الحقيقي بينقاس بالقرار السياسي، مصدر السلاح والدعم والمرجعية والعلاقة المباشرة بالدولة اللبنانية، مش بس الشعار اللي بيستخدم لحتى يوصف هيدي المقاومة ولا هيديك المقاومة.
0: لا صديقتي، بس عم بخبرك شغلة انه هذا السؤال انطرح عطفا على مداخلات المستمعين مبارح اللي هن عملوا المقارنة بين الاثنين. اوكي، مش هن هيك نحن اليوم وعشية ذكرى شهد المقاومة اللبنانية عم نعمل هالمقارنة بناء على مداخلات المستمعين اللي كانوا شاركين مبارح بحلقتنا. فينا ناخد اتصال. الو.
7: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
7: مروان معك.
0: اهلا مروان، بليز علي صوتك.
7: ايه
0: علي صوتك.
7: ايه استاذ طوني.
0: نعم.
7: اذا بدك تاخد حيالله مقاومة وحيالله حزب، بدك تروح على الرأي تبعه. العالم هو اكبر دلالة عشو بفكر. اذا رحنا على على عالم حزب الله، هلا عالم المقاومة اللبنانية او مبين واضح، ما بده تفسير كثير، موضوع واضح. اما اذا رحنا على عالم حزب الله نبلش من فوق، ان حزب الله هم الغالبون. هون بيجي السؤال الكبير، وقت اللي حدا عم بيحاور او يفاوضه، كيف بيفاوضه طالما هو الغالب؟ معناته ما راح يسمح بالغلب ولا لحدا الا لإله. انت بتنزل لتحت بتشوف تحت مكتوب المقاومة الإسلامية في لبنان، لا دخلها بالوطنية ولا دخلها بشيء، فرع جاي من غير محل مسمى حاله ومعروف الإسلامية في لبنان. وهون طبعا هون الشهداء مش تابعين للبنان، تابعين للهن اللي جايين من عنده.
0: أوكي.
7: وإذا بتطلع النص، إذا بتطلع النص، وهذا الأخطر وهذا الأهم وهذا ما حدا وعيله، إنه هن حاطين سلاحهم فوق كلمة الله. يعني اللي مفكر حاله إنه بده يشلوا سلاحهم بالهين، أودي جماعة يا خي سلاحهم فوق الله. يعني ممكن يستغنوا عن الله.
0: يعني برأيك هذا سلاح الله؟
7: خي بالنسبة له طبعا.
0: ايه.
7: هذا سلاح. أوكي. هو
0: يعني الزراع اللي ماسك سلاحي زراع الله؟
7: شو حبيبي؟
0: عم قول الزراع اللي ماسك سلاحي زراع الله؟
7: بالنسبة له طبعا أكيد.
0: أوكي.
7: أكيد. وهون الفرق، لما إجا بدك تسلم سلاحك، إذا أنت لبناني تابع للبنان سلمت سلاحك قلت لي خي هذه الدولة أنا أؤمن فيها. ما هو لا يؤمن ولا بشيء. يعني يعني في شغلة العالم لازم يقروا العالم بس بزيادة بزيادة.
0: أوكي بس هيك.
7: إيه شو بدك بعد؟
0: لا بدي أحكي عن مفاوضات. نحن بعدنا مرتبطين مفاوضات إسلام أباد.
7: خليك معي بخليك معي بس شغلي واحدة أنا أؤمن فيها تماما، لو المقاومة حقيقية في شغلة فيه ندربوها اسمها كريش لا بتأثر على حدا ولا إلى حدا، أنا برأيي كله مضبوط وكله عارف حاله شو عم بيعمل.
0: يعني نحن هلأ لازم نضل مرتبطين مثل ما هني عم بيقولوا لك بمفاوضات أباد، وما نكفي بمفاوضات الجولة الثامنة اللي ممكن تصير بنص الشهر بروما.
7: يا أستاذ يا أستاذ طوني، لو مضبوط لو مضبوط العمل يصير بالسياسي ووضوح وكتير واضح، في كريش موجود، لو المقاومة حقيقية موجودة يضربوا لنا كريش لنصدق انه انتم مش مرتبطين مع ايران اللي حامية كريش. ما بدي احكي سياسي، ما بحب.
0: لا ما عم نحكي سياسي كمان، ما كل مواطن سياسي. شكرا لك مروان، اهلا وسهلا فيك، يا هلا.

0: يلا كمان معنا اتصال. الو
1: الو
0: ايوه
1: موجود توني معك شربل.
0: اهلا فيك شربل.
1: توني انا بدي اقول لك بين مقاومه ومقاومه في فرق كبير. قد حكوا اصدقائنا قبل اليوم في اللي هو مقاومه واللي هو عم يتخبى ورا المقاومه لمشاريع اكبر يعني اليوم وعم يتقى ضربات اكثر لانه هو موضح مشروعه لعدوه. قايل له انا جاي لك على دارك بغض النظر هي ارض فلسطين او اسرائيل. انت كلبناني ما لك حق تهجم على حدا برد بلدك لانه بتفتح حرب على حالك.
0: نعم.
1: وهو عارف شعاره هذا بده يفوت على القدس. هو طبيعي بيفوت على 60 70 ضايع عليك يمكن يفوت على 10 40 52 بس اكيد بفشل. نحن موجودين يعني كلنا ما بنرضى انه بلدنا يحتال بس انت عم تورطنا عم تفوتنا على اتهامات كبيره. ما فيك تيجي تقول لي انت مقاومه اللي عملتها القوات المقاومه اللي عملوها كل الاحزاب البنيه
0: حتى في يعني صديقتنا بفتكر ندى قالت انه لا يجوز المقارنه بين الاثنين.
1: لا يجوز مضبوط لا يجوز المقارنه لانه هن حاطين مشروع بده يفوتوا على فلسطين المحتله. انت مينك لتفوت على فلسطين المحتله؟ لك شو عملت بحالك؟ لك شو عملت بهالشباب اللي راحت اربعه انت ليش شهيد هلا؟
0: انت متهم انت متهم بالتفاوض المباشر مع العدو.
1: هلا انت كبيتني بالنار وجاي تقول لي كيف حلقت ايديك؟ اقصى عم تحرق ايديك وانت اللي كبيتني بالنار. ما انت انت انت الخطيه الاصليه. من وراك انا انجبرت حطيت قدام امر واقع. انا شو بدك ما اتفاوض ويروحوا 230 باعة بعد زيادة؟
0: طيب اذا لا التفاوض ماشي لا التفاوض المباشر ماشي ولا تفاوض اسلام اباد ماشي ولا التفاوض بن شو الماشي
1: اللي ماشي انه يكسر المعناد وكيان من الاساس ليفوت هيك معركة ويوصل حاله لهون يوصل البلد كله لهون. كان الحق على الاسرائيلي صار الحق على اللبناني. هلا صار تحرم مع اللبنانية. تقبرني انت خسرت مع عدوك الخارجي جاي تخلق عدو داخلي حتى تبرر نفسك؟ لا ما فيك. ما تضحك علينا
0: اوكي
1: عيب بقى.
0: شكرا لك. بيخذ انطونيوس على الواتساب.
2: صباح الخير استاذ توني. انا ما بدي اطول وما بدي اتفلسف بالفويس بس اللي بدي اقول لك باختصار نحن ولا مره كنا فرع من لبنان. المقاومه اللبنانيه ولا مره كانت فرع بلبنان. يعني نحن اسمنا المقاومه اللبنانيه ما اسمنا المقاومه المسيحيه في لبنان او المقاومه المسيحيه في العراق. نحن أهل البلد وما منقاتل إلا عن البلد ولا مرة عنا شهيد واحد بس مات خارج أراضي الوطن وخارج أراضي المناطق المحررة اللي كانت بوقتها حررناها من السوري ومن الفلسطيني. الأشريكي بالوطن اللي كان قبله بالنسبة له الفلسطيني ولا مرة كان عدو والسوري ولا مرة كان عدو لأنه بركي دمه أغلى من دمه. بركي لأنه إذا الإسرائيلي قتله بيكون عدو بس إذا قتلني أنا الفلسطيني بيكون رواق منه عدو. وبموضوع إسلام أباد نحن ولا مرة حدا فاوض عنا. كل حياتنا نحن منفاوض عن حالنا ولا مرة مع كل الدول اللي تحالفنا معها فترة الحرب كرمال نحن حالنا ولا مرة سمحنا لهم يتفاوضوا عنا ويحكوا باسمنا. نحن في عنا ظلم تحكي باسمنا ولبنانيين وما منخلي حدا يستعملنا ورقة ضغط على طاولة مفاوضاته. شكرا.
0: أهلا وسهلا فيك. بسمع بلال بعد الاتصال. بعد الاتصال عم بقلي مارك. ألو
3: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيفك طوني؟
0: الحمد لله.
3: كيف صحتك؟
0: الحمد لله.
3: طوني بدي اسألك لما كان بشير جميل يقتل الأحرار على الحيطان ويقول بدنا نوحد البندقية هذه كانت مقاومة لبنانية ولما نعمل سمير جعجع أو بشير جميل مجدل الصبرة وشاتيلة هذه كانت مقاومة لبنانية
0: سمير جعجع ايه
3: دفعوا المسيحيين 20,000 مسيحي بالجبل كرامة هالغلطة.
0: نعم.
3: مين ورط المسيحيين بالجبل؟
0: اوكي.
3: طيب لما عملتوا حرب مع الحرامي ميشيل عون سنتين وقصفتوا المسيحيين بالراجمات هيدي كانت مقاومة لبنانية؟
0: اوكي.
3: ولما عملتوا مجزرة الصفرة بمنطقة
0: طيب خليني بس شوي بس شوي خد نفس نتفي صغيري.
3: اوكي معك انا
0: هلا حافظهم هاو على العمياني يعني حدا ملقى مكيه هون وعم تقول مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة مش صراحة لا هذا تاريخك تاريخ انت اللي بتقرأ من وجهة نظرك حسب ما فهم بتسلم لي فيني بس جاوب ولا دغري عندك مثل الرشا يعني بعدك حامل الرشا عم تقوس علي بعد ما حكيت اليوم ما عم بحكي بالحلقة لاحظت هذه وجهة نظرك اعطيني الفرق بين اثنين
3: لكن اثنين بيشبهوا بعضهم هذا تعامل مع اسرائيل وهذا تعامل مع ايران نفس الشيء. هذا ضر البلد وهذا ضر البلد.
0: وانت مع مين عم تتعامل؟
3: انا والله انا لك دائما مع الحق مش مع حدا. انا
0: ايه الحق مع الدولة هلا
3: طبعا شيء اكيد.
0: عال يعني انت هلا مع الدولة بالمفاوضات المباشرة.
3: انا مش مع الميليشيات. الميليشيات انا مش مع الميليشيات انا مع الدولة مع الجيش اللبناني. انا
0: يعني هلا الدولة عم تتفاوض مع اسرائيل مباشرة انت معه؟
3: ما حدا له حق يتفاوض يعني باسم لبنان غير الدولة اللبنانية.
0: يعني جوزيف عون ونواف سلام هون هن عم يتفاوضوا مع اسرائيل مباشرة.
3: هدول هم اللي بنعتذر فيهم هدول هم الشرعيين.
0: يلا اوكي شكرا لك اهلا وسهلا فيك. خليني اخذ السرديات اللي قالها عن القصص السابقه مش رح رد عليها اطلاقا. بلال
4: بونجور توني معك بلال.
0: اهلا بلال.
4: كرمال قصه المقاومه اللبنانيه والمقاومه الاسلاميه اول شيء نوضح شغله. المقاومه اللبنانيه لما صارت لما تاسست للدافع عن وجودها للدافع عن ارضها للدافع عن عرضها استعانت بالإسرائيلي عشان ما حدا يحكي كتير للدافع عن حالة هي استعانت فيه لأنه ما كان عنده حل آخر بوقتها. أما الميل الثاني بما يسمى المقاومة الإسلامية هي فعليا دول عم تستعين فيها لتمشي مصالحها. يعني هي فعليا مش مقاومة هي مرتزقة مرتهنة لأمر هالدول اللي هن إيران ومرحلة من المراحل سورية. جماعة المقاومة اللبنانية دافعوا عن لبنان بوجه الفلسطيني وبوجه السوري اللي كان هدفهم يلغوا لبنان. جماعة المقاومة الإسلامية هن مرتزقة بإيد إيران وسوريا اغتالوا فجروا وقتلوا الشهيد رفيق الحريري وشهداء 14 أدار وعملوا 7 أيار اليوم المجيد وعملوا كتير إشياء. هيدول مش مقاومة هول مرتزقة. الشهداء المزبوطين هن للمقاومة اللبنانية لكل مين دافع عن أرضه.
0: أوكي شكرا شكرا لك بلال. رح ياخد اتصال بدقيقة. ألو
5: ألو مرحبا.
0: أهلين هلا مين معي؟
5: كيفك؟
0: تمام. مين عم يحكي؟
5: إبراهيم.
0: أهلا إبراهيم معنا دقيقة إبراهيم بس
5: دقيقة. بهالدقيقة ألف ألف تحية للمقاومة اللبنانية وألف رحمة لشهداء.
0: أوكي.
5: وألف تحية لقائد القوات اللبنانية واللي بيعجبوا يعجبوا ما بيعجبوا أعلى ما بخيله يركب ونقطع السطر وأيلول شهر البخور. وأكثر من هيك ما لح أقول لك.
0: شكرا.
5: أنا ابن عائلة مقدمي 4 شهداء أخواتي 2 وبيي
0: الله يرحمه. شكرا لك برهوم حبيبي أنت.

0: برنامجنا خلص لليوم، بكرة وبعد بكرة عنا حلقات خاصة بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية وتحضيرا لقداس الشهداء بمعراب نهار الأحد. شكرا لمارك البيطار، لحلوة لبنان سيدي مخلوف، مثل ما لاحظتوا اليوم لآراء عديد الناس تناقشت مع بعضها ولو مش بالمباشر، يعني كنت أنا الوسيط. ألف تحية للجميع، تعددت الآراء والمنبر الحر دايما، لبنان الحر، تضلوا بألف خير.
1: صعدوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة، وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطة فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
2: فجروا السيادة.

اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء. البطاقات متوفره

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدعام بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لوقية ب70 سنت.

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأوضاع العامة في البلاد، بخاصة الوضع الأمني والمؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. الحجار أكد أهمية حشد الدعم اللازم الذي يشكل ركيزة في تعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحفظ الأمن والاستقرار. وصلت وزيرة التربية ريما كرامي إلى سرايا صيدا على رأس وفد من الوزارة في إطار جولتها الجنوبية التي تشمل أيضا النبطية وصور لتفقد أوضاع المدارس تطبيقا لخطة الوزارة الهادفة إلى تأمين استمرارية التعليم. أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق ليلة الثلاثاء الأربعاء طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية في منطقة سلسلة علي الطاهر، وأنه هاجم ردا على هذا العمل بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه في أعقاب الإنذارات التي أطلقت ليلة أمس بشأن تسلل طائرة معادية في مناطق عدة شمال البلاد، تبين من التحقيق الأولي أنه على الأرجح تم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف وهمي. رد المكتب الإعلامي لوزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على مقال ورد في صحيفة الأخبار بعنوان شحادي وقع اتفاقية استراتيجية مع شركة لجيش العدو، وأكد أن الوزارة منذ انطلاقتها أطلقت عشرات المبادرات والشراكات والاتفاقيات مع جامعات وشركات ومؤسسات دولية كبرى ضمن مسار متكامل لتطوير المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي ودعم التحول الرقمي في الدولة وإعداد اللبنانيين لاقتصاد المستقبل. وتابع بيان المكتب الإعلامي للوزير شحادي أن الاتفاقية مع أوراكل تحديدا مخصصة للتدريب وبناء القدرات وتأهيل اللبنانيين في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ولا تتضمن نقل بيانات الدولة أو مواطنيها إلى الشركة، وبالتالي فإن محاولة تصوير اتفاقية تدريب وتأهيل للكوادر اللبنانية وكأنها اتفاقية لتسليم بيانات الدولة ليست فقط قراءة خاطئة لمضمون الاتفاقية بل تضليل للرأي العام، والوزارة ملتزمة في جميع شراكاتها بحماية المصلحة الوطنية والسيادة الرقمية وأمن المعلومات، ولا تحتاج إلى دروس في حماية المصلحة الوطنية. قالت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط أن قواتها ضربت أهدافا تابعة للحرس الثوري شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. عقب ذلك قالت إيران أنها شنت عملية حاسمة ردا على هذه الهجمات استهدفت القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، وأعلن الحرس الثوري أنه قصف مواقع أمريكية في الأردن والعراق والبحرين. وأعلن الجيش الأردني إسقاط 10 صواريخ فيما سقطت 3 في مناطق غير مأهولة. أما الكويت فأعلنت تعرضها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأشارت إلى إخماد حريق بعد استهداف مسيرة إيرانية مجمعا سكنيا في العاصمة. وتحدثت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن سقوط 11 قتيلا على الأقل في الضربات الأمريكية. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببس مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: صحيح أن خسارتكم بفاق الشهداء لا تقدر بثمن، لكنها وفرت على شعبنا أثماناً وأثماناً وأثمان. صحيح أنكم بذلتم دماءكم فوق هذه الأرض، لكنكم بهذا احتفظتم لهذه الأرض بكرامتها وعنفوانها وعزتها وحرية أهلها.
1: فجر السيادة.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن عم نحكي مع بعض، والحيوانات كمان عندهم لغة يحكوا مع بعض فيها. حقك تعرف إنه هالمرة حديثنا عن شجر، ومش حيالة شجر، شجر أكاسيا يلي بأفريقيا يقال إنها تتواصل مع بعض، إذا ما بدنا نقول بتحكي بمعنى الكلام، لأنه هالشجرات يقال إنها بتنقل إشارات كيميائية لنباتات قريبة منها ولبعضها، وهالشي كله حتى تدافع عن حالها من بعض الحيوانات ومن بعض الحشرات. يعني بتصير ريحة مختلفة مثلاً إذا إجا حدا من الحشرات المؤذية لإلها وللنباتات المحيطة فيها، وهالمواد توصل من شجرة لشجرة، يعني كأنها عم تحكي مع بعض أو عم تتواصل مع بعض حتى تكون هي وغيرها بأفضل ما يكون. وحقك تعرف كمان إنه هالشجرة هي محط دراسة عند كتير من المنظمات العالمية حتى تشوف ليش هالقد تعمل إشارات كيميائية بين بعض، وقديش فعلاً تستجيب البيئة حولها لهالمعلومات الكيميائية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
4: تذكير بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان 1,571,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,589,000، مازوت 1,446,000 ليرة، والغاز 1,167,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
4: بعدنا معكم عبر إذاعة لبنان الحر. في عنا هالنداء الإنساني، مستشفى رزق بحاجة ماسة جدا لبلاكات دم من فئة O بوزيتيف أو AB بوزيتيف للمريض جان داغر. للاتصال قبل التبرع 03-696-5300 أو 03-698-473، وشكر سلف لكل متبرع.
0: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من التنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.
6: الجمهورية اللبنانية، محكمة التاريخ، سجل الجلسات، الجلسة الثالثة، ملف القضية رقم 3.
7: قبل فتح ملف القضية رقم 3 بتراجع المحكمة ما ثبت بالجلسة السابقة وبتطلب من كاتب المحكمة تلاوة الخلاصة.
6: في الجلسة الثانية انتقلت المحكمة من الدولة إلى الإنسان، وسألت لماذا حمل شباب لبنانيون السلاح، ومتى يتحول الدفاع عن المنطقة والوجود من رد فعل على الخطر إلى انخراط في قوة أكبر من الفرد. وانتهت الجلسة السابقة أمام سؤال بقي مفتوحا، متى يتحول الدفاع عن الوجود إلى مشروع مقاومة؟
7: إذن اليوم ما بدها المحكمة أن ترجع تعيد نفس السؤال، إنما بدها تروح خطوة أبعد. إذا كان شاب حمل سلاح لأنه شعر بالخطر، وإذا كانت مجموعات محلية بلشت تنظم حالها، شو بيصير من بعدها. كرمال هيك رح تفتح المحكمة اليوم ملف القضية رقم 3، كيف انتقلت المقاومة اللبنانية من المبادرة المحلية إلى التنظيم. باسم الحقيقة تفتتح الجلسة. بالجلسة السابقة دخل على هالقاعة شاب لبناني حامل ذاكرة شخصية عن الخوف والدفاع والانضمام للقتال. اليوم بدنا نرجع لهديك اللحظة اللي بلش فيها هالشاب يكتشف انه السلاح اللي عم يحمله بطل مجرد وسيلة شخصية للدفاع. وهون بلشت المسألة اللي بدها المحكمة انها تفككها، متى يصبح المقاتل جزءا من تنظيم. حضرة كاتب المحكمة قدم للمحكمة المستند الأول.
4: المستند الأول هو مجموعة وثائق ومراجع من أكثر من مصدر توثق المسار الذي أدى خلال عام 1976 إلى الانتقال من التنسيق العسكري بين عدد من القوى والتشكيلات المسلحة إلى قيام إطار عسكري موحد حمل اسم القوات اللبنانية. وفي أواخر آب عام 1976 في إطار مجلس قيادة ضم ممثلين عن عدد من القوى، ويبرز عالم السياسة الأمريكي لويس سنايدر في دراسته المنشورة في ميدل إيست جورنال عام 1984 أهمية البنية القيادية التي نشأت بين القوى المختلفة، حيث برز بشير الجميل في صلب هذه العملية بوصفه أحد أبرز القادة المرتبطين بمرحلة توحيد القرار العسكري وتطوير بنية القوات اللبنانية.
7: فإذا عنا هون أول مستند ما بيقول إنه كل شيء بلش بأب، وهيدي نقطة بدل المحكمة تثبتها من الأول. حضرة كاتب المحكمة استدعي الشاهد الأول.
4: حضرة الرئيسة، الشاهد الأول أمام المحكمة.
7: حضرة الشاهد، عرف المحكمة عن حالك.
8: إلي الياس، باحث في تاريخ لبنان المعاصر ومحاضر جامعي.
7: قدامكم المستند الأول، لما منقرأ عن قيادة موحدة سنة 76 بيبين لقلنا وكأنه كان نتيجة طبيعية لما صار هيدا الشيء، بس الناس اللي كانوا عايشين بهديك المرحلة ما كانوا عارفين لوين رح توصل فيهم الأمور. شو اللي كان يخلي مجموعات مسلحة مختلفة أصلاً إنها تبلش تنسيق؟
8: عملياً معركة تل الزعتر، ولما بينت إمكانيات الفريق المسلح الفلسطيني قداش ضخمة قداش كبيرة وقد في شلل بالنظام السياسي اللبناني ما عم بيقدر يعالج هذه المسألة، وكمية الضحايا اللي راحوا ببداية معركة تل الزعتر، استدعت انه كل مجموعة اخذت خيار انها تواجه بسلاح وتقوم بسلاح، انه ما فيها تكمل بهذه الطريقة لانه ما في قلة تنسيق، وهذا الشيء عم بيزيد من كمية الضحايا والخسائر الكبيرة. وهون كمان لازم نعطي موضوع مهم، زي عم نحكي تاريخ، انه القيادة العسكرية للجيش اللبناني كانت جزء من توحيد هذه الجهود، لانه بتل الزعتر كأنه دور كمان أساسي في معرف بجيش لبنان اللي بقى مع الدولة والتزم بخيارات الدولة.
7: بدي توضح شغلة كتير مهمة ودقيقة للمحكمة. توحيد القوى المسلحة يعني أنه صارت قوة واحدة بالمعنى الحقيقي والكامل، ولا التوحيد نفسه كان عملية فيها صراع وفيها تنافس وعملية طويلة ومعقدة؟
8: هذا الشيء طبيعي لما تكون القوى العسكرية هي قوى يعني خلقت من الناس ومن حاجة الناس أنه تدافع عن بيوتها. وموضوع القيادة طبعا يعني كمان بمجتمعنا اللبناني هو مصدر خلاف على كل المستويات، ولكن خليني أقول شغلة، أنه نية توحيد البندقية بلش بعد تل الزعتر، وتم تعيين قائد عسكري لهالمجموعات المسلحة العسكرية. ما كان الهدف خلق جبهة سياسية، كان الهدف فقط للتنسيق العسكري. وحتى كمان تم تسمية هالمجموعة، ولأول مرة بنسمع كنا من بعد هالمعركة هاي بشي يعرف قوى لبنانية، يعني هن عطوا لحالهم هوية. الخلاف على القيادة رح نشوفه هذه مرحلة لاحقة، بس مش بالمعنى الدقيق للكلمة، بمعنى خيارات سياسية رح تكون أكبر من أنه خلاف على قيادة مجموعة عسكرية بالمعنى الدقيق للكلمة.
7: إذن هذا الشيء بيقودنا إلى المستند الثاني. حضرة كاتب المحكمة قدم المستند الثاني.
4: المستند الثاني هو خريطة تنظيمية توضح البنية التي بدأت تتشكل بعد إنشاء القيادة الموحدة، مع مواد أرشيفية تتعلق بتوحيد بعض المراكز والوحدات والسلاح والقيادة.
7: هون بدي من المتابعين للجلسة يتنبهوا للفرق بين كلمتين، تنسيق وتوحيد. التنسيق بيعني أنه مجموعات مختلفة عم تتعاون لما تقتضي الحاجة، بينما التوحيد يعني أنه في محاولة لجعل القرار نفسه بينتقل عبر هيكل واحد، وهذا فرق كتير كبير. حضرة الشاهد، لما بتصير في قيادة موحدة شو بيتغير بالنسبة للمقاتل الموجود على الأرض؟
8: حسب الشهادات اللي أخذناها من المقاتلين والمناضلين بهذيك الوقت، يصير في نوع من اطمئنان انه هالجهد العسكري عم بنحط صار له نوع من استمرارية، له نوع من فعالية، لأنه مش بطل بس ردة فعل، صارت ردة فعل منظمة. ثانيا صار الهدف السياسي من هالمقاومة اللي صارت، صار عندها تقل وزن سياسي على يعني على مستوى النقاش السياسي بالبلد، وهذا فعلا اللي بيّن بعدين.
7: شكرا لإفادتك. حضرة كاتب المحكمة استدعي الشاهد الثاني. حضرة الشاهد الثاني، عرف المحكمة عن نفسك.
9: جوزيف جبيلي، عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية وطبيب متخصص.
7: أي متى حسيت أنه سلاح بطل قرار فردي، أنه بس الواحد يدافع بطريقة عفوية؟
9: لما الحرب بلشت وكنا عم نحس أنه في خطر وجودي، كانت الطريقة عفوية. وأمتى صار الانتقال من العفوي للتنظيمي وغيره؟ خلينا نقول بأول مراحل الحرب، يعني بال 76 إذا بدي يكون دقيق أكثر.
7: نعم.
9: وخاصة أنه كنا حاسين بال 75 بكثيرين منا أنه هيدي العملية بتعرفي كان يصير يسمون جولات، أنه هاي جولة أولى جولة تانية خلاص خلصت، هلا ما بقى في شيء. وبالتالي كان أكثر أنه إيه هلا عم نتصرف عفويا وتلقائيا و يعني بغريزية دفاع عن النفس بهالمرحلة هيدي، وبعدين خلص رح تخلص. بعدين لما بلشت هالحرب نحسها أنه مستمرة، حسينا أنه عمليا صار في أكيد الجهد التنظيمي الأكبر.
7: طيب دكتور جبيلي، يعني صار في حدا عم يعطيك تعليمات، كيف صرتوا تحسوا أنه هيدا الشيء بيعطي أمان يمكن أكتر نحن ضمن مجموعة ضمن تنظيم؟
9: كان في من أول الحرب كان في مجموعات منظمة حزبيا، يعني أنا لما التحق بالكتيب كان في إيد، كنت حاسس في عندي أوامر، والتحت وقتها بسكن بمنطقة رميل كانت واضحة. هلا كان في أشخاص مزبوط كانوا يجوا أوقات يحملوا بارودة ويوصلوا ويقولوا جايين نساعد نحن، وبالتالي يعني كان في خليط. ما بعتقد ولا مرحلة من المراحل كان في مرحلة إنه ما في أي تنظيم وما في إيادة وما في أوامر، وكان في ناس هيك في التاني لحالة عم تشتغل، أو تقول إنه كل شيء كان منظم وإيادة معروفة وإتسترا. كان في خليط. لبعدين رحنا على مرحلة التنظيم الكامل.
7: طب كان يصير في تدريبات منظمة؟
9: إيه أكيد كان في تدريبات. هلا إذا بتقولي لي كل حدا حمل بارودي بأول حرب كان مدرب، ما بعتقد. بس أكيد كان في تدريبات، وفي تدريبات بلشت قبل الحرب، لأنه كان في خليني أقول أحداث صارت قبل الحرب، وخاصة بس حسينا من 69 ل 73 ل 75 أنه في منظمات فلسطينية، منظمات غريبة على الأرض اللبنانية عم بتواجه اللبنانيين، عم تتعدى على السيادة اللبنانية. وكان وقت الدعم كله للجيش اللبناني، إنما الجيش اللبناني لقرارات سياسية قال أنا ما رح فيه بقى. وصراحة السلطات وقتها، يعني انت ما بعرف الناس إذا واعيين لهالشي لما يحكوا عن الميليشيات، السلطات اللبنانية وقتها والجيش اللبناني منهم هو اللي إجا قال بدي إياكم تتسلحوا بدي إياكم تحملوا. في كتير من أنا مثلا بأول تدريباتي كان الجيش عم بيدربني.
7: تغير شي شعورك بين إنك تكون مع مجموعة رفاق وبين إنك تصير بتنظيم هالقد منظم وفيه هيك غرفة عمليات اتصالات في ناس تهتم بالجرحى، تغير شعورك؟
9: أنا بطبيعتي لا، من أول مرحلة حبيت روح لمحل منظم، اللي هي كانت كتائب اللبنانية صراحة أكتر شيء منظمة. أكيد في كتيرين بعد فترة من الفترات صار يحسوا أنه لا، يعني ما بقى بس القصة قصة أنه أنا وصاحبي رايحين على القتال أو أنا وجاري أو هيك، لا أنه صارت من ضمن وحدات قتالية منظمة
7: واضحة.
9: إيه يعني هيدي أكيد هالتطور صار. أنا شخصيا ما بدي أقول أنه شعرته بشكل هالقد واضح، لأنه شعرته طبيعي لأنه صار في تحويل بالمؤسسة ككل، بس كنت من الأول عم بتبع بتنظيم معين، يعني روح لمحلات يمكن ما أعرف مين معي، وأنا نقلت بكتير محلات خلال الحرب بس لأنه كون حسب المهمة أو حسب الدورات اللي كنت أتبعها أو حسب ما كان يطلب مني يروح لمحلات يمكن ما أعرف حدا وبعدين اتعرف عليهم.
7: يعني كنت تحس حالك جزء من قضية ولا جزء من قوة أكبر منك هي عم بتقود مشروع معين؟
9: أكيد القضية إلى الأداة تبعها، يعني قضية بلا أداة ما لها طعمة، وأداة بلا قضية ماشي بتكون مصلحة خاصة. مشان هيك لا، أنا من يعني من وقت المدرسة كنت عم بحس، يعني عم بحكي أنا بالثانوية والترمينال وهيك، كنت عم بحس إنه في قضية. أكيد كنا بلشنا نحس إنه في شيء غلط عم بيصير بالبلد، وكان في حركة طلابية بوقتها عم تنمى بكتير محلات بالجامعات بس حتى بالمدارس يلي بتقول انه لازم نكون مجيشين، ما كنا عارفين لشو، بس نكون مجيشين لانه في خطر على البلد. وبالتالي اكيد كانت القضية موجودة براسي. هلا اذا بتقليلي من اول الطريق تعرف انه انت رح تصير مقاتل بقلك لا، بس طبيعي اطالت انطلاقا من هالقضية هيدي.
7: يعني قديش نسبة الانضباط كانت بهالتنظيم اللي عم بتشارك فيه دكتور جبيلي؟ هل كان عدم تنفيذ الأمر العسكري أمر ممكن ولا لا؟
9: بكل الحروب يلي المدني دغري بتطوع تيكون عم بيقاتل في طبيعي عدم انتظام وعدم انضباط وفوضى وناس مستفيدين بيجوا بيفوتوا على الحرب تيستفيدوا. إنما هالشي بالقوات اللبنانية وبدلاً حتى بالتنظيم الكتائب، يعني وقت مستلم الشيخ بشير ومن بعدها صار في كتير تحول من خليني أقول قلة انضباط بعض المحلات، لأنه بشير كان براسه أن إلى جانب التنظيم، يعني لما حس أنه ما فينا نكفي بأمور بدائية وبسيطة بالحرب، لازم ننظم حالنا قوة مركزية وقيادة وحدة وتدريب متقدم وكذا كذا وتفرغ مثل ما قلنا بمرحلة من المراحل. إلى جانب ذلك وعن جانب ذلك كان فيها الانضباط، الانضباط الأخلاقي، الانضباط بتنفيذ الأوامر، وصار عنا بتعرفي صار في عنا شرطة عسكرية، صار في قضاء، صار في فيك يحولوك على قضاء لأنه عملتي مخالفة معينة والقضاء بيحكم عليك بالحبس واتسترا. يعني لا كان الانضباط يعني خليني أقول بعد الثمانينات كذلك لما صار في توحيد للبندقية والقيادة كان الانضباط شغلة أساسية.
7: حسيت بشي مرحلة معينة أنه التنظيم كبر كتير لصار أكبر من الأشخاص اللي هن بلشوا أسسوا، صار بطل عندهم قدرة أنه يسيطروا على التنظيم؟
9: ما بعتقد صراحة بيلي كان عندهم الفكرة التنظيمي يعني تكون دقيق وتكون منصف بهذا الموضوع، انه حدا فكر انا بدي نظم وبدي اعمل ان كان تدريبيا او بالهيكلية او بالتجهيز او غيره، انه انا بدي اعملها هيدي تتكون هيدي لإلي.
7: نعم.
9: يعني ما بعرف اذا كان في اشخاص من هول، بس كانوا اكيد قلائل كتير عملوا خليني اقول وحدات مركزية وحدات عالية التدريب وعالية الاختصاص وغيره، وبعدين انتقلوا لمحل تاني بأمر من القيادة، بأمر من الشيخ بشير انه انت اوكي برافو عليك نظمت، هلا نبعتك لمحل تاني. بقى لا كان في خليني اقول هالانطباع هيدا، وخاصة مثل ما تفضلت قلتي من قبل انه كان في

0: التنظيم العسكري؟
1: أولا التطوير العسكري كان بالمناطق الداخلية اللي يعني بالمناطق الحرة كانت عم تتشكل قيادة استدامة لحفظ الأمن وحفظ البلد يعني وحفظ الاستقرار داخل البلد، كانت مفرفطة قيادات وأحزاب وأحزاب. شهدنا على أنه هذه الأحزاب بدأت تتوحد لأن القصة صارت مطولة خاصة بعد ما زار الرئيس السادات إسرائيل وتحولت النظرة السورية للبنان في حينه. يومتها صارت سوريا تعتدي على لبنان ودعمت منظمة التحرير من أول وجديد.
0: إفادة باختصار، كنتوا تشعروا أنه القوى المسلحة عم بتزيد تنظيما بعد كل معركة، عم تكتسب خبرة أكتر بعد كل معركة؟
1: طبعا كل ما كان صار معارك إن كان بالشمال ولا على خطوط التماس ولا بزحلي ولا بأي مكان آخر كانت تكتسب خبرة بلا أكيد. بينما يعني أنا بقارن اللي عملوه بالحرب سنة 76 ويلي وصلوا له بال 78 و 80 وال 81 في فرق كبير، لأن كانوا يكتسبوا خبرة من التدريب ومن المواجهات ومن خبرة بعض الضباط كمان.
0: إذن كل ما طالت المواجهة صار التنظيم ضرورة وبطل طرف، وهذا الشيء بيقودنا إلى المستند الرابع. وطلب من كاتب المحكمة عرض المستند الرابع.
2: المستند الرابع مجموعة من المواد الصحفية والأرشيفية التي توثق مرحلة توحيد القوات المسلحة التابعة للقوى المسيحية خلال عام 1980، وصولا إلى توحيد أكبر للقوى المسلحة تحت قيادة بشير لشمجل. أحد التقارير المنشورة في آب عام 1980 وصف التحول الذي حصل خلال السنوات السابقة بأنه انتقال من ميليشيا محدودة إلى قوة عسكرية كبيرة ومنظمة مقسمة إلى خدمات متعددة.
0: يعني هون بنوصل لمحطة مهمة جدا. سنة 1976 عطيتنا بداية القيادة الموحدة، ولكن 1980 عطيتنا شيء مختلف، توحيد أكثر مركزية لقوى كانت بعدها بتملك هياكل وقيادات منفصلة. حضرة الشاهد الأول، كيف تغير المشهد بعدين من وجهة نظرك كخبير عسكري؟
1: بعد 80 لأن طالت الحرب والدولة ما استعادت وضعها، هيدي القوى اللي على الأرض صار فيها تناحر وما بقى فيها تضبط الأمن بشكل مظبوط، لأن في تناحر بين بعضها وما إلى قيادة موحدة. منشان هيك صارت سنة 80 صار في حدث مهم وحد البندقية لهؤلاء الأحزاب. وبالفعل لما توحدت البندقية لهؤلاء الأحزاب نحن صار في سهولة بالتعامل معهم، نحن كجيش صار في سهولة، ليه؟ صرنا فينا نحكي مع واحد مسؤول لنحل المشاكل يلي تصير على الساحة الداخلية بين عسكر أو بين مواطنين أو بين يعني عناصر حزبية مسلحة. لذلك أنا بالنسبة لي صار حس بأمان وأنه ظهري محمي أكتر.
0: بس عطول حتى لو صار في توحيد بيضل في جهة عندها سطوة أكتر على الجهات الباقية.
1: لا، هني نظموها بشكل أنه الأغلبية هي اللي بتكون بالإيادة ووزعوا الإيادة مظبوط.
0: شكرا لك. وهيدي نقطة ما بدها المحكمة تخفيها، المؤسسة ممكن تخلق من التعاون ولكن أيضا تتشكل عبر التنافس والصراع على القيادة. حضرة كاتب المحكمة ثبت هالنقطة بالمحضر.
2: تثبت.
0: عنا هلأ سؤال جديد، إذا صارت القوة أكثر تنظيما عسكريا هل بتبقى عسكرية وبس؟ حضرة كاتب المحكمة قدم المستند الخامس.
2: المستند الخامس هو دراسة جوديث هاريك عن الخدمات العامة والاجتماعية التي قدمتها الميليشيات اللبنانية خلال الحرب، وهي دراسة منشورة عن مركز الدراسات اللبنانية في أكسفورد عام 1994. وتتناول الدراسة نشوء اللجان الشعبية وتوليها وظائف وخدمات في المناطق التي تراجعت فيها قدرة الدولة على القيام ببعض أدوارها.
0: هون بتتغير القضية، كنا عم ننبش عن المؤسسة العسكرية وإذ منلاقي المجتمع لما تبلش قوة مسلحة تأمن الأمن وتنظم بعض الخدمات وتتعامل مع النازحين وتنشئ لجان تتولى وظائف كانت الدولة تقوم فيها، نحن بطلنا قدام بندقية فحسب. نستدعي شاهد الذاكرة.

0: حضرة شاهد الذاكرة غياس يزبك، بدي أطلب منك تساعد المحكمة على التمييز بين شغلتين من خلال تجربتكم. شو الفرق بين قوة عسكرية منظمة عم بتقاوم وبين سلطة أمر واقع؟
1: نشوء سلطة أمر واقع هي نشوء قوة منظمة عندها قدراتها على المالية، عندها مشاريع سياسية، عندها قدرتها على عدم احترام القوانين في الداخل اللبناني، عندها القدرة على الانقلاب على الداخل اللبناني بطرق عسكرية، عندها قدرة على التحرك خارج إطار أي ملاحقة قانونية، وأهم شيء وأخطر شيء أن هذه القوة تأتمر من الخارج وتنفذ أجندات لا تأتي على لبنان إلا بالخراب والدمار. اثنين، هي عندما عرمت وهي كانت تعلم أنه غير قادر على زعزعة استقرار إسرائيل ولا رمية في البحر، قامت بإنشاء واقع داخلي في لبنان يقتطع من الدولة اللبنانية سيادتها وقدرتها على ممارسة دورة وتأمين الاستقرار وحماية شعبها من هذه القوى. هذا هو واقع الأمر الواقع
0: اللي كان بهديك الفترة تحديدا.
1: نعم.
0: بدي بعد توضح لي نقطة بالمقلب الآخر، كان في قوى عسكرية عم تتنظم وكانت عم بتمارس بعض وظائف الدولة، لأنه كما بجلسة سابقة قلت أنه كانت الدولة غائبة. قديش هذا الأمر ممكن يضل فيها هذه القوى العسكرية اللي عم بتدافع أو اللي عم بتقاوم تحل محل الدولة من دون ما يصير في تعميق إذا بدك لغياب الدولة؟
1: القوى التي اللبنانية الصافية الانتماء التي تريد سيادة لبنان واستقرار لبنان وأن لبنان أن يكون وفيا للرسالة التي قام من أجلها، هي قوى اليوم موجودة. كانت قوى الجبهة اللبنانية، أصعب مهمة ألقيت على أكتافنا هي أن نقوم ونحن غير مهيئين قلنا بعملية دفاع عن مبادئنا الوطنية، ولكن أكثر عن حماية عائلاتنا وأولادنا ونسائنا، لأنه ما كنا نشهده من قوى الأمر الواقع اللي كانت هي تحالف فلسطيني وخليط من بعض القوى اللبنانية، هجرت وقتلت وسبت ودمرت قرى ولم يكن لديها أي شعور أنه هودي أبناء وطننا ونحن وياهم بنيين دولة وجديدة ناشئة، يعني ما كان عمرها 30 سنة بعد. ولقلك جاوبك على سؤالك بطريقة واضحة، مخافر الدولة اللبنانية بقيت تعمل، القضاء في مناطق اللي نحن كنا عم ندافع عنها ظل يعمل، كل ما هو له علاقة بتقاضي اللبنانيين بين بعضهم كان بين إيدين القضاء، كل ما كان حماية ليشكل دور قوى الأمن الداخلي وما بقي من الجيش اللبناني الملتزم بشرعية الدولة اللبنانية موجود عنا، كانوا عم بيقوموا بدورهم بطريقة شبه كاملة. حيث لم يكن هناك قدرة للدفاع كنا نحن كقوى مسلحة غير نظامية كانت عم بتحاول تعبي بطريقة من الطرق هذا الفراغ دفاعا عن مناطقنا. سرعان ما طالت الحرب
0: كنتم مفكرين بوقتها أنه رح تخلص الحرب قريبا؟
1: ايه اكيد، لأنه انتبه الحرب كانت عم بتساعدك هيك، لأنه كان ببداية 75-76 قامت هناك جولات،
0: كل الشهود بيقولوا أنه كنا مفكرين فترة ورح تخلص
1: وإذ بها طالت. قراءات السياسية والتجارب كنا عارفين نحن أنه هيدي الأمور قد تطول، لأنه بخلال هذه الفترات الطويلة من الجولات الحرب كنا عم نحس أنه الدولة اللبنانية ظلها ينحسر أكثر فأكثر، إلى أن وصلنا إلى انقسام الكامل للجيش وتشرزم القوى الشرعية. تم تنظيف المنطقة المحررة التي صارت فيما بعد محررة من كل القوى الغريبة التي كان يقودها الفلسطينيون، وصار عنا هالإطار اللي اسمه المناطق المحررة. ده ضمن المناطق المحررة كان في الدولة عم تشتغل،
0: مرقنا الفراغ العسكري
1: بشكل شبه كامل فينا نقول. وكان أنا ومقاتل، أنا وراجع على بيتي أو رايح على جامعتي وكنا طلاب، كان يقدر الدركي يوقفني يقول لي فرجيني دفتر سيارتك، وإذا مش عامل ميكانيك يوقفني ويعمل فيه ضبط. وهيدا بس تظهر لك أنه نحن لم نكن نريد
0: بس تكون نقطة واضحة بالمحل
1: نحل محل الدولة، وما أكثر الخطط الأمنية اللي انعملت اللي انحصر فيها دور القوات اللبنانية المنظمة إلى سكناتها وسلمت الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني أمن العاصمة وأمن الداخل بكل ممنونية.
0: بس في نقطة تانية كمان كتير مهمة بهمنا بالمحكمة أنه نستوضحها، أنه هيدا التنظيم المسلح صار يتدخل بالحياة اليومية للمجتمع بالوظائف الاجتماعية، يعني صار عنده بعدين مع الوقت وظيفة اجتماعية، وهذا موضوع يعني منه هين لما تبلش القوة المسلحة تنظم جزء من حياة المجتمع.
1: أكيد لأنه هيدا واجب علينا. لأقلك شيء، نحن أول
0: كيف صارت
1: أول المعارك كنا ننزل نحن قلت لك بصفة غير منظمة على الجبهات، مين كان يأمن لنا الخلفية اللوجستية تبعنا؟ الأهالي، الأديار، الجمعيات، الأمهات كانوا ينزلوا على المعركة على بعد كيلومتر قدامهم وهن عاملين إذا بدك بوست متقدم ناطريننا فيه بعنين المي وبالسندويشات وبالأكل. ولكن عندما طالت العملية صار واجب علي أنا أمن خلفيتي المدنية للناس، لذلك أنشأنا هيئات شعبية وأنشأنا عملنا نشاطات اجتماعية صحية لنقدر نحن نساعد اللبنانيين اللي استنفدوا مدخراتهم. صار بدنا نعمل كونسبت آخر لنقدر ننظم مجتمعنا ونقدر ننظم قدراتنا على الدفاع. أنا ما بقدر كون مقاتل على الجبهة ومجتمعي مدمر في الداخل مثل ما عم بيصير بالطريقة اللي عم بينتهجها اليوم حزب الله في لبنان.
0: طيب ما بيصير الانتماء إلى هذه المجموعات أقوى من انتماء الشعب إلى الدولة لما تقدموا لهم هالشي وتكونوا بديل عن الدولة؟
1: لا أبدا،
0: بيصير فيما بعد تفكيك هيدي
1: أبدا بالعكس، لأنه نحن ما خلقنا تبعية للناس، نحن كان عنا تشاركية نحن وياه. الشبكة الاجتماعية منا شبكة ريعية، هي شبكة تكافلية كلنا بحاجة لها.
0: المحكمة بدها تميز بين المقاومة المؤقتة وبين المؤسسة اللي بتنبنى بهيك ظروف. يعني اليوم القوات اللبنانية بقيت مؤسسة،
1: لا خلص دورها العسكري. الدور الوطني اللي تحولنا فيه من ميليشيا مسلحة، خليني نسميها هيك مع أنه منا ميليشيا، هي حركة مقاومة حقيقية، رجعنا نحن أسسنا أحزاب سياسية انتظمت تحت لواء الدولة، ولم نفرض نهجا على سكان اللي هن بجيرتنا أنه أنت بدك تلبسي تشادور وأنت لك حق تتجوز وحدة أو اثنين أو أنت بده يكون عندك طريقة
0: واضح.
1: نهج حياة تبعية دينية معينة، أبدا اقتراب منا اليوم هو اقتراب اختياري، اقتنعوا بأفكارنا، اقتنعوا بالدور، بقربوا علينا، إذا لا عم بيكونوا عم بيلتحقوا بحركة سياسية أخرى.
0: توضحت الصورة للمحكمة، تسجل المحكمة الإجابة ولكن بعد بدها اختبار أخير، لأنه المؤسسة ممكن تكون منظمة على الورق وممكن تقدم خدمات وممكن تمتلك قيادة، ولكن هل قدرة تصمد قدام مواجهة عسكرية حقيقية؟ حضرة كاتب المحكمة قدم المستند السادس.
2: المستند السادس يتعلق بمعركة زحلي عام 1981 ويتضمن ملفا لكاتب مجهول يسرد فيه تفاصيل الموقع وتسلسلا زمنيا للمواجهة والأسلحة والتكتيكات والحرب النفسية، إضافة إلى خطاب بشير الجميل عبر اللاسلكي إلى المقاتلين وتقارير عن نهاية الحصار في حزيران عام 1981 ودخول قوات أمن لبنانية إلى المدينة ضمن الاتفاق الذي أنهى الحصار.
0: زحلة، مش رح نسأل مين ربح ومين خسر، بدنا نسأل سؤال مختلف، هل تقدر القوة اللي تشكلت خلال السنوات السابقة أنه تشتغل كقوة عسكرية منظمة بمواجهة قوة عسكرية بمعركة طويلة ومعقدة؟ حضرة الشاهد العسكري، شو بتحتاجه هذا النوع من المواجهات؟
3: أولاً اكتسبوا خبرة المقاتلين على كل الجبهات قبل ما يروحوا على زحلة. ثانياً بزحلة داخل المدينة في إرادة من الشعب هو بده يقاوم، وشكلت هول العناصر اللي تدربوا وتمرسوا بالقتال خارج زحلة راحوا شكلوا قيادة لهالزحالة اللي هن بالأساس هن دافعوا عن مدينة زحلة بقيادة هؤلاء المقاتلين. عادة بس تكون المناطق مثل مدن محصنة وفيها مقاتلين الجيوش ما بتفوت عليها تتجنبها، إنما يومتها كان الجيش السوري بده يحاول إخضاع زحلة رغم هيدا وكله. هذه القلة من المقاتلين قدرت تحافظ على زحلي بمساعدة أهلي وبأهل زحلي، قدرت تفرض إرادتها أنه السوري ما بيفوت على زحلي ونجحت في مقاومته.
0: قديش لعب دور بزحلي القرار الموحد، القدرة على اتخاذ قرار موحد؟
3: آه طبعا، لو كنا من لو كانت المقاومة من قصمي أيام حرب زحلي كان أكيد ما كانت نجحت بالقدر يلي نجحت فيه هي والإيادة الموحدة، لأن الإيادة الموحدة إلى مرجع واحد، لأن عادة الجيوش بس بدك تنتصري عليها والمقاتلين بس بدك تنتصري عليهم بتشقيهم، يعني بتحط اثنين إيادات نحر بعضها.
0: فإذا زحلي مش بس معركة بسجل الحرب، بالنسبة للمحكمة هي اختبار لما إذا كانت القوة اللي نميت من 1976 صارت قادرة على العمل باعتبارها تنظيم عسكري متكامل. حضرة كاتب المحكمة أعد استدعاء شاهد الذاكرة.
2: الشاهد أمام المحكمة.
0: حضرة شاهد الذاكرة غياس يزبك، المحكمة عم ترجع تستدعيك مرة تانية لأنه في صورة بدنا نوضحها. لما بترجع للمرحلة اللي بلشت فيها القوى المسلحة تتوحد وتتطور، بتشوف في فرق بين القوة اللي عرفتها بأول الحرب وبين القوة اللي وصلت على معركة زحلة؟
1: قدرتنا التنظيمية ووعينا للمخاطر اللي عم بيتعرض لها مجتمعنا وعدم تصرفنا كقوة خليني أقول مارقة أو لا تأخذ بعين الاعتبار دور الكبير المنتظر منا من كل كافة المواطنين، جعلنا أنه نعتبر زحلة التي تعرضت لخطر الابتلاع من قبل أسد الشام عملنا منا قضيتنا، والتزام شبابنا جعلتنا نعمل شيء لا نمطي لا تقوم به عادة قوى مسلحة غير نظامية، وجعلتنا أنه نتحدى نفسنا لأنه الوصول إلى زحلة هو بحد ذاته معركة كبرى. شبابنا عملوا يعني أكد برافور عظيم، يعني ملحمة كانت أنه يتركوا وراهم حياتهم المدنية وجامعاتهم وأهلهم
0: ويروحوا
1: ويطلعوا باتجاه المجهول. ومن بعد إقفال تلال زحلة من قبل السوريين اللي اضطروا يعملوا عمليات مجوقلة لأول مرة في لبنان، استخدموا طيارات الهليكوبتر والوحدات الخاصة تبعهم تقدروا سكروا لنا آخر المعابر إذا من غلطان ب 12 أو ب 13 نيسان. صار عنا مجموعة شباب لا يتجاوز عددهم 90 بقلب زحلة، هن عم بيتساعدوا هن وأهل زحلة على الدفاع عن مدينة. وما أدراك ما زحلة، وأنت تدرين ما هي زحلة، شكلت إذا بدك نشوء أو ظهور القدرة القيادية العسكرية والسياسية عند بشير جميل والشباب اللي كانوا عم بيعونوا بهديك المعركة. هو عارف أنه عم بيواجه بواحد ضد ألف يمكن جيش سوري مدرب ومدجج بسلاح، وبعيد من زحلة على الشام ما في ساعة بالسيارة، قادر يكب قد ما بده أسلحة وسهل بساعد قوات الدبابات تبعه تقدر تفوت لهنيك. وقفنا هنيك ووجهناه هنيك، بلش ينسى مع مشروعنا السياسي وبلشوا يفهموا أنه ما ندافع عنه نحن كقوات لبنانية بهديك الفترة وبعدنا اليوم، هو يحمي العالم الحر. لأنه عندما يسقط لبنان كتجربة حر، وطن حر مستقل ديمقراطي منفتح متعدد، لن يموت على شرقي المتوسط، وإنما المخاطر تبعه ستنتشر عبر البحيرة المتوسط اللي هو منه بحر كبير وتبلش تدفع ثمنه أوروبا غالي جدا جدا.
0: بعد بدي استوضح منك نقطة قبل ما تختم شهادتك شاهد الذاكرة غياس يزبك. اليوم بس بعد كل التضحيات والانتصارات والمعارك والصعوبات يصبح من الصعب الانفصال عن التنظيم.
1: الانفصال؟
0: عن التنظيم أو عن المؤسسة اللي أنتوا من خلالها عم تعملوا هالمعارك هالانتصارات، عم بتجربوا تحافظوا عن الدولة، بيصير في هوية وانتماء مختلفين وحتى قد ترتبك الهوية مع الهوية الوطنية. قديش هذا الشيء صحيح؟
1: لا أبدا، لأنه نحن أولا لم نفقد ولا يوم البوصلة، حملنا للسلاح وعملية مؤقتة ليس عقيدتنا، ولما منقول نحن السلاح هو نحن، دايما مشروعنا هو الحفاظ على لبنان بقيمه كاملة، لما نتمنى نرجع نفوت بهذه المعادلة. وثلاثة، نحن المقاومة هي وسيلة وليست غاية، لذلك نحن تنكون نقدم مصداق على هذا الكلام، أنه نحن وقت وصلنا إلى اتفاق الطائف نحن أول مؤسسة عسكرية غير نظامية سلمت سلاحها لمشروع الدولة، وسلمت حالها لمشروع الدولة، وانتقلت سريعا إلى العمل السياسي المدني.
0: يعني شو كانت العقيدة عند القوات اللبنانية؟
1: الحفاظ على لبنان حر، سيد، مستقل، فخور بنفسه، وعنده رسالة داخلية هي رسالة حماية الحريات والأقليات، وعنده رسالة وطنية ورسالة كونية، هو أنه يمكن الاستخراج من التنوع مشروع وطني.
0: فإذن هيدا بناقض الكلام عن أنه هو عقيدة مسيحية لينطلق ويكون أبعد عقيدة وطنية مثل ما عقيدة عم بتقول وطنية.
1: وبشير قال
0: ما فينا نحصر
1: بشير قال دايما والحكيم عم بيقوله، نحن نهاجم في بعض الأحيان كمسيحيين، ولكن دائما نحن ندافع عن لبنان كلبنانيين. وبشير بمرحلة ما قبل إذا بدك وصوله إلى المعركة المباشرة لرئيس الجمهورية، طير رسائل متعددة إلى شركائنا في الوطن من المسلمين، وقال لهم لازم نتوحد لنخرج الفلسطيني من لبنان، إذا أنتم عندكم معوقات أو عندكم تحفظ عن القيام بهذا الدور، نحن سنقوم بهذا الدور وسنحفظ لكم حقكم ودوركم في لبنان.
0: نعم.
1: لكن صار عنا اليوم نحن من يعتنق ما لم يكن يعتنقه سنة 58 وسنة 69 وسنة 75 من الطوائف الأخرى، وعملوا من هذه الطوائف من بعد رؤية مسار القوات اللبنانية وصدق رسالتها الوطنية، صاروا عم بيعملوا مراجعات ذاتية ويقولوا كم أخطأنا عندما وقفنا مع الفلسطيني ضد اللبناني، وعبد الناصر ضد إخواننا اللبنانيين، وياسر عرفات وفيما بعد الإيراني. لذلك اليوم نحن برسالتنا، بوهج رسالتنا، نحن نمثل التنوع الوطني ب 85 إذا مش 90% من تنوع الطائفة.
0: شكرا لشهادتكم، بتبقوا جاهزين في حال تجت لكم المحكمة بجلسات لاحقة.
1: نحن بتصرف المحكمة دائما.
0: شكرا لشهادتك.
1: وصفنا الشرعية.
0: خبير المحكمة الدكتور جورج شرف، بدي منك تجمع للمحكمة الأدلة اللي قدامها، بنقدر نقول إنه صرنا قدام مؤسسة؟
4: بطبيعة الحال كل تنظيم عسكري أو كل تنظيم سواء كان عسكري أو غير عسكري بده حد أدنى من الأمور التأسيسية، من التكامل بين البنيات اللي بتكون منها التنظيم هيدا. يعني انت ما تسوش القصة قصة فوضى. هلا هالتنظيم العسكري هيدا وخاصة ان بالمدى الكبير اللي اخده مثلا بلبنان عم المقاومة، كان من الضروري انه نتصل الى تنظيم عسكري متطور، يعني لان ما عادت القصة انه عملية مقاومة بسيطة، صارت حروب مواجهة وجبهات والى اخره، وبالتالي من الضروري كان أن يكون فيه هالتنظيم العسكري المترابط منيح داخليا.
0: بدي منك توضح للمحكمة شغلة أخيرة، يعني ما بيقدر يطلع منا أشخاص هن يكونوا بالدولة هذه المقاومة ولا مبلا؟
4: طبيعة الحال ممكن أي شخص بهالمقاومة يوصل للدولة، بس الفارق الشخص المقاوم بمقاومة اللي بصور بالدولة بصور سلطة دستورية. بالمقاومة هو سلطة شعبية مؤقتة لهدف معين،
0: يعني حكما بده يتغير.
4: بصور بالدولة بصور استاتو الوضعية تبعه ما بيعود وضعية مقاوم، بوضعيته بتصور وضعية سلطة دستورية.
0: هل ممكن يتحول التنظيم العسكري لهوية؟
4: إذا هوية بمعنى هوية تأسيسية للفرد، يعني إنه لشخصية الفرد وهذا، لا. إذا بدك فينا نعتبر التنظيم هوية، ما بعرف بدي سميها هوية وظيفية، يعني هوية موظفية بينتمي الإنسان لهيئة معينة، سواء كانت نقابة أو مؤسسة أو جمعية أو يعني أي شيء، أو تنظيم عسكري، بصير عنده هويته الوظيفية أنه أنا وظيفتي اليوم كمقاتل. الهوية بينتهي مفعولة مع انتهاء عمل المؤسسة أو مع انتهاء أو من تحقيق المؤسسة لهدفيات اللي عم تشتغل لإلها.
0: شكرا لإفادتك. فإذا السؤال اللي باقي مفتوح مش أمتين صار في تنظيم وبس، إنما أي متى صار هيدا التنظيم مشروع عنده هدف سياسي واضح بيتجاوز حماية المنطقة والدفاع عنها. هيدا السؤال اللي رح تحتفظ فيه المحكمة، لأنه اليوم ما جينا حتى نقول إنه المقاومة اللبنانية ولدت بال 1976، ولا حتى نقول إنه كل واحد حمل سلاح كان جزء من مقاومة، ولكن أثبتنا اليوم شيء آخر. السلاح اللي بلش كأداة دفاع ممكن يتحول مع الوقت لجزء من مؤسسة، والمؤسسة ممكن أنها تصير أكبر من الفرد، ولكن المؤسسة مهما كانت منظمة ما فيها تجاوب واحدة على سؤال الغاية. كرمال هيك المحكمة ما وصلت بعد للحكم، لأنه إذا عرفنا كيف نشأت المؤسسة بضل لازم نعرف لأي مشروع كانت عم تتجه هيدي المؤسسة. حضرة كاتب المحكمة، هل هناك مستند آخر بالملف؟
2: نعم حضرة الرئيسة.
0: شو تاريخه؟
2: 1988.
0: هل هو مفتوح؟
2: لا.
0: فإذا ما منفتحه، لأنه المحكمة اليوم كانت عم تنبش على اللحظة اللي صار فيها للسلاح تنظيم. بالجلسة المقبلة رح تنبش عن اللحظة اللي صار فيها التنظيم قدام اختبار أكبر من حدوده السابقة. حضرة الكاتب سجل.
2: سجل.
0: محكمة بتقدر تقول اليوم شي واحد بالحرب ما بيضل السلاح على حاله، ممكن يبلش كوسيلة دفاع ويصير تنظيم بعدين يتحول لمؤسسة، ولما تصير القوة مؤسسة ما بيعود السؤال من يحمل السلاح، بل من يقرر ولماذا وإلى أين يقود هذا القرار. وهذا السؤال رح تحمله المحكمة معه للجلسة المقبلة. رفعت الجلسة لاستكمال التحقيق.
5: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من الاثنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية $7.50، دفتر 96 صفحة 35 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعرض معه أوضاع الوزارة بالإضافة إلى الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل القوات الدولية في جنوب لبنان اليونيفيل التي تنتهي ولايتها العملنية نهاية العام الحالي. أكدت النائب ستريدا جعجع أن الحكومة اتخذت قرارات واضحة في مسألة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، وبالتالي لم يعد السؤال اليوم ماذا نريد، وإنما هل ستتمكن الدولة من تنفيذ ما قررته، لافتة إلى أن الدولة التي تتخذ قرارا ولم تنفذه تتحول قراراتها تدريجيا إلى مجرد مواقف سياسية، فيما المطلوب أن تستعيد الجمهورية معنى الدولة بالفعل لا بالاسم فقط. وأكدت جعجع دعم المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من أجل حماية حقوق لبنان واستعادة الأراضي اللبنانية، معتبرة أن المفاوضات ليست تنازلا عندما تخوضها دولة تعرف ماذا تريد وتحافظ على حقوقها، وإنما أداة من أدوات الدولة، والمطلوب اليوم أعطاء هذا المسار فرصته بعيدا عن المزايدات وعن القفز إلى نقاشات سابقة لأوانها حول مراحل لم نصل إليها بعد. كلام النائب جعجع جاء في خلال ترأسها في معراب اجتماع للهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز، خصص جزء منه لمتابعة مشروع بناء مركز المؤسسة في بشري والتحضير لإطلاق المرحلة الثانية منه. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي خلال إحياء منطقة دير الأحمر في القوات اللبنانية قداس شهداء المقاومة اللبنانية في كنيسة مار نهرة بتدعي أن سيادة لبنان اليوم ليست بخير، فهي مهددة من الخارج بالاحتلال الإسرائيلي ومن الداخل بالسلاح غير الشرعي، مشددا على أن هذا السلاح جر لبنان إلى الاحتلال والحروب تباعا. في أخبارنا الدولية، أعلنت تركيا أنها تبحث عن 10 بحارة من بعد غرق سفينة الشحن توك براك إمام أوغلو في بحر مرمرة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فأن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا ومن خلد باتجاه أنفاق المطار وعلى أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وعلى جادة شارل مالك وشارع مار متر الأشرفي، كما وكثيفة عند مستديرة العدلية والطرقات المؤدية إليها ومن مستديرة رزق الله سن الفيل باتجاه تقاطع الشفرولي، وكثيفة أيضا على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي ونهر الموت وعلى الطريق البحرية من أنطلياس باتجاه الكارنتينا، كما وحركة المرور كثيفة من ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي وعلى الأوتوستراد أو أوتوستراد جوني باتجاه زو مكايل.
0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادي، ونور لبنان الحر.
2: أيلول أيلول يلي عطر نسماتك حنين، عطر الشهادي والرجال الصامدين. أيلول

يا رب اليوم ما حكيوا عن البوريد، ما حكيوا عن البارود اللي كانت بإيدي، حكيوا عن شي تاني، حكيوا عن كل اللي كانوا حوالي، عن الرفاق، عن المجموعة، القيادة، التنظيم. وأنا وعم بسمعهم تذكرت شي كنت نسيته. بالبداية كنت فكر أني وحدي، بعدين اكتشفت أنه أنا بطلت وحدي. يا رب في لحظة بحياة الإنسان بيتغير فيها معنى كلمة أنا وبتصير نحنا، بطل الموضوع مرتبط فيي إلي وحدي، صار في رفيق نطرني ورفيق بوثق فيه ورفيق بوثق أنه رح يجي إذا احتجته، وصار في موعد وصار في مهمة وصار في مطرح وكلمة سر ومسؤولية. بدنيا الخلود بعرف في شي ما كنت أفهمه أنا وعايش. الإنسان ما بصير قوي لأنه قادر يعمل كل شي لحاله، أحياناً بصير قوي لأنه بيعرف أنه في حدا واقف حده. يا رب كم ليلة قطعت علينا وما كان عنا شي إلا ثقتنا ببعضنا أنه ما منترك بعضنا. بتذكر وجوه رفقاتي، مش مثل ما بتبين بالصور القديمة أبداً، بتذكرها مثل ما كانت فعلا. واحد بيضحك، واحد عصبي، واحد حكيته قليل، واحد دايما مؤخر، واحد بخاف بس ما بيتجرأ يقول انه خايف، وواحد شغلته يطمننا كلنا وهو جواته بده مين يطمنه. كنا شباب يا رب وما كنا نعرف انه نعمل شي ريكبر من بعدنا. كنا نفكر إنه الأيام هي اللي قدامنا، ما كنا عارفين إنه بعض الأيام رح بتصير تاريخ. واليوم لما بشوف الأرض من هون بفهم إنه التنظيم مش بس أسماء وقيادات، هو كمان علاقات ثقة، ناس بيعرفوا بعضهم وبيتقاسموا المسؤولية، بيعرفوا إنه خطأ الواحد ممكن يدفع ثمنه التاني. وهون يا رب بفهم معنى المسؤولية أكتر، لأنه الإنسان لما بيكون لوحده بيدفع ثمن خطأه وحده، بس لما يكون جزء من جماعة كل قرار بيصير له أثر على الآخرين. كنت فكر إنه الانضباط بسمع وبنفذ، اليوم بشوفه بشكل أوسع بكتير. الانضباط إنك تعرف إنه في حياة تانية مرتبطة بحياتك، وتعرف إنه قرارك ممكن يطمن رفيقك أو يعرضه للخطر، وتعرف إنه القوة بلا مسؤولية بدها تصير عبء. يا رب هيدي الأشياء ما تعلمناها بالكتب، تعلمناها من بعضنا، تعلمناها من الأخطاء اللي قطعنا فيها، من التجارب اللي مرقنا فيها، ومن الأيام اللي ما كانت ترحم حدا. بس أنا اليوم من دنيا الخلود بدي أقول شي لكل الأشخاص اللي هني على قيد الحياة، ما تخلوا الجماعة تلغي الإنسان، وما تخلوا الانتماء يمحي الضمير، وما تخلوا الرفيق يتحول لنسخة عنكن. نحنا كنا بحاجة لبعضنا، بس أنا اليوم بعرف إنه الإنسان بحاجة كمان أن يكون قادر إنه يسأل ويقول هل هالشي صحيح؟ هل هالشي عادل؟ هل هالشي بيخدم الإنسان؟ هل هالشي بيخدم بلدي لبنان؟ يا رب أعطيك كل جماعة بهالوطن ضمير أكبر من مصلحتها، وأعطيه كل قيادة مسؤولية أكبر من قوتها، وأعطيه كل فرد شجاعة أنه يقول لأ لما يصير الصمت غلط. وأنا هون مع الأبرار بتذكر اللي سبقوني، في منهم راحوا قبلي وفي منهم راحوا بعدي. كنا نفكر أنه رح نفترق، بس الموت خلينا كلنا بمطرح واحد، وهون ما في رئيس ومرؤوس، ولا أول ولا وسط ولا آخر ولا تاني، ولا كان في مين يحمل قرار ومين ينفذ. كلنا هلأ واقفين قدام الحقيقة ذاتها، شو عملنا بحياتنا. وبعرف يا رب انك ما بتسألني قديش عدد رفقاتك، ولا قديش حجم التنظيم، ولا قديش قوتكن، بعرف انك بتسألني شو عملت بالقوة اللي اعطيتك اياها. وهيدا السؤال بدي كل انسان حي يسمعه بهاللحظة. يا رب علمن انه الجماعة فيها تكون عيلة وفيها تكون مؤسسة وفيها تكون وطن، بس مش لازم تصير الجماعة حبس للعقل والفكر. علمهم أنه الوفا مش أنه توافق دايما، الوفا مرات بده إياك تقول الحقيقة للي بتحبه. وأقوى رفيق مش اللي بيقلك أنا معك شو ما عملت، اللي بيقلك أنا معك بس خلينا نتأكد أنك على الطريق الصحيح،
لأن اليوم بمطرح ما فيه محل للكذب. بعرف إنه الإنسان مش بس بحاجة إنه يقاتل حدا حده، بحاجة مرات حدا يمنعه من إنه يضيع. يا رب أنا هون ما بملك جماعة ولا سلاح ولا قرار، كل شي بملكه هلأ هو هالصلاة. خليها توصل لإلن، لكل رفيق، لكل قائد، لكل إنسان بينتمي لشي، لحزب، لمؤسسة، لجمعية، لطائفة. قلن ما تخلوا الانتماء أكبر من الإنسان، ولا تخلوا القوة أكبر من الحق، ولا تخلوا الجماعة أكبر من لبنان. أنا تعلمت مؤخر أنه الإنسان بيقدر يموت كرمال جماعة، بس الأهم أنه يقدر يعيش كرمال الوطن. يا رب خلي رفاق اللي بقيوا رفاق بالحياة، وخلي لبنان الجماعة اللي بتساعد الكل. أنا هون بدنيا الخلود، وهني هنيك بدنيا الاختبار. احفظن من أنه ينسوا أنه ورا كل انتماء في إنسان. يا رب علمهم أنه يكونوا سوا بلا ما يصيروا ضد بعض.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,571,000، بنزين 98 أوكتان 1,589,000، المازوت 1,446,000، والغاز 1,167,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن عم نحكي مع بعض، والحيوانات كمان عندهم لغة يحكوا مع بعض فيها. حقك تعرف إنه هالمرة حديثنا عن شجر، ومش حيالة شجر، شجر أكاسيا يلي بأفريقيا يقال إنها تتواصل مع بعض، إذا ما بدنا نقول بتحكي بمعنى الكلمة، لأنه هالشجرات يقال إنها بتنقل إشارات كيميائية لنباتات قريبة منها ولبعضها، وهالشي كله حتى تدافع عن حالها من بعض الحيوانات ومن بعض الحشرات. يعني بتصير ريحة مختلفة مثلاً إذا إجا حدا من الحشرات المؤذية لها وللنباتات المحيطة فيها، وهالمواد توصل من شجرة لشجرة، يعني كأنها عم تحكي مع بعض أو عم تتواصل مع بعض حتى تكون هي وغيرها بأفضل ما يكون. وحقك تعرف كمان إنه هالشجرة هي محط دراسة عند كتير من المنظمات العالمية حتى تشوف ليش هالقد تعمل إشارات كيميائية بين بعض، وقديش فعلاً تستجيب البيئة حولها لهالمعلومات الكيميائية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: سعد ببيروت.
1: وانتوا عليكوا تغوتا. طب
0: على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة على أحجز دوت كوم.
1: الناس الحلوة دي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و90 سنت، طوق الكيلو ب 5 دولار و70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: بعد بروز مزاعم منسوبة إلى وسائل أعلام إسرائيلية حول مواقف متعلقة بالجيش ومهماته في الجنوب، أكدت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن عناصر المؤسسة ملتزمون بتوجيهاتها والمهمات الموكلة إليهم، ويؤدون واجباتهم انطلاقا من إيمانهم بمسؤوليتهم الوطنية في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، بعيدا عن أي حسابات أو اعتبارات أخرى. ولفتت إلى أن القيادة تحظى بثقة الدول الشقيقة والصديقة التي تواصل دعمها للجيش إيمانا منها بأهمية دوره، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي يواجهها لبنان. وأشارت قيادة الجيش إلى أن حملات التضليل أيا تكن الجهات التي تقف خلفها لن تؤثر في تماسك المؤسسة العسكرية أو في قيامها بواجباتها، ولن تثنيها عن مواصلة تنفيذ مهماتها للحفاظ على أمن لبنان واستقراره. في الميدانيات، ألقى الطيران الإسرائيلي قنبلة على أطراف بلدة ياطر من دون تسجيل إصابات. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: The Roots, Eye on the Future. شعار جديد للميركس دور بعامه 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كويمجا على منصة إكس: إلى الأقلام المأجورة، ما يجمعنا مع فخامة الرئيس جوزيف عون هدف استراتيجي واحد، وهو مشروع دولة السيادة والقانون والإصلاح، حيث لا فساد ولا ميليشيات إرهابية ولا سلاح إلا بيد المؤسسات العسكرية والأمنية. أما التباينات السياسية حول الأسلوب والطريقة فلا تفسدوا للود قضية. في أخبارنا الدولية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني بسبب عملياتنا في قطاع غزة أو في لبنان فأن طائراتنا جاهزة للإقلاع فورا. في المقابل، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه إذا كانت قوة ما تتصرف كالشيطان وتختار أهدافها كالشيطان وتقتل كالشيطان فهذا يعني أنها الشيطان بعينه. في هذه الأثناء، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من عناصره وإصابة آخرين في هجوم على جزيرة لافان في محافظة هرمزكان جنوب شرقي البلاد. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي أنه ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. معنا الحياة إلى معنى، أطيب التحيات بوجهها أنا والزميل مارك البيطار لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بلقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر لغاية الساعة 1:45. أصدقائي، الابن الوحيد اللي بيكون كل فرحة البيت وكل أحلام الأهل معلقة فيه وكل شيء لإله، هذا هو الابن الوحيد. بس السؤال، لما كل هالحب والاهتمام والحماية بيتركزوا على طفل واحد، هل بيكون دايما هيدا الشيء لمصلحته ولصالحه؟ وين بيخلص الحب بتبلش الحماية الزايدة؟ وش ممكن تترك هالتربية أثر على شخصيته، على علاقاته، على شغله، حتى على زواجه وعلاقته بولاده؟ بيسعدنا نرحب بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: أهلا فيك جم.
0: طبعا اليوم بدنا نحكي عن الابن الوحيد، مش لحتى نحكم عليه بس حتى نفهم كيف منحبه وكيف أيضا منقدر نربيه إذا بدك، دون ما نخليه يخاف من الحياة أو يعتمد علينا بكل تفاصيلها. بس بداية، حضرتك اخترتي هذا الموضوع، بدي أعرف من حضرتك ومن واقع خبرتك أيضا، شو هي الشكوى أو الملاحظة الأبرز اللي بتخلي أهل الابن الوحيد يزوروا العيادات النفسية؟
2: جانا، نحن كتير منشوف مشاكل عند الابن الوحيد، يعني عطول في إشياء إيجابية، بس نحن هون تنضوي للناس تيقدروا يشوفوا أكتر، أكيد مش عم نصدر أحكام. فالابن الوحيد من هو صغير منشوف عنده مشاكل مع أهله، بس اللي خلاني اختار هيدا الموضوع هو الابن الوحيد لما يكبر، يعني لما يجي الشخص عم بيشكي من عدم قدرته على أنه يتقبل اللأ، لما يجي يشكي انه هو مش قادر يكون لوحده محور الكون، لما يجي يشكي انه مش قادر يكون مرؤوس، بده يضل عطول هو
0: الرئيس.
2: او لما يجي يشكي من التردد وعدم القدرة ع انه ياخد قرار لوحده. فالاشخاص الوحيدين، وخصوصي انا جانا اسمحي لي بدي احكي عن الصبي الوحيد بلبنان، يعني بمجتمعنا
0: بيختلف عن غير بقية المجتمعات.
2: بمجتمعنا نحن في تقديس، في تقليه، في الصبي، ومش بس الصبي، هلأ إشي عم تتغير بس بعدنا عم نتحمل أثاره إذا منتطلع علي صاروا
0: مجتمع الذكوري يعني.
2: صحيح طبعا. وكيف إذا صبي وإنه وحيد كمان، فإذا هون منروح على الطفل الملك، يعني هيدا شايف حاله ملك، عملوا إنه ملك وهو أحسن حدا بالعالم واللي بده إياه بيصير.
0: يعني في متلازمة الابن الوحيد فعلا طبعاً بعلم النفس
2: طبعا،
0: هيدا حتى علم النفس الحديث عم يأكده،
2: هي موجودة وفي سعي لأنه نبتعد عن هيدا الشيء بسبب التطور، بفعل الشغل بعلم النفس والتغيير يلي عم بيصير على العيال وعلى الأشخاص، بس بعد في أثار. نحنا كرمال هيك مش عم نحكي عن الصغير، بس برضو أنا إذا بدي ربي ابني وحيد، أنا بدي ربيه مثل ما أمي ربت خيي الوحيد، وأمي ربت خيي مثل ما أمي ربت. فهو الإشياء نحنا بنكتسبهم، وجانا بدنا وقت كتير نطلع منه.
0: حضرتك عم تصري على الابن الوحيد وما بتذكري الابن الوحيدة، يعني هل في فروقات كمان بأثناء التربية؟ هل الام مثلا والبي لما بيكون عندهم ولد واحد بيركزوا عليه أكتر شيء وكتير بيخافوا عليه، بعكس مع البنت ما بيتصرفوا نفس التصرف؟
2: بلا، بس ما تنسى انه الشاب هو حامل حما بمجتمعنا، هو اللي بده يحمل اسم العيلة، هو يلي يعني هلأ في عنا تطورات، بس بعد رنة الصبي وقت اللي بيخلق غير البنت، بس ما بيمنع انه الأجيال الجديدة عم تسعى كتير انه تعامل الأولاد بالتساوي، عم بصير سعي كتير. يعني هلأ الناس اللي منشوفهم بالتلاتينات بأوائل التلاتينات أهلهم اشتغلوا وتعبوا، ما فينا نعمم، بس إجمالا عم نشوف مبلا إنه في اهتمام بالبنت، بس هيدا الفجع، هيدا الصدمة القوية بالصبي الوحيد بعدني عم بشوفها، يعني بعدها عم بتبين بمطارح كتيرة. وإذا بدنا نحكي جانا عن الآثار على الأشخاص يلي هلأ صاروا كبار ويلي هني وحيدين، هذا الموضوع كتير
0: حتى غني، حتى ولا حرج.
2: نعم،
0: خلينا نبلش أول لإمتى هيدا نعرف كيف بتصير التربية، يعني بأي طريقة من الممكن الابن يصير مشروع العمر للأهل يلي ما عندهم غيره؟ كيف يبلشوا بالتربية؟ إجا الابن الوحيد، لأي مدى عن جد الخوف بيكون على الابن الوحيد أكتر لما بيكون عندهم كذا ولد؟ يعني بتحسي إنه كل تعلقهم صار بس بهيدا الولد؟
2: صحيح، بصيروا يخافوا عليه. وهون نحن منقدر شوي نلاقي إشياء مشتركة بين أول طفل إذا كان صبي أو بنت وبين الابن الوحيد. يعني أول طفل بياخد كل التقل، بياخد كل
0: بس الأهل بيعرف إنه ناطرين، معقول ينطروا واحد تاني
2: ناطرين؟
0: إيه، بس ابن الوحيد بيكون عارفيني ما في غيره.
2: إيه بس بالحالتين ما نحن كيف منحب أولادنا، ويمكن هذا شيء يكون قاسي شوية، منحب استمرارية حياتنا فيهم، هن استمراريتنا. يعني نحن بتخلص حياتنا وبعدنا مكفيين وعايشين بأولادنا وبأولاد أولادنا، يعني باللاوعي تبعنا هيك منضلنا نحن عايشين من خلالهم. فأول شيء جانا بدنا نروح على مين عم بيربي، قدي عمره اللي عم بيربي، وأداء انفتاحه، وأداء هو مطلع ولأي مجتمع بينتمي، ومين ربي وكيف ربي، ها مهم كتير ما فينا نشيله.
0: صح.
2: بعدين أكيد أنه الولد هو بيكون حلم الأهل، الولد الوحيد بيكون حلم الأهل، كل أحلامهم اللي هن كان بالدنياها بدهم يحطوها فيه، بالدنيا يكون كامل، بيسعوا للكمال بهالولد من دون ما يعرفوا شو عم بيخلقوا له، بنحكي عليهم بعد شوي. هو الكامل اللي ما في مثله، وهو يلي قادر يعمل كل شيء، هذا اللي ما حدا بيشبهه.
0: طيب طريقة تعاملهم معه مثل ما أنت عم تحكي، يعني أكيد بتعلقوا فيه، كثرة الحب أكيد مع كتير أولاد وحيدين تحولت من نعمة لعبء على كاهل الولد.
2: أكيد، لأنه الولد وقت اللي أهله بيحملوه عم بيسلموه هالشعلة، هو بده يستلمها، ما في مجال. أوقات منشوف عند الولد تهرب وبيروح لتاني ميلة، يعني بصير بدل ما يكون بده يرضي أهله، يعني عنا نوعين، بده يرضي أهله، بيخاف يتركون، بيسألون على كل شيء هن بدهن إياه يعملوا، بده يكون عند حسن ظنهم، بده يكون كامل،
0: كأنه مسؤول عن سعادتهم، يعني
2: كأنه مسؤول عن سعادتهم، وبده يحقق لهم كل شيء هن طامحين له فيه. هيدا أول نوع. في عنا النوع الثاني يلي هو ثائر على هيدا الموضوع، يلي
0: مخنوق،
2: هو خنقوه حتى ما بده حبهم. منشوف كتير أولاد بيبقى هالولد وحيد، أهله ما عندهم غيره، على 18 سنة بيروح بيسكن لحاله، وهن اللي بيسكنوا مع أنه معلقين فيه ومولعين فيه، ما بقى دقولي أنا بس بدي إياكن، أنا بدقلكن. ومنشوفه هيدا راح كتير، بده يطلع وبده يصير هو صاحب شركة، بده يصير المدير، بده يصير المسؤول، ما بيقدر، يعني بينفض عنه كل شيء مرتبط بحضانة أهله الزايد، بخنق يلي عملوا الأهل.
0: طيب
2: وعلى المالتين الزايد خي الناقص، يعني
0: 100%. بس هيك بهيدا بهالصورة اللي حضرتك شرحتيها هلأ، الأهل شو بيكون موقفهم هون بهالرفض أو التمرد عليهم؟
2: أهل الوحيد شو ما بيعمل بيقبله، منشوفهم زعلانين،
0: بيبرروله،
2: منشوفهم زعلانين من جوا وخايب أملهم، بس يقبرني، إيه أنا بودي له أكل بس ما بيأكلون، بس أنا بودي له. يعني الأهل كمان هاي مشكلة، لأنه الأهل ما بيوقفوا يعملوا أنه هو الطفل الوحيد، هو بيكبر بس هني ما بيوقفوا يعملوا بهاي الطريقة. أنا بدي أقول له بس ما بيرد علي، وبيقول لي ما تدقي لي مام، أوكي يقبرني، بيكون نايم أو بيكون معه رفقاته بس يقدر هو بيدق لي. بس من جوا من جوا إذا منطلع منشوف إنه مشتقت له، إنه بدي إياه، إنه يطلع عليا، إنه ليه ما بيأكل من الأكل اللي أنا بعطيه، ليه عم بيصرف هالقد مصاري. بس هيدا كله مخفي لأنه الحب والعطاء الغير محدود للابن الوحيد ما بيوقف.
0: طب يعني هل ممكن بعض الأهل وأكيد من دون قصد يخلوا الطفل يخاف من أنه يخزرون، يعني دايما نضل يعيش وعتلين هم أنه ما يخزل أهله؟
2: هذا النوع الأول اللي حكينا عنه من الولد الوحيد، لأنه بيعودوه على الأوفر ثينكينج، يعني بصير عنده قلق، بصير عنده توتر، بصير عنده عدم قدرة على الإقدام، ما بقى قادر ياخد مبادرات. ليه؟ بخاف ما ينجح قد ما الأهل هن وعم بيدرسوا بالصغر وهن وعم بيفرجوا طموحاتهم. بدك تطلع الأول، أنت ما في منك، أنت شاطر، شو ناقصك، مش ناقصك شيء. فبيشتغلوا عليه عطول تيكون مثالي. ليه؟ لأن هو مثالي بنظرهم، لأن هو أقصى أحلامهم مثل ما قلتي. بس هو مش قادر يكون مثالي، وهيدا حمل كتير تقيل نحن منحمله لأولادنا بس نطلب منهم الكمال وبس نطلب منهم يكونوا صح. مثاليين. فشو بصير عنده؟ بصير عنده قلق وخوف وتردد وعدم القدرة على الإقبال والإقدام على حيالله شغلة بده يعملها. فبتصير الحياة كتير صعبة، بصير شخص شبه مش قادر يعمل شيء بالحياة.
0: طب أثر هيدي التربية، بزير صار في أكتر من نوع تربية يعني، نعم، على الابن الوحيد بالمستقبل
2: كتير كبير. لأنه إذا رحنا على أول نوع يلي الأهل مسيطرين عليه
0: خلقينه
2: وحب الأهل وخانقه وهو مش قادر يشوف حاله ويشوف حاجاته ويشوف هو شو بده. فإذا هيدا أول نوع عطول صار عنده تبعية، تبعية للأهل، بده يسأل أهله كل شيء، بده يحكي مع أهله، بده يكون هو وأهله عم يتشاوروا بحيلا شغلة بده يعملها، لأنه ما بيقدر ياخد قرار إنه هو مثلا يقرر إنه يحكي مع هالبنت أو هيدا الرفيق يلي هو بيظهر هو إياه، هل هو منيح ولا لا، أو شو بده يتخصص، شو التوجه تبعه. هودي الأولاد يلي أهلهم مسيطرين عليهم ما بيقدروا، أول فئة يلي بيصير عندهم تبعية للأهل ما بيقدروا يطلعوا من أهلهم. وهون منروح ع مشاكل متلاحقة مع الرفقة، إذا الأهل قالوا هذا رفيقك مش عجبني بده يطلع من رفيقه، أو بحس بالذنب كتير إذا بده يشوفه أو إذا بده يحكي معه، ما بيقدر يشتري شغلة إلا ما يسأل البابا وما يسأل الماما. وهون المشكلة الكبيرة لما بده يتزوج،
0: أكيد رأي الأهل حاضر بقوة بقراراته،
2: بتكون حاضر بالقرارات وحاضر بالعلاقة وبالحياة الزوجية وبالسكن، وأنا من مين بدي أسمع وأنا مين بدي أرضي، بدي أرضي أمي ولا بدي أرضي مرتي ولا أمي جاي تطلعني. وهون منشوف طلاقات كتير بهالحالة لأنه مش عم يعرف يوازن،
0: عم بيقدر يعمل حدود بينه وبين أهله،
2: مش قادر يطلع من السيطرة ومن الحب الزايد عن حده والتملك تبع الأهل، ولا الأهل قادرين يطلعوا ينفصلوا عنه وإنه يروح يشوف حياته ويأسس هو ويعيش هو.
0: يعني حتى ما بيكون مرتاح بحياته ما بيريح الشخص اللي كمان يلي قرر يرتبط فيه.
2: ما هذا اللي عم نقوله، إنه بيوصلوا إذا ما عرف يشتغل على حاله وما اشتغلوا على الكوبل تبعهم ممكن يوصلوا للانفصال. لأنه منشوف كتير هيدا الولد ما قادر يطلع من حكم، ما قادر يطلع من تحت السيطرة، عطول ملقوط،
0: يعني عطول دوره ابن الأهل، مش بيقدر يكون حتى يعرف يقوم بدوره كشريك.
2: خليني أقول لك إياها بشكل أحلى، دوره هو الابن وبس، يعني هو الابن بده يكون ابن مرته، ما بيقدر يكون ابن مرته لأنه رح تجي هالمرأة وتشوف إنه أنا بدي شريك.
0: يعني منه قادر، مش ما بده، منه
2: مش قادر بالضبط. كرمال هيك بيحتاجوا لمتابعة نفسية، ما بيقدر. وحتى مع
0: يعني
2: الأولاد
0: ينطر من مرته تعامله مثل كأنه أمه،
2: وبصير علقان بين الأمين،
0: ياي شو صعبة،
2: كتير صعبة. فهون كمان والأصعب من هيك إنه الوحيد بيكون هو ابن ابنه، يعني هو مش قادر يكون إلا ابن، يعني بس يجي الولد
0: حتى دور البي ما بيقدر يقوم فيه،
2: حتى دور البي ما بيقدر يقوم فيه. نحن ما فينا نعمم مثل ما قلنا جانا، بس إنه عادة هيك بتصير المشاكل والأشخاص ما بيقدروا يقشعوها مثل ما لازم يكونوا عم بيقشعوها.
0: بس مثل ما حكينا كمان إنه التربية ومين ربه هو إله الأساس كمان. إنت في عندك أشخاص معينين بيرجعوا يعيدوا نفس تربية أهلهم لقلهم لأولادهم.
2: إحنا بدنا ميات السنين تنغير النمط كيف ربوا، قد ما نكون واعيين وقد ما نكون أذكياء وعنا خبرة وتعلمنا بالحياة، نحن بحاجة لأجيال تنقدر نغير كيف طريقة التربية، كيف طريقة التعامل.
0: بس بيقولوا الصورة النمطية القديمة للابن الوحيد هي الأنانية والدليل ومش اجتماعي، هيدا أكتر ثلاثة بيحكوا عنهم أنه كانت هيدا السائدة. تأجى العلم النفس الحديث وغير نوعا ما وبلش يعيد إعادة دراسات معينة.
2: صحيح، هو الابن الوحيد منشوفه إذا منأخذ الصورة النمطية مثل ما أنت قلتي أناني، الدنيا كلها بتتمحور عليه، ما بيقبل المشاركة، ما بيقدر، ما عنده كبير. نحن بنسميه
0: ما بيحتاج لأصدقاء معينين مثلا ولاد عام ولاد
2: ما بيمشوا معه،
0: ما بتحمل،
2: هن ما بيمشوا معه لأنه ما بي... هون الصدمة الكبيرة. إذا حكينا عن الطفل الملك جانا، هون الصدمة الكبيرة اللي بيأكلها الولد الوحيد، أنه أهله بيفرجوه بيربوه أنه هو الملك، هو المثالي، هو أحلى واحد وأحسن واحد، وهو اللي بيستاهل الحب واللي بده إياه من جبله إياه، ملك كبير. بيطلع على الحياة ببلش يروح على المدرسة ببلش يعمل مشاكل، بيرفض السلطة، بيرفض التوجيهات من الآخر، بده يضله مختلف وبده ياخد كل شيء لإله بالصفوف
0: الصغيرة، يعني
2: بده يكون هو المحور وعنده

0: هو بينتقد غيره كتير، ولأنه هو مدعي، ولأنه هو ما هو أكتر واحد بيفهم، هو أجمل واحد وأذوق حدا، وهو راس المجتمع. فأوقات كتير حتى ما بيقشع نواقصه، ما بيقدر يقشعهم. ليه؟ لأنه عم بيقشع بعيون أهله. أمه، بعيون أهله، وكلنا أولادنا بعيوننا إذا تركنا عواطفنا تشتغل، هن أحلى أولاده وأزكى أولاده وأشطر أولاده يلي بدك. فإذا هون واقع بمشكلة كتير كبيرة، وبصير منخاف من أعراض ممكن تكون عم بتشير صحة نفسية مش سليمة،
1: اضطرابات معينة نحكي عليها هي شخصية، بس خلينا نعرف النوع الثاني يلي بيتمرد. هيدا أكيد قادر يمكن ينتقل من دور الابن لدور الزوج أو الأب.
0: منخاف كمان من التطرف، يعني ما بده ينربط بشي، ما بده حدا يخنقه، بده يتهور، بيعيش تهور، ما بيلتزم. ف مثل ما قلنا الزايد خي الناقص، هو هربان. ما بدنا ننسى انه هو هربان كمان، هو مش انه قرر وواعي وهيك، هو هرب من هالخنقة، فهو هربان. هربان منشوفه حر زيادة عن اللزوم، منشوف اوقات كمان
1: يعني كمان ما بتجوز،
0: بيتجوز، بس منشوف ممكن كمان نشوف انعكاس لهيدا الهروب. يعني بالنتيجة هو ابن وحيد،
1: يعني ما بده يتحمل مسؤولية.
0: مظبوط، هيدا بعده الوحيد،
1: بعده
0: الوحيد، بس بغير طريقة، بغير شكل،
1: ما بده يتحمل مسؤولية. وإذا مثلا جايب ولاد كيف ممكن يتعامل معهم؟
0: ممكن يكون عم بيتعامل معهم بحرية زايدة،
1: بعكس ما ما تعود.
0: معك حق، بعكس ما تعاملوا معه أهله.
1: طيب تنحكي شوي عن شخصيات، أي شخصية ممكن يكتسب الابن الوحيد؟ أكيد ما في شخصية الابن الوحيد، في متلازمة الابن الوحيد.
0: صحيح.
1: أي شخصية الأقرب اللي بتكون بتناسب هالصفات كلها اللي ذكرتيها بالنسبة للابن الوحيد؟
0: جانا قبل ما أروح لهون بدي أقول أنه اللي ربي وكبر صار كبير وحيد، كتير بيكون عنده مشكلة انه هو يجيب ولد ويخليه وحيد. بيقول انا عشت وحيد، وهي كلمة وحيد لك شو قاسية، نحنا ما منفكر فيها من أولى. انا عشت وحيد ما إلي حدا، وحتى بيخافوا بكرة اذا ماتوا امي وبي ما بيعود عندي حدا، او بس ماتوا امي وبي فضيت الدنيا وانا صرت عن جد وحيد. وكله موجوع منشوفه، كرمال هيك منشوف اجمالا انه هن ما بدن يجيبوا ولد ويعيش وحيد. يعني بيحطوا بقرروا انه اللي انا توجعت والنقص اللي انا عشته ما بدي ابني او بنتي انه يعيشوا. هلا الشخصيات
1: في المقابل اللي بيكون عم يسمع انه هذا ابن وحيد دغري بيصبغه او بيعطي بياخد انطباع انه شو مدلل شو مغنج ونياله،
0: ما هالمشكلة
1: حسب يعني ردة الفعل الأشخاص اللي بيعرفوا انه هيدا وحيد،
0: هاي مشكلته. بس نحنا منقدر اذا منطلع أعمق شوي منشوف شيء أبعد من انه مغنش ومدلل، منشوفه انه
1: كسلوكيات اكيد،
0: نشوفه معجب بنفسه، رجال هو وكان وحيد، فمنشوفه كرجال عنده هالبزنس الصغير يلي مش هالقد يعني بيقدر يكون هالقد فخور بنفسه. منشوفه هو عم يتصرف مثل كأنه هو عنده أحسن بزنس بالعالم، معه 2000 3 4، منشوفه عم يتصرف كأنه معه 1 2 3 4، يعني
1: ببالغ بكل شيء،
0: ببالغ بكل شيء بخصه مش بخص غيره، وهو فوق نظرة أهله لإله، مرفقته، وبعده هو الأنجح، هو الأفضل، هو ما حدا بيقدر يجادل بهذا الموضوع. هون منلقط أوقات إنه هيدا وحيد أهله، بس يكون عم يتصرف بطريقة معينة منكتشف إنه إيه هيدا وحيد، وأهله عملوا كأنه هو الوحيد بهالدنيا وهيك صار. بالنسبة للشخصيات جانا، نحنا منقدر نحكي عن سمات
1: أنماط معينة.
0: صحيح. يعني مثلا لما نقول بيتمحور حول ذاته، ولما نقول بيشوف حاله هو فوق الناس، ولما يعني هون عم نحكي عن تريات
1: للنرجسي.
0: صحيح. لما نقول انه بيتردد وانه ما بياخد قرار وانه خايف، بنكون عم نحكي كمان عن الشخصية التجنبية. لما نحكي عن القلق والخوف كمان بنكون، وعن الـ overthinking بنكون عم نحكي عن الأشخاص

0: اللي عندهم قلق. ف وكلنا يعني شو ما
1: تمرد.
0: كان، والتمرد كمان عن السائر. فنحن شو ما كان عنا، كيف ما كانت الطريقة اللي نحن عم نتربى فيها بدها تعكس علينا شيء معين نعاني منه، وبكون بده متابعة، لأنه ما حدا عايش بالمدينة الفاضلة، كلنا عايشين مع أهل حملين مشاكل، ربونا، مرقوا بصدمات بحياتهم، ونحن كمان تجربتنا مش فاضية يعني.
1: بتعرفي كمان كنت عم بقرأ شغلة بيقولوا أنه الأهل بيربوا الابن الوحيد على أنه سند، والابن الوحيد على أنه رفيقة، يعني بيفكروا فيهم بطريقة معينة، أنه هيدا أثر تربية لإلهم، أنه كمان البنت الوحيدة ممكن كمان تكون عم تعيش متاعب معينة.
0: أكيد. وهون في عنا خيبات أمل كتير جنى بتوقعات الأهل من الابن الوحيد. يعني الابن الوحيد بتفرق إذا عنده أخوة بنات ولا ما عنده أخوة بنات، بتفرق إذا هو الوحيد بالبيت يعني أو في بنات كمان.
1: أهيان أهيان عليه
0: بتهون. تقلك ليش؟ لأنه قدام نسمع بين الأهل اللي كبروا بيقولوا البنت هي اللي بتفتح البيت ونحن غلطنا. ليه؟ لأنه البنت تبقى عندها بطبيعتها هي تعاطفية أكتر، بيبقى عندها حنية، بتبقى بتجرب تجمع، بتجرب تعالج، بتهتم أكتر. فمنشوف أنه البنت بتهتم، والصبي يلي بده يكون حامل هم أهله متقل، يعني يلي جايبه من ورا انه هو الوحيد يلي بده يحمل هم اهله، لا بيقدر يتجوز ولا بيقدر يسافر ولا بيقدر يصرف على حاله شيء، بيعيش خايف من بكره. ونحن عطول تننجح بالحياه بدنا نعيش اليوم، يعني نحن بناخذ دروس من الماضي وبنشتغل لبكره. اما الولد الوحيد يلي هو خايف على اهله، الان على اهله، واهله مشربينه انه هو يكون السند وهو يكون الدعم بطريقه مرضيه، هذا الولد ما رح يقدر يهتم بحياته وما رح يرتاح نفسيا، عنده قلق كبير، عنده خوف كبير من بكره، وعنده تعلق باهله كمان مرضي. يعني اذا مسافر، انا سمعت انه حدا كان مسافر قالوا له انه بيك مريض لانه هو وحيد، ترك كل شيء وسكر البزنس تبعه اللي كان ناجح فيه ورجع لأنه أهله ما قالوا غيره. فأكيد الأهل بدهم يحسسوا كل أولادهم بالمسؤولية، ومش الابن الوحيد هو اللي بده يحمل هيدا العبء، لأنه هل رح يقدر يحمله؟ ما هو رح يغرق تحته، ما رح يقدر يفهمه، ما رح يقدر يحمله. كرمال هيك تعليمه المسؤولية وتعليمه المشاركة وحمايته من هالأعراض كلهم اللي عم نحكي عنهم اليوم، اللي بيعاني منهم الابن الوحيد أو حتى البنت الوحيدة، مع أنه ما كتير منشوفهم عند البنات للأمانة بمجتمعنا،
1: بس عند البنات هلا أنت عم تحكي، أنا عم فكر نقدر نشوفهم بسلوكيات معينة أو يعني بترجموا هني شو أحساسهم أنه لوحدهم، وأكيد بيحسوا أنه بحاجة لأخت معهم أو لخي، بقى بيجربوا أنه يفسدوا علاقة الأخوة ببعضها.
0: ممكن يغاروا، وهالغيرة تكون مرضية وتساهم بأنه يخربوا علاقات الناس، وأوقات بيقدموا كتير تنازلات تا حيالله حدا يجي يلعب دور الأخت أو الخي. هي كمان معاناة عند البنت وعند الشاب الوحيد. فعطول هن بيبحث وعطول منشوفهم عم بيقولوا انت اختي وهي اختي، ولا انه لا مش هيك ومش كل الناس. فكترت رغبتهم بانه يكون عندهم حدا سند كاخت او كخي. حدا كتير منسمعها انه بدي اخت احكي معها وما خاف منها واوثق فيها وتسمعني وتحبني. فعلى اكيد الفراغ، الوحدة، الوحدة، نحن منشكي من مشكلة الوحدة عند كل الناس، انه بس نكبر او بس ما يكون عندنا حدا منعيش وحدة. طيب الوحيد والوحيدة عايشين هالوحدة من هن وصغار،
1: مش هيني عن جد عم فكر فيها، يمكن حتى ما بتعرفش يعني معنى الاخوة.
0: صحيح.
1: يعني قد ما اكيد عند اصدقاء وصديقات ولد عم، بس ما بتعرف معنى الاخوة، يعني هذا معنى مفهوم كتير مهم.
0: ايه كتير بيخافوا
1: سند، يعني بتحسي الاخوة مع بعض. طب كيف فينا هلأ لازم نعمل، وشو لازم نعمل تا ننتبه عليه بتربية الابن الوحيد أو ابن الابنة الوحيدة؟
0: أول شي جنى للأهل الولد هو مش مشروعنا نحن، الولد مش ملكنا، ما بدنا نحقق بالولد أحلامنا. يعني أنا بقول إنه بيجي البي، أنا كنت حابب أعمل محامي وما قدرت، بدي إياه هو يعمل محامي، أنا بقوله ما بدك شيء، أنت ما بدك شيء منه، بدك تعمل محامي روح هلا أعمل، ما دام أنت عايش روح، اللي عندك حلم إنك تحققه حققه بنفسك مش ولادك يلي هن بدهم يحققوا. فإذا أول شيء بدنا نفصل الولاد عنا، والولاد منحبهم، منحبهم تيكونوا سعداء وتيكونوا مبسوطين، ما يكونوا ملكنا، ما يكونوا مشروعنا. وبدنا نتقبل إنه ونفرجيهم إنه نحنا منحبهم شو ما عملوا كيف ما كانوا. طبعا بدنا نعلمهم النجاح والمسؤولية والالتزام، هالإشياء الأساسية، والتعاطي مع الآخر والمشاركة والتعاطف، هو كلهم بدنا نعلمهم ياهن للولاد بغض النظر عن كم ولد هن. فالمهم يقدروا ينبسطوا بالحياة، يكون عندهم جنى المرونة اللي عطول نحنا بنحكي عنها معك، يلي هي من أهم الصفات يلي بتخلي الإنسان يكون ناجح بالحياة ويكون مرتاح ويكون مبسوط. بس يكون مرن، بس يقدر يتقبل الآخر، بس يكون قادر يتخطى، بس نعلمه وقت اللي بتواجه صعوبة بدك تنبش لها عحل، ما بدك تغرق بهاي الصعوبة، والتعاطف والإيجابية بالتعامل مع الناس. فهودي كله نحنا بدنا نعلمهم لأولادنا لما ما ناخدهم على أي طرف، لا إنه يصيروا تحت أمرنا. وفي أهل بينبسطوا كتير بهيدا الشيء، إنه أنا ابني ما بيعمل شيء بلا ما يسألني، لا مش لازم ما يعمل شيء بلا ما يسألني. وأوقات الأولاد بحبوا يعملوا شغلات بيكونوا صغار، أنا عم بحكي عن الكبير إنه مش لازم يعمل شيء بلا ما يسألني، الصغار أوقات بيشاغبوا. نحن بدنا نفهم إنه كله بده يشاغب، ما في حدا كامل يشاغب، المهم يتعلم ويعرف إنه هاي مشاغبة. ومن تاني ميلة كمان التطرف التاني، تالولد يعمل ثورة وتيروح على المخدرات وتيعيش بفوضى، كمان هيدا الشيء مش مطلوب. نحن منعطيه التوازن، منساعده على التوازن تيقدر يعيش مرتاح.
1: يعني ما بعرف لأي مدى وأي بأي عمر مفروض الواحد يسأل حاله إذا هو مرتاح أم لا، إذا كان ابن وحيد، وأي عمر مفروض كمان ينتبه إنه فعلا هو بحاجة لمساعدة نفسية أو مرافقة نفسية.
0: جانا أول شيء هاي شغلة الأهل بالبدايات،
1: ما هن ما معهم خبر شيء.
0: صح، ما لهيدا ببرنامجكم وببرامج كتير توعية وخاصة بالصحة النفسية عم بتصير، عم تساعد كتير وعم بتوعي كتير. فهاي شغلة الأهل بالبدايات، بعدين بس يبلش المدارس عم تتدخل بهالمواضيع، وبالمدارس في بسيكولوج وعم بيقولوا انه هالولد بحاجة وعم بيطلبوا العائلة وعم بيساعدوا العائلة ككل. بعدين بس يصير مراهق رح يعرف حاله، رح يحس حاله انه في شيء مش مريحه، وتدريجيا بس يكبر اكتر او بده يلجأ ويطلب المساعدة او بده يلاقي حاله عايش لوحده مش قادر ينسجم مش قادر يرتاح، بيزيد القلق شوي شوي، ما بينام، ما بياكل منيح، بيختلف كتير مع المحيطين فيه. فهيدي كلها مؤشرات بيقدر الإنسان هو يطلب المساعدة تيقدر يعيش أريح.
1: طيب سيسيليا، في سؤال، توقعات الأهل لما يربوا ابنهم شو بتكون، يعني من شو توقعاتهم من الابن الوحيد أو من بنتهم الوحيدة عم يربوه، شو بكون عم يتخيلوا انه شو ممكن يستثمروا بهالتربية هيدي؟
0: عم بيحققوا حلمهم، عم بيجيبوا حدا عم بيكون كتير قوي احيانا، وغريزيا بيكونوا هالأهل عم بيفشوا خلقهم وعم بيجيبوا امان للمستقبل لحالهم من دون ما يعرفوا. يعني ها مش انانية، انه نحنا رح يكون عنا دعم بالمستقبل، رح يكون عنا حدا عم بيحمينا وعم بيهتم فينا بوقت يلي ما بنعرف.
1: هلا بتعرفي انه وقت ما بلشنا بالابن الوحيد حتى لما بيجي الولد بيكونوا كتير تعبانين الاهل قد ما خيفانين عليه، وهو فيما بعد هو بيرجع بيحس حاله على حاله انه حياته عن جد عم يختنق فيها. يعني صحيا لا الاهل مرتاحين ونفسيا ولا الولد مرتاح.
0: اكيد جانا عطول عطول نحن بحاجه للتوازن، عطول نحن بدنا هالعلاقات تكون متوازنه. انا بدي حب ابني بشكل متوازن وبشكل مقبول، لأنه زايد خي ناقص، وقت اللي أنا بدي زيد عليه، وقت اللي أنا بدي حبه كتير زيادة عن اللزوم، وقت اللي أنا بدي أخنقه، هيدا الشخص عم ببطل مرتاح، صار بده هيدا الشيء من وين ما كان، صار تحت حكمة، صرت أنا حكمته مثل ما أنا بدي بعيش. بعدين ما بقى يقدر يتقبل غيري، ما بقى يقدر ينفتح ويفوت ناس جديدة على حياته. بصير هن الولد اللي مش وحيد منشوفه عم ينبش على مين يشبه أمه ومين يشبه بيه ومين يشبه اللي ربوه وإخواته. كيف إذا كان هو وحيد ومش شايف قدامه إلا اللي مسكرين له عيونه ونفسه عم بيجي تقريبا من الأهل، والأهل بيعترضوا بيقولوا لك إنه أنا عم بعطيه حياتي، أنا عم بعطيه روحي، أنا عم بعطيه كل شيء عندي، ما يمكن مش مطلوب نعطيه كل شيء للولد تيضل عنده رغبة. وهون منخاف كتير لما الأهل يعطوا كتير ولادهم يا جنة، منخاف كتير إنه يبطل عندهم رغبة بالحياة هالولاد، يبطلوا مبسوطين، لأنه إذا أخذوا كل شيء لشو بدهم يسعوا بقى؟ عملنا لهم وصايط ونجحناهم واعطيناهم وعملنا لهم بيت و... طيب هني فرحة حياتهم وين؟ ما بقى يفرحوا، منشوفهم مودهم مش منيح، ما في شيء بيبسطهم، ومنضل ننبه الأهل.
1: المشاركة عرفتي يمكن ما بلاقيوا ما قدروا حصلوا على أصدقاء وعلى يشاركون قصص معينة بمراحل عمرية معينة هني بحاجة لإلهم.
0: صحيح. وحتى نحن فكري فيها، إذا حدا بده يجيب لك تياب وبده يجيب لك الأكسسوار وبده يعطيك البيت وأنت ما حتفكري بشيء، يعني نحن تفكيرنا بأنه عندي أجار ويمكن عندي موتور ويمكن بدي روح اشتري براسلي عجبتني، بيخلق لنا رغبة بأنه نجيب هالمصاري ونشتري فيها الأشياء اللي نحن منحبها، إنه يكون عنا شيء نحلم فيه، عنا شيء حابين نعمله. هلأ نحن عم نعطي أمثلة صغيرة، بس أنا عندي شيء بدي أنا أهل حالي تقدر أنا أخذ بيت مثلا، بدي أخذ بيت برات البلد، بس إذا كل شيء عم بيجيني هيك فإذا أنا ما عم بعمل مجهود.
1: صح.
0: يعني أنا ما عندي رغبة بشيء، شو ما بدي عم بتطفيلي رغبتي، يعني أنا ما بقى عندي القدرة أنبسط. وهون منخاف من الاكتئاب كتير.
1: خلينا نختم بصفات إيجابية للابن الوحيد. هل من صفات إيجابية بالبداية هذا السؤال؟
0: الابن الوحيد هو مبسوط بحاله. هل
1: يسمعونا وهن أبناء وحيدين شو بيعيطوا بيزعلوا منه؟
0: صحيح. فالابن الوحيد هو أكيد محبوب كتير، إذا الناس محبوبة شوي هو محبوب كتير، فهو محظوظ، هو قادر ياخد يلي بده إياه وعطاء بلا حدود، هو مقبول مثل ما هو، مقبول بسيئاته ومقبول بحسناته، هو مثل أعلى بالنسبة لأهله، أهله بشوفوه ما بيتكرر. وبس أكيد جنى مع الأشياء يلي عم نقوله عن الأشياء الحلوة اللي عند الابن الوحيد، وطبعا ما فينا نعمم عطول منقول هيك، فعطول نحنا بحاجة كلنا إذا كنا وحيدين أو إذا كنا من عائلة كبيرة أو إذا كنا ولدين إخوة، نحن عطول بحاجة نشتغل على حالنا، بحاجة نعيش الحياة بشكل طبيعي، لأنه بتعرف جانا نحن من وقت اللي منخلق منركض منروح على المدرسة، منروح على الجامعة، منعمل استاجات، منشتغل ومنتعب ومننطر المعاش، وقد زادوا عطوني زودة وشو عملولي، منشتري بيت، نكبر البيت، منكبر، منجدد السيارة، بدنا نعمل كل شيء، وبالآخر لوين منروح؟ منرجع للحياة الطبيعية
1: الهادية.
0: الهادية بدي بيت صغير أقعد فيه، بدي حدا يقدر ياخدني ويجيبني.
1: كون هيك ساعتها فهمنا الحياة، يمكن أنه كل شيء بلا عازي بلي
0: منكون فهمناها، بس منكون عشنا الشغف بكل الاشياء اللي عم نعملها، والا في مشكله كبيره. اذا نحن من الاول ما منشوف في شيء بحمسنا وبيبسطنا وبنركض تنحققه، بكون في مشكله كبيره، وبننتبه كتير لاولادنا الوحيدين، ما بدنا نعطيهم كل شيء تما يفقدوا الشغف وحب الحياه.
1: يعني بلشنا بالحلقه وقلنا نحن ما بدنا نحكي على الابن الوحيد حتى نحكم عليه، بل حتى نفهم كيف لازم نحبه، كيف لازم نربيه بدون ما نخليه يخاف من الحياة أو يعتمد علينا بكل تفاصيله. وفعلا بدي أشكر

كل المستمعين. بدي أشكر الزميل مارك البيتر. بلتقي فيكم إذا ربنا راد بكرة بنفس الوقت حوالي الساعة 12 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: وصلت إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم
1: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كتار منا لما حدا بيحكي منكون عم نحضر الجواب قبل ما يخلص كلامه، يعني بالواقع ما منكون عم نسمع، منكون ناطرين دورنا لنحكي. جربوا اليوم لما حدا يحكيكم تسمعوا له للآخر، من دون مقاطعة، من دون نصيحة سريعة، من دون تفكير وتحضير شو بدكن تجاوب. لأنه في مرات ناس بتحكي مش لأنه بدها حل أو نصيحة أو حتى رأي، بس لأنه بدها مين يسمع لها ومين يحس معها. ولما بيحسوا أنكن عم تسمعوا لهم بصدق بيثقوا فيكن أكتر، بيحسوا بالأمان معكن أكتر. الاستماع موهبة ويمكن

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. تحية طيبة، وهذا موجز أخبار الواحدة إلا ربعا من لبنان الحر.

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة زوطر الشرقي، إلى ذلك سقط قتيل وجريح في الغارة فجرا من مسيرة إسرائيلية على حي الرويس في النبطي. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد من لقاء البقاع: إنماء وانتماء، إن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي، وأمام لبنان فرص كثيرة، والمهم ألا نضيعها في الحسابات الضيقة، وأن نتعلم من الماضي ونستخلص عبره لبناء مستقبل أفضل. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى كتب عبر منصة إكس: طالما أن طرح التدقيق الجنائي هو لحرف الأنظار عن فشل القوات اللبنانية الذريع كما يدعي النائب سيزار أبي خليل، فلماذا فقد العونيون أعصابهم؟ أضاف: في الحقيقة إنجازاتهم المبهرة من السدود إلى إنشاء المعامل الحديثة وتأمين الكهرباء 24/24 كما وعد أبي خليل وكل وزراء التيار المكهرب هي خير جواب على أحد وزراء السلسلة الوزارية العونية التي أفرغت البلد من الخير في زمن كان فيه خير تحت حجة مخلونة، حقيقة يلي استحوميته. يترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اجتماع مجلس المطارنة الموارنة في الديمان. أعلنت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تمديد مهلة تقديم الطلبات ضمن إعلان النوايا الهادف إلى تحديد مشاريع محتملة لإنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان لغاية 30 أيلول ضمناً. أبدت الخارجية الباكستانية قلقها من التصعيد العسكري الأخير جراء الضربات الأمريكية والإيرانية المتبادلة، وهو أمر غير مرغوب فيه، لكنها أعربت في المقابل عن تفاؤلها بإمكانية عودة الجانبين إلى طاولة الحوار والتفاوض. في هذا الوقت أشار المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إبراهيم ذو الفقاري إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد راغبا في مواصلة شن الغارات الجوية على إيران، مفضلا بدلا من ذلك مطالبة الشعب الإيراني بالانتفاض ضد حكومته. إلى ذلك كشفت مراسلات روسية مسربة وسجلات سفر وتحليل لبراءات اختراع عسكرية أن روسيا ساعدت إيران سرا على تطوير صواريخ كروز فرد صوتية متقدمة في واحدة من أهم عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية الاستراتيجية المعروفة من موسكو إلى طهران. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. كلما تقدم بنا الزمن وكلما خبرنا التجارب المرة وكلما دهمتنا الأحداث وكلما لاحقتنا الخيبات نتيقن أكثر فأكثر بأن لبنان في حالته الراهنة وتركيبته المعقدة ومعادلاته العجيبة الغريبة لا يمكن أن يستمر قابلا للعيش والاستقرار والتطور والازدهار. لبنان سويسرا الشرق واللؤلؤة المتوسط، لبنان رائد النهضة العربية ومهد الأبجدية، لبنان حاضن الحضارات المتعاقبة وقيدوم المشرق ثقافة وعلما وأدبا، هذا اللبنان لن يعود على الأرجح إلا إذا خضع لعملية جراحية جذرية تشمل استئصال الأورام الخبيثة التي تعشش في كيانه ومكافحة الأمراض المستعصية التي تتحكم بمفاصله وإبادة الفيروسات التي تعبث في جسده فتشله. هذا اللبنان يحتاج اليوم إلى دولة تعلن حربا مزدوجة بالموقف الحازم والحاسم على الدويلة وعلى الدولة العميقة، دولة لا يرهن قرارها من يرهن قراره للحزب الأصفر، دولة تكون كلمة رئيسها نعم نعم ولا لا، دولة تقول وتفعل، تقرر وتنفذ، دولة تضع يدها على المحراث ولا تنظر إلى الوراء. فصل ثاني. فجر السيادة ليس مجرد شعار، إنه حالة نعيشها ونريد استكمالها وصولا إلى سطوع شمس السيادة. فجر السيادة هو الجواب الكافي والشافي لأسئلة كثيرة حول تضحيات الشهداء والثمن الغالي الذي سددوه مسبقا لوطن يحمي الأجيال اللاحقة من غدرات الشياطين والأزمنة السود. فجر السيادة هو الرد على كل من يدعي بأن تلك التضحيات ذهبت هباء وسدى. فجر السيادة هو فجر الخلاص من دوامة الموت والخراب والآلام والذل، هو فجر الخلاص من حالة الاستنقاع القاتل ومن الوجوه الكالحة والمنطق الاستعلائي لجماعة لا تخجل من التباهي بارتهانها للخارج ومن تقديم شبابها قرابين على مذابح ملال طهران ومن استجلاب الدب إلى كرمنا ومن الاحتفاء بالموت المجاني كرما لأجندة ثلثها خيال وثلثها عبث وثلثها الثالث جنون مطبق. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,571,000، بنزين 98 أوكتان 1,589,000، المازوت 1,446,000، والغاز 1,167,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر، أكثر من إذاعة، أكثر من إذاعة.
6: حوار حر
7: حوار حر يستضيف النائب جورج عقيل.
6: حوار حر
7: مع كارلا أهوجي الأربعاء 1 PM.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر يلي بصرني أني استضيف فيها النائب جورج عقاس. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكي، يعطيكي ألف عافية كارلا.
0: طبعا العنوان الأبرز اليوم، القوات تقول أنه فجر السيادة طل. أي سيادة عم نحكي عنها؟
1: السيادة ما لها ألف معنى، السيادة لها معنى واحد، أن تكون الدولة محتكرة قرار الحرب والسلم، أن تكون الدولة محتكرة حمل السلاح، استعمال العنف، أن تكون هناك مؤسسات دستورية كلنا بنعرف شو أدوارها المحددة بالدستور بس عم بتمارسها بشكل صحيح، مجلس نيابي عم بيراقب الحكومة، حكومة عم بتنفذ القوانين التي يصدرها المجلس النيابي، قضاء يطبق هذه القوانين بعدالة بين جميع الناس. السيادة أن يكون يعني اللبناني فخور بلبنانيته، بربطها أنا بربطها هون للسيادة. السيادة أنه نعرف أنه كل قرار بتاخده الدولة المصلحة اللبنانية تملي هذه القرارات وليس أي مصلحة خارجية أخرى، ما يكون في عنا شريك بقراراتنا، هيدي هي السيادة، وأن لا يكون هناك وجود أجنبي من أي نوع كان، سواء عبر جيوش أجنبية أو عبر حرس ثوري أو عبر تدخل من يعني جهات دبلوماسية خارجي عن الشرعية اللبنانية. كل هيدي هي السيادة، لها معنى، هي شعور الإنسان بأنه دولته هي وحدة المسؤولة عنه، عليه واجبات تجاهها وعليها حقوق يجب أن تعطي إياها. اليوم هالشي مختل، هالشي مش موجود، في عنا احتلال، في عنا ميليشيات خارجي عن الدولة هي اللي عم تستجر هذا الاحتلال، هي اللي عم بتقرر الحرب والسلم نيابة عن الشعب اللبناني ونيابة عن الحكومة اللبنانية الشرعية اللي هي الدستور بيعطيها حق اتخاذ القرار بالحرب أو السلم. منشن هيك في ظلام يليه فجر،
0: بس بعد ما وصلنا للفجر يعني
1: فجر السيادة يعني بدأ يلوح. كيف؟ لأنه الدولة حزمت قرارها أنه ما بدي شريك معي بحمل السلاح، أنا اللي بقرر كيف بدي أنهي الاحتلال، وبدأت بتنفيذ قرارها وقت اللي راحت قعدت مباشرة بمفاوضات مع الإسرائيلي بواشنطن ثم بروما. هذه معالم أنه السيادة بدأ فجرها يطل علينا. الفجر يليه أكيد أنه شمس السيادة
0: تشرق
1: تسطع على كل الأراضي اللبنانية. الرهان اليوم إذا بدك أو التحدي اليوم أنه الوقت بين الفجر والسطوع ما يكون طويل، وهذا بيد الدولة اللبنانية.
0: قلت لي السيادة لا تحمل من معاني، ولكن اليوم الأفريقاء اللبنانية كلهم عم بيطالبوا بالسيادة، ولكن كل واحد عم بيشوف السيادة من مقاربة مختلفة جدا. يعني إذا بدنا نطلع اليوم، قلت لي السيادة هي أن لا يكون هناك شبر من الأرض محتلا. اليوم في حزب الله بنظرته هو يقاوم احتلال، احتلال أجنبي لأرضه.
1: عم بيجيب هذا الاحتلال. خلينا يعني نوضح الأمور. حزب الله من 82 للألفين مع كل إذا بدك المسار غير الطبيعي اللي صار فيه منا، أنه صفى كل قيادات المقاومة اللبنانية آنذاك تيحتكر المقاومة ضد إسرائيل خدمة لأجندة إيرانية وبتمويل إيراني هو اعترف فيه بلسان أمين والعام السابق وقت قال جيشنا وأكلنا وشربنا ومعاشاتنا كلها من إيران وارتاحوا، يعني أنه ما فرق معي من اللي بتحكوه. فإذن للألفين كان فينا نسميه مقاومة ضد احتلال موجود. انسحب الإسرائيلي سنة الألفين، من هذه اللحظة اخترع النظام البعثي في دمشق بالتنسيق مع النظام اللبناني السوري الأمني المشترك بالتنسيق مع حزب الله شماعة لتبرير بقاء حزب الله كقوة هيمنة وقوة قمع على الداخل اللبناني ويكون هو أداة الوصاية السورية المقنعة داخل لبنان. اخترعوا لنا شماعة اسمها مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، بس كان الإسرائيلي ظهر بالألفين وستة، استجرينا أول مرة الإسرائيلي إلى حرب، كلفتنا اللي كلفتنا إياه، ولولا تدخل بعض الدول العربية لإعادة أعمار الجنوب كان ممكن بعدنا لهلأ أهالي الجنوب أعمار. بدون إعادة أعمار. ثم عاد الكرة حسن نصر الله سنة 2023 وقت قرر من تلقائه وبدون قرار لبناني جامع يحصنه إسناد غزة من بعد عملية 7 أكتوبر. فإذا رجع هو استجر الاحتلال الإسرائيلي بأول جولة، احتل الإسرائيلي 5 نقاط، رجع قرر من بعد اتفاق وقف اطلاق النار ب 27 تشرين الثاني 2024 ومن بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتشكيل حكومة، رجع قرر يطلق 6 صواريخ مثل ما تفضلتي ويرجع يخوض معركة اسناد تاني وصلتنا لاحتلال جزء أكبر، وبلشنا نحكي بالخط الأصفر وخط أحمر وخط أزرق.
0: عظيم. ولكن
1: فأذن الحالة ما فينا نعزلها عن مسبباتها، الحالة الموجودة اليوم لها سبب هو ارتباط حزب الله بالقرار الإيراني المباشر وتنفيذ الأجندة الإيرانية اللي واضح أيضا من مسار إسلام أباد مقابل مسار واشنطن ثم روما، أنه إيران تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الفصل في لبنان لتقوية موقعها التفاوضي مع أمريكا، عم تستعمل مضيق هرمز اليوم وتريد أن تبقي ورقة حزب الله مفتوحة بوجه إسرائيل في لبنان لكي تمارس ضغط أكبر على الأمريكي اللي عم بتفاوضه واللي قاعدة معه على الطاولة، تتقول له أنا بضايقك بهرمز وبضايقك بجنوب لبنان وبضايقك عبر الحوثي مع السعودية وبضايقك وبضايقك.
0: بس هيدا الواقع
1: أكيد، هيدا الواقع اللي نحن رفضينه واللي نحن يعني ممنونين جدا من السلطة الرسمية في لبنان أنه ذهبت بعيدا بمحاولتها كسر الاحتكار الإيراني للقرار اللبناني من خلال حزب الله، وقت اللي قررت أنها تفتح ملف التفاوض مع إسرائيل وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي ووصولا إلى سحب السلاح غير الشرعي، لأنه صارت واضحة لكل الناس في لبنان وخارج لبنان أنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية ولن يكون هناك وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية تجاه لبنان إذا لم يسلم حزب الله سلاحه. القرار بنزع سلاح حزب الله فإذا مأخوذ على مستوى دولي يا كارلا، مش بس أمريكا ومش بس إسرائيل، أوروبا، تركيا، مين بدك، كل دول العالم عم بتقول انه ايه سلاح حزب الله يجب ان ينزع، لانه من جهة يعيق قيام الدولة وعم بيكون اذا بدك شريك للدولة ويمنع ممارستها سيادتها اللي عم نحكي عنها على كامل الاراضي اللبنانية، وهو ايضا شرط للتهدئة مع اسرائيل وللانسحاب الاسرائيلي وصولا الى
0: ولكن هذا الموضوع
1: اتفاق وقف
0: ساعدتك، ولكن هذا الموضوع متشعب جدا فنتل الأمور، بس كمان في وجهة نظر مقابلة لهذا الموضوع اليوم، بس تقل الدول كلها متفقة على سحب سلاح حزب الله في لبنان على نزعه بالأحرى، فينا نرجع نذكر 1559 من قبل هذه الشعارات مطروحة من أي من أي متى بمجلس الأمن وصولا إلى 1701 وصولا إلى قرار 1701 بلاس إلى اتفاق إطار اتفاقية الإطار اليوم، ولكن على الأرض لم يتحقق شيء. ما يتحقق على الأرض للأسف هو التسويات يعني، وما وشو بدها تنتج عن تسويات؟ هل في تسوية اليوم تطرح مع حزب الله مقابل نزع سلاحه؟ والدولة اللبنانية ذكرت لي انه اليوم الدولة هي عم تفصل المسار، ولكن على الأرض هي ما عم تملك كلمة الفصل على الأرض. اليوم الملف هو بيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بغض النظر عن الجهود اللبنانية التي تبذل لفصل المسارين.
1: شوفي يعني بسؤالك في عدة
0: صحيح، لأنه فلتلي يوم كلهم
1: خلينا نعالجهم واحدة واحدة. خليني أقول إيه إنه من 1559 كان في قناعة بلشت تتكون إنه سلاح حزب الله من بعد سنة 2000، وبرجع بأكد لك على هذا التاريخ لأنه انتقلت بشكل قاطع وظيفة هذا السلاح من سلاح مقاوم، مع كل ما أخذنا برجع بالليك، لأنه نحن بالتسعين وقت عملنا اتفاق الطائف بال89 كان في بوضوح كلام عن سحب كل السلاح،
0: ولكن مش ضمن المناطق المحتلة، كان في جنوب محتل.
1: وقت الوصاية السورية التي نشأت عن اتفاق الطائف، وكلنا بنعرف تلك الحقبة المشؤومة اللي تم فيها تلزيم لبنان إلى سوريا كمقابل على دخول الأسد الأب بالمعركة ضد العراق، صار في وقتها استثناء واقعي فرض علينا ما قدرنا نجيبه لأنه ما كان عندنا أدوات مجابهته، لأنه كانت القوات اللبنانية صارت تحت رابع طابق بوزارة الدفاع. صار في استثناء أنه تبقى سلاح المقاومة ضد إسرائيل وهو غير مشمول باتفاق الطائف وغير مشمول بعبارة سحب كل سلاح غير شرعي. ولكن بالألفين برجع بقليك ووصلك، وظيفة السلاح أصبحت خدمة المشروع الإيراني، وأصبحت مشروع هيمنة على الدولة اللبنانية، ومشروع مصادرة قرار الدولة اللبنانية، ومشروع جعل لبنان ساتليت بالكامل لإيران. طيب هون صار في إذا بدك مسار طويل،
0: مسار بدأ طويل من 2005، وفي مسؤوليات اليوم نقدر نحددها كمان على كل الموجودين بالعملية،
1: بس اليوم تحديدا من بعد 7 أكتوبر أصبح القرار الدولي أكثر وضوحا، أنه شفنا شو صار بغزة. اللي صار بغزة المفترض أنه يصير بلبنان، بمعنى أنه الدولة اللبنانية تصير هي صاحبة الكلمة الفصل على الأرض اللبنانية،
0: ولكنها أعجز
1: عنا. من عاجزة بدها تحسم أمرها أكثر وتطلع من ازدواجية الخطاب.
0: من يقوم بازدواجية الخطاب؟
1: خليني هون أقول أنه أي مشاهد انسي أنه أنا نائب وسياسي حزبي، أي مشاهد عم بيشوف أنه الدولة عم بيكون عندها القدرة على اتخاذ القرارات بسهولة، ولكن لا تقابلها قدرة على تنفيذ هذه القرارات. فإذن الازدواجية صارت هون، مش أنا عم بفتري على الدولة اللبنانية، ومش أنا عم بفتري على الحكومة اللبنانية إذا وصفت أنه أنت عم تاخدي قرارات بس ما عم تقدر تنفذيها. يعني قرار طرد السفير الإيراني، من عقلك ومن عقل أي لبناني أنه وعي الصبح يوسف رجي وأخذ قرار هو منه لحاله بطرد السفير الإيراني؟ هذا قرار مأخوذ من 3 أشخاص، من الرئيس جوزيف عون، من الرئيس نواف سلام، بتنفيذ الوزير رجي، لأنه هيك القانون بيقول أنه وزارة الخارجية هي اللي بتطلع قرار اعتبار شخص غير مرغوب فيه، بيرسونا نون غراتا. فإذا ما حدا يخبرنا أنه هيدا يوسف رجي جر الدولة اللبنانية إلى هذا الموقف، هذا الموقف وهذا القرار كان مأخوذ من الفرقاء الذين يجب أن يتخذوه 3 طن، وخلي يطلع حدا يكذبني إذا بيقدر. طيب
0: مدير عام أمن العام،
1: طلعنا قرار منفرد عظيم. لا أكيد يعني أكيد هذا ما هي الازدواجية اللي عم نحكي عنها، أنه أنتوا اليوم بدل ما تسعوا إلى إيجاد المخارج للسفير ونعمل هيك اجتهادات ونرجع نطلع نقول ايه من مدد له اقامته اللي بتنتهي ب 24 آب، هرطقة ما بقى عنده اقامة اساسا. هاي الاقامة النهار اللي طلع قرار يوسف رجي باعتباره شخص غير مرغوب فيه انتهى اي شرعية لوجوده على الاراضي اللبنانية، وكان اعتبارا من ذاك النهار ساقط إقامته وفيزته وصفته الدبلوماسية، وكان يجب على الدولة الإيرانية أن تستدعيه وأن تنهي مهامه. إذا عم نتعامل بين دول، بس مع الأسف إيران لا تنظر إلى لبنان كدولة، تنظر إلى لبنان كساحة مركزة فيها حزب الله مدعوما بحرس ثوري صار موجود على الأراضي اللبنانية، وعنا إثباتات على ذلك، منشان هيك الدولة ما نفذت هذا القرار وعجزت عن تنفيذ هذا القرار. أنا عم بقول لك
0: وبتحكينا عن السيادة
1: ولك أكتر شيء أكتر شيء يا كارلا كان المطلوب إنه ما تلاقوا مخرج. يعني مين مين مين مكلفكن إيه ومين مرجع لكم راسكن هالقد لتجوا تطلبوا من حسن شقير العميد حسن شقير اللواء حسن شقير مدير عام الأمن العام إنه مدد له إقام أو أعطيه إقامة مجاملة لمدة 6 أشهر. تركوا الوضع على ما هو عليه وخلوا الضغط على إيران، خليها تبين إيران إنه هذا الشخص استنفذ كل المهل وبعدها تركته خلافا لمعاهدة فيينا.

0: ب2 أذار 2026 أتبعتها باعتبار أي نشاط عسكري وأمني لحزب الله محظورا. شو يعني محظور؟ وقت الدولة الحكومة عم تطلع قرار بحظر عمل ما، يعني إذا بعدك عم بتقوم بهذا العمل اللي حظرته الدولة أنت تخالف القانون، وبالتالي أنت ترتكب جرم ويجب معاملتك على هذا الأساس بنظر القانون. فإذا في إيقاع سريع إلى حد ما باتخاذ القرار، بس في إيقاع شبه معدوم، شبه معدوم بتنفيذ هذه القرارات.
1: هل هي ازدواجية؟
0: وهذه مسؤولية تقع على الدولة، ونحن أكيد مع كل دعمنا للقرارات اللي أخذتها، مع كل دعمنا لمسار المفاوضات، بس مسؤوليتنا كنواب نمثل الشعب اللبناني أن نحاسب هذه الحكومة وأن نضغط عليها وأن نطالبها بتنفيذ قراراتها. وأوعى حدا يخبرنا أنه لا هي ما فيها تنفذ، هي بس بتقول، وكأنه نحن عنا دولة بتحكي زجل.
1: هذا السؤال ها هون.
0: لا، الدولة بتنفذ قراراتها وما حدا يهددنا بقصة حرب أهلية، لأنه ما في حرب أهلية، لأنه ما في
1: اليوم.
0: أهل عم بيتقاتلوا، ما في أهالي من هالفريق ومن هالفريق مستعدين يتقاتلوا، في مجموعة مسلحة حظرت الدولة نشاطها، عم بتخالف قرارات الدولة، ويجب أن تعامل من قبل هذه الدولة على هذا الأساس.
1: أين القطب المخفي؟ اليوم بس تجي تقول لي هذا الحديث سعادة النائب وتحكينا عن ازدواجية وعن مواقف سياسية تصدر ولكن من دون تنفيذ، يعني هي مجرد مواقف سياسية ما في إلا أي إطار تنفيذي على الأرض، بس نجي نقول أنه أي مواجهة بين الدولة اللبنانية الجيش اللبناني وحزب الله هو مشروع إعلان حرب، بس نجي نشوف أنه ما عم نقدر نطرد سفير إيراني، بس نرجع نشوف من بعد أنه وزير الخارجية مغيب عن المشاغل الدبلوماسية وعن المحافل الدبلوماسية الخارجية على أجندة رئيس الجمهورية. بس نطلع على كل هذه الأمور، كيف بدنا نعرف شو هي القطب المخفية، شو اللي عم بيتحضر للبنان الرسمي بالدرجة الأولى، وهل فعلا من تسوية تحضر مع تسوية سياسية مع حزب الله؟ يمكن
0: شو فحوى التسوية؟ عم تسأليني عن تسوية، يعني إذا كان اللي عم بتلمحيله هو أن يعطى حزب الله مقابل تسليم سلاحه أن يعطى مكاسب وامتيازات بالدولة اللبنانية ما عنده إياها اليوم وما بيعطيها لإله دستور الطائف، إذا هذا كان السؤال أنا بقلك نرفض ذلك قطعا. وبدي أقول أكتر من هيك، إذا حدا عم بفكر يعطي أي فريق لبناني مكاسب سياسية غير منصوص عليها في الدستور، اسمعيني منيح، مقابل تسليم السلاح، نحن سنعتبر ساعة إذن أن اتفاق الطائف قد سقط، مش نحن سقطنا، اللي بده يعطي مكاسب مش مذكورة بالطائف هو بيكون أسقط الطائف، وساعة إذن نحن سنعتبر هذا الاتفاق قد سقط ونطالب نحن أيضا بمطالب من خارج الطائف. وأكتفي بذلك.
1: يعني هذا اللي لمح له كمان رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يمكن سنة
0: يعني
1: الماضي انه في تركيبة لبنانية
0: انتو ما عم بتطلبونا يوميا، ومبارح طلع الرئيس بري خط أحمر الطائف، واليوم كنا عند رئيس الجمهورية بزيارة بقعية وأثنى على هذا الخط الأحمر الذي رسمه دولة الرئيس بري على اتفاق الطائف. طيب عظيم، انتو عم تعتبروا الطائف خط أحمر؟ عظيم. طائف فيه لا مركزي تعوا تنطبقه، فيه إنشاء مجلس شيوخ تعوا تنطبقه، بس إذا بدكن تشيلوا هو لإلكن 40 سنة، مش أنتو كأشخاص، دولة اللبنانية عجزتوا عن إنفاذهم، هي هاي الإصلاحات اللي أقرت بالطائف اللي بعد ما نفذنا منها شيء. إذا بدكن تروحوا تتفتشوا كيف بدكن ترضوا هذا الفريق أو ذاك مقابل تسليم سلاحه، إلا أنتو بتكونوا عم تخرجوا عن الطائف، ونحن سنتعامل على هذا الأساس أنه هذا الاتفاق أسقطوه، ولنا الحق بالتالي أيضا أن نطالب بأمور غير مذكورة بالطائف. أنتوا عم طالبوا باللي بنسبكن، نحن منطالب باللي بنسبنا، فخليكن على الطائف بس طبقوه. الطائف بيحكي عن سحب السلاح غير الشرعي، اليوم سلاح حزب الله أصبح بنظر الحكومة نفسها وبقراره الذاتي غير شرعي، مش أنا جبرتها، مش أنا جبرت جوزيف عون ونواف سليمة حفظ الألقاب أنه يطلعوا قرارات 5 و7 آب وقرارات 2 أذار، هن اعتبروا أنه هذه القرارات أصبحت واجب الاتخاذ. هذا واحد. 2، خلينا نطبق الإصلاحات اللي بالطائف ونشوف ساعة إذن أي نتائج بيعطيها هذا التطبيق. بس هلأ تحكونا بمخالفة الطائف سلفا؟ لا.
1: طب شو
0: أكيد لا.
1: شو كيف فينا نوصف علاقة القوات اللبنانية بفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع كل ما يشوب؟ يمكن يعني بدي ارجع هون اتطرق لوزير الخارجية وتغييبه.
0: بدكي ما حدا ينشغل باله علاقتنا مع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية عم بيعمل دوره ونحن عم نعمل دورنا. هو رئيس جمهورية قاسم يمين المحافظة على الدستور وعلى سيادة الوطن وعلى وحدة أراضي. نحن حزب سياسي ممثل بالحكومة كما يجب وعم نعمل دورنا. لا مطلوب يصير في أسموز بين رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية. لا نحن طالبين هيدا الشيء وأكيد هو منه طالب هيدا الشيء. داعمينه بالموضوع السيادة، داعمينه بموضوع إنهاء النزاع مع إسرائيل على أسس التفاوض مش على أساس الحرب مثل ما قال هو مؤخرا. عنا انتقادات لإداء الحكومة مش بس لإدائه هو، لانتقاد الحكومة بشكل عام. هلأ
1: وذكرنا فيه أنا بنرجع
0: هلأ أحكينا عنه
1: عظيم.
0: في عندك مسألة الوزير رجي،
1: نعم
0: أكيد بده علاج، بس مش نحنا بالموقف الدفاعي هون.
1: نحن عم نحكي بالموقف الدستوري الرسمي اللي هو
0: مش نحن بالموقف الدفاعي.
1: صحيح.
0: جو رجي عم بيقوم بواجباته كوزير خارجية. اسألي السفرات، اسألي الناس اللي عم بيتعاطوا مع وزارة الخارجية مؤخرا، النقل النوعي اللي عم بيحدثها جوا داخل الإدارة بموضوع المستطاقات وغيره. عنده أحسن إكيب جو رجي من الأمين العام لا مدراء الإدارات بوزارة الخارجية.
1: نعم.
0: عم نرجع نسترد وزارة الخارجية من حضن الوصاية السورية والإيرانية
1: وهو
0: طويلا.
1: ما هو
0: وهيدا الإنجاز كتير. الكبير مبسوطين فيه كتير. مسألة إنه يرافقوا بزيارة هون أو زيارة هونيك، عم بقلك الموضوع مش عنا.
1: صحيح. اسمح لي
0: رجع عمل اللي عليه، خلي غير مراجع تعمل اللي عليه.
1: بس سعادتك بدي أسألك هون سؤال. عم تحكيني عن الدولة وعن فخامة رئيس الجمهورية وعن قدي عم بيقوم بخطوات للوصول والمسار الذي طرحه امبارح بالأمس، لسيما وقت كنا نحن عم نستذكر أنه دولة لبنان الكبير، بس كمان وعم تطلبوا منه أنه هو يمشي بنزع سلاح حزب الله. عم بتشوفوا عم بيسألوكم أنه عدد من المواطنين وخصوصا الجنوبيين عم بيسألوكم، والرئيس بري ذكر أنه صار في 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن لروما، وولاد الجنوب عم بيتعرضوا لأعمال القتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، وأنتوا اليوم والاحتلال موجود عم نطالب بنزع سلاح حزب الله يلي هو بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة ليمكن عدد من اللبنانية هو من يقاوم الجيش بعده غير مسلح وما بيقدر يقاوم إسرائيل، مزبوط ولا لا؟ نحن اليوم عم نروح لندعم الجيش.
0: مزبوط أو لا؟ لا.
1: ليه؟
0: شوفي.
1: بقى عم نعمل مؤتمرات لدعم الجيش، بس ليه؟ بس تسلح الجيش لشو؟
0: هيدا الإسرائيلي عندك حل من 2 إذا ما احتل لك أرضك، يا بتفوضي يا بتقتلي. الرئيس بري عم بيقول صار في 7 جولات بعد ما أعطوا نتيجة. يا حبيبي صار في 50 جولة قتال أنتو والإسرائيلي، شو عطيت نتيجة؟ ما أنا عم بقول في شغلتين، إذا حدا عنده شغلة تالتة خلي دقلك هلأ على الهوى نقولها. يا بتفوضي وبتتفقي معه كيف بده ينسحب وشو هي شروط الانسحاب، يا بتقتلي.
1: بس ما هو لما طيب الإسرائيلي التزم بأي تفاوض،
0: 50 جولة الإسرائيلي عم بيطلب،
1: عم بيقلك الرئيس بري
0: الإسرائيلي
1: ما التزم بأي قرار.
0: الإسرائيلي عم بيطلب طلب واحد وأنا مش ناطره هو يطلبه لأنه هيدا مطلبي. أوكي. وأحد يعني يفكر أنه أنا لح يوجعني راسي ولح حس بتأنيب الضمير إذا اللي عم يطلبه الإسرائيلي هو مطلبي على راس السطح.
1: هو مطلب أي دولة،
0: هو مطلب أي مواطن بدولة بده إياها تكون محترمة حالها، أنه ما يكون في سلاح حزب الله. خلص سلاح حزب الله لم يعد له وظيفة إلا تدمير لبنان،
1: تدمير لبنان
0: فقط.
1: طب والشهداء اللي راحوا اليوم؟ نحن نستذكر شهداء المقاومة اللبنانية، يعني تقريبا على مدى 5 عقود والقوات اللبنانية كانت عم بتقاتل من أجل السيادة، إن كان بالسلاح وقت الحرب إن كان بالسياسة وقت السلم، واليوم هي لازم تكون من الأكثر تفهما لحزب الله، لشهداء حزب الله. يعني شو الفرق بين شهداء المقاومة اللبنانية المسيحية وشهداء حزب الله؟
0: كل
1: سؤال كله بيطرح
0: تيرتاحوا كل الناس. أنا لا أميز بين دم لبناني ولبناني آخر. كل دم لبناني عزيز علينا كلنا، وكل دم لبناني يواجه محتل عزيز علينا كلنا، وما في تمييز بين دم مسيحي أو دم شيعي أو دم سني، عيب نحكي بتمييز الدم على أساس طائفي، بس القضية بتفرق. الدم دم، إذا سقط القضية بتفرق. نحن قتلنا السوري والفلسطيني لأنه هن هجموا على بيوتنا، هن هجموا على أرضنا. واحد كان بده يبني وطن بديل بلبنان، والتاني عم بيمارس وصاية وهيمنة، فات ضمن إطار قوات ردع عربية، تحول إلى سلطة وصاية وهيمنة وقمع. وكلنا منتذكر أقبية المخابرات السورية واجهناهن، وقت اعتبرنا بالطائف أنه خلصنا من الاحتلالات وبدنا نروح إلى بناء الدولة، قدمنا سلاحنا للدولة، وهلأ عم نكرم شهدائنا اللي كانت دماء وسلاح أنا ذاك اللي حملوه هو في سبيل حماية عن أرضهم، مقاومة احتلال، ولكن بناء الدولة. اليوم عم نقله لحزب الله، وأنا بقولك بحترم الدم اللبناني مش الدم الإيراني، إذا سيل هون الدم الإيراني خليه يسيل على أرضه ويدافع عن أرضه، ما قله يجي على لبنان ويقاتل هو إسرائيل. قبل 2000 كل الاحترام لتضحيات كل من قاوم عن قناعة، شو ما كان موقفنا السياسي من حزبه، وشو كان شو ما كان موقفنا الإيديولوجي من عقيدته، بس من بعد 2000 لا اسمحوا لنا. هذا الدم الذي سال أصبح بخدمة قضية خارجية مش قضية لبنانية، وأصبح دفاع عن نظام خارجي مش عن النظام اللبناني ولا عن الدولة اللبنانية. هون ايه في فرق ما بعد الدم. نحن ما بعد الدم سلمنا سلاحنا لأنه إيماننا أنه قد يكون هناك دولة، وأنه ما بقى في وظيفة لسلاحنا. بينما هلأ الدم عند حزب الله هو يريده ترخيص لإبقاء السلاح، لإبقاء الهيمنة الإيرانية، لإبقاء حالة الحرب بلبنان، لعدم استقرار لبنان، لشراكة الدولة بـ بـ بـ بالسلاح وبقرار الحرب والسلم. فرق كبير جدا،
1: فرق كبير جدا. اليوم بتعتبر أنه تضحيات القوات اللبنانية والمقاومة اللبنانية المسيحية رح توصل، رح يعني تثمر فعلا سيادة وتشرق شمس السيادة على لبنان؟
0: شوفي أنا أتمنى أني أبقى عايش يا كارلا،
1: الله يطول بعمرك،
0: وهذا كلام وجداني من قلبي، أتمنى أكون بعدني عايش وقت اللي نحتفل بأول قداس شهداء من بعد تحرير لبنان من السلاح غير الشرعي، من الهيمنة الإيرانية على قراره أو هيمنة أي دولة أخرى ما بخص الإيرانية، بس هلأ اللي عم بيسيء كتير للسيادة اللبنانية هي إيران، وأنه ما يعود فيه أي شخص غريب على الأرض اللبنانية حامل سلاح. أتمنى أن أحيا إلى ذاك النهار. هون بهاللحظة منكون عم نكرم شهدائنا وعم نسكر هذا الجرح. بس طالما، ومنشان هيك نحن منعيدها كل سنة، ومنشان هيك منستذكرهم كل سنة، ومش بس من باب الوفا، ومش بس من باب الاحترام لتضحيتهم، من باب انه ما استشهدوا من اجله لم يقم بعد، اللي هو لبنان السيد الحر المستقل. ووقت اللي نقدس اول قداس من بعد ما نخلص الهم اللبناني وهذه الصفحة السوداء من تاريخنا، منكون ساعتها مزبوط أقفلنا هذا الجرح، بيبقوا بضميرنا بس بيكون ما استشهدوا من أجله تحقق، وساعتها منكون عطيناهم اللي بدهم إياه.
1: قربنا برأيك؟
0: أتمنى
1: أتمنى
0: أتمنى. هالشي يتوقف على 3 أمور. الأمر الأول أنه الدولة تحزم قرارها أكتر من اللي عم تعمله هلأ، ونطلع من الإزدواجية اللي شرحناها بدون ما نكون عم نسيء لا لمقام رئاسة الجمهورية ولا لمقام رئاسة مجلس الوزراء. 2، نخلص من مسألة الاحتلال، وأن تثمر هذه المفاوضات اللي قايدينها، بس هيدا شرطة أنه الدولة تحزم أمرها بموضوع سحب السلاح اللي هو لا يبليتي عليها، اللي هو التزام هي التزمت فيه الدولة اللبنانية ب 27 تشرين الثاني، وقت مضت على اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل بال24 ووقت رجعت جددت هلأ ورجعت مضت الفريمورك بواشنطن على ثلاث مرات بظرف هالقد قصير عم تلتزم أنه أنا بدي أخلص من سلاح حزب الله وبدي أسحب كل سلاح غير شرعي
1: حصرية سلاح وليس نزع سلاح
0: إيه؟ حصرية سلاح بإيد الجيش يعني ما, يعني ما بقى في سلاح
1: لا أحد. بس هي يعني مفتوحة على تأويلات كثيرة ممكن تكون ضمن استراتيجية دفاعية
0: هي الشيء الوحيد ما في تأويل
1: ليه
0: هي الشيء الوحيد ما بده تقول
1: كيف ما فينا نعملها مثل ما كانوا عم بيطرحوا طاولة استراتيجية دفاعية حوار مع حزب الله جنوب الليطاني مناطق تجريبية تقتصر على جنوب الليطاني
0: عملوا الحوار فشل جنوب الليطاني وشمال الليطاني اللي عملوا هذا الاتفاق رجعوا أوضحوا أنه على كل الأراضي اللبنانية من الداخل ومن الخارج صار في توضيح أنه هيدا اللغو اللي عم بتفوتونا فيه انه بدءا بجنوب الليطاني يعني فقط بجنوب الليطاني لا غير صحيح لم تكن هذه النية عند توقيع الاتفاق لانه هذا الاتفاق له راعي والراعي قال كلمته وبالتالي ما في اجزم جوابا على سؤالك اذا نحن قراب او لا اتمنى ان نكون صرنا قراب على ايفاء الشهداء حقنا علينا بس بالمسار اللي هلأ ماشي مني كتير مطمئن بس مني يأسان بشكل نهائي
1: عظيم تعال نرجع شوي نطلع على الأمور اليوم نحن رايحين على مسار تفاوضي ما بعرف ليه مع أنه يأسنا شوي أنه بمجرد كلمات إنما في كمان مؤتمر للجيش اللبناني لدعم الجيش اللبناني شو الغاية من هذا المؤتمر صار لنا سنوات منحكي أنه بدنا ندعم الجيش اللبناني عتادا وترسانة وماديا وكل الأمور لماذا
0: شوفي أنا برأيي جيد
1: ليه
0: أنه
1: رح يحارب حزب الله
0: يتسلح الجيش اللبناني لأنه تقلك
1: رح يحارب حزب الله رح يواجه حزب الله رح يحارب إسرائيل
0: يحارب الجيش أنت وقت تقولي له روح طبق النظام والأمن على تراب الأرض والوطن ما بتقولي له روح حارب روح بصوت سيادتك مش حرب يعني إذا الجيش الإسلندي إيه راح بسط سلطته على الأرض الإسلندية مش يعني فاتح حرب بوجه أهل إسلندا هيدا واجب الدولة
1: عظيم
0: بده يمارس واجباته خلينا نخلص من ازدواجية المفردات إنه وقت نقول بس سيادة الدولة يعني حرب مع أبناء الطائف الشيعي لا غير صحيح بس سيادة الدولة يعني أنا عم بنفذ قرار أنا أخذته بواسطة الزراعة العسكرية بكل دول العالم الجيش يأتمر بأوامر السلطة السياسية إلا عنا فلول القصة ساعة هون ساعة هون ساعة هون ساعة هون فإذا في زريعة اليوم
1: من هو حزب الله من هو حزب
0: يا
1: الله
0: يا سيدتي
1: هو حزب الله أنا هو أنا يمثل الطائفة الشيعية
0: لا مش صحيح
1: كيف مش صحيح؟
0: مش صحيح.
1: مليون كل أبناء الطائفة الشيعية
0: يمثل فئة من الطائفة الشيعية في فئة أخرى ضده بشكل علني وفي فئة مغلوبة على أمرها كاتمة على جرحها وناطرة وبدها حج خلاص من هذا الوضع
1: مين؟
0: إنه فكرك أنت يعني جنوبي هيك هاوي إنه يعمر بيت ويتهدم كل عشر سنين وإنه رزقه وتعبه يشوفه قدام عيناي عم بيتهدم كل 10 15 سنة أو كل سنة وكل سنتين يعني هو هاوي الجنوبي هيك يعني يصير فيه أكيد لا
1: أكيد لا ولكن الجنوب بس ولكن الجنوبي عم بيعاني من غياب الدولة
0: الطائفة الشيعية ما مشان هيك عم بقول لك مشان هيك عم بقول لك
1: عم يستعيد فيها بقوة حزب الله
0: اليوم في زريعة عم تستعمل إنه الجيش ما عنده القدرة
1: على المواجهة
0: على برجع بقول لك مش مواجهة على بسط سيادة الدولة أوكي ما عنده القدرة لا التقنية ولا العتادية ولا العددية مع أنه بالعددية عندنا 80 ألف عسكري يا أخوان لبلد هالقد يعني more than enough أكتر من اللازم بس بدي أفترض أنه بدنا عديد أكتر وبدنا عتاد أكتر وبدنا قدرة استخبارية وبدنا أجهزة و و و عظيم عم نكون عم نسكر هذه الزريعة لما بقى تستعمل بصير عندك قرار دولي موجود وبصير عندك قدرة عند الجيش بتصير موجودة وعندك تلقف شعبي بأكثرية الشعب اللبناني بدنا نخلص بقى ونعيش لنا يومين مثل العالم والناس
1: بهذه الكلمات الرائعة وهذه الأمنيات يلي عن جد بيتمناها كل لبناني، لأنه فعلا شبعنا على مدى 50 سنة تقريبا، 5 عقود وبعدنا نحن عم نحارب على سيادة وعلى نموذج لبنان الكبير، لبنان الرسالة. أنا بدي أتشكر وجودك معنا سعادة النائب جورج عقاس على هذه المعلومات القيمة، بدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني في هذه الحلقة. موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن عم نحكي مع بعض والحيوانات كمان عندهم لغة يحكوا مع بعض فيها. حقك تعرف إنه هالمرة حديثنا عن شجر، ومش حيالة شجر، شجر أكاسيا يلي بأفريقيا يقال إنها تتواصل مع بعض، إذا ما بدنا نقول بتحكي بمعنى الكلمة، لأنه هالشجرات يقال إنها بتنقل إشارات كيميائية لنباتات قريبة منها ولبعضها، وهالشي كله حتى تدافع عن حالها من بعض الحيوانات ومن بعض الحشرات. يعني بتصير ريحة مختلفة مثلاً إذا إجا حدا من الحشرات المؤذية لإلها وللنباتات المحيطة فيها، وهالمواد توصل من شجرة لشجرة، يعني كأنها عم تحكي مع بعض أو عم تتواصل مع بعض حتى تكون هي وغيرها بأفضل ما يكون. وحقك تعرف كمان إنه هالشجرة هي محط دراسة عند كتير من المنظمات العالمية حتى تشوف ليش هالقد تعمل إشارات كيميائية بين بعض، وقديش فعلاً تستجيب البيئة حولها لهالمعلومات الكيميائية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلا، شامبو بالموليف 380 ملي $1.80، دير جنرال 3 لتر $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، جولة الظهيرة من لبنان الحر. التصعيد الأمريكي الإيراني يرفع منسوب القلق، والوضع الجنوبي يراوح سلبا، وعون يثني على كلمة بري. رجي والحجار في بعبدة ورئيس الجمهورية، أمام لبنان فرص كثيرة. الجيش اللبناني، حملات التضليل لن تؤثر في تماسك المؤسسة العسكرية. المطارنة الموارنة لتوافق على قوات دولية بديلة من اليونيفيل. النائب جعجع، الدولة أمام امتحان تنفيذ قراراتها، وندعم المسار الذي يقوده عون. مقتل عناصر في الحرس الثوري بالضربات الأمريكية، ومقتل بحارين باستهداف سفينة سعودية في هرمز. كاتس، إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني بسبب عملياتنا في غزة أو لبنان فطائراتنا جاهزة.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر وجمانة زغيب مراد. الوضع الجنوبي يراوح سلبا بين الغارات وعمليات الجرف والتدمير الإسرائيلية والغموض الذي يلف مصير معركة علي الطاهر على وقع التعقيدات التي ترخي بثقلها على المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي وحملات حزب الله على السلطة. في أي حال، لا شك أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران رفع منسوب القلق داخليا، حيث يبقى المسار اللبناني رهينة واقع إقليمي خطر ومفتوح على شتى الاحتمالات، وأي ارتفاع في مستوى توتره يمكن أن ينعكس مباشرة على الجنوب ويزيد صعوبة احتواء التطورات في مرتفعات علي الطاهر.
1: إذن أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق ليل أمس طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية في منطقة سلسلة علي الطاهر، وأنه هاجم ردا على هذا العمل بنى تحتية تابعة لحزب الله في النبطية.
0: وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه في أعقاب الإنذارات التي أطلقت ليلة أمس بشأن تسلل طائرة معادية في مناطق عدة شمال البلاد، تبين من التحقيق الأولي أنه على الأرجح تم إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه هدف وهمي، كما أعلن إطلاق صواريخ اعتراضية على هدف جوي مشبوه يرجح أنه عبر من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.
1: إلى ذلك، ألقى الطيران الإسرائيلي قنبلة على أطراف بلدة ياطر من دون تسجيل إصابات، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة زوتر الشرقية، وسجلت غارة أيضا على النبطي الفوقة، كما سقط قتيل وجريح بالغارة فجرا من مسيرة إسرائيلية على حي الرويس في النبطية.
0: وسجلت أيضا تفجيرات في مشاع بلدة المنصوري وحولة إلى هدم منازل في المنصوري، وطاولت غارات إسرائيلية منطقة النبطية الفوقة دوحة كفر رمان عرب صليم، حيث استهدفت غرفة في المقبرة الكبيرة وتمشيط زوتر الشرقية بعد قصف مدفعي عنيف ومستمر على تلة علي الطاهر وغارة على حي المسلخ في النبطية.
1: عون أمام لبنان فرص كثيرة ورجي في بعبدة. مارسيل كرم العيلي.
2: في كلمة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، قرأ رئيس الجمهورية جوزيف عون رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج، وأثنى على تأكيد رئيس بري على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطا حمراء. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن مواجهة التحديات لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي، لفت في إطار آخر إلى أن الأهداف الرئيسية للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية. وأبلغ رئيس عون وفد لقاء البقاع إنماء وانتماء انفتاحه على كل مسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن لبنان أمام فرص كثيرة يجب أن لا نضيعها في الحسابات الضيقة، وأن نتعلم من الماضي ونستخلص عبره لبناء مستقبل أفضل. الرئيس عون عرض مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل اليونيفيل التي تنتهي ولايتها العملاتية نهاية العام الجاري. وبحث رئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار المؤتمر التحضيري في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، حيث أكد الحجار أهمية حشد الدعم اللازم لتعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها وحفظ الأمن والاستقرار. وتطرق البحث أيضا إلى أوضاع بلديات الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسبل تأمين الدعم اللازم لها. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: بعد بروز مزاعم منسوبة إلى وسائل إعلام إسرائيلية حول مواقف متعلقة بالجيش ومهماته في الجنوب، أكدت قيادة الجيش أن عناصر المؤسسة ملتزمون توجيهاتها والمهمات المكلة إليهم ويؤدون واجباتهم انطلاقا من إيمانهم بمسؤوليتهم الوطنية في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره بعيدا عن أي حسابات أو اعتبارات أخرى. ولفتت إلى أن القيادة تحظى بثقة الدول الشقيقة والصديقة التي تواصل دعمها للجيش إيمانا منها بأهمية دوره، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها لبنان. وأشارت إلى أن حملات التضليل أيا تكن الجهات التي تقف خلفها لن تؤثر في تماسك المؤسسة العسكرية أو في قيامها بواجباتها، ولن تثنيها عن مواصلة تنفيذ مهمتها للحفاظ على أمن لبنان واستقراره.
1: المطارنة الموارنة للالتزام بموجبات اتفاق الإطار. أنطوان العمري.
3: أعرب مجلس المطارنة الموارنة الذي انعقد في المقر الصيفي في الدمام برئاسة البطريرك الراعي عن شجبه للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وجدد مطالبته القوى الدولية بوضع حد نهائي لذلك، ودعا إلى الالتزام باتفاق الإطار. المطارنة دعوا في بيانهم الذي تلاها المطران أنطوان عوكر إلى التوافق على قوات دولية أو متعددة الجنسيات تتحلى بصيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان أراضيه.
4: يراقب أعضاء المجلس بداية الانسحاب التدريجي لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب الذي ينتهي في كانون الأول المقبل، ويدعون إلى توافق على قوات دولية أو متعددة الجنسيات بديلة منها تتحلى بصيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان أراضيه حتى الحدود الدولية عبر قواه العسكرية الشرعية. يرحب الآباء وأعضاء المجلس بإلغاء عقوبة الإعدام على أن يقترن ذلك بتشدد في فرض هيمنة القوانين التي ترسخ الأمن والاستقرار في البلاد وتحول دون اضطرار المعنيين إلى اللجوء إلى التسويات التي حصلت في قانون العفو العام. يؤكد أعضاء المجلس على مبدأ الحرية الأساسي في قيام لبنان وترقيه، ويأملون بإعادة النظر فيما يهدده في قانون الإعلام الجديد احتراما للرأي وصيانة لحقوق قائليه.
3: من الدمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
0: أكدت نائب ستري دجعجع أن الحكومة اتخذت قرارات واضحة في مسألة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، وبالتالي لم يعد السؤال اليوم ماذا نريد، وإنما هل ستتمكن الدولة من تنفيذ ما قررته، لافتة إلى أن الدولة التي تتخذ قرارا ولا تنفذه تتحول قراراتها تدريجا إلى مجرد مواقف سياسية، فيما المطلوب أن تستعيد الجمهورية معنى الدولة بالفعل لا بالاسم فقط. وأكدت دعم المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية من أجل حماية حقوق لبنان واستعادة الأراضي اللبنانية، معتبرة أن المفاوضات ليست تنازلا عندما تخوضها دولة تعرف ماذا تريد وتحافظ على حقوقها، وإنما أداة من أدوات الدولة، والمطلوب اليوم إعطاء هذا المسار فرصته بعيدا عن المزايدات. كلام جعجع جاء خلال ترأسها اجتماعا للهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز، خصص جزء كبير منه لمتابعة مشروع بناء مركز المؤسسة في بشري والتحضير لإطلاق المرحلة الثانية منه.
1: رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كويومجيان كتب على منصة إكس: إلى الأقلام المأجورة، ما يجمعنا مع الرئيس عون هدف استراتيجي واحد، وهو مشروع دولة السيادة والقانون والإصلاح. أما التباينات السياسية حول الأسلوب والطريقة فلا تفسد للود قضية.
0: القرض الحسن هل يعود من أبواب جديدة؟ ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص.
6: تعود مؤسسة القرض الحسن إلى الواجهة من جديد مع معلومات عن محاولات لإعادة فتح بعض فروعها في الجنوب في المقار نفسها، لكن من دون اسم القرض الحسن. فهل نكون أمام عودة بوجوه وتسميات جديدة؟ وفي هذا السياق أوضحت الكاتبة السياسية باسكال صومة للبنان الحر أبعاد هذه المحاولات، وكيف يمكن لمصرف لبنان التعامل مع أي نشاط مالي مشابه.
7: بعد استهداف إسرائيل لحوالي 12 فرع للقرد الحسن، نلاحظ أنه حزب الله عم بحاول يرجع يكسب ثقة البيئة تبعه من خلال إعادة افتتاح فروع للقرد الحسن، كما رأينا بسور ومناطق جنوبية أخرى وأيضا بالضاحية الجنوبية منذ فترة، وهو بذلك يحاول أنه يلمع صورته بالنسبة لبيئته. ولكن لاحظنا أنه في اعتراضات شعبية بلشت تظهر، كما حصل بسور لما الناس عملوا عريضة رفضوا فيها أنه يكون في فرع جديد للقرد الحسن ممكن يعرض حياتهم للخطر والبناية يلي هو موجود فيها للاستهداف بكل بساطة. ولكن في شغلة أنه مصرف لبنان وقت اللي أصدر تعميم منع فيه المؤسسات والكيانات من التعامل مع القرد الحسن، بعد 3 أيام طلع مدير القرد الحسن وقال أنه نحن فتحنا 4 فروع جديدة، وبالتالي هذا تحدي للدولة وتحدي لمصرف لبنان ولسيادة الدولة. من هون منشوف أنه كمان تعميمات مصرف لبنان لازم يجي مع قرار سياسي يدعمها للحد من حركة القرض الحسن، ولا يكون فقط الاعتراض شعبي ولكن أيضا يكون في تحرك للجهات الرسمية تدعم قرار مصرف لبنان وتدعم إرادة الناس بالحفاظ على حياتهم.
6: وبدوره أعلن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة هما جهتان المولجتان مراقبة العمليات المالية وإبلاغ النيابة العامة عن أي حركة مالية مشبوهة، فتغيير الاسم قد يكون سهلا، أما السؤال الأصعب فيبقى هل يتغير النشاط أم يعود بواجهة جديدة؟
0: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب نزيه متى عبر إكس: طالما أن طرح التدقيق الجنائي هو لحرف الأنظار عن فشل القوات اللبنانية الذريع كما يدعي النائب سيزار أبي خليل، فلماذا فقد العونيون أعصابهم؟ أضاف: في الحقيقة إنجازاتهم المبهرة من السدود إلى إنشاء المعامل الحديثة وتأمين الكهرباء 24/24 كما وعد أبي خليل وكل وزراء التيار المكهرب هي خير جواب على أحد وزراء السلسلة الوزارية العونية التي أفرغت البلد من الخير في زمن كان فيه خير تحت حجة مخلونة حقيقة يلي استحومته.
1: في إطار جولتها الجنوبية على صيدا النبطية وصور لتفقد أوضاع المدارس تطبيقا لخطة الوزارة الهدفة إلى تأمين استمرارية التعليم، قالت وزيرة التربية ريما كرامي: هدفنا الأساس أن يكون لكل تلميذ مقعد دراسي.
8: أولادنا هن قضيتنا الأولى والأساسية، وكل تلميذ له حق بمقعد دراسي، وهالحق محفوظ ومكفول وين ما كان موجود. وبصراحة نحن معولين كتير عليكم، على المدراء، على المربين، على المدارس، على البلديات، على المنطقة التربوية، على الثانويات، المعاهد، المهنيات، وعلى كل المؤسسات التربوية وعلى المجتمع المدني، لأنه هيدا هالمرة وهالسنة استحقاق وطني وما فينا ننجح فيه إلا إذا اشتغلنا كلنا سوا وتعاوننا وتشاركنا الأفكار وأخذنا بعضنا بحلم بعضنا يعني، ولقينا الحلول المناسبة لكل منطقة ولكل مدرسة ولكل تلميذ.
0: الضمان بضيافة المجلس الاقتصادي جوش كرم.
9: خطوة جديدة على طريق تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لقاء جمعه برئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشار أسمر وأعضاء مجلس الإدارة في إطار فتح مسار جديد للتعاون وتوحيد الجهود في الملفات الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما تلك المرتبطة بالحماية الاجتماعية. الأسمر شدد في كلمته على أهمية العمل لتأمين الطوابة للمواطنين، كاشفا عن مشروع لإدخال أصحاب العمل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعزز قاعدة المستفيدين ويدعم دوره الاجتماعي.
10: طبعا عمل الضمان مربوط بمكننة، مربوط بتحول رقمي، بعصرنة إذا فينا نقول، لحتى نقدر نطلق هذه المؤسسة. هذا كله ما بصير بالخطابات، أنا بده مصاري. هلأ فينا نضل نخطب خطابات من هلأ إلى ما شاء الله، نحن بدنا مصاري. المصاري في بعض متوفر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بآخر مراحله بالخطوات الحساسة التي اتخذت. اللي حصل لحد هلأ في مواكبة كبيرة من معالي الوزير محمد حيدر بمتابعته لتطبيق القانون تقاعد الحماية الاجتماعية، حتى بسرعة نحن نروح نحو مرسوم لجنة الاستثمار اللي هي رح تتولى فعليا الانطلاقة بتوظيف أموال الضمان، بتحسين شروط الأصول الثابتة، الانطلاقة اللي هي بتروح أكتر وأكتر نحو التطبيق الفعلي.
9: رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربي دعا من جهته إلى التضامن والتعاون لإنجاح مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في مرحلته الجديدة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود للنهوض بالمؤسسة وتعزيز دورها في حماية اللبنانيين اجتماعيا وصحيا. من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جورج كرم، لبنان حر.
1: نقابة أصحاب المكتبات تهدد باللجوء إلى القضاء والشارع. عبد متى.
11: منذ أشهر طلبت نقابة أصحاب المكتبات في لبنان موعدا من وزيري التربية والاقتصاد للبحث في المشاكل التي تعترض أصحاب المكتبات، لا سيما موضوع بيع الكتب والقرطاسية في عدد كبير من المدارس، وحتى اليوم لا جواب ولا موعد، ما دفع اليوم النقيب جوزيف طعمي إلى إطلاق صرخة مدوية في المؤتمر الصحفي في نادي الصحافة، علما أن قرارا صادرا في العام 2009 عن الوزير محمد الصفدي يمنع المدارس من بيع الكتب ولم يطبق. النقيب طعمي الذي استغرب تجاهل وزارتي التربية والاقتصاد لمطالب النقابة لفت إلى أن المدارس ليست مؤسسات تجارية بل تربوية، لا يحق لها البيع والشراء، وعلى الرغم من ذلك أسعارها أغلى من المكتبات ولا رقابة عليها،
12: وعندنا إثباتات عم بيبيعوا بأسعار أغلى من السعر المقرر.
13: لوزارة الاقتصاد على أساس في مراقبين وكذا وصلتوا لهم هالشكوى؟
12: طبعا طبعا.
13: ما حدا رد عليكم؟
12: رح أقول لك شو لما تحركوا لا يقدر يفوت مراقب وزارة الاقتصاد على المدرسة، بدوا بالقانون مواكبة من مندوب من وزارة التربية. بس صارت الشغلة جدية، صار هاو يتحججوا بهاو وهاو يتحججوا بهاو، هاو بيقولوا ما عندهمش مراقبين كفاية ليعمموا على كل عنا 4-5 مراقبين، شو بدون يغطوا لبنان وشو بدون يعملوا شو يعني حجج.
13: شو بتقولوا لوزير التربية ولوزير الاقتصاد؟
12: يقوموا بوجباتهم.
13: من أنا عم بيقوموا بوجباتهم؟
12: بدي أجي للقضاء يا أخي الشيء، أو للقضاء أو للشارع أو لاثنين بنفس الوقت.
11: وحذر النقيب ضامي من أن هذا الموضوع إذا ما استمر سيدفع بالعديد من المكتبات إلى الإقفال وضرب لقمة عيش أصحابها، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. من نادي الصحافة كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
1: رد المكتب الإعلامي لوزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على مقال ورد في صحيفة الأخبار بعنوان شحادي وقع اتفاقية استراتيجية مع الشريكة لجيش العدو، وأكد أن الوزارة منذ انطلاقتها أطلقت عشرات المبادرات والشراكات والاتفاقيات مع جامعات وشركات ومؤسسات دولية كبرى ضمن مسار متكامل لتطوير المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي ودعم التحول الرقمي في الدولة وإعداد اللبنانيين لاقتصاد المستقبل. أضاف البيان الاتفاقية مع أوراكل تحديداً مخصصة للتدريب وبناء القدرات، ولا تتضمن نقل بيانات الدولة اللبنانية أو مواطنيها إلى الشركة، وبالتالي فإن محاولة تصوير اتفاقية تدريب وتأهيل للكوادر اللبنانية وكأنها اتفاقية لتسنيم بيانات الدولة ليست فقط قراءة خاطئة لمضمون الاتفاقية بل تضليل للرأي العام، والوزارة ملتزمة في كل شراكاتها بحماية المصلحة الوطنية والسيادة الرقمية وأمن المعلومات، ولا تحتاج إلى دروس في حماية المصلحة الوطنية. أعلنت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تمديد مهلة تقديم الطلبات ضمن أعلان النوايا، الهدف إلى تحديد مشاريع محتملة لإنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان لغاية 30 من الحالي ضمناً.
14: بعد توافر معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام امرأة بخطف طفل سوري يبلغ من العمر نحو سنة من منزل ذويه في أنطلياس، تمكنت من توقيف مشتبه فيه لبناني في الأوزاعي، وكان الطفل المخطوف معه، وأفاد بأنه تسلم الطفل من سيدة كانت على علاقة بها وأنها قد أوهمته بأن الطفل ابنه، وتمكنت الشعبة من تحديد هوية السيدة وهي من إحدى الجنسيات العربية وأوقفتها، وقد اعترفت بأنها تعرفت إلى والدة الطفل منذ نحو شهر وبدأت بالتقرب منها، وكانت ترسل إلى الشخص الذي كانت تسعى إلى الارتباط به صورا ذاتية تجمعها بالطفل الذي أقدمت لاحقا على خطفه، مهمة إياه بأن الطفل ابنه بهدف الضغط عليه للزواج منها، وقد أعيد الطفل إلى ذويه وأجري المقتضى القانوني بحقها.
1: طبول المواجهة تعود، واشنطن وطهران تختبران الخطوط الحمر. سيمونا حتشيتي.
15: بعد أسابيع من الهدوء العسكري النسبي، عادت المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران إلى الواجهة، وهذه المرة بوتيرة تنذر بفتح فصل جديد من الحرب. القوات الأمريكية نفذت أمس موجة واسعة من الضربات داخل إيران، مستهدفة مواقع الحرس الثوري. الرد الإيراني لم يتأخر، صواريخ ومسيرات أطلقت باتجاه مواقع وقواعد تستخدمها القوات الأمريكية في المنطقة، فيما توعد الحرس الثوري بمزيد من الضربات. فهل ألغت أحداث أمس اتفاقية واشنطن إيران؟ على هذا السؤال أجاب الكاتب والباحث في شؤون الأمن والدفاع رياض أهوجي.
16: الهدنة بين واشنطن وإيران سقطت منذ فترة وليس الآن. نحن الآن في حرب بوتيرة منخفضة، حرب لها الشكل الحصار الاقتصادي اليوم، بالإضافة إلى هذه تبادل النيران والقصف من حين لآخر، خاصة عندما تجد المتحدة أن طهران قامت بإعادة تعزيز قواتها أو إصلاح ما قصف واستبداله وحصول على أسلحة جديدة، تقوم بعملية ضربات استباقية لإزالة التهديدات وإبقاء إيران في وضع محدد عسكريا. وإن بقي الانسداد، المفاوضات مجمدة ولم يكن هناك أي تراجع من الطرفين، فنحن سنتجه خلال شهر أو شهرين لحرب جديدة.
15: وبين الضربات والتهديدات المتبادلة، تدخل المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة أكثر حساسية، فيما يبقى خطر الانزلاق إلى تصعيد أوسع حاضرا بقوة.
14: وإلى المستجدات الإقليمية والدولية مع جورج الهاني.
17: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني بسبب عملياتنا في قطاع غزة أو في لبنان، فإن طائراتنا جاهزة للإقلاع فورا. في المقابل، أكد الجيش الإيراني استمرار هجماته بالطائرات المسيرة الانقضاضية على القواعد العسكرية التابعة للجيش الأمريكي الذي وصفه بالإرهابي في كل من الإمارات العربية والبحرين، وذلك ضمن المرحلة 30 من عملية الصاعقة. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من عناصره وإصابة آخرين في هجوم على جزيرة لافان في محافظة هرمسكان جنوب شرق البلاد، في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في الضربات الأمريكية الأخيرة. الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ذكرت أن بحرين من الجنسية الفلبينية قتلا إثر تعرض السفينة سدر لحادثة خلال عبورها مضيق هرمز في 31 آب الماضي. وفي المواقف الإيرانية، اعتبر رئيس البرلمان محمد باكر قليباف أنه إذا كانت قوة ما تتصرف كالشيطان وتختار أهدافها كالشيطان وتقتل كالشيطان، فهذا يعني أنها الشيطان بعينه. بدوره، كشف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إبراهيم ذو الفقاري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد راغبا في مواصلة شن الغارات الجوية على إيران، مفضلا بدلا من ذلك مطالبة الشعب الإيراني بالانتفاض ضد حكومته. إلى ذلك، كشفت مراسلات روسية مسربة وسجلات سفر وتحليل براءات اختراع عسكرية أن روسيا ساعدت إيران سرا على تطوير صواريخ كروز فرد صوتية متقدمة في واحدة من أهم عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية الاستراتيجية المعروفة من موسكو إلى طهران. هذا وأبدت الخارجية الباكستانية قلقها من التصعيد العسكري الأخير جراء الضربات الأمريكية والإيرانية المتبادلة، وهو أمر غير مرغوب فيه، لكنها أعربت في المقابل عن تفاؤلها بإمكانية عودة الجانبين إلى طاولة الحوار والتفاوض. إشارة أخيرا إلى أن الريال الإيراني سجل تراجعا تاريخيا أمام الدولار الأمريكي، متجاوزا حاجز المليوني ريال للدولار الواحد.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر حتى يوم الجمعة، حيث يتحول إلى معتدل نسبيا. الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، وانخفاضها فوق الجبال. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجبلية. قبل إعادة العناوين، نداءان إنسانيان. مستشفى رزق بحاجة ماسة إلى دم من فئة أو بوزيتيف أو بي بوزيتيف أو أبي بوزيتيف للمريض جان داغر. للمتبرعين يرجى الاتصال على الرقم 03-696-530. كما أن المريضة اكتمال جسيمي بحاجة إلى دم من فئة أبي بوزيتيف أو أبوزيتيف.
14: والآن إعادة للعناوين. التصعيد الأمريكي الإيراني يرفع منسوب القلق، والوضع الجنوبي يراوح سلبا، وعون يثني على كلمة بري. رجي والحجار في بعبدة ورئيس الجمهورية أمام لبنان فرص كثيرة. الجيش اللبناني حملات التضليل لن تؤثر في تماسك المؤسسة العسكرية. المطارنة الموارنة لتوافق على قوات دولية بديلة من اليونيفيل. النائب جعجع الدولة أمام امتحان تنفيذ قراراتها، وندعم المسار الذي يقوده عون. مقتل عناصر في الحرس الثوري بالضربات الأمريكية، ومقتل بحرين باستهداف السفينة السعودية في هرمز. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: كنا وسنبقى رجالا رجال. للآخرين أقول لهم راجعوا حساباتكم واقرأوا التاريخ. بوجه أي تهديد، بوجه أي محاولة إخضاع، بوجه أي محاولة سيطرة سنرفض، سنتحدى، سنقاوم وسنرفض.
1: فجر السيادة.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: عداد الهزيمة. المسألة لم تعد تقتصر على تعداد عدد قتلى حزب الله وجرحاه، ولا على تعداد عدد الضحايا من المدنيين

0: الخسائر التي تسبب بها حزب الله للبنان وللبنانيين. اللبنانيون قاطبة أصبحوا من حيث يدرون أو لا يدرون ممولي الحروب العبثية لحزب الله، وأكثر من ذلك يتحملون تمويل خسائرهم. انظروا إلى الضرائب والرسوم التي أصبحت خبزا يوميا للبنانيين. لا يمر يوم إلا وتفرض ضريبة جديدة، وهذه الإجراءات سببها أن لا قرشا سيأتي من الخارج طالما أن حزب الله متمسك بسلاحه. في هذه الحال البلد في مأزق، حرب من دون أفق، مفاوضات من دون أمل، وحزب الله في حال إنكار لما يجري. هل الدولة واعية إلى هذه الحقائق؟
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماء بذاكرة الوطن.
2: بزحلة ما كان في خيار، كان في أرض وكان في حصار وكان في قرار. يا منبقى واقفين يا مننتهي، وهون بلشت الوصيه.

0: أنا اسمي ليال، ممرضة من زحلة. هديك الأيام ما كنت حاملة بارودة، بس كنت حاملة صرخات الجرحى، عيون الأمات، جروح الرفاق اللي ما لحقوا يوصلوا على المستشفى.
1: هيدي زحلة مش ساحة حرب، هيدي بيتنا. رفقاتي على الخط بعدن بلا نوم بلا خبز، بس بعيونن ضو ما بينطفي.

0: كان اسمهم شربل إلي جهاد، كل يوم نفس الوجه نفس الهمة، إذا حدا وقع التاني بيمسك مطرحه، إذا نزلت أزيفة يرجعوا يعمروا تحت الحصار والنار.
1: أنا مش ناطر وسام ولا حدا يقول عني بطل، بس بعرف إنه إذا منوقع زحلة بتوقع، ومع بيروت وكل الوطن. بشير قالنا وما مرقت مرور الكرام، الأبطال بيموتوا ما بيستسلموا، قدامكن ساعة لتقرروا، أو بتبقوا بزحلة أو تفلوا. إذا فليتوا حافظتوا على حياتكن، وإذا بقيتوا بتحافظوا على هوية البقاع. نحن سمعنا وصدقنا وقررنا.

0: كل يوم كنت شوفه مرق على الإسعاف، شي حامل مي، شي عم ينقل جريح، مرة عم يبرم على الشباب، والضحكة صغيرة بسيطة هيك كانت مثل دواء، مثل مسكن.
1: كنت عارف اني يمكن ما شوف الغروب، بس كنت شوف رفقاتي عم بيخيطوا الوجع بالرصاص، عم بيغسلوا الخوف بالصلوات. كنت شوف امي على الطاحونة القديمة، بعرف في أرض لازم نضل عليها وتضل لإلنا.

0: آخر نهار ما رجع، كل الطرقات مسكرة. خبرونا رفقاته شو قالهم.
1: إذا تعبتوا تذكروا كيف كنا نغني تحت

0: المافيا انفارت
1: وصدعته. فتشوا على مطرح كنا واقفين فيه بتلاقوا الجواب، وإذا نسيتوا تذكروا إنه زحلي ما وقعت.

0: نديم ما كان بطل بالصورة، كان ابن الطحان، كان رفيق الكل، كان صوت الصلاة على الصبح. بس هديك الأيام صار واحد من اللي حملوا جبال زحلة عكتافهم.
1: بزحلة كان في شباب عرفوا إنه الشهادة مش نهاية بل بداية للذاكرة ما لازم تنمحها. من زحلة انكتبت وصية من تراب وضلت شامخة مثل زحلة وأهلها. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل ويمكن التفاصيل ما كانت دايما 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايما وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
2: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
0: أداء دكتور جان أسيس،
1: غسان سالم،
2: إلديكو إيليا.
1: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إلي الياس.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن عم نحكي مع بعض، والحيوانات كمان عندهم لغة يحكوا مع بعض فيها. حقك تعرف إنه هالمرة حديثنا عن شجر، ومش حيالة شجر، شجر أكاسيا يلي بأفريقيا يقال إنها تتواصل مع بعض، إذا ما بدنا نقول بتحكي بمعنى الكلمة، لأنه هالشجرات يقال إنها بتنقل إشارات كيميائية لنباتات قريبة منها ولبعضها، وهالشي كله حتى تدافع عن حالها من بعض الحيوانات ومن بعض الحشرات. يعني بتصير ريحة مختلفة مثلاً إذا إجا حدا من الحشرات المؤذية لها وللنباتات المحيطة فيها، وهالمواد توصل من شجرة لشجرة، يعني كأنها عم تحكي مع بعض أو عم تتواصل مع بعض حتى تكون هي وغيرها بأفضل ما يكون. وحقك تعرف كمان إنه هالشجرة هي محط دراسة عند كتير من المنظمات العالمية حتى تشوف ليش هالقد تعمل إشارات كيميائية بين بعض، وقديش فعلاً تستجيب البيئة حولها لهالمعلومات الكيميائية.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: سجلت بعد ظهر غارة إسرائيلية على حي الدير في النبطي الفوقع، وحلقت مسيرة فوق منطقة جزين في مسار دائري وعلى علو متوسط، كما حلقت مسيرة إسرائيلية محملة بمواد متفجرة في أجواء بلدة المنصوري في قضاء سور. تسلم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي من السفيرين الفرنسي باتريك دوريل والنيجيري واسا إيجي نسخة من أوراق اعتمادهما، متمنيا لهما كل التوفيق والنجاح في مهامهما الدبلوماسية الجديدة في لبنان. قال رئيس جمعية لابورا الأب توني خضرة بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي: عرضت أمامه التقرير الذي أعددته عن وضع المسيحيين في وظائف القطاع العام، ولأشكو من الإشحاف الحاصل وتغيير التوازن في الدولة، وقد رد سيادته أننا بحاجة أولا إلى انتماء واضح للبنان وإلى تطبيق القوانين بالعدالة والمساواة لكي تصطلح كل الأمور. فاصل ونواصل الموجز.
1: Roots, Eye on the Future. شعار جديد للميركس دور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 إيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو.

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن الوزير ياسين جابر تعرض لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الروتينية وجاءت نتائجها مطمئنة، وبناء على نصيحة الأطباء سيخلد إلى فترة قصيرة من الراحة. دانت الخارجية السعودية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، وأكدت على ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامته، كما دانت استهداف إيران الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز منذ يومين. أوضح الكرملين أن الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان لم يطلب خلال محادثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين أي وساطة من روسيا لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة. أخيرا، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المباحثات بشأن إعادة الانضمام إلى برنامج مقاتلات F-35 متواصلة، لافتا إلى أن المسألة ستحل في وقت قصير. من جهة أخرى، أكد أردوغان أن حل تنظيم قسد نفسه سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي أن ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

من لبنان الحر أطيب وأجمل التحية لكم مستمعي آرا لالتي من وين ما كنتوا عم بتابعونا. التحية الكبيرة دايما لأصدقائنا بحلقة جديدة كالعادة فيها مواضيع، ما بننسى على الساعة 5 تواصلنا من خلال موضوع كرمال نتناقش الآراء.

0: معكم سيمونا حتشيتي من حلقيكم منها لالا الأربع إلا ربع. مرافقنا الزميل مارون مشعليني على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 و102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. بRLL تيم اليوم رح تكون معنا وفاء شديا على الساعة 4، منرجع منلتقي على الساعة 5 والخمسة ونص بتنضم لنا الزميلة ران النصار. وقبل ما نكون عم نبلش حلقتنا عنا نداء إنساني، مستشفى الروم بحاجة لأبي بوزيتيف للسيد نبيه أبي خليل. للتبرع الاتصال على الرقم 03918 5 8 3.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونا حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر.
0: بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة، قبل أيام أطلقت وزارة الإعلام السورية حساب جديد على أكس باللغة الإنجليزية، حمل اسم سيريان ريسبونس، بخطوة قالت أنها بتستهدف تعزيز حضور دمشق بالفضاء الإعلامي الدولي وتقديم الرواية الرسمية حول التطورات بهيدا البلد إلى جانب التصدي للمعلومات المضللة. بوقت أثار هذا الحساب تفاعل لافت على منصات التواصل الاجتماعي من وقت انطلاقه وحصد آلاف المتابعين بأيامه الأولى، بينما تناولت إحدى أولى رسائل وقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما لفت الحساب الأنظار كمان بسبب أسلوبه غير التقليدي بالتفاعل، إذ بدأ أنه سيريان ريسبونس استلهم بشكل مباشر تجربة الحساب الفرنسي المماثل يلي بادر للترحيب بالحساب السوري بعد اطلاقه.

إطلاق حساب اللغة الإنجليزية منه مجرد خطوة تقنية، بل هو محاولة لنقل الرواية السورية مباشرة للجمهور الدولي بدل تركها عم تقطع عبر وسطة. لكن التحدي الحقيقي لا يكمن بعدد المتابعين أو الأسلوب اللافت، بل بالقدرة على بناء مصداقية مستدامة. فمواجهة التضليل ما بتنجح بخطاب مضاد بس، وإنما بمعلومات دقيقة وسريعة وشفافة يمكن التحقق منها.

رح نبقى بأخبار ترند عن سوريا. في صورة لسوق الحميدية التقطها مصور سوري بال2009 بدمشق، ظهرت بعد سنوات داخل جواز السفر البيومتري اللي أطلق بعهد النظام المخلوع، وحملت العالم المائية باسم صاحبة. وبعد إعادة تداولها باعتبارها خطأ بالجواز الجديد، كشف المصور وسيم أسمار كيف بلشت القصة وليه بيعتقد أنه صورته قد تكون موجودة بنحو 20 مليون نسخة مطبوعة، واعتبر أنه استخدامها بيفتح كمان ملف حقوق الملكية الفكرية يلي بيوصل بحالات مشابهة خارج سوريا لمليون دولار. ما كان وسيم بيعرف أنه صورة التقطها بأول زيارة لإله دمشق، لحتلاقي طريقة بعد سنوات لجواز السفر السوري.

القصة بتتجاوز خطأ تصميمي بجواز سفر لمسألة أساسية بتتعلق بحقوق الملكية الفكرية، فكون الصورة متاحة على الإنترنت ما بيخليها تكون ملك عام، واستخدامها بوثيقة رسمية بهالحجم من دون إذن صاحبها بيطرح أسئلة جدية حول احترام حقوق المبدعين وآليات اختيار المواد المستخدمة بالوثائق الحكومية.

من أخبارنا من سوريا رح ننتقل لمصر، حيث تحول طبيب صيدلي لحديث مواقع التواصل بعد انتشار مقطع فيديو بيوثق عمله بتوصيل الطلبات إلى جانب مهنته الأساسية بمحاولة لتأمين دخل إضافي ومواجهة الأعباء المعاشية المتزايدة. بوقت حمل المقطع عبارة دكتور مينا يواصل رحلة السعي وراء الرزق، واللي دفع عدد من المتابعين للإشادة بإصراره على العمل وتحمل المسؤولية بظل التحديات المعيشية. وبلش مينا يومه هو ولابس المعطف الأبيض داخل الصيدلية قبل ما ينهي بشوارع المدينة وهو عم بيأدي عمله التاني بتوصيل الطلبات أو الدليفري، وبيتنقل بين مهنتين فرضت واحدة منهم ظروف الحياة ومطالباتها المتزايدة. بوقت شافوا المتابعين أنه قصة هالشاب بتعكس واقع بيواجهوا الكتار بظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بطل دخل وظيفة واحدة كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، ويلي دفع البعض إلى الجمع بين أكثر من عمل كرمال يأمنوا متطلبات هالحياة.

قصة مينا منا مجرد حكاية عن الاجتهاد والسعي وراء الرزق، بل هي مؤشر على واقع اقتصادي بيخلي الشهادة والمهنة أوقات منن كافيين لضمان حياة مستقرة. والشغل الإضافي منه انتقاص من قيمة صاحبه، ولكن لما بيصير ضرورة لأصحاب المهن المتخصصة فالسؤال الأهم بيصير عن قيمة الأجور وقدرتها على مواكبة تكاليف الحياة.

الحاجة لتعلم البرمجة لسنوات عائق أمام يلي عندهم فكرة لتطبيق وبدهم يحولوها لنموذج أولي يعني أونلاين. فبفضل أدوات الذكاء الاصطناعي صار بإمكان المستخدم وصف فكرة التطبيق باللغة الطبيعية وطلب المساعدة بكتابة الكود ثم اختبار النتيجة وتعديلها خطوة بخطوة. وبتيح تشات جي بي تي لمستخدمي الخدمة المجانية إمكان الاستفادة من قدرات البرمجة وكتابة الكود مع وجود حدود للاستخدام تختلف بحسب الخطة والأداة. كمان بيقدر تشات جي بي تي التعامل مع كتل الكودات ومعاينة بعض أنواع الأكواد مثل HTML يلي هو يستعمله يعني الويب سايت مباشرة داخل المحادثة.

الذكاء الاصطناعي عم بيغير اليوم مفهوم البرمجة، إذ بينقل التركيز تدريجيا من القدرة على كتابة كل سطر من الكود للقدرة على صياغة الفكرة وتوجيه الأدوات بفعالية. ولكن سهولة بناء نموذج أولي ما بيعني أنه الخبرة التقنية فقدت قيمتها، فكل ما تحول التطبيق لمنتج حقيقي بقيت الحاجة لفهم الأمان والأداء واكتشاف الأخطاء وحماية بيانات المستخدمين كلها أساسية.

الإدارة بالإجماع، كما بينضم ترمس لمجلس إدارة الشركة بوقت بيصير يعني المدير المستقل الرئيسي هو آرثر.

لا لا مارون، يعني شو جاب أبل لأغنية تفاحة؟ هلا هي مزبوط انه ابل تفاحه، بس انا ما بعرف كيف ربطهم ببعضهم اليوم مارون.

فعل قيادة أبل بعد نحو 15 سنة عم بشكل تحول بيتجاوز تبديل الأسماء، لأنه خليفة تيم كوك رح يتسلم الشركة بلحظة تعد فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي رسم قواعد المنافسة. والتحدي أمام القيادة الجديدة رح يكون بإثبات قدرة أبل على صناعة موجة الابتكار المقبلة، ومش الاكتفاء بحماية الإرث الضخم يلي بني كوك. رح نروح بأخبارنا على دلهي، حيث أنقذت الشرطة طفل عمره 3 سنين بعد اختطافه من مستشفى حكومي غرب العاصمة، حيث تبين أنه المتهمة هي أم لست بنات خطفته لأنه كان بده صبي تتربي. بتعود تفاصيل 27 أوغست الماضي لما فقد الطفل أثناء هو عم بيلعب بمستشفى بمنطقة بالهند، بوقت كانت والدته مشغولة هي عم تجيب الأدوية، وعلى الفور تلقت الشرطة بليغ وسرعت إلى فتح تحقيق موسع. وبمراجعة كاميرات المراقبة رصدت الشرطة مرأة مجهولة عم تحمل هذا الطفل وفيل من المستشفى. من بعدها تبعوا مسارها عبر عدد من الكاميرات حتى وصلت لمنطقة باستخدام عربي كهربائية. وبالتحقيق تبين أنه هذه المرأة اللي عمرها 31 سنة هي بتنتمي لأصول يعني لولاية بيهار، ولا لما عرفت الشرطة أنها هي غادرت دلهي واتجهت لبيهار، شكلت فريق بحث قدر بفضل التقنيات الحديثة والمخابرات المحلية من تتبعها لمسافة جاوزت 1000 كيلومتر.

عنا بلبنان مش كتير غريبين عن هيك خبرية، لأنه اليوم يعني المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة كمان كانت أصدرت بلاغ أنه في سيدة خطفت ولد عمره سنة من يعني عائلته، أكيد بلا ما تكون عارفة عائلته، يعني أخذت الولد والعائلة لأنها تشكيت ما يعني عم تشوف أنه ضيعوا الولد. فمن بعد ما لحقوها هني قدروا يشوف يلاقوا الولد مع شخص، هذا الشخص رجع يعني هذا الزلمة رجع قال انه هيدي المره اللي اعطته يعني هي الخاطفه كانت عم تقول له عم تقنع انه هيدا هو ابنه ابنها، يعني كانت كل الخبريه كرمال يقتنع انه يتجوزها. هالحوادث تكشف كيف يمكن لرغبة شخصية مهما كانت دوافعها أنه تتحول لاعتداء خطير على حق طفل وعائلة وأمان. بالمقابل بيبرز نجاح الشرطة بدلهي بتتبع الخاطفة لأكثر من 1000 كيلومتر أهمية كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة بحسم قضايا الاختطاف بطريقة سريعة وإعادة الأطفال لعيالهم قبل ما تتفاقم المأساة. ألقت السلطات التركية القبض على اليوتيوبر التركي الشهير عارف كوجابيك المعروف بمحتوى التحريض ضد اللاجئين بتركيا بخلال محاولته الهروب لبلغاريا. حاول اليوتيوبر عبور الحدود البرية لبلغاريا ومتخفى داخل مقطورة شاحنة، وحاول بذلك مخالفة قرار حظر السفر المفروض عليه بتهمة إهانة رئيس عندن. وكشفت عمليات التفتيش بالأشعة عن وجوده برفقة شخص آخر إيراني الجنسية داخل الصندوق الخلفي للشاحنة، حيث أوقفوا مع السائق تمهيدا لإحالة المتورطين للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات العدلية والقضائية.

قضية بتحمل مفارقة لافتة، شخص بنى جزء من حضوره على خطاب ضد اللاجئين ومحاولات العبور غير النظامي، انتهى أمره متهم بمحاولة الهروب عبر الحدود واختبأ داخل شاحنة. لكن بعيدا عن هيدي المفارقة، بتبقى العبرة أنه الخطاب التحريضي ما بيوضع صاحبه فوق القانون، وأنه الأحكام المسبقة على الآخرين قد تصطدم أحيانا بسلوك صاحبه نفسه. أعلنت تيفاني أوزيار يلي عمرها 42 سنة وهي ابنة السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون علاقتها بشاب أصغر منها بعشرين سنة بخطوة أعادت إلى الأذهان قصة الحب اللي جمعت والدتها بالرئيس إيمانويل ماكرون. وبحسب مجلة جالا الفرنسية، فقد التقت أوزيار بأنطوان طالب الأعمال البالغ 22 سنة خلال الصيف ببلدة ساحلية، حيث كان عم يشتغل مدرب لركوب الأمواج بالطائرة الورقية، ودرب كمان لأوزيار على استخدام الألواح الكهربائية لركوب الأمواج، وسرعان ما نشأت بينهم علاقة وثيقة. وبتشبه مثل ما قلنا هيدي العلاقة بشكل لافت قصة حب أهلهم أو أهلها بالتحديد، حيث بتبلغ بريجيت ماكرون 73 سنة بوقت زوجها إيمانويل ماكرون عمره 48 سنة بفارق 25 سنة.

0: فارق العمر الكبير بالعلاقات العاطفية غالبا ما يتحول لمادة للجدل، خصوصا لما يتعلق الأمر بشخصيات معروفة. ولكن المعيار الأهم مش لازم يكون الرقم وحده، بل طبيعة العلاقة ومدى نضجها وتوازنها واحترام الطرفين لبعضهم، بعيدا عن المقارنات العائلية والأحكام المسبقة يلي بتفرضها مواقع التواصل. آخر أخبارنا لليوم، تحولت شخصية القط ذو القبعة أو The Cat in the Hat الشهيرة من كتب الأطفال لمؤلفة المعروف بدكتور سوس لمصدر قلق على منصات التواصل الاجتماعي من بعد ما ظهرت صور ومقاطع فيديو مخيفة للشخصية وهي عم تتجول ليلا أو عم تراقب البيوت والمدارس. ودفعت منشورات مرتبطة بهذا الترند بعد مولد بالذكاء الاصطناعي، دفعت المدارس وأجهزة إنقاذ هذا القانون بالولايات المتحدة لتحذير الأهالي والطلاب من تداولها، من بعد ما ضمنت بعض مقاطع أسماء مدارس وطلاب ومواقع محددة إلى جانب عبارات اعتبرت تهديدية. فأظهرت المقاطع المرتبطة بترند نسخة قاتمة من شخصية القط ذو القبعة، وكأنها التقطت بواسطة كاميرات المراقبة أو أثناء تجول الشخصية بأحياء سكنية ليلا. وبحسب السلطات تضمنت بعض المنشورات تحذيرات غامضة من وصول الشخصية لمدينة أو مدرسة بعينها، بوقت حددت منشورات أخرى مواقع وأسماء أشخاص، ويلي زاد المخاوف بشأن طبيعة المحتوى وانتشاره بين التلاميذ. فبولاية تنسي الأمريكية أعلن مركز تقييم التهديدات التابع لمكتب الأمن الداخلي أنه عم بيتابع الترند بعد بدء استهداف التلاميذ والمدارس بالولاية، ووصف هالمحتوى بأنه بيتضمن مقاطع وصور مقلقة مولدة بالذكاء الاصطناعي. كمان تعاملت مدارس بولايات أخرى مع مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي مرتبطة بهذا الترند، من بين منشور بيتعلق بتلاميذ بمدرسة، وقالت إدارة المدرسة أنه يمكن تفسيره على أنه بيتضمن تهديدات عنيفة. الشرطة قالت أنه المنشور دفع على زيادة وجوده بمحيط مدرستين كإجراء احترازي قبل ما يتبين عدم وجود تهديد موثوق للتلاميذ أو العاملين أو المجتمع. وتم توقيف مراهق للاشتباه بالتدخل، يعني اشتبهوا فيه بالتدخل مع العاملين والتلاميذ بالمؤسسة التعليمية قبل ما يطلقوا سراحه. وبهذا الخبر بنكون وصلنا لختام أخبارنا لليوم، أكيد راجعين مع زميلة وفاء شديا على الساعة 4 ببلا جمرك، ولكن قبل رح نتوقف مع الزملاء بقسم الأخبار.
1: الصورة حتصير أوضح عندك، وقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة من التنين للجمعة على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إدام بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت، مرتدلة بقر زيتون تنمية لوقية ب70 سنت.

0: في الميدانيات نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، ويحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت، جبل لبنان، البقاع، جزين والمنصوري. أحيا مركز بلدة قرطبة في منطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية ذكرى سنوية لشهداء البلدة بقداس عن راحة أنفسهم في دير مار سركيس وباخوس. وترأس القداس الأب شادي بشارة في حضور منسق قضاء جبيل في الحزب ستافيو أو سافيو بركات، ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وبعد القداس ألقيت كلمات بالمناسبة شددت على أهمية الوفاء لتضحية الشهداء وتخليد ذكرهم. وقفة أعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار جديد للميركستور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركستور 2026 السبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا تجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلن مصرف لبنان أنه في إطار التزام مصرف لبنان بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وبعد فوز شركة ألفاريز أند مارسل بمناقصة لتنفيذ مهمة التدقيق الجنائي في عدد من العمليات المختارة المرتبطة بالموجودات الأجنبية للمصرف، وبعد مباشرة الشركة لأعمالها رسميا بتاريخ 17 آب 2026 عقد مصرف لبنان اليوم اجتماعا مع فريق الشركة لإطلاق المهمة ومتابعة مراحل تنفيذها. في أخبارنا الدولية، أكد وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ستقطع كل سلع تربط النظام الإيراني بالعالم وستستهدف أي جهة تتعامل معه، وقال إن العملة الإيرانية انهارت والتضخم تجاوز 100% وهم عاجزون عن دفع رواتب قواتهم. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: ساعدوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطها فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,571,000، بنزين 98 أوكتان 1,589,000، المازوت 1,446,000، والغاز 1,167,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: جمرك الأربعاء على الأربعاء.
1: حتى تكون المواقف حرة بلا بلا جمرك من لبنان الحر.
0: وفاشي دي
2: بسجل الأوطان في صفحات ما بتنكتب بالحبر وبالقلم بل بالدم والدماء اللي بزلت على أرض لبنان لنبقى. الشهداء منن أسماء تنتسى مع مرور الأيام وإنما هن شعلة مستمرة. وفاء شدياء أهلا وسهلا فيك ببرنامج بلا جمرك.
0: يعني يسلم تمك الزميل والصديق العزيز بول عباس. حقك ترحب فيي ببلا جمرك لأنه أنت من أهل البيت ولأنه كل البرامج على حسابك بول عباس.
2: غيرنا الكونسبت اليوم
0: بس بعده بنفس الاتجاه.
2: صحيح
0: من أجمل الأصوات الإذاعية. حلقتنا اليوم قصة بأمها وأبوها، قصة إيمان، قصة انتماء، قصة بطولة، قصة وطن. فعلا من أجمل الأصوات الإذاعية تنقل من إذاعة لا تلفزيون ورجع على نفس الإذاعة لأنه قلبه موجود هون. عاش بإيطاليا سنين ورجع على لبنان لأنه قلبه موجود هون. تحدى الأيام، تحدى القهر، تحدى الخيانة وعمل عائلة حلوة. هون بدي وجه تحية كتير كبيرة لمدام جوسلين مدامته ولعائلته الحلوة، وقرر أنه إرادة الحياة تنتصر دائما على إرادة الموت. الضحكة ما بتفارق وجهه قد ما يكون مقهور وقد ما يكون معصب، بفش خلقه شوي أبو دقيقة وبيرجع بصير ينكت. كله معه بيمرق، مهم الاستمرارية والنجاح. هيدا هو الزميل الصديق بول عباس. بول شكرا لك، طلب منك كتير انك تكون ضيف بمقابلات ولكن بس انا حكيت انا وياك قلت لي انا بتشرف وانا بتشرف انك تكون معي.
2: مرسي وفاء على المقدمة، يمكن ما بستاهلها هالقد، ومرسي لك، انا بتشرف كمان يكون معك.
0: من وين بدنا نبلش؟ طالما بلشت بالشهادة وبالدم وبالقضية من هونيك بدي بلش.
2: لكن بما أنه نحن بأيلول الشهداء،
0: من هونيك اللي بعده هون.
2: صح، بما أنه نحن بأيلول الشهداء، هيدي المناسبة كتير عزيزة مش بس على قلبي، على كتير ناس. في أمات يمكن ما بينسوا ولادهم كل السنين، بس بهيدا الوقت بأيلول بيتذكرون وبعيشوا معهم، يمكن بيرجع طيفهم، أصلا طيفهم ما بيروح. أنا بس بدي وجه تحية لكل أمهات الشهداء يلي حملوا أوجاعهم، ما بدي حدد من 75 لوقت خلصت الحرب لليوم حتى، لأنه بعدنا عم ندفع شهداء من وقت لوقت. وشهداء هن الناس خطوا بدمهم أحرف الشهادة حتى غيرهم ياخدوا شهادات.
0: حلوة كتير، خطوا بدمهم أحرف الشهادة حتى غيرهم ياخدوا شهادات.
2: ومع انه في اوقات كتيرة بتحس انه تتوجه لهم سهام غدر من هون ومن هون ومن هون، ما بدي فوت بالتفاصيل، بس الشهيد لو ما هو فوق طينة البشر ما بزعل حاله كرمال قضية هو برأيه هو بيحترمه.
0: في شهداء بتبقى بالوجدان وفي شهداء موجودة بالواقع وعم بتعيش بيناتنا وكل يوم عم تعلمنا درس.
2: صحيح.
0: بدنا نبلش معك بول عباس. من وقت إصابتك فترة كثير بشعة فترة مؤلمة، فترة أنت ما بتحب تتذكرها لأنه تخطيتها، ولكن معلش حق علينا أنه نرجع نتذكرها، لأنه أوقات في جحود من قبل اللبناني، بعض اللبنانيين في تصويب على على على أمور مش لازم يصوبوا عليها. بقى هيدي الفترة بدنا نرجع نتذكرها أنا وياك بول عباس، حتى نرجع نحكي عن حياتك الإعلامية من البداية.
2: أنا بتعرفي هيدي المرحلة اللي قطعت مثل ما عم تقولي مع كل مرارتها وصعوبتها تخطيتها أكتر، مش هلأ، من زمان. يعني أنا فترة إصابتي كان متوقع لها بأقل تعديل سنة أو أكتر. أنا تخطيت الإصابة، ظهرت من المستشفى بأربعين نهار، بقى جندوا الدكاترة إنه
0: خلي أملش من الأول
2: كيف هيدا، كيف صار،
0: من من من أي سنة، أي حرب، من الأول
2: حرب
0: ما بدي أحكي عنك،
2: حرب التحرير
0: المزعومة،
2: حرب التحرير
0: المزعومة،
2: صح، يلي ضحينا فيها بالغالي والنفيس لأمور آخر شي بتطلع تنفيسي. هيدي عم بقلك إنه أنا مني حابب أتذكره، وخاصة بهيدا الشهر يلي هو عزيز على قلبنا. إذا بنحكي فيهم يمكن عم نضيع وقت الناس أو عم نضيع
0: بالعكس
2: وقتنا.
0: بالعكس، ما شهدائنا ماتوا أو بالغدر أو الدفاع عن قضية مهمة كتير.
2: لكن هو الغدر بعده مستمر لليوم، يعني كل يوم بيطلع لك حدا بيحكي بيصفق أطروحة طويلة عريضة
0: بيصور التاريخ.
2: إيه مثل أحد ما بدي أذكر أسماء عم يحكي أنه الأقرب لإله كان الأبعد لإله هو جبران باسيل، تاني واحد أبعد لإله هو الدكتور جعجع. وطلع أنه الأقرب بعد الدكتور جعجع كمان زعيم شمالي. أنا بس بدي ما بدي أعلق عليش هو شو عم يحكي، بس أنه عيب. يعني لو بشير هلأ بيقوم يمكن ما بعرف شو بيعمل. دعانه الشيخ بشير حدا يستغل له اسمه بهالطريقة هيدي.
0: تمام بول، منرجع للأول، كيف أصبت وكيف بوتروا إجريك؟
2: الإصابة كانت كتير قوية.
0: أي سنة؟ بالـ89
2: أنا انصبت بآخر جولة بحرب التحرير، بعدها بكم يوم عملوا اتفاق طائف
0: اللي بده يهز المسمار،
2: عملوا اتفاق طائف وصار في وقفة اطلاق نار. أنا انصبت بهذا الوقت، عرفتي، بآخر معركة. إذا بدك
0: كنت على الجبهة؟
2: كنت بعين الرمانة. عم تذكريني بأشياء. شو بدي أقول لك وفاء؟
0: خبرني.
2: أي كانت مرحلة كتير قاسية. يعني أنا نزلت الأزيفة بين إجري. يعني أنا بالمبدأ مش لازم أكون يمكن هون، يمكن العذرة بوقتها حميتني، مش يمكن على الأكيد.
0: بالليل ولا بالنهار؟
2: بالنهار
0: إصابتك.
2: بالنهار وفت على المستشفى، وكانت كتير بظروف كتير خطرة، وصار كل يلي صار. يعني بس انه ليه قومت انا ما بعرف. يعني احد البروفيسورية بيقول انه طبيا انا كنت ميت. ليه عم قاوم هو ما بيعرف. انا بتصور انه بوقتها العذراء هي اللي حميتني، لانه على طول صورتها بجيبتي. بوقتها كل شي مخزق فيه الا صورة العذراء. هيدا اللي صار. وقعدت 40 نهار بالمستشفى وظهرت، وبعدها بفترة صغيرة فلت على إيطاليا.
0: مين أخذك على إيطاليا؟
2: بوقتها كان في حكيم قريب منا، أكيد القوات يعني بعتوني على
0: طبعا.
2: إيطاليا، وكان في حكيم قريب منا هو اللي أخذني. هو اللي أخذني بوقتها لهونيك، وبلشت فترة العلاج هونيك. يعني كفايتها هونيك. وكتر خير الله وصلنا لهلا.
0: كتر خير الله. يعني هون صار في بتر للإجرين وهوني كان العلاج
2: صح.
0: أنا اللي كنت أعرفه أنه في ست إيطالية كتير اهتمت فيك وكتير عطفت عليك وكتير ساعدتك، بقى خلينا أنه فيها حقها كمان ونخبر عنها.
2: أنا هيدي الست كنت سميها أمي وكنت قال إياها بالعربي وكتير تنبسط. فإيه يعني
0: كيف تعرفت عليها؟
2: هي ثابت بالصليب الأحمر وتلاقيت أنا ورايح على إيطاليا، تلاقيت بشاب كان رايح كمان على هونيك، بس افترقنا من بولونيا، يعني أنا رحت لميل وهو راح لميل، وقال إنه عم بخبرهم إنه تلاقى فيه. فتشت علي كتير وآخر شي جابتني لعندها. يعني مدام فوق طينة البشر قد ما هي طيبة وإنسانية، يعني عملتني ابنه. إنه مثل ما بيقولوا لبن العصفور، كان إذا بتطلب لبن العصفور جيبه. لبن العصفور بيوصل لعندك هالقده. وأنا كنت شفاف، يعني إنه طلع من إصابة أصلا. أنا هيك يعني ما بعرف خبي وأعمل صح. وجوه وما بعرف شو، أنه كنت على طبيعتي معه. وهني كشعب كتير هيك بحبوا الصادق معهم. لها سبب، يمكن في هي وفي مرتين اسمها كنت سميها عمتي كمان. أنه هود اتنين أنا ما بنسى فضلهم.
0: نساء كلهم، جنس لطيف كله.
2: سقفت
0: سكنت عندها بالبيت صح؟
2: لا، عملت لي سكنت ببيت لإلها، بس حد بيتها جهزت لي إياه لحتى إنه أنا أكون مرتاح.
0: دقعت بإيطاليا
2: على فرد سحبة تقريبا شي سنة وأربعة شهور.
0: شو رجعك على لبنان؟
2: سؤال بديهي، يعني إنه بدك ترجع على لبنان إنه
0: هونيك في ناس حيطتك وعم تهتم فيك وناس من البلد. يعني قديش كان
2: ليكي تقلك شغلة، إنه اللي ملتزم بقضية مش بالصدفة. يعني في بعض الناس
0: ما في صدفة بالدنيا.
2: ايه، في ناس بيفوتوا كرمال صدفة، في ناس بتلتزم بقضية كرمال صدفة. البعض منهم أنا يمكن مع بكل تواضع أنه التزمت بالقضية بشكل أنه خلاص هيدي قضيتي. عرفتي، ما كان فيني ضل برا لا سبب. رجعت،
0: يمكن ازداد إيمانك بالقضية بعد الإصابة.
2: إيه كان
0: يعني عادة في ناس بتكفر بالقضية بعد إصابتها ومعاناتها، في ناس لا بالعكس بعد المعاناة والإصابة بيزيد اهتمامها وبيزيد تمسكها بهذه القضية.
2: بالعكس صديق، أكيد أكيد. يعني أنا إذا بدك، أنا بعد ما قمت مثل ما بيقول المثل اللبناني، فقرت له حصر مبعينه للي زدت الأزيفة بوقتها. فقرت له حصر مبعينه أنه أنا بيت طيب.
0: مع العلم أنه وقتها كنت بالمستشفى هم لبنان قالوا ما عرفوا كيف قومت.
2: صح،
0: يعني كنت مشروع شهيد.
2: إيه ممكن. كان بيني وبين الموت يمكن لحظات، ما بعرف. يعني أنا عم قلك رأي بروفيسور بوقتها أنه طبيا أنا ميت. بس ليه عم قاوم؟ ليه جسمي بعده؟ ليه أنا عم قاوم؟ هو ما بيعرف. عرفته، هيدا اللي قاله هو. يعني
0: بعدك عم تعاني من الإصابة ومن زيول هذه الإصابة.
2: لكن الإصابة بتضل ملحقته للإنسان بحيالله بأداء تفاصيل حياته. يعني في كتير أمور بتتغير عليه. في أيام ما فيك، ما أوقات بكون موجوع مثلا، موجوع من شغلة بيجي، ما بقول إنه أنا موجوع.
0: صح،
2: بسكت.
0: صحيح. وبتشتغل.
2: ايه بسكت، انا على الوجع بسكت. هيك تعودت، ما بعرف.
0: نعم
2: يمكن غلط.
0: ما بعرف، يمكن لا، يمكن انه الواحد يحبس بداخله. وكمان هيدا الشغل، الكبت مرض بحد ذاته. يعني بقى فش خلق غير فيي، لأنه أنا بس كون بالأخبار
2: رح أخذ بنصيحتك.
0: إيه، هون بدنا نفتح بارانتيز. أنه بفش خلقه، عنده مونية علي وعندي مونية عليه.
2: هلأ تيعرفوا المستمعين أنه أنا وياكي أكتر اتنين بنعمل حركة.
0: 100% 100%.
2: ايه منيح.
0: ايه كتير منيح. بس هو بس يكون معصب بيطلع حواليه بلاقينا قدامه بيشخلقوا فيه، وانا بس كون معصبة كمان بتطلع بلاقينا احنا بنقعد قبل بعضنا بتشخلق فيه.
2: بلا فضايح هلا.
0: لا ما عليه، خلينا نخبر، خلينا خليهم يعرفوا المستمعين قديش انا عم بعيني.
2: ماشي.
0: بول عباس، خلينا نوصل لمرحلة الارتباط، وهذه الزوجة النبيلة الغير شكل جوسلين اللي انت وياها اسستوا عائلة حلوة، والله يخلي لكم هالصبيتين والشاب. وين تعرفت على جوسلين؟
2: بعين الرمان بالتحويطة
0: محل الشباك. تقريبا منصبت ايه. يعني
2: كنت عارف عادي يعني مثل اي اتنين، وانا ما خبيت انه انا هيك. وهي كانت قلبها كبير، قبلت تتحمل. تتحملني يعني، عرفتي كيف؟ كتر خير الله. لا يعني مرقنا بظروف مثل اي اثنين عادي.
0: ترددت انت؟ حسيت انه انا تب هالبنت الحلال انا بدي اجيبها على بيتي وبدها الى حد ما تتعذب، يعني ما رح تكون الحياة سهلة.
2: تعرفي لانه نحن كنا علينا. انا وياها كنا كتير واضحين. عرفتي انه انا ما خبيت، مش انه
0: شو بدك
2: ما بقدر
0: تخبي.
2: ما بقدر خبي
0: شو بدك
2: الموضوع
0: تخبي يعني.
2: وما كان يعني لا ما صار انه كيف بدي اوصف لك اياها، انه ما صار في كتير تعب لحتى انه لا نحن اثنيناتنا انا هيك وهي هيك،
0: وقررتوا تمشوا بهيك
2: وقررنا
0: الطريق.
2: نمشي سوا.
0: نعم، والله يديم هالنعمة عليكم والله يخليكم.
2: بتمنى تمشي انت كمان.
0: ليش
2: بدي افرح فيكي؟
0: ليه
2: انه
0: ليش بحب ليه بحب. واحد بيدعي على صاحبه بال
2: لا هيدي دعوة كتير منيحة.
0: انت برأيك ايه؟ خلينا نجوز لك بناتك قبل وبعدين معنا وقت. فول عباس، دخلت على إذاعة لبنان الحر، انت اوريدي كنت بلبنان الحر قبل الإصابة او انا غلطانة؟
2: انا كنت قريب من لبنان الحر يعني، انا اذا بدك من اول ما طلعت الإذاعة انه إلها معزة خاصة بقلبي. يعني حتى قبل الإصابة كنت قريب كتير. بعد فترة
0: انت كنت برتبة ضابط؟ لا
2: بلا،
0: برتبة ضابط بالقوات اللبنانية.
2: صح.
0: نعم اوكي. وكما رأيت خلص
2: ايه بقى
0: تعرف بول، خلينا نتذكر هديك الايام وقديش نحنا كنا مكودرين، وكانت الايام معنا وسلمنا سلاحاتنا لانه بدنا الدولة. خلينا معليش خلت لاخرين يتعلموا من القوات اللبنانية، مش كيف ما برمت الامور يصوبوا على القوات اللبنانية. مزبوط ولا
2: صحيح.
0: لا
2: صحيح.
0: قديه كنا منظمين يعني.
2: صح.
0: كانت مناطقنا عايشة بألف خير بحماية القوات اللبنانية.
2: لكن هلا بعض العالم يلي هن منن مسيسين يعني بيتذكروا قاعدة بمجتمعات بيحكوا عن هيديك المرحلة
0: وعن المؤسسات اللي عملتها القوات اللبنانية.
2: أدا كنا

0: تتكرر ال 75 وتبج بوجه اولادنا مثل ما بجت بوجهنا نحن بوقتها. ما حدا منا كان غاوي حرب او ما حدا منا كان حابب انه يحمل سلاح او شيء. هيدا اللي نحن عم نشتغله.
1: فرضت علينا بطبيعة الحال.
0: ايه انا فتت اذا بدك صرت بلبنان الحر تقريبا بال 91. ال 91
1: بعد ما جات من ايطاليا.
0: ايه لسنة 97 وفليت لأسباب كانت هون سيدة بالمنطقة إذا بدك، وخاصة كمان كان في بلبنان الحر يعني منه ما حدا ما تحملني طريت فل أو فللني إذا بدك.
1: رحت على الـ LBC.
0: على الـ LBC.
1: دي اشتغلت بالـ LBC وكله بالإيطال الإخباري صح؟
0: لا بالـ LBC صار فيه تنوع عرفتي؟ يعني بالال بي سي انه اخبار ورجعوا استغلوا لي صوتي بكتير مطارح ببرامج كنا نعمل من لبنان وهيك صار قبل الاخبار. رجع سيمو اسمر الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: كمان اندهش بصوتي اذا بدك يعني بعد وفاد بريدي وعماد موسى موجودين انه ببرنامج كان بده صوت وعم يبرم ما كان يقبل حدا لاخر شيء بس سمعوا صوتي قال لهم هيدا عرفتي. وزياده اذا بدك فتت بإطار كانوا عايزين اصوات للدوبلاج.
1: عملت دوبلاج
0: عرفتي.
1: في حادثه انه مره طلع الاكيب كله كنت انت مش قادر تنزل ومحتاجين لصوتك، طلع الاكيب كله على البيت على بالوني اللي عندك.
0: ايه صحيح.
1: حتى سجل لك صوتك.
0: صحيح.
1: طب خبرني
0: ما هيدي كنا ب
1: ديشك قليل المروي يا زلمه
0: عجبك
1: انه في قله مروي بأوقات مش عطول عند بول عباس انه تركني انا احكي وبتذكر وما بقى لي ايه مزبوط يي مزبوط ما انت بدك تخبر
0: مع انا طيب ما انت فقتي لا انا رايحه عن بالي انه انا بوقتك انا عم نشتغل هيك صار وصار في انه انا ثابت عملت عمليه وصاروا الحلقات يعني بتعرفي بالتلفزيون او بالاذاعه بيتحضر كذا حلقه قبل.
1: صح.
0: وصلنا لمطرح انه ما بدهم
1: ما
0: بدهم ينقصوا الحلقات يعني. أوكي. صرنا فتنا على الخط الاحمر اذا بدي وانا مش قادر انزل صارت انه طلعوا شباب لفوق وقتها سجلنا. بس بدي خبرك عن الدوبلاج يعني انا بهيدا الوقت هلا مثلا بيخطر على بالي الله يرحمه محمود سعيد. اول ممثل يعني انا إذا بدك إنه كنا صغار كنا نشوف محمود سعيد. صح. على التلفزيون.
1: مزبوط.
0: أو نشوف عماد فريد أو نهال خطيب
1: أو وحيد جلال جريندايزر دخل. صح. لا جريندايزر سامي كلارك كان يغني أغنية. صح. جريندايزر وحيد جلال كمان كان يعمل
0: كان هو
1: رسوم
0: متحركة
1: دوبلاج.
0: يعني كنا نشوفهم صغار إنه تخيلي لقيت حالي قاعد بيناتهم إنه مين أنا قاعد حد محمود سعيد أول واحد قرب لعندي وعطاني تقنية كيف بدي أشتغل. إنسان كان عن جد الله يرحمه كان إنسان كتير رائع. وما بنسى الكل يعني أنه نهى الخطيب سعادي كمان دعمتني بفترة من الفترات.
1: شو بتتذكر عنه الخطيب سعادي؟
0: أول مشهد كنا قاعدين عم نسجله بقى هي مش عم تطلع فيه أنه منو هيدا بتعرفي الدوبلاج انه نحن حاطين الكاسك وعم تسمع المكسيكي بدينتك وبدك تحكي العربي بقى عملنا المشهد
1: بأنت او لأحد دخلك؟
0: لا بتذكر
1: كاساندرا؟
0: ألوندرا
1: كاساندرا
0: ألوندرا ما بعرف ايه بالضبط.
1: اوكي
0: بقى اخر شيء بس خلص بتبرم علي بتعبطني بتقلي دخيلها الصوت انت وين كنت؟ تحسي هيك عطيتك دعم عرفتي انه كانت فترة حلوة. حتى صور متحركة
1: كمان بلجت
0: صور متحركة.
1: اي شخصية كنت اخد؟ تتذكر؟
0: لا والله بس لا. هو كان الصور متحركة اصعب.
1: ليه؟
0: أصعب من الدوبلاج لأنه أنت بدك تعمل الإفيات أنت كلها.
1: أوكي.
0: عرفتي أنه مثلا بالمسلسل كان المسلسل يوصل لعندك جاهز انه فيه الافيات وفيه الساوند افكت وهيك انه انت بس عم تعطي صوت، بينما بالصور المتحركه لا انت بدك تعملي عم تضربي واحد بدك تعيطي، عرفتي كيف؟ كانت حلوه يعني، عرفتي كيف؟
1: كنت تفش خلقك بمطرح من المطارح بشي شخصيه من الشخصيات
0: او لك؟
1: طيب بتعرف انه شهاده من كبار الفنانين يعني منا هينه. نحن هلأ منقول أنه بول من أجمل الأصوات الإذاعية، بول عباس، ولكن أنه محمود سعيد، أنه هالخطيب سعادة، يعني أسماء حلوة وكبيرة، أنه يعطوا شهادتهم بصوتك، هيدي شغلة مش هينة كمان.
0: يعني كتر خير الله، هيدي نعمة من ربنا، عرفتي كيف؟ يعني حتى وقت سيمو أسمر اختارني لهيدا،
1: صح،
0: عرفتي كيف؟ كتير انبسطت انه اعتبرتها شهادة يعني بوقتها.
1: اكيد
0: بوقتها بتذكر انه كان في اول حلقة كنا عم بدنا تنعمل لصباح، وانا عم بعمل البروفايل، بدي سجل البروفايل على عن صباح، قلت انا مازال هيك وهيك عم يرفض كل الناس، يلا بعمل اللي بدي اياه. انا عم بقرا النص انه في اشياء انا بعرفها مكتوبة بغير طريقة بالنص، غيرها انا مثل ما بدي.
1: اوكي.
0: طلع شباب قالوا له انه يا اخي بس هيدا سويعاتي، غير بالنص، قال له اتركوه يعمل اللي بده اياه بوقتها. باخر حلقه يعني مش هادي اذا بدك، يعني انه سيمو اسمر يحكي فيك هيك.
1: صحيح صحيح. لال بي سي كم سنه بقيت؟
0: 12 سنه.
1: 12 سنه مش مسحه.
0: 12 سنه هيك.
1: كنت تحس حالك ببيتك الى حين؟
0: الى حد ما.
1: الى حد ما.
0: ايه باخر فتره لا، اذا بدك مزبوط كنت حس حالي ببيتي، بس انه باخر فتره انه بتعرفي بقى بيصير اوقات بالشغل انه بيصير في عندك ناس بتفكر بغير طريقه، وعرفتي كيف؟
1: اكيد
0: انه بتوصلي لمطرح بتحسي انه خلص انه بدك تعملي ستوب، انه تشوف شو بدك تعملي.
1: هلا بالبيت الواحد بس يكونوا الاولاد كتار بده يصير في مناحرات، وبده يصير في غيرة، وبده يصير في بطبيعة الحال يعني بكل مؤسسة بده يصير هيك. من الال بي سي رحت على الفيوتشر، كان الفيوتشر بعصر الذهب اول ما فتحت القناة الإخبارية، رحت قدمت.
0: لا هن بعد وراي.
1: ما شفت كيف؟ خبرني.
0: هن كان بوقتها انه بدها تفتح، وفي ناس أصحابي نزلوا لتحت قبله
1: كتير، بتذكر قدموا كتير.
0: صحيح. أخذوا كتير عالم بوقتها،
1: وكانوا عم يدفعوا معاشات عالية.
0: إيه صحيح.
1: بلا حسيدة يعني عهديك الأيام، خلص هلأ لو حسدنا خلصنا.
0: لا
1: ما بقى خلص خلصنا.
0: عرفت بقى بيحكوا لدكتور نديم الملا عني، عرفت بدق لي هو، بقول له انا ايه اوكي. وثقبت انا بوقتها عملت عمليه المراره. هلا صار اخر مره بتذكر قال لي يلا بدك تيجي بدنا نمضي الكونترا. المهم ماني قادر سوق، قال لي ببعث لك سيارتي. مش قصه تبعت لي سيارتك، انا مش قادر اقعد. عرفتي كيف؟ ونزلت لتحت، وعن جد انا تحت كمان كتير انبسطت. يعني تلفزيون المستقبل يلي ما بيعرفوا،
1: انا بعرفه، انا شغلي معه سنين لتلفزيون المستقبل. معك حق مليون بالمية، فيك تحكي عنه كتير.
0: التلفزيون يعني
1: محترم كتير.
0: ما حسيت حالي انه انا رحت على مطرح غريب.
1: صحيح.
0: لا بالعكس، انه كانوا عن جد كتير رائعين، ولهلا انا بعدني على اتصال معهم يعني. عرفتي كيف؟
1: ومحترمين وما بيكلوا حق حدا. صحيح. يعني الواحد للحقيقة لازم تنقال مثل ما هي ضميريا.
0: 100%. ايه بقى نزلنا لتحت ورجع كمان، صار في هيك تغربل بال
1: وبقيت انت
0: وترك. ايه اصروا انه بوقتها، انه وقت شفت كل هالعالم عم تفل انه اخي هيتا مفل معهم، قال لي لا ما في تفل. مدير الاخبار بوقتها قال لي لا ما في تفل، بينه
1: إلى حين سكر يعني.
0: إلى حين صار كل يلي صار، مع الأسف يعني إنه تلفزيون المسابقة الحرام كان يسكر.
1: صحيح.
0: صح. حرام.
1: يعني يمكن هلأ عم ببس بعده، بس مش بنفس القوة.
0: عم ببس أرشيف بس. الأرشيف طبعا إذا بتلاحظ الأرشيف اللي عم ببسه، يعني كل تقريبا تحت ما نعمم 60% من الوجوه يلي صارت بعدين مرقت تحت.
1: صحيح.
0: مرقت ببرا مش تحت.
1: صح.
0: حرام كان يسكر بس هيدا اللي صار.
1: بالنتيجة من الفيوتشر سكر تلفزيون الفيوتشر رجعت على الإذاعة الأم
0: صح
1: على لبنان الحر. كم سنة بعد رجعتك صار لك؟ 6-7 سنين 8 سنين؟
0: أنا عندي أنا عندي مشكلة بالوقت
1: بالأرقام وبالوقت
0: بالوقت
1: إيه تخبركن إيه ذكرني عنده مشكلة بالوقت بيكون عم بيسيف الموجز أو الظهيرة أو اليوم شو ماشي يعني منعرف إن كان لا. أنا أو جمانة أو رانيا أو ريتا نعرف كتير منيح إنه بول بده يسأل اليوم شو عطوا الحاضرة الإيجابية خي اليوم الأربعة 2 أيلول آه أوكي بعد شوي بينسى آه قلتولي اليوم شو مدري ما بحب يشغل راسه
0: عم بعملكم جو
1: عم تعملنا جو ايه. طيب بول وصلنا على لبنان الحر ومستمر بلبنان الحر ببرامجك
0: ايه الحمد لله
1: صحيح وبالأخبار
0: وبالأخبار
1: شو في هيك شغلات مهضومة مرقت قبل بلبنان الحر معك وشغلات مهضومة مرقت هلأ ما تقلي ما في شغلات مهضومة
0: قبل بفترة الفترة قبل نسينا نوجه تحية يعني إذا بدك أنا وقت اللي فتت كمان على لبنان الحر كان في كبار الإعلاميين يلي موجودين هون عرفت
1: هي أول مرة عم تحكي
0: إيه يعني
1: رياض شرارة
0: ميراي
1: مزرعاني
0: ميراي
1: ميمطة
0: صح
1: مارسيل غانم
0: صح
1: عد ما بقلكن قليل المروة بتقلولي لا
0: عم توفري علي يلا
1: عم بوفر علي
0: عاطف سمارة
1: نعمي موسى لحظة شو تحط من جايبتك
0: أنا كان عم كفيلي
1: أنا عم بوفر
0: كفيلي.
1: علي قال
0: عم كفيلي فيوليت بلعة الله يرحمه بيير القاضي الجو كان غير عرفتي هلا في شغلة مرة صارت
1: توني مراد في كتير
0: صحيح
1: بولا حريقة أنطوان مفرج لا أنطوان ما كان عأيامنا
0: أنطوان مفرج مبلغ
1: كان عأيامك
0: صح أنطوان مفرج
1: لور غريب الله يرحمهم كانت عأيامك لور وقت دخلت
0: لا بس هلأ بخبرك خبرية عن لور أنطوان مفرج لا كان عم بيعمل برامج وفي وقت اللي أنا انصبت كتب عمل حلقة بوقت عني ذكرني فيها ما بنسيها الله يرحمه
1: محتفظ فيها مسجلة
0: لا يا ريت
1: بس لا ما بتنسيها معقول تكون بأرشيف الإذاعة لا
0: ما بعرف يمكن لازم تكون ما بعرف
1: شو بدك تخبرني عن الله يرحمها لور غريب
0: لور مدام لور أول
1: مديرة
0: مرة
1: برامج كانت
0: ايه أول مرة بوقتها كنت أنا بعدني
1: أستاذ أنطوان راعي الله يرحمه ترابه
0: كنت أنا بعدني هيك أول طلعت هيك زعبوط عرفت كيف طلبوا مذيعين على الأخبار على لبنان الحر بقول أنا بدي روح عرفت أنا يعني كانت عندي الإذاعة أنه بحبها
1: يعني بال 86-87
0: إيه تقريبا
1: أو قبل
0: أو
1: شوي
0: قبل شوي وجيت على الإذاعة كنا تحت لقيت العالم هيك أنه كتير عجقة وما
1: بدون يقدموا
0: إيه بعدني بتذكر كانوا بوقتها أنه كل واحد عم بفوت كان استوديو بي بالمبنى القديم صح كبير
1: صحيح
0: كان في جريدة وفي باراجراف هيك بدك تقريها هلا فتت انا وعم برجوف يعني كان هي وانطوان كرباج
1: وانري صغيب كمان انري صغيب
0: كان كان في يعني اللي قاعدين بخوفوك
1: جوزيف عنديري
0: صح بخوفوك قبل ما تفوتي حتى صرت عم بطلع فيهم انا من ورا الازاز وقريت هيدي وظهرت لبرا بقى تعبطني مدام لور بتقلي يسلم لي هالصوت بس بدك سنه بعد سنه بدي اشوفك هون وعك تفكر تروح لغير مطرح من وقتها
1: يمكن تيرجل صوتك شوي او تيثبت
0: كان مبين يمكن صوت ولد شوي. كان
1: ايه مش قالت لك سنه وبترجع
0: قالت لي بترجع لهون
1: اخذت بنصيحتها ورجعت بعد
0: سنه ضلت بعدني ذاكره لهلا يعني
1: ايه لا بعرف رجعت بعد سنه
0: لا سيابت للاسف لا سيابت غير ظروف صارت وما قدرت ايه كنت عم خبرك عن الاشياء المهضومة
1: صح
0: هلا انت بدك تعترضي هلا بدك تخبري المستمعين خبرية النقط ايه. مثلا هلا بنشتغل كمبيوتر مثلا بدل الحياه بتطلع خي او شيء هلا بهيديك الفتره ايه. بهيديك الفتره كنا نكتب بايدنا يعني تكتب القلم والورق
1: 100%
0: بقى اكتب انا النقطه عندي مثلا شحطه او انه بعتبر انه انت لازم تعرفي عرفتي كيف
1: احزر
0: ايه مره كانت ماشي دي تجي تقرا
1: نوجه لها تحية لميشي دياء ومي رح تكون ضيفة نهار جمعة ساعة 4 بحلقة خاصة
0: كانت توصل بول حاطب مش حاطب نقط
1: وكانت توصل آخر هون على الإذاعة توصل مستعجلة وتفوت دغري على استوديو ماي
0: صحيح بقى مرة هيك لقط الورقة أنا عملت نقطت هيك عليها بالقلم قلت لها هودي نقط إذا بدك استعمل
1: حطيهم على سوقي حطيهم محل ما
0: بدك
1: اي حرب اللي بدك
0: ايه خبريات بتعرفي تتذكريهم يا حلوين
1: ايه صحيح صحيح وهلا شو في اخبار هيك مهضومه
0: هلا
1: ايه
0: هلا كله مهضوم
1: مثل شو يعني
0: كله يعني الاكيب بعقيد الاستديوهات صارت اجمل طلع حلوه
1: نعم طيب بول عباس بدي ثلاث اشياء من هيديك المرحلة بتتمنى لو بترجع
0: اتمنى لو ترجع اي مرحلة تحديدا
1: المرحلة اللي كنت عم يعني خلينا نقول مرحلة التمانينات 85 لل 91 92 او كلها بتتمنى ما ترجع
0: لا بدك تعترفي انه هيديك مرحله قطعت بتاريخنا وعشناها عرفتي كيف ما بندم عليها انه بدك تقبليها بكل بساطتها يعني وبكل قرفها اذا بدك وبكل حلاها انه مرحله قطعت خلص انه ما توقفي عندها بس هي كانت أساسية إذا بدك
1: طبعا بعد باقي معنا كم دقيقة دقيقتين يمكن بتصور
0: بهالدقيقتين أنا بدي أشكرك
1: دقيقتين؟
0: إيه
1: يعني أنا اللي بدي أشكرك بول عباس
0: إنك
1: كنت معي وإنه استرجعت مرحلة أنت مش حابب تتذكرها أو تنسيت عم تتنسيها ولكن كنت موجود وحكيت فيها إكراما لبرنامجي وإكراما إلي أنا اللي بدي أشكرك ألف تحية لألك
0: ليك بتعرفي شغلة أنا حبيت أطلع معك مع أنه كتار من الزملاء أنا بعتذر منهم أنه ما حكيت أنا ما بحب أحكي عن هيدا الموضوع أو أحكي مثل كأنه واحد عم يحكي عن حاله لا أنا ما بحب بس أنه بسأبت أيلول أنا له ذكرى مميزة عندي مع أنه أيلول بوقتها أنا انصبت
1: بأيلول
0: صح يعني أنا
1: بأي تاريخ بعدك تتذكر
0: 10 أيلول
1: وقدس عن راحة أنفو شهدائنا بمعراب رح يكون ب6 أيلول
0: أوقات بتسائب بعشرة
1: يعني أوقات القدس بسائب بعشرة صح
0: أوقات بنكون فوق مثلا بنشوف أسامي الشهداء بصير أقول أنه معقول كان يكون اسمي هون يعني عرفت كيف أنا بالختام أنا بدي أشكرك وفاء بدي وجه تحية لأمه لشهيد سقط معنا أمه لأحمد الحيصة بدي وجه لها أكبر تحية بعرف يمكن عم تسمعنا أو ما عم تسمعنا ما بعرف بس ما نسينا أحمد وما مننسيها لألا هيدي الإنسان الجبارة اللي فقدت ابنه هو بعده بأول طلعته وبدي وجه تحية لأكتر من الشهداء حتى ما أنسى حدا يعني فيه ملحم متى إلي خوري طوني
1: هودي رفاق الدرب يعني
0: هودي اللي كانوا قراب كتير عرفته بدي وجه تحية لكل الشهداء مطرح ما هني لأنه كل شهيد له قصة وتضحية وكل واحد منهم صار نجمي بسما لبنان عهدنا أنه نضل شهادتهم والتضحية يلي هني قدموها عم نحافظ عليها طيب لبنان.
1: برأيك عم نعرف نحافظ عليها؟
0: بتمنى انه كتر خير الله ايه، انه ببعض الاوقات بيصير في طلعات ونزلات، بس لا بشكل عام نحن باقيين، ويمكن هن مبسوطين انه نحن بعدنا باقيين وبعدنا عم نذكرهم كل سنة.
1: صحيح. متفائل بلبنان الجاية ولا بده فت خبز كتير لبنان
0: تيوصل
1: للبنان اللي نحن بنحلم فيه؟
0: بتصور كتير، بس ما عندك خيار، ما فيك توقفي.
1: صحيح،
0: ما فيك توقفي، بدك تضلك تناضلي وبدك تضلك تشتغلي لحتى توصلي لهيك، مثل ما قلت لك قبل، لحتى سنة 75 ما ترجع تنفجر بوجه ولادنا مثل ما فجرت بوجهنا. وهيدي الشغلة يلي كتار ما عم يفهموها، يعني مع السياسة للأسف عنا مصالح ومناصب وكراسي، ما حدا عم بيفكر مثل ما نحن بنفكر
1: للأسف. على كل حال ما بيصح إلا الصحيح، مش هيك بيقول دكتور جعجع؟
0: 100%.
1: مستمعينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة. بول عباس شكرا.
0: مرسي لك وفاء.
1: مروان بشعلاني رفقتنا على هندسة الصوت، شكرا. وفاء شدي عبر الميكرو. نلتقى نهار الجمعة مثل ما سبق وذكرت، وضيفة نهار الجمعة الوزيرة الدكتور مي شدي بحلقة خاصة. إلى اللقاء.
2: بلا بلا جمرك من لبنان الحر.
1: وفاء شدي.

0: the roots, eye on the future. شعار جديد للميركستور بعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم بيلتقوا بكازينو لبنان بالحفل الأضخم على الساحة اللبنانية والعالم العربي لتوزيع الجوائز. ميركستور 2026 السبت 5 أيلول ابتداء من 5:30 المساء مباشرة على LBCI. عيشوا التجربة مع النجوم واحجزوا بطاقتكم بتيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة على احجز.com. الناس الحلوة دي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شنطة مدرسية ب $7.50، دفتر 96 صفحة ب $0.35.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الخامسة إلا ربعا في لبنان الحر، جولة المحلية. في العناوين: النبطي في عين العاصفة وإسرائيل تعلن مقتل وفرار معظم عناصر حزب الله في علي الطاهر. تفكيك شبكة مرتبطة بضباط من النظام السوري السابق والحزب. عون يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، المطارنة الموارنة للالتزام باتفاق الإطار، ونائب جعجع الدولة أمام امتحان تنفيذ قراراتها.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ووليد فريجي. دخل لبنان مرحلة المراوحة. في الجنوب التصعيد الإسرائيلي مستمر لتسجيل المزيد من الانتصارات والمكاسب العسكرية وتوظيفها انتخابيا في الداخل الإسرائيلي. أما جولة المفاوضات فهي تنتظر تثبيت موعدها على أمل أن تحدث خرقا هذه المرة في الجمود القائم. لكن المراوحة لا تعني أن الدولة تستطيع الانتظار، فحزب الله يبقى المعرقل الأوحد لتنفيذ صيغة الإطار، فيما المطلوب من الدولة اللبنانية أن تخطو خطوات أكثر حسما وحزما لتثبيت إصرارها على المضي قدما في خيار بسط سيادتها الكاملة على أراضيها من دون أي استثناءات.
1: نبدأ من الجنوب، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق ليلة أمس طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية في منطقة سلسلة علي الطاهر. وردا على هذا العمل هاجم بنى تحتية تابعة للحزب في النبطي، وأغار الطيران الإسرائيلي على أطراف ياطر وحي الدير في النبطي الفوقة ودوحة كفر رمان ورب صليم وحي المسلخ في النبطي. واستهدف قصف مدفعي عنيف تلة علي الطاهر وزوطر الشرقية، وسقط قتيل وجريح في غارة على حي الرويس في النبطية أيضا. كما ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في حداثة كفر تبنيت وبيت ليف ومشاع بلدة المنصور وحولة، إضافة إلى هدم منازل في المنصور.
0: واليوم كشفت تقييمات أمنية صادرة عن قيادات في الجيش الإسرائيلي أن معظم عناصر ميليشيا حزب الله الذين تحصنوا داخل شبكة الأنفاق الممتدة في سلسلة جبال علي الطاهر جنوب لبنان قد لقوا حتفهم، في حين تمكن عدد قليل منهم من الفرار، وذلك عقب أسابيع طويلة من الحصار والعمليات العسكرية المكثفة التي نفذتها الفرقة 36.
1: بعد بروز مزاعم منسوبة إلى وسائل أعلام إسرائيلية حول مواقف متعلقة بالجيش ومهماته في الجنوب، أكدت قيادة الجيش أن عناصر المؤسسة ملتزمون بتوجيهاتها والمهمات الموكلة إليهم، ويؤدون الواجب انطلاقا من إيمانهم بمسؤوليتهم الوطنية في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، بعيدا عن أي حسابات أو اعتبارات أخرى. ولفتت إلى أن القيادة تحظى بثقة الدول الشقيقة والصديقة التي تواصل دعمها للجيش إيمانا منها بأهمية دوره.
0: علم موقع الام تي في أن الأجهزة الأمنية فككت شبكة ترتبط بضباط من النظام السوري السابق، وحزب الله تعمل على تدريب وإيواء عناصر من الساحل السوري وتجهيزهم بالأسلحة والمتفجرات والمسيرات لتنفيذ عمليات أمنية في سوريا.
1: الرئيس عون أمام لبنان فرص كثيرة، ورجي في بعبده مارسيل كرم العيلي.
2: في كلمة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، قرأ رئيس الجمهورية جوزيف عون رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج، وأثنى على تأكيد رئيس بري على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطا حمراء. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن مواجهة التحديات لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي، لفت في إطار آخر إلى أن الأهداف الرئيسية للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية. وأبلغ رئيس عون وفد لقاء البقاع إنماء وانتماء انفتاحه على كل مسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن لبنان أمام فرص كثيرة يجب أن لا نضيعها في الحسابات الضيقة، وأن نتعلم من الماضي ونستخلص عبره لبناء مستقبل أفضل. الرئيس عون عرض مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل اليونيفيل التي تنتهي ولايتها العملاتية نهاية العام الجاري. وبحث رئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار المؤتمر التحضيري في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، حيث أكد الحجار أهمية حشد الدعم اللازم لتعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها وحفظ الأمن والاستقرار. وتطرق البحث أيضا إلى أوضاع بلديات الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسبل تأمين الدعم اللازم لها. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: دعا المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري الذي عقد في المقر البطريركي الصيفي في ديمان إلى التزام جميع الأطراف باتفاق الإطار وتوافق على القوات دولية بديلة عن اليونيفيل.
3: أحد تشجبهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتعرض لها قرى وبلدات ومدن في الجنوب، ويجددون مطالبتهم القوى الدولية القادرة بوضع حد نهائي لذلك والأطراف المعنيين جميعا بالالتزام بموجبات الاتفاق الإطار. ثانيا، يراقب أعضاء المجلس بداية الانسحاب التدريجي لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب الذي ينتهي في كانون الأول المقبل، ويدعون إلى توافق على قوات دولية أو متعددة الجنسيات بديلة منها تتحلى بصيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان أراضيه حتى الحدود الدولية عبر قواه العسكرية الشرعية. ثالثا، يرحب الآباء وأعضاء المجلس بإلغاء عقوبة الإعدام على أن يقترن ذلك بتشدد في فرض هيبة القوانين التي ترسخ الأمن والاستقرار في البلاد.
1: قالت نائب ستريدة جعجع أن الحكومة اتخذت قرارات واضحة في مسألة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، وبالتالي لم يعد السؤال اليوم ماذا نريد، وإنما هل ستتمكن الدولة من تنفيذ ما قررته. فالدولة التي تتخذ قرارا ولا تنفذه تتحول قراراتها تدريجيا إلى مجرد مواقف سياسية، فيما المطلوب أن تستعيد الجمهورية معنى الدولة بالفعل لا بالاسم فقط.
0: وأكدت جاجا دعم المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية، معتبرة أن المفاوضات ليست تنازلا عندما تخوضها دولة تعرف ماذا تريد وتحافظ على حقوقها، وإنما أداة من أدوات الدولة، والمطلوب اليوم إعطاء هذا المسار فرصته بعيدا عن المزايدات. كلام جعجع جاء في خلال ترأسها في معرب اجتماع للهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز، خصص جزء كبير منه لمتابعة مشروع بناء مركز المؤسسة في بشري والتحضير لإطلاق المرحلة الثانية منه.
1: قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار كويمجيان إلى الأقلام المأجورة: ما يجمعنا مع الرئيس عون هدف استراتيجي واحد، وهو مشروع دولة السيادة والقانون والإصلاح، أما التباينات السياسية حول الأسلوب والطريقة فلا تفسد للود قضية.
0: تسلم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي من السفيرين الفرنسي باتريك دوريل والنيجيري وسايجي نسخة من أوراق اعتمادهما، متمنيا لهما كل التوفيق والنجاح في مهامهما الدبلوماسية الجديدة في لبنان.
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى عبر إكس: طالما أن طرح التدقيق الجنائي هو لحرف الأنظار عن فشل القوات اللبنانية الذريع كما يدعي النائب سيزار أبي خليل، فلماذا فقد العونيون أعصابهم؟ أضاف: في الحقيقة إنجازاتهم المبهرة من السدود إلى إنشاء المعامل الحديثة وتأمين الكهرباء 24/24 كما وعد أبي خليل وكل وزراء التيار المكهرب هي خير جواب على أحد وزراء السلسلة الوزارية العونية التي أفرغت البلد من الخير في زمن كان فيه خير، تحت حجة مخلونة في الحقيقة يلي استحميته.
0: في إطار جولتها الجنوبية على صعيد النبطي وصور لتفقد أوضاع المدارس تطبيقا لخطة الوزارة الهادفة إلى تأمين استمرارية التعليم، قالت وزيرة التربية ريما كرامي: هدفنا الأساسي أن يكون لكل تلميذ مقعد دراسي.
1: رد المكتب الإعلامي لوزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على مقال ورد في صحيفة الأخبار بعنوان: شحادي وقع اتفاقية استراتيجية مع شركة شريكة لجيش العدو، وأكد أن الاتفاقية مع أوراكل تحديدا مخصصة للتدريب وبناء القدرات ولا تتضمن نقل بيانات الدولة اللبنانية أو مواطنيها إلى الشركة، وبالتالي فأن محاولة تصوير اتفاقية تدريب وتأهيل للكوادر اللبنانية وكأنها اتفاقية لتسليم بيانات الدولة ليست فقط قراءة خاطئة لمضمون الاتفاقية بل تضليل للرأي العام.
0: أعلنت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تمديد مهلة تقديم الطلبات ضمن إعلان النوايا الهدف إلى تحديد مشاريع محتملة لإنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان لغاية 30 أيلول الجاري ضمنا.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: يسيطر طقس صيفي معتاد خلال اليومين المقبلين مع درجة حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر حتى يوم الجمعة حيث يتحول إلى معتدل نسبياً.
0: كان في جولة المحلية. النبطي في عين العاصفة، وإسرائيل تعلن مقتل وفرار معظم عناصر حزب الله في علي الطاهر. تفكيك شبكة مرتبطة بضباط من النظام السوري السابق والحزب. عون يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، المطارين الموارنة للالتزام باتفاق الإطار، والنائب جعجع الدولة أمام امتحان تنفيذ قراراتها.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: قولوا لهم الآن من عليائكم لا تخافوا، استشهدنا ونستشهد ليس في سبيل من أحسن إلينا فقط، بل في سبيلكم أنتم أيضا، لأنكم لم تكونوا تدرون لا ماذا تقولون ولا ماذا تفعلون.
1: فجر السيادة.
2: Hey, turn it up.

102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll. دائما فيكم تكونوا عم تتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، على فيسبوك، وكمان كل اخبارنا على الواتساب شانل. بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: إن شاء الله تكونوا منيح، إن شاء الله نهاركم منيح. خبرونا شو أخباركم. خلينا ناخذ اتصال، هيك عم بقلنا إيدي عنا اتصال. ألو.
1: ألو،
0: مرحبا فوزة.
1: خير يا تيمور،
0: مساء النور. كتر خير الله وأنت صحتي. كتر خير الله.
1: ماشي حالك؟ الله يعطيك العافية.
0: مرسي يا فوزة.
1: الله يرد عنك، الله يوفقك، الله يسعدك بأيامه، الله يبعث لك ابن الحلال يسونك ويحميك ويحبك.
0: مرسي فوزة.
1: أكثر من هاي تيمونة.
0: ما إذا عندك شي يعطينا.
1: نعم،
0: إذا عندك شي يعطينا.
1: إذا عندي شي يعني كل مرة بزيدوا شيء.
0: يلا يلا منيحة.
1: يلا بدك شيء حياتي.
0: أبدا أبدا فوزي.
1: باي باي.

0: بدنا مسي على جوزيانا، تحياتي الكبيرة إلك جوزيانا، كمان سامي صايغ، ومنسمع ربيع نقولة.
1: تحية لشهد القوات ويلي استشهد ما مات، قدموا دمهم شهادي ولقلنا عطيوا الحياة. تحياتي إليك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة، لكل أصحابنا، كل اللي بيتصلوا. تحية كبيرة من القلب لكل شهد القوات، لكل واحد قدم ذاته وافتدينا بدمه، افتدى هالبلد الحلو تبقي لبنان.
0: شكرا ربيع. مساء على لين، كيفك يا لين؟ بنسمع فادي.
2: خير، مساء الخير، كيفك سيمونا؟ كيف صحتك؟ طمنينا عني. والله يا سيمونا انا وقت بيكون منا منيح بس نسمع صوتك منصير منيح. الله يسعد لي مسيكي.
0: مساك فادي.
2: ومساء مستمعين الحور، مساء جون متري، جون مبيض، وماري روز، وكل مستمعين لبنان الحور، وعصام وربيع.
0: مزبوط، وينو عصام؟
2: والمهضومة جورجيت، كلهم كل مستمعين فردا.
0: عصام وجورجيت وينكم؟ جورجيت امبارح ما سمعنا صوتها، هي لما سمع ام جورج.
3: مرحبا سمعنا.
0: مرحبا.
3: كيف صحتك؟ استنى لصوتك. الله يكون معك وين ما رحتي وين ما اجيتك.
0: شكرا ام جورج. مرسي يا ام جورج.

0: جان يا جان، كيفك يا جان؟ نسمع توني فريفر.
1: بونسوار سيمون.
0: بونسوار توني، واخيرا اجا عصام. وكيفك يا عصام؟ ناخذ فويس. الو
2: الو، بونسوار.
0: بونسوار،
2: مساء الحريه، مساء رفيقه سيمونا
0: شاربيل.
2: نعم،
0: كيفك يا كيفك يا شربيل؟
2: كتر خير الله.
0: شو الأخبار؟
2: ماشي الحال.
0: شوفي،
2: أول شيء هيدي الأسبوع أسبوع تأمل، أسبوع انحناء أمام شهدائنا. أول شيء بوجه تحية للحكيم، وبتحية لستريد المناضلة الأولى اللي حمل الصليب من بعد ما فات الحكيم على الحبس، وتحية لكل شهيد، وتحية لكل شهيد حي، وتحية لجميع شهدائنا. ورح سمعك مقطع من قصيدة بين الحوار بين الحكيم والشيخ بشير. ضباب وليل ورعب وويل، وأشباح وطائش خيل، وشعب عم يتسرد هجر الأمل، أجسامه ما عاد فيها حيل، وبعيد النجم سهيل، وبين الضياع والمجهول صرخ المش معقول، مدري حلم انشق الفجر، وظهر بشير ونادى حكيم خايف على المصير. جاوب الحكيم بصوت هزل تايني، لا تخاف، لا لا يا بشير لا تخاف، شبر من أرض لبنان ما بطير، خطاك ماشي القوات تتكمل المسير.
0: حلوين هالكلمات يا شربل، انت كتبهم صح؟ حلوين حلوين حلوين يا شربل.
2: هاي الجمعة رح تتواصل، رح تواصل معك بقصايد عطور من الكتابات اللي كتبها بمجلة المسيرة.
0: يلا يلا، اكيد نحن ناطرين. بس بكرة، بس لكم بكرة، نحن ما رح يكون في تواصل سوا، يعني لا بكرة ولا بعد بكرة رح يكون في يعني برامج خاصة.
2: انا عارف الجمعة مقابلة مع السريدة، متابعك تمني بالي. بس لو يعني كنت بخبرك شوي عن احداث الجمعه لو في مجال.
0: بدنا نتركهم هودي لنهار الاحد، لانه حكون فاتحين اكيد هوا لكم.
2: اذا هذا ما كنا بمعرب ما فينا نحكي.
0: فاذا بنشوفك بمعرب.
2: طيب حبيبتي، يلا
0: شكرا لك شربل.
2: حبيبتي
0: يا اهلا وسهلا فيك. مثل ما قال شربل، اذا معنا عضو تكتل الجمهوريه القويه النائب ستريدا جعجع نهار الجمعه، رح نكون بلقاء معه اكيد، كمان لقاء على هوا لبنان الحر ومصور ايضا من بعد موجز الستة الا ربع نهار الجمعه.

0: الله معك ست سيمونة.
1: أهلا
0: غسان من الحازمية الضمنية.
1: تحياتنا
0: رغم غسان. كل هالوضع السيء والقرف اللي بالبلد، بس عندي أمل وبدل عندي أمل كل شو فيه شخص اسمه الدكتور سمير جعجع موجود، بدل متأمل أنه يرجع لبنان. شكراً لك.
1: وإلك يا غسان بنسمع عصام.
2: يا سيمونة بونسوار.
1: بونسوار.
2: وأنا اشتقت لك كمان، وبدي سلم مع كل المستمعين، وأنا عازمك على صفير ووعدك فيهم.
1: مش ناسية.
2: بس وحيات هالثلاثة اللي عندي مش عم بطلع. في عصفور يمكن، بس أنا مش عم بطلع. فتحمليني. وأنت عملت إفور قلتي لي أنا ما بأكل عصفير، بس كرمالك رح أكل هالمرة. هيدي بحترمها كثير هالشغلة وبقدرها يعني. ف يلا قول الله حضري حالك. صرت وعد الإذاعة كلها بالعصافير، جورج سويدي وأنت والكل كل. يلا ناطر موضوعك.
1: يلا عم قولنا الشباب هون انه كلنا رح نعمل طلع لعندك يا عصام، فازن انت صار بك تعمل افار وتطلع وتتصيد لنا كم عصفور.

0: هاي شو بدي اقول لك؟ الله يرحم الشهداء. انا اولاد اختي اثنين راحوا شهداء، نينيتر، وابني كان واصل على البرجات والله خلصه، بس راحت عينه وراح كتير اشياء منه والكتر خير الله. والسلام للقوات وللست ريدا جعجع، الست المحترمة اللي نطر الجوزة 10 سنين وبيت على نفس الطريق.
1: 11 سنة خلينا نكفي بعد نسمع فويسين ونرجع نطرح موضوع الحلقة.
2: هاي سيمونا، يعطيك العافية. تحية للقائد الكبير البطل دكتور سمير جعجع، تحية لشهداء القوات اللبنانية كلهم، تحية للرفاق، تحية لسيمونا، ودوما القوات اللبنانية والشهداء تبع القوات لبقي لبنان ولا بقي حدا بلبنان، ويعطيكم العافية. ولكن في دولة هلا، لأنه هن حاميين الدولة وحاميين لبنان وحاميين اللبنانية وحاميين المسيحية بالآخر. يعطيك ألف عافية يا سيمون.
1: الله يعافيك
3: سيمون. قولي إن شاء الله، حتيك لعصفر، قولي يا رب. بس يمكن الله أعلم،
1: هو لازم يعمل إفار هلأ عصام تعمينا لعصفر، صار واعد مثل ما قال إنه كل الإذاعة، وهلأ كمان الشباب صار بدهم يطلعوا، فهم همتوا لعصام.
4: حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.
1: إذن مستمعينا، خلينا نكون عم نطرح موضوع الحلقة. أكيد الموضوع اليوم ما رح يكون الشهداء، امبارح كنا يعني طرحين هذا الموضوع، اليوم رح نغير شوي. إذا طلبنا منكم تقولونا أو تخبرونا عن حدا أو تسمونا حدا مش ممكن تستغنوا عنه بالحياة، وحدا قادرين بكل سهولة تستغنوا عنه، عن مين منكون عم نحكي عندكم بحياتكم؟ يعني مين هن هالأشخاص؟ حدا قادرين تستغنوا عنه أو تستغنوا عنه، وحدا أو مش قادرين لا تستغنوا عنه أو تستغنوا عنه. اتصاليتكن على 09-218-233، الفويس مسج وتكست مسج على 70-959-111.

مرحبا أنتوني، أنا كمان اشتقت لك وعم بقول إنه أنت أكيد ما فينا نستغني عنك. أكيد أكيد أكيد هو أنا اللي ما فيني أبدا كون عم بستغني عنكن. فخبرنا يا أنتوني عن مين معقول تكون تقدر تستغني.

0: أنطوني قال استغنى عن مرته بكل سهولة. هذا خبرنا إياها قبل أنه هو انفصل عن مرته من زمان وهو هلأ عايش مع بناته. بسمع فردوس.
1: هاي سيمونة. هاي. كيفك منيحة يعطيك العافية. في رفيقتي معي بالشغل قال تستغنى عن جوزها بس ولادها ما فيها تستغنى عنه.
0: والله هلا ما شوف انت عن مين فيك تستغني ومين ما فيك تستغني عن يا فردوس. نسمع
2: ادمون. ما فينا ننسى بهالمناسبة اكيد العزيزة علينا شو هذا الابطال اللي سقط. اول شيء بدنا ما ننسى ب 58 شهدائنا الابطال سقطوا ب 58 كمان الدفاع عن لبنان. وب 75 اول شهيد سقط هو جوزيف ابو عاصي بقلعة الصمود والأبطال هي عين الرماني. الله يرحمهم كلهم جميعا ونفسهم بالسماء. والله وخلينا كل الإساعة وكل إساعة بتحكي بالشهداء ما بننساهم.
0: شكرا إدمو. منرجع منذكر بسؤال الحلقة، بتمنى نكون بس عم نحكي عن موضوع الحلقة. إذا طلبنا منكم تقولونا عن حدا مش ممكن تستغنوا عنه بالحياة وحدا قادرين بكل سهولة تستغنوا عنه، مين بيكونوا هودي الأشخاص؟ على 09-218-233 الفويس مسج وتكست مسج على 70-959-1111.
3: ما بستغني عن مرتي وبستغني عن حماتي وبكل سهولة.
0: شكله مرته حده حميته مش حده.

0: كتير غرام اليوم إلي كتير كتير. بلال عم بيقلنا والله كله فينا نستغني عنه، ما حدا بيموت من وراء بلا حدا يعني. مش تنتصلنا هنا انت للموت كمان بلال، بس انه بدل في اشخاص ما ابدا ما فينا نستغني عنهم بحياتنا، بيكون في لهم قيمة غير عن غيرهم يعني بالحياة.
1: والله يا سيمونة مرتي ما في استغني عنها صراحة يعني، صاحبتي في استغني عنها.
0: حلو حلو حلو، أنا بيعجبني بهالبرنامج إنه كتير في فضايح يعني.

0: مساء الخير سيمون.
1: مساء
0: أولا
1: النور
0: ما
1: فادي.
0: فينا نستغني عنك وعن لبنان الحور، لبنان الحور يلي بيسمعوه كل الطوايف. ثانيا بستغنى عن العالم كله وما بستغنى عن فريق الحكمة باسكتبول، وتحية لجمهور الحكمة وتحية للدكتور سمير جعجع. الله قويت والحكمة.
1: شكرا فادي. فادي في معركة حدك. بس أنتوني عم بيقلنا أنه بنت واحدة. أوكي على خلك ياها يا أنتوني.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: أكيد سيمونة الواحد ما بيستغني عن أمه وبيه والأهل يعني، وعن أولاده إذا عنده أولاد. وبكل بساطة الواحد ممكن يستغني عن شريك حياته إذا كان في مشاكل، أو الأصحاب اللي كتير بعاد أو ما كتير يعني مثل الأهل. بكل بساطة يعني.
1: أوكي زكريا.
3: هاي سيمونة، كيفك اليوم؟ أنا منيحة معك من أطار التابل وصالة أطرة ولكل الفريق الإذاعة. والله اللي ما كنت أستغني عنه أبدا راحوا من هالدنيا، وما عاد في حدا بهالأهمية. بس بسينات ما بستغني عنه.
1: كنت فكرة أنه ناس اللي بسينات، أنا كنت بدي أسأل عنهم للبسينات. شكرا ماري أنطونيت، بناخذ اتصال. ألو
4: بونسوار.
1: بونسوار،
4: يعطيك العافية.
1: كيفك؟
4: الحمد لله، اليوم عرفتيني
1: أبو رياض.
4: مزبوط، امبارح كنت منفعل شوي مشان هيك مغير
1: صوتي. إيش كان صاير لك امبارح؟ عن جد ما عرفتك.
4: على الأغاني، على البرنامج اللي كنت حاططيه. يعني أنا هالجمعة
1: انفعال.
4: ما بتحكى ما بتحكى.
1: هلا بيناتنا ما تخبر حدا، ما حدا عم بيسمعنا.
4: إيه؟
1: كلنا هيك هالجمعة بنكون.
4: ايه لانه سيمونا معلي.
1: لا ما بدنا نحكي بالمبارح، خلينا نحكي اليوم. معلش
4: بعرف. لا عم خبرك ليه.
1: لا ما هي ما نحكي، ماشي ما نبعد عن الموضوع.
4: طيب ايه مش عن نبعد، خلص
1: يلا خلينا نحكي. انت ابو رياض عن مين بتستغني وعن مين ما بتستغني؟
4: اول شيء ما بستغني نهائيا عن حياتي ابني.
1: اوكي.
4: ابني هو كل حياتي.
1: الله يخلي لك يا ابو رياض.
4: ميرسي يا حبيبي. واللي بستغني عنه هلا من شوي حطلت حدا قالتك تستغني عن جوزة. انا بستغني عن مرتي بكل بساطة.
1: عن جد؟
4: ايه.
1: وين هي؟
4: استغنيت عنها.
1: هي انا بكل اريحية عم بتقولها يعني.
4: ايه استغنيت عنها خلص.
1: مرتاح انت؟
4: الحمد لله.
1: هذا المطلوب.
4: الحمد لله.
1: شكرا لك ابو رياض. يا اهلا وسهلا فيك. باي باي. نسمع ماري انطوانيت. عفوا ماري روز نسمع.
5: هاي سيمونة. سيمونة خبرينا انت عن مين انت بتستغني ومين انت ما بتستغني عنه.
1: ايوه ماري روز. والله شنو خربت كتير.

0: ماري روز، ماري روز بستغني عن مطلق أي حدا معقول يكسر لي هذا السلام اللي عايشته بحياتي أو الحرية اللي عايشته بحياتي، وما بستغني عن حدا معين. هلأ ما فيني أقول الاسم، بس أنه خلاص الشخص هو تحديدا بيعرف حاله، أنه أبدا ما في يكون عم بستغني عنه بلا ما نسمي، بس أنه أنت أكيد فهمت علي. يعني بنسمع جان بيض.
1: هاي سيمونا، يعطيك العافية. ما بستغني عن عائلتي وما بستغني عن لبنان الحر، أكيد. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا جان.
2: مساء الخير سيمون على جديد. سيمون أنا بستغني عن حماتي بس ما بستغني عن حياتي. أحيي قاعدة حبتي.
0: شو قصة الحموات يا عم؟ تذكروا انه كمان اماتكم حموات، شو القصة؟
3: والله يا سيمونة انت بتعرفي انا بمزح بالشغلات.
0: بعرف
3: انا مصر زمرتي كتر خير الله، ماني مصاحب عليها بس حبينا المرة مسحة هيك.
0: بعرف يا ربيع، بعرف هذا الشيء، بس مثل ما انت كفينا معك المزحة
4: سيمونة.
0: نعم.
4: صباحو
0: يا هلا.
4: الشيء الوحيد ما فينا نستغنى عنه هو المنقل، المنقل والمشاوي وكاس عرق، بس هذا ما فيها تستغنى عنه، الباقي كله بيروح وبيجي.
0: والله يا مستمعينا هلا 5:30، انا بكون ضارب الجوع عندي طريقه مخيفه، بتصير تحكوني منقل وعرق كمان.
5: ايه مرحبا، وانا كمان ما فيني استغني عن مرتي لانه كل شيء باسمه نادر.
0: كل شيء باسمه، اوكي. انطوني والله العظيم فهمنا.

0: عم نسمع عصام قبل ما نستقبل زميلتنا رين.
1: بدي ارجع ازعجك اليوم، ما تاخذينه فوترينا علي بكره على المكتب. ايه
0: اوكي،
1: ليك انا في فرق بين انه تستغنى عن حدا او تستغنى عن شيء. انا حدا مش سألان على حدا، بس عن شيء هي علبة الدخان والقداحة، وهول اذا بضيعوا احترق ديني. يعني هيدا فكرة انه استغنى عن شيء، وبرجع بقلك استغنى عن حدا ما نسأل عن حدا ولا ملقط بحدا. هلا انتو بحبكن اكيد، ما بستغنى عنكن.
0: نحن كمان منحبك عصام. شو بتقولي لحدا هالقد كتير ملقط بالدخان وبالقداحة؟
2: ما يكون عبد لإلون.
0: دايما عندك حكم، دايما الجواب حاضر وفيه حكمة يعني، وهيك أنا بقول شي مرة بس هيك بينا شي هيك مسحة يعني.
2: ما يكون بهيك إشي ما بينمزح.
0: إيه مش مقبول. تبزحها مع المستمعين؟
2: إيه أكيد. سألي إلي بخبرك.
0: دايما في حكي لو نوع أطلع من المستوديو،
2: لأنه بتسأليني السؤال بده جواب، إنه ما بتخيل حدا يكون عبد لمادة. عرفتي؟
0: صح.
2: إيه ما بتخيل.
0: لازم يقتنع يعني عصام بهذا الخصوص، يعني عن جد انه بالنهايه
2: لانه الانسان اقوى من هيك بكتير. مزبوط. يعني اقوى من السيجاره، واقوى من الارجيله، واقوى من الكحول، واقوى من هول كله. انا هيك بقول، ما بعرف. يلا قولي اللي بتعلمي كاتشاز، يعني انت ما بدك
0: تجي 100%. حطنا ترتيله يا عم، حطنا ترتيله.
2: ران كيفك؟ انا منيحه. انت
0: سافا؟
2: سمعتي السؤال؟ هلا انا ما بستغني عنكم.
0: ايه.
2: وكل شيء مادي بقدر استغنى عنه.
0: وطوني وألف.
2: لا عن الانسان.
0: الانسان او جنرال.
2: ايه او جنرال. ايه بتحس انه ما فيك تستغني عن هول، لانه انا بتعلم منك، انت بتتعلمي مني. اللي عم تقولي حكم، بس
0: ايه بس في اشخاص فيك تستغني عنهم بالحياه، بتحس انه وجودهم انه عار.
2: انه ايه بس لك حتى هول الاشخاص فيك تتعلمي منهم. حتى هول الأشخاص
0: ران؟
2: ايه حتى هول الأشخاص.
0: عن جد بدلكن شيء، انه المهم يعرفنا ران حدا كتير مسالم. ما فيني انا اكون هيك، انا بتعلم منك بس قد ما فيه، ما بقدر اكون اوصل لهذا.
2: بس تروح تفكري فيهم بينك وبين حالك قبل ما تنامي، بتحس انه القوة موجودة هون.
0: كيف قادرة أنا أكون عم بقدر أتعلم من حدا مني متقبلته؟ ما إذا مش متقبلته يعني يمكن زعجني، أو يمكن ضايقني بمحل معين.
2: يمكن بتتعلمي منه الأساوي
0: كمان؟
2: ايه اكيد. ما اقتنعت.
0: لا اللي بدي هلا بس اطلع من هون، بدي افكر فيها. انا بدي اخذ وقت يعني بالتفكير. مستمعينا، نتشكر كل حدا اليوم كان مرافقنا. شكرا لك إلي كامل. مثل ما قلنا، بكره ما راح يكون في عنا بالمبدا تواصل معكم، لانه راح يكون على الساعه 5:30 انا وزميلنا جورج سويدي، ومن بعدها على 6:15 راح يكون ضيفنا النائب السابق عماد وكيم. ولكن راح يكون في ايام تانية راح يكون نرجع نتواصل اكيد معكم. شكرا لكم، والهواء الكرام.
2: ميرسي.
3: شغل راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بينكون وبين الـ AI
4: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

تأخرنا على المستمعين دقيقتين، أكيد بدنا نوجه لهم تحية كتير كبيرة من إلي ورين. رح نبقى معكم لحوالي الساعة 6:30.

لبنان الحر دايما معكم، اكيد نحن ناطرين انه نسمع اصواتكم الحلوه على 7 9 5 9 1 1 1 0 9 218 233. بهيدا الوقت اللي علقانين بالعشقه بيقدروا يحكونا يسمعونا وايضا يعطونا رايهم، نحن اكيد بنحب انه نسمعه. كمان فيكم تتواصلوا معنا على 0 9 218 233.

تحية طيبة لجهم بيض مستمعنا الدائم، وأيضا كمان تحياتنا لكل يلي عم يبعتونا هالقلوب الحمرة يلي بتشبه قلبون الحلو يلي مليان حب. نحنا أكيد رح نكون معكم بحوالي الساعة 6:15 مثل العادة مع مجرز لآخر وأهم الأخبار، وخلال لقائنا رح يكون في عنا كتير مواضيع مهضومة، كمان رح تشاركونا بأرائكم من خلال دراسات عم تنعمل وانتو فيكن تعطونا رأيكن فيها، بالإضافة أكيد لمعلومات سريعة. ماري ماري تحياتي لك. أكيد في حدا ما بحب الفرح. يلا

0: ظاهر مش بس أنا مسالمة، كمان أنت يا إلي. يلا أنا وياك بندعي للحب والسلام وقبول الآخر مثل ما هو. يلا أنا وإلي هيدي رسالتنا اليوم على الهواء. بخد رسالة من عيسام.
1: ران بونسوار، كيفي؟
0: أنا منيحة عيسام.
1: لكي يلي فوترتن على سيمونا، رح فوترن عليك وبضم منك. تأخرت دقيقتين،
0: شفت؟
1: هذا شيء مش مقبول.
0: شفت يا عيسام شو بدي أعمل؟
1: وأنا بسلم عليك.
0: وأنا كمان عيسام بدي أقول لك أنه ما لحق علي، أنا كنت حاضرة باستوديو بس الدردشة أخذتنا لحتى خلتنا أنه نتأخر عليكم دقيقتين. على كل حال أنت خليك مع لبنان الحر، لأنه لبنان الحر هالقد بتحبك.

0: كمان رسالة من صديقنا
1: صرنا بأول أيلول طرفوا بالشتي مبلول، وإن شاء الله هالتأسي بورد جينا شوب ومش مقبول. تحياتي لك مدام رين،
0: أهلا وسهلا فيك ربيع، وأنا كمان
1: خلينا على الصوت الحلو.
0: تحياتي لإلك أنت كمان.

0: نعيش اخوان.
1: لبنان الحر. الو
2: الو
1: مرحبا.
2: مرحبا، يعطيك العافية مدام مريم.
1: الله يعافيك. مين معي؟
2: جورج سفر.
1: اهلا وسهلا بي جورج.
2: انا فيني ما فيني استغني عن وصايا الله العشرة، لانه بالنهاية مصيري جنب.
1: يعني إذا استغنيت عن الوصايا العشرة بيكون مصيرك جهنم؟
2: نعم.
1: تعرف شو هو جهنم؟
2: جهنم؟
1: جهنم إيش هو جهنم؟
2: جهنم العذاب الموجود على طول طالما واحد ما مشي منيح بالحياة. والجنة يلي كل العالم تعمل منيح بما يرضي الله.
1: نعم نعم، يعني بفهم من حديثك انه جهنم هي الحياة يلي بتكون فيها انت بعيد عن الله.
2: نعم.
1: بإرادتك انت اخترت هالشي.
2: نعم.
1: والجنة بتكون انت قريب من الله.
2: نعم.
1: لانك
2: نعم.
1: انت كمان اخترت هالشي. انا بشكرك كتير.
2: نعم.
1: جورج اهلا.
2: نعم.
1: وسهلا فيك. باي باي
2: باي.

0: كنت بدي أتوجه بحديث لكل الأشخاص يلي عندهم صلع يلي هاري شعرهم على الآخر على الآخر، وكان بدي لكم أنه الفراعنة من زمان كانوا يستخدموا دهن التمساح لحتى يعالجوا الصلع، وكانت تخلط دهون التمسيح مع الأعشاب وتدهن على فروة الراس. بهالطريقة كان يرجع شعرهم. ليكم من أي أيام أيام الفرعن، مشان هيك بقلوا واحدة متمسح. نحن هلأ رح نترككم مستمعينا الكرام لأنه حان الموعد لنكون مع موجز لآخر وأهم أخبار الساعة 6 إلى ربع. بفتكر رح تقدم لنا يا زميلتنا ريتا.
1: شغل راسك مع رنا صار على لبنان حر. حوار حر.
2: حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة.
1: حوار حر
2: مع وليد فريجي الخميس 1:00 بعد الظهر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نبدأ من الميدان، حيث سجل تفجير كبير في بلدة كفر تبنيت، كما واستهدفت قذائف مدفعية منطقة الجلاحية في الخيام. أفادت معلومات بأن موعد الجولة الجديدة من مفاوضات روما مرجحة بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون باريس للمشاركة في المؤتمر التحضيري لدعم الجيش. أكد وزير الخزانة الأمريكية أن الحكومة الإيرانية الحالية قد تسقط في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون. توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بزيادة الضغط على روسيا بما يشمل فرض عقوبات جديدة عقب محاولة هجوم بطائرات مسيرة على مطار في ألمانيا، والتي قالت أنها تظهر التهور المتزايد لموسكو. واليوم قالت الخارجية الروسية أن قرار إغلاق القنصلية الروسية في بون والبيت الروسي في برلين خطوة نحو التدمير النهائي للعلاقات. أخيراً، نداء إنساني مطلوب دم من فئة أ بوزيتيف لمريضة سرطان في مستشفى سرحال. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر. حوار حر
1: حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة.
0: حوار حر
1: مع وليد فريجي، الخميس 1 بعد الظهر.
0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بينكون وبين الاي اي
2: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر. نرجع لكم مستمعينا الكرام من بعد ما توقفنا مع موجز لآخر وأهم الأخبار. هالمرة رح نقلي عن جد، وأكيد بدي إياكم في بداية هيدا اللقاء تخبروني أنتم من أي مواليد، مواليد أي شهر، إذا كنتوا خلقانين بالصيف أو خلقانين بالشتاء أو بالربيع أو بالخريف، لأنه كل موسم وإله ميزاته الخاصة.

0: إحصائيا بتقول الدراسة، هلا أنتوا بتكون تخبروني إذا صح ولا لا، طبعا بحسب أنتوا اختباركم، وأنتوا كل واحد منكم بيعرف أي شهر خلقان. فإحصائيا الأشخاص المولودين بفصل الصيف تحديدا من شهر حزيران لبداية شهر تشرين الأول، غالبا ما بيكون جسمهم ضخم وقامتهم طويلة وقفالي تشوف. لأنه إلي خلقان بآخر عام. إلي جسمه عادي. بس هني بيقولوا أنه غالبا ما بيكون بيملكوا أكيد جسم ضخم قامة طويلة بيولوجيا، وبيقل عندهم احتمال الإصابة بالاكتئاب، يعني ما بتكتئب بصورة سريعة وبشكل سريع، وبتكون نظرتهم للحياة متفائلة مقارنة بمواليد الأشهر الثانية، بس هن بيملكوا أقل حظ ليكونوا شخصيات مشهورة مستقبلا. هيدا وفقني عليها. يلا خبروني إذا هالدراسة مزبوطة، خبروني أنتوا بأي شهر خلقانين، وإذا كنتوا بالصيف بالخريف بالربيع بالشتاء، حتى نشوف إذا مزبوط أنتو لأنه خلقانين من شهر 6 لشهر 10 يعني عندكم جسم ضخم قامة طويلة بيولوجيا، أنتو ما بتكتئبوا، خبروني إذا كان هيدا شي مزبوط. رح يخد اتصال. ألو مرحبا،
1: يعطيك العافية مرة تانية.
0: ألا يعافيك
1: جورج سفر عم يحكيك.
0: أهلا وسهلا جورج.
1: أنا في كتير ناس ما بيحبوا يعطوا عمرهم، قليل يا حي تلفن لي.
0: لا أنا ما بدي يعطوني عمرهم، بدي يقولوا لي بأي شهر خلقانين.
1: إيه طيب أنا خلقان
0: بالصيف؟
1: بأيار، يعني أنا خلقان ب شو اسمه 22/5/1947.
0: العمر كله يا رب يا جورج.
1: لإلك يا رب الصحة.
0: خبرني أنت متفائل بالحياة؟
1: طبعا بدي يكون متفائل بالحياة.
0: خير؟
1: ما لازم واحد يضل خايف يعني.
0: ايه نعم. انا بشكرك كتير. اهلا وسهلا فيك يا جورج. اهلا وسهلا فيك. باي باي. حدا ماري عم بتقلي انه هي خلقانه بالربيع، يعني تقريبا بشهر اذار، اخر شهر اذار بالربيع. يمكن انت كيف اعطيني صفاتك، متفائله، انت طويله قصيره، يلي خلقان بالصيف، خبروني الدراسه مزبوطه عندي كمان.
2: بونسوار مدام رين، يعطيك العافيه. معك عبدو غصن. انا خلان 5 أكتوبر،
0: يعني الدراسه بتطالك يا عبدو، الدراسه بتطالك. خبرني انت طويل قصير ضخم قليل الاكتئاب؟ يلا خبرنا. عندي 3 كمان بعد السنه، ما بدي السنه يا سركيس. ما بدي السنه. 3 يعني انت خلقان بشهر اذار. بناخد كمان رساله.
3: رين يعطيك الف عافيه، تحياتي للربيع، بحبه كثير للربيع مهضوم. ولجون بيض بعتقد كمان هو سلم علي، مرسي كثير بسلم عليه.
0: اوكي.
3: وبقول عم بتقولي بالنسبه للصلع يلي بانه دهون المسيح مع الاعشاب،
0: نعم،
3: بتفيده. بقى انا بقول انه اللي بيفكروا كثير هن اللي بيصيروا صلع، بيفكروا بقى يلي بحس هيك حاله رح بيفكر ورح يهر شعره، وما يفكر نحن نفكر عنه، ناخذ عنه التفكير.
0: على كل حال صارت موضة، صار الشاب يلي ما عنده شعر براسه وصار هيدا موضة بالنسبة للمجتمع اليوم. باخذ اتصال. الو
4: اي بونجور.
0: اهلين.
4: ليك انا خلقانة بواحد اب،
0: ايه
4: طولة 1.71
0: مظبوطة. هني هيك عم بيقولوا، عم بيقول يلي خلقان بفصل الصيف اوكي بيتميزوا عن جد، يلي بيقول دراسة انه لان صارت على عدد كتير كبير من الاشخاص، فلاحظوا انه يلي خلقانين بشهر 6 لبداية شهر 10 غالبا بيكون عندهم جسم طويل اوكي، وما بيشعروا بالاكتئاب، قليل نظرتهم للحياة لان كتير متفائلة. هاد شي مزبوط؟
4: ايه مبدئيا ايه، يعني عندي هالميلة هيدي هيك متفائلة. ايه مزبوط. بعدين ليك عندي بنتي خلقانة ب 24 اب، اطول مني متر وخلق. صارت وراثة نحنا الطول مش بالشهر.
0: اوكي
4: عرفتي، بس انه يمكن مزبوطه ما بعرف، بتعرف بدها هيك راقب راسي يعني تشوف.
0: يلا راقبي وراقب يعني. اللي حواليك كمان. انا مشكرك بس ما عرفت مين معي.
4: سلوى
0: اهلا وسهلا، من وين عم تحكيني سلوى؟
4: على الاوتوستراد.
0: اول مره انت بتحكي معنا؟
4: ايه اول مره بحكيك، بس هلا هيك عم على الاوتوستراد عم بسمع، مع انه ما لازم احكي على التليفون، بس انا معظومه تزبط معك انه خلقانه بقاب طولي مثل 71.
0: انا بوجه لك تحيه كتير كبيره، وان شاء الله ما بتحسي بالاكتئاب بحياتك.
4: ماشي بعد،
0: اهلا وسهلا فيك، باي باي.

0: رسالة.
1: هاي رين، يعطيك العافية. رين أنا خلقانة 29 حزيران. ما بكتئب؟ أوقات تأس بخليني اكتئب. ضخمة؟ مني ضخمة بس طويلة. ما بنعرف شو الدراسة.
0: هلا ضخمة بالنسبة يمكن للشباب إنه بيكونوا ضخمين وطوال، البنات طوال. يعني هيدا شيء لحديت هلا صار عند اثنين عم بيقولوا لي انه هن خلقانين بالصيف وهن طوال، فهيدا شيء مزبوط لحديت هلا. يلا منتابع.
2: بونجور، كيفك؟
0: انا منيحه.
2: انا خلقان بحزيران.
0: اوكي.
2: ولا شيء ظابط بالليون الا الشهره. كمان الشهره مش ظابطه معي.
0: يلا بركي نحن بنشهرك، بس ما قلت لي شو اسمك حتى هيك نتشارك سوا، بركي بتصير مشهور. على كل حال كمان منتابع رسائلكم دايما دايما عبر هو لبنان الحار، بياخد رسالة جديدة.
3: وي مدام رين، عبدو مرة تاني. طولي 176 سنتي، ضخم ايه بس انا وصغير كنت ضعيف شوي، ما بعرف يعني، بس انه شوي قليل الحظ واعتبر.
0: هني قالوا انه قليلي الحظ يلي بيخلقوا بالصيف.
4: شكرا حبيب القلب، شعور متبادل حبيب القلب، تسلم كلك ذوق. انا هيك، انا اصلع وشعري منكوش. انا اصلع بالفعل، انا خلقان ب 11 يعني ب 11 نوفمبر خلقان.
0: يعني
4: طولي متر 70. لا ماني طويل، اصغر واحد باخواتي، والحمد لله ضل بتفاعل بالحياه، ما بتشيام، وبسلم امري لربنا قبل ما نام، بصلي والحمد لله بخفى بسرعه، يعني ما بحصر راسي باشياء، بتكل على ربي يعني وبمشي. ويعني بالحقيقه مش نصر، كتر خير الله وعطول ايدين القديسين وربنا معي، يعني الحمد لله على كل شيء.
0: هيدي لانه منك خلقان بفصل الصيف، يعني صرت انت بغير فصل كليا، صرت بفصل الخريف، فمنتابع دايما رساله.
5: ايه هايرن، كيفك؟ معك
6: بشهر
5: انا متوسطة، مش طويلة ولا قصيرة، وجسمي عادي، يعني بطلع بنزل برجع على 50 كيلو. بحب الفرح، بحب الحياة، بس أوقات تجي ظروف هيك بتضايق، يعني بتعرف الظروف اللي عم بمر فيها، أوقات بكتئب، بس برجع بعمل ريكفرينج وبرجع بقوي حالي.
0: برافو عليكي. منتابع كمان رسالة جديدة دايما عبر هوا لبنان الحار.
7: هاي بونجور مدام رين.
0: أهلين، الله يعافيك.
7: إلي أشافية معك.
0: أهلين إلي.
7: أنا خلقان أول نيسان.
0: أوكي.
7: أول نيسان، ما في أعطيك أمتين بالضبط. شو المواصفات لازم تكون؟ يعطيك العافية، حلو موضوعك اليوم، أنت كل يوم حلو موضوعك، بس اليوم هيك فريد من نوعه.
0: لأنه
7: إيه مدام رين، نسيت إلي شايفي كمان كمل لك إياها، أنه أنت أكيد خلقانة بشهر كلهم هضامة وخفة. ويعطيك العافية.
0: مرسي.
7: الله يخليك مرهم.
0: شكرا شكرا لك. ونتابع دايما عبر هوا لبنان الحر، بيخد رسالة جديدة.
8: أنا خلقان بتشرين الثاني.
0: أوكي.
8: بتشرين الثاني بالخريف، الخريف الحلو، يعني بالألوان الحلوة على الشجر. لو تشوفهم بكندا شو بيصير ألوان الشجر كلها حلوة.
0: مزبوط.
8: بالأخضر وأحمر وأصفر بالألوان كلها، كتير كتير حلو. بقى أنا خلقان بهالوقت هيدا كتير حلو. مرسي
0: مرسي لك.

0: منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر.
1: سلام صفا، يعني الحمد لله بهالنظريات كله ما في شيء ظابط عنا. أنا ولادي توينز خلقانين بجوان، طوال طوال صحيح طوال، بس هلا كونهم أدوليسان مراهقين كتير بيكتئبوا مش شوي. وبالنسبة للتمساح اللي عم بتقولي، جلد التمساح بمبعوث فيه الصلاة، الحقيقة لنروح نحن هلا اللبنانية يعني عنا ما في شيء تمسيح، يعني ما في أكتر من التمسيح. وإذا بدنا نروح على شي جانجل نبعد على آخر الدنيا، جيب لنا شي تمسيح بيكلنا قبل ما نشيبه وناخد له جلده.
0: على قولة آلية تمسحنا نحن أصلا متمسحين. منتابع كمان ريتا، تحياتي كمان لآلية.
2: يعطيكي العافية سترين.
0: علي عافيكي.
2: والله أنا خلقاني بستي أعدار،
0: أوكي.
2: طولي 169 ووزني 59، بس جوزي خلقان بعشرين أدار، طويل وضخم. زابطة مع جوزي، يعطيك العافية.
0: أدار مش صيف، أنا هول الصيف
2: بالنسبة للصلاة. هيك انقصتيني، رح جرب له الوصفة. هاشي يقول لي من وراكي أنا هر وشعراتي.
0: من وين بدك تجيبي بس دهن التمساح؟ هون المشكلة. يلا عندي كمان إذا خلقان ب 29 شباط، مش زبط شيك الأربع سنين حتى يا حرام يطلع له عيد ميلاد. منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر رسائلكم. جان رسالة.
3: مدام ريم، أنا يمكن ماني صايب شيء ب 27 تشرين الثاني، بس طولي 1.73 متر،
0: اوكي،
3: ووزني شيء 74 72.
0: اوكي.
3: ما بعرف، مش صايب شيء معك؟
0: لا
3: يلا كتر خير الله، المهم الصحة. وبدي سلم على إدمون و ثانك يو.
0: ميرسي لك.

صدقوني مش مهم بأي فصل خلقته أبداً، المهم أنه خلقنا وجينا على هالدنيا وكل واحد منا عنده دور. إذا كنت طويل أو كنت قصير أو كنت متوسط، إذا كنت ناصح أو كنت ضعيف أو كنت متوسط، فصدقني أنت دورك كتير مهم. فبنهاية هيدي الفقرة شو رأيكم قررنا أنا وإيلي أنه نقول هابي بيرثدي لكل يلي اليوم عم يحتفلوا بعيد ميلادهم، ونحن اليوم 2 أيلول، و أكيد منتمنى لكم أعياد مليانة فرح، مليانة سلام، مليانة بحبوحة، وإن شاء الله السنة الجديدة يلي بلشتوها اليوم تعطيكم كل الأمنيات يلي بتحلموا فيها.

لبنان الحر شغل رأسك. إذا كانت سيارتك قيمتها مليون دولار، شو ممكن تعمل فيها؟ بدك تقلي تزربها، تسكر عليها، كل يوم تقوم تمسح لها غبرتها؟ بفهم عليك، لأنه هالقد قيمتها غالية ماديا، ولكن هالقد أنت مبسوط فيها كمان لما كل يوم بتوعها وبتتصبح فيها. بس إنك تدفنا كرمال لحتى تستخدمها بآخرتك من بعد وفاتك، هون منحط علامة استفهام. نعم، ملياردير برازيلي بيدفن سيارته يلي بتبلغ قيمتها مليون دولار بحسب رأيه هو، ليقدر يستخدمها بآخرته تحديدا بعد وفاته.

إذن ملياردير سنة 2013 أثار هالملياردير البرازيلي شيكينيو موجة من الجدل من بعد ما أعلن أنه ناوي يدفن سيارته الفاخرة يلي قيمتها مليون دولار لأنه من بعد ما صرح أنه بده يدفنها لا يقدر يسوقها من بعد ما ماتوا. فبيقوم بيعمل جنازة كتير كبيرة، بيحفر حفرة كتير كبيرة للسيارة، وبيكون مستعد لحتى يدفنها، وبيبلش ينزلها بالجورة ندفي ندفي ندفي ندفي، بكب عليها التراب وبيطمن باله أنه أنا دفنتها لسيارتي، وأكيد انه بس موت رح ابقى سوقها وجقل فيها واسرع فيها وشفت فيها وطلع مين ما بدي فيها كمان. كله هيدا بالبرازيل.

0: أحمد عم بيقول لي بسرقة. رح أبعت لك اللوكيشن. بس بتكون اهترت من 2013 لهلأ. رسالة تانية كمان أدمو
1: للموضوع اللي بتحكيه معك حق. إذا السيارة قيمتها كبيرة أو سيارة حلوة وغالية كمان، هون في شركات بتعمل اشتراك فيها إنه بتدفعينهم وقت إذا انسرقت هن بيتكفلوا فيها، بيجيبوا لك إياها بيتكفلوا فيها كليا. بيجيبوا لك إياها وإذا ما قدروا يجيبوها بيدفعوا لك حقها كمان.
0: أوف.
1: بقى بتدفعي مبلغ وبتأمني عليها، يعني وقفيها بنص الشارع ما حدا بيدق فيها بقى لأنه مأمنة، ياخذوها يسرقوها ساعتها بتعرفي حالك بيجيبوا لك إياها.
0: شكرا لك يا إدمو. هلا الدراسة الجديدة، مش دراسة، هيدا واقع صار بالدنمارك. هل ما بعرف بتحسوا انه لازم يصير كمان بلبنان؟ بالدنمارك رفعت سن التقاعد ل 70 سنة، ولتصير بهيدا الشيء الدولة اللي عندها اعلى سن تقاعد بالعالم. فاذا نحن اليوم سن التقاعد عندنا 64، بالدنمارك كان 64، هلأ رفعته لـ70 سنة. هل أنتوا مع أنه سن التقاعد بلبنان يصير أكتر من 64؟ كان عم يندرس أنه يزيدوه بعد 3 سنين أو 4 سنين، هل أنتوا مع أو أنتوا ضد؟ نطرتكم أنا 70-959-111-0-918-233.

0: عندي وسام عم بيقول لي كيفيك، عنا ما في تقاعد، الله يعيننا. متابع، يلا هل انتو مع يعني بالدنمارك رفعت رسميا اذا بدكم سن التقاعد لسبعين سنة لتصير بذلك الدولة اللي عندها اعلى سن تقاعد بالعالم وبأوروبا، وهيدا القرار بيجي ضمن خطة لحتى يواجهوا كل التحديات فيها الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر، وبيعكس هيدا الشيء تحول عالمي نحو إطالة سنوات العمل بالدول المتقدمة، وهيدا الشيء كمان بيعبر عن تباطؤ الشيخوخة بيولوجيا. هل أنتوا مع أنه سن التقاعد يرفعوا لأكثر من 64؟ باخد اتصال. ألو
1: ألو،
0: مرحبا،
1: مساء الخير.
0: مساء النور، مين معي؟
1: كيفك؟
0: أنا منيحة. مين
1: معي؟
0: بيير. أهلا وسهلا بيير، تفضل.
1: ليكي سؤالي كثير مهم. هذا القانون عملوه من 54 زي مددوا سن التقاعد ل 68 وما مشوا فيه، رجعوا
0: صح
1: موقفينه، بس ما عملوا القضاء ل 68، بس القضاء مددوه ل 68 لأنه وقت اللي طلع رئيس الحوض رئيس جمهورية كان كلهم يتبقوه وبدهم إياه، عملوا سن التقاعد ل 68 للقضاء تجيبوله خيو رئيس مجلس قضاء العام.
0: طب هلا انت مع ولا ضد انه يزيدوا؟
1: انا مع تمديد للمراكز الحساسة.
0: اوكي، بس للمراكز الحساسة؟
1: لا اكيد المراكز الحساسة الواحد بعد 64 بهالايام،
0: بس 64 بعده بيقدر يعطي الانسان
1: كرامة، مش الكل بصحته.
0: اوكي،
1: بعد هالحروب اللي صارت اللي عم بتصير الناس عم ينقصف عمرها من بعد هالتطعيم اللي عملوه للكورونا، واحد الواحد ماشي
0: بس هيدي طالت الكل، حتى يلي عندهم مراكز عاليه.
1: اكيد
0: حتى يلي عندهم مراكز عاليه. نعم نعم
1: اكيد.
0: انا بديش بشكرك.
1: ايه المراكز الحساسه؟
0: اوكي
1: اكيد ل 68.
0: اوكي، شكرا
1: يعني
0: لك.
1: لو ما عملوا القضاء ل 68 كانوا نصف القضاة بالبيوت اليوم.
0: انا بشكرك كتير، اهلا وسهلا. أوكي. فيك. منتابع كمان رساله جديده.
2: اي مرحبا، يعطيك العافيه. لكن هون بامريكا كان 64 من لما استلم ترامب عملها لل 67، بامريكا صار التقاعد 67.
0: اوكي،
2: في تقاعد الواحد بال 64 بس ما بيطلع له البنفيتس اللي بيطلعوا له هن بال 67.
0: اوكي، هي بامريكا. يلا ماري روز،
3: كيفران المفروض يعلوا سن التقاعد؟ اذا هن بيقعدوا على الحكم بيكون عمرهم فوق ال 90 سنه وبعدهم على الحكم، يتقاعدوا هن؟
0: نعم.
3: يعني بيقدر الإنسان بالسبعين والخمسة وسبعين بعد يكون بيسيد وبيقدر يشتغل ويحرك راسه.
0: أوكي، أنا بشكرك كمان. من تابع جون بيض.
4: هاي مدام رين، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: إذا صحته منيحة وقادر يشتغل ويعطي، بالعكس بيتسلى منه، بيتسلى ومنه إنه بيأنتج، بيعطي إنتاج وبيضيع وقت كمان، عرفتي كيف؟ بيخلص. وبدي سلم على إدمون وحبيب القلب.
0: شكرا، اهلا وسهلا فيك. كمان رسالة.
5: مساء الخير كتران، مساء البنين الحر ومساء مستمعينك. يعني بالاول يزيدوا المعاشات وبعدين يزيدونا سنة التقاعد، الله يعطينا الف هاي عافيه الدولة، يعني مكتر خيرن. عم يجي كقاد جايش ورا بعضن رؤساء جمهورية وبعض المعاش ما بيجي، ما بقدينا خمس أيام.
0: نعم، معك حق، معك حق 100%. كمان رسالة دايما عبر لبنان الحر.
6: بونسوار مدام رين، يعطيك العافية. بونسوار لبنان الحر، بونسوار لكل المستمعين. أكيد نحن مع رفع سن التقاعد، لأنه الحمد لله لا في ضمان شيخوخة ولا في شيء تأمين على حياتك ولا في شيء بغطي مستشفى أو بضل عندك شيء مردود، وعم نشتغل ونطلع معاش مش قادرين نكفي. كيف إذا طلعنا على التقاعد وما في شيء؟ نحن أكيد يا يعملوا ضمان شيخوخة يغطي كل شيء من بعد ما تطلعي مع معاش مع حكمة مع قصص ورويات الواحد يرتاح بآخرته، يا ودك مجبورة تضلك تشتغلي تتأمني حياتك لأنه تجيبي دواتك، لأنه لا في عندك ضمان ماشي ولا في عندك شيء بتضله ماشي ولا حياة بتصير صعبة كتير.
0: وللأسف
6: معي توني، وانصور للجميع.
0: أهلا وسهلا توني. وللأسف التعويض يعني ما بقدي شيء بالمرة. منتابع كمان بيخد رسالة.
7: مدام ران بونسوار،
0: أهلين.
7: ميدو معي.
0: أهلين.
7: من أبلح الأبي،
8: نحن خلينا نطبق الخمسين ونرجع كل حادثة له حريص كل شيء حلو عم ننبسط.
0: شكرا لك ميدو، كمان بياخد اتصال بياخد رسالة.
9: أنا مع رين، أنا مع يعني أكيد، بس دولي مش مع دولي ما بتوافي.
0: منتابع كمان بسام.
10: بونسوار سترين،
0: أهلين
10: معك بسام.
0: أهلين بسام.
10: لا أنا بفضل يكون التقاعد على 64 وكتيري كمان، أحو نحن إجينا رئيس جمهورية خرفين خرب البلد وعرطلنا مصرياتنا وخرب الدنيا كلها سوا، كان بالثمانينات لشو أنه ليكي هلا إذا الموظف على 64 أو 65 أو 63 يطلع، طيب رئيس الجمهورية لا بيجيبوه بعمر بعمر 85 مثلا، ما بعرف شو المنطقة ده. هلا خلص رئيس الجمهورية والنائب ممنوع يطلع نائب أو ممنوع يطلع رئيس الجمهورية بعد 64، خلصنا بقى ما على شيء.
0: شكرا لك،
10: محبة يعني.
0: أنا بشكرك وكمان
11: هون بكندا للخمسة وستين للخمسة وستين بكندا هني كمان هون عم يشكوا بالنسبة كتير، عم يطلعوا بالتقاعد عم يصير عندهم نقص باليد العاملة.
0: نعم.
11: لأنه كمان كندا كتير فيها يد عاملة هون. عم يصير عندهم نقص كتير يعني، كمان كان عم بيحاولوا يطلعوا على 67 بالزمان أيام رئيس وزراء قبل تريدو. على 65 نحن كنا مقبولة، ال 65 أكثر من هيك صعب كتير، واحد يبقى كتير كمان هون بيتعب بحياته صعب أكثر، ال 65 مقبولة كتير.
0: حتى بلبنان يعني الموظف بيتعب كتير، وأكيد لأنه بيشتغل 3-4 شغلات بلبنان تيقدر يكمل ويقدر يعيش. فما بعرف يمكن 67 أو 68 يمكن مقبولة، بس أكثر من 67 68 بفتكر بيصير كتير، لأنه الإنسان بالنهاية كمان بده يرتاح، مش كل حياته شغل ولا لا، بده يرتاح بياخد اخر رساله.
12: انا اكيد مع سن التقاعد بالسبعين، واذا بده الانسان قبل السبعين بيتقاعد بيقدر يتقاعد اذا هو بالغ السن التقاعدي، وبقوي كمان بشجع الموضوع لعده امور. اول شغلي انه بيكون عنده خبره بوظيفته وبيعطي اكثر وبيكون صاحب مبادره. تاني شيء بيكون بقى بالشغل وعم يشتغل وعم ينتج وعم يعطي بكل طاقته. تالت شيء بيكون بعده شاب وإذا طلع على التقاعد بيصير مهرجل وبيصير قاعد بالبيت وبيصير نق وبيصير كذا. إيه أنا مع التقاعد للسبعين.
0: شكراً لإلك. أكيد في أشخاص يمكن بحسوا حالهم إذا راحوا على البيت تيقعدوا إنه أنا بطل إلي دور، وهوني هيدا يلي بيضعف، بيخلي الإنسان يضعف ويختير ويكبر، لأنه شعور إنه هو عاجز ومنه قادر يعمل شيء، وهوني غلط كتير كبير. نحن بشكر كل يلي أكيد عطيونا آراءهم، ورح منتابع شغل راسك.

يلي حرق الأخضر واليابس هو نائب تايلاندي. هلأ رح خبركن ليش. لأنه هالنائب التايلاندي اقترح مشروع قانون بيسمح فيه للنساء بأنه يكون عندهم أكتر من زوج بالوقت نفسه في خطوة أثارت جدل واسع داخل تايلاند حول قضايا المساواة الزواج وأيضا العلاقات العائلية. الفكرة اجت ضمن نقاشات حول تحديث قوانين العائلة، لكنها واجهت انتقادات وتساؤلات حول تأثيرها على المجتمع والنظام القانوني. فإذا اليوم تعدد الأزواج بتايلاند هيدا اقتراح من نائب تايلاندي بمشروع قانون بيسمح للنساء بأنه يكون عندهم أكثر من رجال بخطوة أثارت نقاش واسع بالبرلمان. هي بواحد ومش مخلصين. أكتر من واحد كارثة.

سمعتوا شي مرة عن موتى توراغا بأندونيسيا؟ أبداً أكيد. تخيلوا أهل الميت بيخلوا موتاهن ببيوتهم لأنهم منهم قادرين يدفنوهم، لا يقدروا يجمعوا كلفة الدفن، ومن بعدها بس يصير معهم المال الكافي ساعتها بيدفنوا موتاهن. يمكن يبقوا سنة، يمكن سنتين، يمكن 10 سنين، وبهالفترة كل يوم بغيروا لون تيابهم، كل يوم بحممون، كل يوم بغيروا لون تيابهم، بحطوهم واقفين مش نايمين حتى لحتى يتصبحوا فيهم ويتمسوا فيهم.

0: صوتيه من جورج، يلا بنسمع سوا.
1: سمعتوا شي مره
2: عن ليكرين عن عبول انه ضروري المره تاخذ الجيلين؟ ايه، لانه اولا هي ما بتجي عم تنبسط،
1: خلوا ما وتاخذ
2: بس الجيلين يكفي مصروف البيت. اثنين بكفوا مصروف البيت ومصروف المدام
1: المال الكافي.
0: اوكي، يعني كرمال بس انه المصروف يزيد.
3: كيفك؟ صحتك فادي؟
0: اهلين فادي، كيفك يا فادي؟ يلا بخو جان.
4: مرين تعب كل يوم بغيرون وتيابون. تعب جدتي بتضلها مثل ما هي؟
0: اكيد لا،
4: بتضرب
0: اكيد،
4: بتصير هيك العظمة بعد سنة سنتين.
0: صح، وبتطلع الريحة.
4: بحطولهم يعني بحطولهم شي مواد؟
0: اكيد بحطولهم مواد لحتى ما تطلع الريحة، ولا حتى مثل تحنيط يعني، ولا يبقوا على شكلهم حتى على القليل يجمعوا كلفة الدفن. يلا منبعد عن الموت ومنحكي انه اذا كانت البنت وحيدة باليابان هالمرة فيها تستأجر شاب حلو مثل القمر بس لحتى تبكي على حضنه وهو يمسح لدموعه. حلوة بس بدها تتفعله، بدها تتفعله وفينه ما يكون نايم

0: أقولك لو هالخدمة كانت موجودة بلبنان كيف كان الوضع بده يكون؟ يعني هل ممكن إنه الصبية تستأجر شاب لحتى بس تبكي على حضنه ويمسح لها دموعه؟ هيدي الخدمة بلشت باليابان سنة 2015، يعني مانا جديدة أبدا، وكانت موجهة خصوصا للنساء يلي بيعيشوا ببيئات عمل متعبة جدا. فكرتها الأساسية كانت أنه البكي ممكن يساعد على تحسين النفسية وتخفف شوي من الضغط، ولكن الوصف الشائع بأنها خدمة مخصصة لبنت وحيدة بدها حدا تبكي على حضنه وخاصة شاب. فهيدي كانت فكرة كتير حلوة بالنسبة لكتير من الشباب يلي هن عطلين عن العمل، لأنه صارت هيدي بالنسبة لألون وظيفة. شو رأيك بهالوظيفة؟ فكرة إذا ما نبلش فيها بلبنان. ساعة بالنهار كل بنت ساعة. هي بتاخد معك كتسة كلينكسات تتمسح لها بس دموع على الصبية الحلوة، وبتقبض بتقبض على الساعة بكفيك اللي فيك. لا بس في فرق، انه هونيك بتقبض بتمسح الدمع وبتقبض، يعني على الساعة تقريبا $60 منيحة. يعني كل يوم ثلاث بنات ثلاث صبايا منيحة كل يوم، يعني 620-180 دولار يومية. حلوين حلوين، ما عملت شيء إلا تمسح دموع بس أنت. يعني هيدي وظيفة عن جد لازم نبلش فيها بلبنان. يلا أنا بدي أشكركم كتير، في عندي كتير تعليقات على الموضوع بس الوقت انتهى. إلي عم بقول لي ما عندك ولا ثانية. شكرا لكل المستمعين، إن شاء الله نكون قدرنا خففنا عنكم بأخبارنا وبأغنياتنا ومنوعاتنا، وأكيد بنعطيكم موعد يوم التنين إذا الله بريد. إلى اللقاء، شكرا لك إلي، يعطيك العافية.
1: شغل راسك مع رنا صار على لبنان حر. حوار حر. حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة. حوار حر مع وليد فريجي الخميس 1:00 PM.

حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحن عم نحكي مع بعض، والحيوانات كمان عندهم لغة يحكوا مع بعض فيها. حقك تعرف إنه هالمرة حديثنا عن شجر، ومش حيالة شجر، شجر أكاسيا يلي بأفريقيا يقال إنها تتواصل مع بعض، إذا ما بدنا نقول تحكي بمعنى الكلمة، لأنه هالشجرات يقال إنها بتنقل إشارات كيميائية لنباتات قريبة منها ولبعضها، وهالشي كله حتى تدافع عن حالها من بعض الحيوانات ومن بعض الحشرات. يعني بتصير ريحة مختلفة مثلاً إذا إجا حدا من الحشرات المؤذية لها وللنباتات المحيطة فيها، وهالمواد توصل من شجرة لشجرة، يعني كأنها عم تحكي مع بعض أو عم تتواصل مع بعض حتى تكون هي وغيرها بأفضل ما يكون. وحقك تعرف كمان إنه هالشجرة هي محط دراسة عند كتير من المنظمات العالمية حتى تشوف ليش هالقد تعمل إشارات كيميائية بين بعض، وقديش فعلاً تستجيب البيئة حولها لهالمعلومات الكيميائية.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: فصل أول. كلما تقدم بنا الزمن وكلما خبرنا التجارب المرة وكلما دهمتنا الأحداث وكلما لاحقتنا الخيبات، نتيقن أكثر فأكثر بأن لبنان في حالته الراهنة وتركيبته المعقدة ومعادلاته العجيبة الغريبة لا يمكن أن يستمر قابلا للعيش والاستقرار والتطور والازدهار. لبنان سويسرا الشرق واللؤلؤة المتوسط، لبنان رائد النهضة العربية ومهد الأبجدية، لبنان حاضن الحضارات المتعاقبة وقيدوم المشرق ثقافة وعلما وأدبا، هذا اللبنان لن يعود على الأرجح إلا إذا خضع لعملية جراحية جذرية تشمل استئصال الأورام الخبيثة التي تعشش في كيانه ومكافحة الأمراض المستعصية التي تتحكم بمفاصله وإبادة الفيروسات التي تعبث في جسده فتشله. هذا اللبنان يحتاج اليوم إلى دولة تعلن حربا مزدوجة بالموقف الحازم والحاسم على الدويلة وعلى الدولة العميقة، دولة لا يرهن قرارها من يرهن قراره للحزب الأصفر، دولة تكون كلمة رئيسها نعم نعم ولا لا، دولة تقول وتفعل، تقرر وتنفذ، دولة تضع يدها على المحراث ولا تنظر إلى الوراء. فصل ثاني. فجر السيادة ليس مجرد شعار، إنه حالة نعيشها ونريد استكمالها وصولا إلى سطوع شمس السيادة. فجر السيادة هو الجواب الكافي والشافي لأسئلة كثيرة حول تضحيات الشهداء والثمن الغالي الذي سددوه مسبقا لوطن يحمي الأجيال اللاحقة من غدرات الشياطين والأزمنة السود. فجر السيادة هو الرد على كل من يدعي بأن تلك التضحيات ذهبت هباء وسدى. فجر السيادة هو فجر الخلاص من دوامة الموت والخراب والآلام والذل، هو فجر الخلاص من حالة الاستنقاع القاتل ومن الوجوه الكالحة والمنطق الاستعلائي لجماعة لا تخجل من التباهي بارتهانها للخارج ومن تقديم شبابها قرابين على مذابح ملال طهران ومن استجلاب الدب إلى كرمنا ومن الاحتفاء بالموت المجاني كرمى لأجندة ثلثها خيال وثلثها عبث وثلثها الثالث جنون مطبق. والسلام.
2: رأي حر من لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولاً. سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلى ربعاً في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. أحياء مفاوضات روما رهن بنجاح مساعي واشنطن والرياض. رد إسرائيلي على تحرك عسكري لحزب الله في علي الطاهر وتفكيك شبكة مرتبطة بضباط من نظام الأسد والحزب. دعم الجيش ومستقبل اليونيفيل محور متابعة وعون يثني على مواقف بري. ستريد جعجع الدولة أمام امتحان تنفيذ قراراتها والمطارنة الموارنة لقوة دولية حازمة. الخزانة الأمريكية حكومة إيران ستسقط وحذاري دعمها.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جردق. في مقابل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب المتزامن مع التطورات العسكرية المتمادية في مضيق هرمز وانعكاساتها السلبية على الاستقرار العام في دول المنطقة ولبنان من ضمنها، تواصل واشنطن ومعها الرياض المساعي الدبلوماسية لإحياء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فيما تكثف بيروت تحركها لتدعيم المؤسسة العسكرية من عمان إلى باريس والاتحاد الأوروبي استعداداً لمرحلة ما بعد اليونيفل، وتبقى الدولة أمام اختبار تنفيذ قراراتها فيما خص نزع السلاح.
1: إذن في التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق ليل أمس طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية في منطقة سلسلة علي الطاهر، وردا على هذا العمل هاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في النبطية. واليوم سقط قتيل وجريح بغارة على حي رويس في النبطية، وغارة طيران الإسرائيلية على أطراف ياطر وحي الدير في النبطية الفوقة ودوحة كفر رومان وعرب صليم وحي المسلخ في النبطية. واستهدف قصف مدفعي عنيف تلة علي الطاهر وزوطة الشرقية ومنطقة الجلاحية في الخيام. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في حداثة، كفر تبنيت وبيت ليف ومشاع بلدة المنصوري وحولة، إضافة إلى هدم منازل في المنصوري.
0: إلى ذلك، كشفت تقييمات أمنية صادرة عن قيادات في الجيش الإسرائيلي أن معظم عناصر حزب الله الذين تحصنوا داخل شبكة الأنفاق الممتدة في سلسلة جبال علي الطاهر لقد لقوا حتفهم، في حين تمكن عدد قليل منهم من الهرب، وذلك عقب أسابيع طويلة من الحصار والعمليات العسكرية المكثفة التي نفذتها الفرقة 36.
1: بعد بروز مزاعم منسوبة إلى وسائل إعلام إسرائيلية حول مواقف متعلقة بالجيش ومهمته في الجنوب، أكدت قيادة الجيش أن عناصر المؤسسة ملتزمون توجيهاتها والمهمات الموكلة إليهم، ويؤدون واجباتهم انطلاقا من إيمانهم بمسؤوليتهم الوطنية في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، بعيدا عن أي حسابات واعتبارات أخرى. ولفتت إلى أن القيادة تحظى بثقة الدول الشقيقة والصديقة التي تواصل دعمها للجيش إيمانا منها بأهمية دوره.
0: وسط هذه الأجواء، فككت الأجهزة الأمنية شبكة ترتبط بضباط من النظام السوري السابق وحزب الله، تعمل على تدريب وإيواء عناصر من الساحل السوري وعلى تجهيزهم بالأسلحة والمتفجرات والمسيرات لتنفيذ عمليات أمنية في سوريا. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تم توقيف متورطين بإدخال مقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية إلى لبنان، والقاضي الحجار قد طلب التوسع في التحقيقات.
1: عون أمام لبنان فرص كثيرة ورجي في بعبدة. مرسال العيلي.
2: في كلمة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، قرأ رئيس الجمهورية جوزيف عون رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج، وأثنى على تأكيد رئيس بري على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطا حمراء. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن مواجهة التحديات لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي، لفت في إطار آخر إلى أن الأهداف الرئيسية للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية. وأبلغ رئيس عون وفد لقاء البقاع إنماء وانتماء انفتاحه على كل مسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن لبنان أمام فرص كثيرة يجب أن لا نضيعها في الحسابات الضيقة، وأن نتعلم من الماضي ونستخلص عبره لبناء مستقبل أفضل. الرئيس عون عرض مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل اليونيفيل التي تنتهي ولايتها العملاتية نهاية العام الجاري. وبحث رئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار المؤتمر التحضيري في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، حيث أكد الحجار أهمية حشد الدعم اللازم لتعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها وحفظ الأمن والاستقرار. وتطرق البحث أيضا إلى أوضاع بلديات الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسبل تأمين الدعم اللازم لها. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: دعا المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري الذي عقد في المقر البطريركي الصيفي في الديمان إلى التزام جميع الأطراف باتفاق الإطار وإلى التوافق على قوات دولية بديلة عن اليونيفل.
3: ويكررون شجبهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتعرض لها قرى وبلدات ومدن في الجنوب، ويجددون مطالبتهم القوى الدولية القادرة بوضع حد نهائي لذلك والأطراف المعنيين جميعا بالالتزام بموجبات الاتفاق الإطار. ثانيا، يراقب أعضاء المجلس بداية الانسحاب التدريجي لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب الذي ينتهي في كانون الأول المقبل، ويدعون إلى توافق على قوات دولية أو متعددة الجنسيات بديلة منها تتحلى بصيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان أراضيه حتى الحدود الدولية عبر قواه العسكرية الشرعية. ثالثا، يرحب الآباء وأعضاء المجلس بإلغاء عقوبة الإعدام على أن يقترن ذلك بتشدد في فرض هيبة القوانين التي ترسخ الأمن والاستقرار في البلاد.
1: قالت نائب ستريدة جعجع إن الحكومة اتخذت قرارات واضحة في مسألة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، وبالتالي لم يعد السؤال اليوم ماذا نريد، وإنما هل ستتمكن الدولة من تنفيذ ما قررته. فالدولة التي تتخذ قرارا ولا تنفذه تتحول قراراتها تدريجيا إلى مجرد مواقف سياسية، فيما المطلوب أن تستعيد الجمهورية معنى الدولة بالفعل لا بالاسم فقط.
0: جعجع أكدت دعم المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية، معتبرة أن المفاوضات ليست تنازلا عندما تخوضها دولة تعرف ماذا تريد وتحافظ على حقوقها، إنما هي أدوات أو آداة من أدوات الدولة، والمطلوب اليوم إعطاء هذا المسار فرصته بعيدا من المزايدات. كلام النائب ستريدة جعجع جاء في خلال ترأسها في معراب اجتماع للهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز، خصص جزء كبير منه لمتابعة مشروع بناء مركز المؤسسة في بشري والتحضير لإطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع.
1: قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار كيوميجيان للأقلام المأجورة: ما يجمعنا مع الرئيس عون هدف استراتيجي واحد، وهو مشروع دولة السيادة والقانون والإصلاح. أما التباينات السياسية حول الأسلوب والطريقة فلا تفسد للود قضية.
0: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى عبر إكس: طالما أن طرح التدقيق الجنائي هو لحرف الأنظار عن فشل القوات اللبنانية الذريع كما يدعي النائب سيزار أبي خليل، فلماذا فقد العونيون أعصابهم؟ أضاف: في الحقيقة إنجازاتهم المبهرة من السدود إلى إنشاء المعابر الحديثة وتأمين الكهرباء 24/24 كما وعد أبي خليل وكل وزراء التيار المكهرب هي خير جواب على أحد وزراء السلسلة الوزارية العونية التي أفرغت البلد من الخير في زمن كان فيه خير تحت حجة مخلونة حقيقة يلي استحوا ماتوا.
1: زار سفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري رئيس الحكومة نواف سلام، وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة لا سيما التطورات في الجنوب، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك والبناء بين البلدين.
0: القرض الحسن هل يعود من أبواب جديدة؟ ريشار حرفوش.
4: تقرير خاص.
5: تعود مؤسسة القرض الحسن إلى الواجهة من جديد مع معلومات عن محاولات لإعادة فتح بعض فروعها في الجنوب في المقار نفسها، لكن من دون اسم القرض الحسن، فهل نكون أمام عودة بوجوه وتسميات جديدة؟ وفي هذا السياق أوضحت الكاتبة السياسية باسكال صومة للبنان الحر أبعاد هذه المحاولات وكيف يمكن لمصرف لبنان التعامل مع أي نشاط مالي مشابه.
6: بعد استهداف إسرائيل لحوالي 12 فرع للقرد الحسن، نلاحظ أنه حزب الله عم بحاول يرجع يكسب ثقة البيئة تبعه من خلال إعادة افتتاح فروع للقرد الحسن، كما رأينا بسور ومناطق جنوبية أخرى وأيضا بالضاحية الجنوبية منذ فترة، وهو بذلك يحاول أنه يلمع صورته بالنسبة لبيئته. ولكن لاحظنا أنه في اعتراضات شعبية بلشت تظهر، كما حصل بسور لما الناس عملوا عريضة رفضوا فيها أنه يكون في فرع جديد للقرد الحسن ممكن يعرض حياتهم للخطر والبناية يلي هو موجود فيها للاستهداف بكل بساطة. ولكن في شغلة أنه مصرف لبنان وقت اللي أصدر تعميم منع فيه المؤسسات والكيانات من التعامل مع القرد الحسن، بعد 3 أيام طلع مدير القرد الحسن وقال أنه نحن فتحنا 4 فروع جديدة، وبالتالي هذا تحدي للدولة وتحدي لمصرف لبنان ولسيادة الدولة. من هون منشوف أنه كمان تعميمات مصرف لبنان لازم يجي معها قرار سياسي يدعمها للحد من حركة القرد الحسن، ولا يكون فقط الاعتراض شعبي ولكن أيضا يكون في تحرك للجهات الرسمية تدعم قرار مصرف لبنان وتدعم إرادة الناس بالحفاظ على حياتهم.
5: وبدوره أعلن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة هما جهتان المولجتان مراقبة العمليات المالية وإبلاغ النيابة العامة عن أي حركة مالية مشبوهة، فتغيير الاسم قد يكون سهلا، أما السؤال الأصعب فيبقى هل يتغير النشاط أم يعود بواجهة جديدة؟
1: زار وزير الطاقة والمياه جوصدي أنقرة حيث عقد اجتماع عمل مع نظيره التركي تناول البحث التعاون في قطاع الطاقة، حيث أبدى الجانب التركي اهتماما بالربط الكهربائي، تزويد لبنان بالغاز، التنقيب في البلوكات اللبنانية، الاستثمار بالطاقة الشمسية والنظيفة وبالمعامل التقليدية، وبناء على ذلك تم تعيين فريق للتواصل من قبل الفريقين لمتابعة العمل على الملفات.
0: في إطار جولتها الجنوبية على صيدان نبطي وصور لتفقد أوضاع المدارس تطبيقا لخطة الوزارة الهادفة إلى تأمين استمرارية التعليم، قالت وزيرة التربية ريما كرامي: هدفنا الأساسي هو أن يكون لكل تلميذ مقعد دراسي.
7: أولادنا هن قضيتنا الأولى والأساسية، وكل تلميذ له حق بمقعد دراسي، وهالحق محفوظ ومكفول وين ما كان موجود. وبصراحة نحن معولين كتير عليكم، على المدراء، على المربين، على المدارس، على البلديات، على المنطقة التربوية، على الثانويات، المعاهد، المهنيات، وعلى كل المؤسسات التربوية وعلى المجتمع المدني، لأنه هيدا هالمرة وهالسنة استحقاق وطني، وما فينا ننجح فيه إلا إذا اشتغلنا كلنا سوا وتعاوننا وتشاركنا الأفكار وأخذنا بعضنا بحلم بعضنا يعني، ولقينا الحلول المناسبة لكل منطقة ولكل مدرسة ولكل تلميذ.
1: نقابة أصحاب المكتبات تهدد باللجوء إلى القضاء والشارع عبد متى.
8: منذ أشهر طلبت نقابة أصحاب المكتبات في لبنان موعدا من وزيري التربية والاقتصاد للبحث في المشاكل التي تعترض أصحاب المكتبات، لا سيما موضوع بيع الكتب والقرطاسية في عدد كبير من المدارس، وحتى اليوم لا جواب ولا موعد، ما دفع اليوم النقيب جوزيف طعمي إلى إطلاق صرخة مدوية في المؤتمر الصحفي في نادي الصحافة، علما أن قرارا صادرا في العام 2009 عن الوزير محمد الصفدي يمنع المدارس من بيع الكتب ولم يطبق. النقيب طعمي الذي استغرب تجاهل وزارتي التربية والاقتصاد لمطالب النقابة لفت إلى أن المدارس ليست مؤسسات تجارية بل تربوية، لا يحق لها البيع والشراء، وعلى الرغم من ذلك أسعارها أغلى من المكتبات ولا رقابة عليها.
9: وعندنا إثباتات عم بيبيعوا بأسعار أغلى من السعر المقرر.
10: لوزارة الاقتصاد على أساس فيه مراقبين وكذا وصلتوا لهم هالشكوى؟
9: طبعا
10: ما حدا رد عليكم؟
9: رح أقول لك شو لما تحركوا ليقدر يفوت مراقب وزارة الاقتصاد على المدرسة بدوا بالقانون مواكبة من مندوب من وزارة التربية، بس صارت الشغلة جدية صار هودي يتحججوا بهو وهو يتحججوا بهو، هو بيقولوا ما عندهمش مراقبين كفاية ليعمموا على كل عنا 4-5 مراقبين، شو بدهم يغطوا لبنان وشو بدهم يعملوا، شو يعني حجج
10: شو بتقول له لوزيرة التربية ولوزيرة الاقتصاد
9: يقوموا بواجباتهم.
10: من ما عم بيقوموا بواجباتهم؟
9: بدي أجي للقضاء يا أخي، أو للقضاء أو للشارع أو لاثنين بنفس الوقت.
8: وحذر النقيب ضامي من أن هذا الموضوع إذا ما استمر سيدفع بالعديد من المكتبات إلى الإقفال وضرب لقمة عيش أصحابها، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. من نادي الصحافة كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
0: الضمان بضيافة المجلس الاقتصادي جورج كرم.
11: خطوة جديدة على طريق تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لقاء جمعه برئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشار أسمر وأعضاء مجلس الإدارة، في إطار فتح مسار جديد للتعاون وتوحيد الجهود في الملفات الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما تلك المرتبطة بالحماية الاجتماعية. الأسمر شدد في كلمته على أهمية العمل لتأمين الطوابة للمواطنين، كاشفا عن مشروع لإدخال أصحاب العمل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعزز قاعدة المستفيدين ويدعم دوره الاجتماعي.
12: طبعا عمل الضمان مربوط بمكننة، مربوط بتحول رقمي بعصرنة إذا فينا نقول، لحتى نقدر نطلق هذه المؤسسة. هذا كله ما بصير بالخطابات، أنا بده مصاري. هلأ فينا نضل نخطب خطابات من هلأ إلى ما شاء الله، نحن مانا مصاري. المصاري كي في بعض متوفر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بآخر مراحله بالخطوات الحساسة التي اتخذت، اللي حصل لحد هلأ في مواكبة كبيرة من معالي الوزير محمد حيدر بمتابعته لتطبيق القانون تقاعد الحماية الاجتماعية، حتى بسرعة نحن نروح نحو مرسوم لجنة الاستثمار اللي هي رح تتولى فعلياً الانطلاقة بتوظيف أموال الضمان، بتحسين شروط الأصول الثابتة، الانطلاقة اللي هي بتروح أكتر وأكتر نحو التطبيق الفعلي.
11: رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شان عربيد دعا من جهته إلى التضامن والتعاون لإنجاح مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في مرحلته الجديدة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود للنهوض بالمؤسسة وتعزيز دورها في حماية اللبنانيين اجتماعيا وصحيا. من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جورج كرم، لبنان حر.
1: رد المكتب الإعلامي لوزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على مقال ورد في صحيفة الأخبار بعنوان شحادي وقع اتفاقية استراتيجية مع شركة شريكة لجيش العدو، وأكد أن الاتفاقية مع أوراكل تحديدا مخصصة للتدريب وبناء القدرات ولا تتضمن نقل بيانات الدولة اللبنانية أو مواطنيها إلى الشركة، وبالتالي فإن محاولة تصوير اتفاقية تدريب وتأهيل للكوادر اللبنانية وكأنها اتفاقية لتسليم بيانات الدولة ليست فقط قراءة خاطئة لمضمون الاتفاقية بل تضليل للرأي العام.
0: أعلنت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تمديد مهلة تقديم الطلبات ضمن إعلان النوايا الهادف إلى تحديد مشاريع محتملة لإنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان لغاية 30 أيلول ضمناً.
1: طبول المواجهة تعود، واشنطن وطهران تختبران الخطوط الحمر. سيمونا حتشيتي.
13: بعد أسابيع من الهدوء العسكري النسبي عادت المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران إلى الواجهة، وهذه المرة بوتيرة تنذر بفتح فصل جديد من الحرب. القوات الأمريكية نفذت أمس موجة واسعة من الضربات داخل إيران مستهدفة مواقع الحرس الثوري. الرد الإيراني لم يتأخر، صواريخ ومسيرات أطلقت باتجاه مواقع وقواعد تستخدمها القوات الأمريكية في المنطقة، فيما توعد الحرس الثوري بمزيد من الضربات. فهل ألغت أحداث أمس اتفاقية واشنطن إيران؟ على هذا السؤال أجاب الكاتب والباحث في شؤون الأمن والدفاع رياض أهوجي.
14: الهدنة بين واشنطن وإيران سقطت منذ فترة وليس الآن. نحن الآن في حرب بوتيرة منخفضة، حرب لها الشكل الحصار الاقتصادي اليوم، بالإضافة إلى هذه تبادل النيران والقصف من حين لآخر، خاصة عندما تجد المتحدة أن طهران قامت بإعادة تعزيز قواتها أو إصلاح ما قصف واستبداله وحصول على أسلحة جديدة، تقوم بعملية ضربات استباقية لإزالة التهديدات وإبقاء إيران في وضع محدد عسكريا. وإن بقي الانسداد المفاوضات مجمدة ولم يكن هناك أي تراجع من الطرفين، فنحن سنتجه خلال شهر أو شهرين لحرب جديدة.
13: وبين الضربات والتهديدات المتبادلة تدخل المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة أكثر حساسية، فيما يبقى خطر الانزلاق إلى تصعيد أوسع حاضرا بقوة.
0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
13: وسط استئناف الحرب بين طهران وواشنطن، صعدت الإدارة الأمريكية من ضغوطها مراهنة على احتمال انهيار النظام الإيراني. فقد أكد وزير الخزانة الأمريكية اليوم أن الحكومة الإيرانية قد تسقط في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون. وعن إعلان الرئيس الروسي دعمه لنظام الملالي، قال: سنقطع كل صلة تربط النظام الإيراني بالعالم وسنستهدف أي جهة تتعامل معه. أضاف أن العملة الإيرانية انهارت والتضخم تجاوز 100%. وفي هذا الإطار سجل الريال الإيراني تراجعا تاريخيا اليوم أمام الدولار، متجاوزا حاجز 2,000,000,000 ريال للدولار الواحد. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نسيطر على مضيق هرمز، وقضينا أمس على 28 قاربا وسفينة للحرس الثوري. وفي هذا الإطار أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من عناصره وإصابة آخرين في الهجوم على جزيرة لافان، وأفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا. وسط هذه الأجواء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني بسبب عملياتنا في قطاع غزة أو في لبنان، فإن طائراتنا جاهزة للإقلاع فورا. وعن غزة، وبعد التصعيد الملحوظ الذي شهدته أمس، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من القطاع الفلسطيني. أضاف أنه يسيطر حاليا على 60% من مساحته وسيتوسع. إلى المملكة، حيث شددت وزارة الدفاع أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته في الرياض. توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بزيادة الضغط على روسيا بما يشمل فرض عقوبات جديدة عقب محاولة هجوم بطائرات مسيرة على مطار في ألمانيا. في المقابل، اعتبرت الخارجية الروسية أن قرار إغلاق القنصلية الروسية في بون والبيت الروسي في برلين خطوة نحو التدمير النهائي للعلاقات.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الصيفي معتاد خلال اليومين المقبلين مع درجة حرارة على المعدلات الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حتى يوم الجمعة، حيث يتحول الطقس إلى معتدل نسبيا.
0: ختاما، إعادة للعناوين. إحياء مفاوضات روما رهن بنجاح مساعي واشنطن والرياض. رد إسرائيلي على تحرك عسكري لحزب الله في علي الطاهر، وتفكيك شبكة مرتبطة بالضباط من نظام الأسد والحزب. دعم الجيش ومستقبل اليونيفيل محور متابعة، وعون يثني على مواقف بري. ستريد جعجع الدولة أمام امتحان تنفيذ قراراتها، والمطارنة الموارنة لقوات دولية حازمة. الخزانة الأمريكية: حكومة إيران ستسقط وحذاري دعمها.
1: ختام النشرة، أخرجها مروان بشعلاني، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.
4: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.
2: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
3: عداد الهزيمة. المسألة لم تعد تقتصر على تعداد عدد قتلى حزب الله وجرحاه، ولا على تعداد عدد الضحايا من المدنيين وعدد المدن والبلدات والقرى المدمرة، بل على عدد الهزائم التي مني بها حزب الله منذ تورطه في حرب إسناد غزة منذ 8 تشرين الأول من العام 2023، وبعد شهر تحل الذكرى الثالثة لهذا التوريط. ثم تأتي الهزيمة الثانية منذ انخراط حزب الله في إسناد إيران بدءا من 2 آذار الفائت، وما زال التوريط قائما والهزيمة قائمة. السؤال هنا، من يتحمل الخسائر التي تسبب بها حزب الله للبنان وللبنانيين؟ اللبنانيون قاطبة أصبحوا من حيث يدرون أو لا يدرون ممولي الحروب العبثية لحزب الله، وأكثر من ذلك يتحملون تمويل خسائرهم. انظروا إلى الضرائب والرسوم التي أصبحت خبزا يوميا للبنانيين، لا يمر يوم إلا وتفرض ضريبة جديدة، وهذه الإجراءات سببها أن لا قرشا سيأتي من الخارج طالما أن حزب الله متمسك بسلاحه. في هذه الحال البلد في مأزق، حرب من دون أفق، مفاوضات من دون أمل، وحزب الله في حال إنكار لما يجري. هل الدولة واعية إلى هذه الحقائق؟
2: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: نعمي حداد، ايدي جورج الاسمر، الي ازحية صدقة،
1: ارتفعوا كالأرز

عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: الخوري شرب الشهين.
1: إنجيل اليوم بحسب القديس لوقا الفصل 17 من الآية 20 للآية 25. يسأل يسوع من قبل الفريسيين: متى يأتي ملكوت الله؟ جواب يسوع قال لهم: ملكوت الله ما بتنتظره ولا بتراقبه وبتبقى ناطر بده يصير شيء تحت لي الله يفرجيني ملكوته. ملكوت الله موجود بداخلك يا إنسان، لمن إنسان يحافظ على سلام قلبه، لمن إنسان يتحرر من الشرور الموجودة فيه، من أنانيته، من أطماعه، من اشتهائه للآخرين ولأملاك الآخرين. هيدا إنسان بلش يتحرر، بلش يعيش السلام، بلش ملكوت الله بداخله، لأن ملكوت الله هو سلام وخير ورحمة وحب وغفران. هيدا هو ملكوت الله اللي كلنا منقدر نبلش نعيشه بهالدنيا. وياما منشوف ناس بحياتنا مش عايشين حياة كلها غنى وطرف، منشوف في فرح بقلوبهم. وياما في ناس مأمل لهم كل شيء ومش عجبهم شيء. من هوني نحن بدنا نشكر الله على أغنى غنى عنا، هي الحياة المسيحية، حياة التحرر من الشر، حياة الحرية الحقيقية، هي أنه يكون من حرية أبناء الله، يعني حر من الخطية. وهيدا بيكون أسعد إنسان بحياته، لأنه بلش يقتحم الملكوت، بلش يربح السماء.

اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء. البطاقات متوفره.

0: أهلا بكم. الوقائع الميدانية أكيدة ومثبتة، فيما الوقائع السياسية والدبلوماسية موضع شك وترقب. ليل الجنوب كان الأعنف منذ أكثر من شهر، كما شهد النهار تفجيرات وغارات عنيفة وهدم منازل مع استمرار المعارك حول علي الطاهر. في المقابل الأمريكيون يواصلون مساعيهم لإحداث خرق ما على صعيد مفاوضات روما، لكن لا شيء أكيدا حتى الساعة، علما أن معلومات ذكرت أن الاجتماع سينعقد في منتصف الشهر الجاري. والظاهر أن المملكة العربية السعودية دخلت أيضا على خط إحياء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الأمير يزيد بن فرحان إلى روما. أمنيا، تم توقيف شبكة تضم 5 أشخاص، فيها لبنانيان وثلاثة سوريين، أحدهم ضابط في الاستخبارات السورية، وقد تلقى هؤلاء تدريبا عسكريا على يد مقاتلين من حزب الله، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري. المعلومات التي أوردتها وكالة فرانس بريس خطيرة وتذكر بالمغامرات القاتلة لحزب الله. فهل عاد الحزب إلى التدخل في الشأن السوري بعدما كف ووفى في الحركشة بإسرائيل عبر حربي إسناد فاشلتين ومدمرتين ومستمرتين؟ إقليميا، طبول الحرب تقرع من جديد بين إيران وأمريكا. فليل أمس شهد أقوى وأعنف قصف أمريكي منذ شهر، وقد تزامن القصف مع تشديد أمريكا العقوبات الاقتصادية والمالية على إيران، لدرجة أن وزير الخزانة الأمريكية كرر القول إن الحكومة الأمريكية قد تسقط في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون. فهل ما ردده وزير الخزانة الأمريكية يعبر عن استراتيجية أمريكية جديدة وأكيدة؟ أم أن موقفه المكرر في يومين متتاليين هو للضغط على إيران لا أكثر ولا أقل؟ البداية من مال حزب الله الأسود الذي يعبر الحدود أسرع من العقوبات، فإيران مصدره، والعراق ساحته، ولبنان مركز تدويره. تقرير مجدولين لحام.
1: سلاح ما رح يتسلم، هالشعار حقيقة؟ أكيد، طالما نجح حزب الله باستثمار أزمة المصارف بعد ثورة 2019 وكل اقتصاد لبنان تحول لاقتصاد كاش، بتديروا شبكة صرافين بيشرف عليها. السؤال لازم يكون كيف قادر حزب الله يدفع بالدولار لجهاديي الكبار وما وقفت مخصصات مقاتلين والمحضيين؟ الجواب بمنظومة مالية واحدة متعددة الجنسيات، إيران مصدر للمال والسلع، العراق سوق وعقود ومشتريات سلاح، ولبنان مركز شبكة حزب الله اللي بتجمع المال وبتدوره وبتحوله إلى شركات وأعمال ونقد.
2: بس تخلص الحرب بتشوفه حيصير لبنان، حنعمل لبنان مثل ما نحن بدنا.
1: فمنذ مطلع 2025 كشفت الخزانة الأمريكية أنه فيلق القدس الإيراني حول أكثر من مليار دولار إلى حزب الله، بمعظمه عبر شركات الصرافة. البداية من الأسمدة، فريق تمويل حزب الله عبر القيادة علي قصير سجل شركة بتركيا اسمها بلاتينوم جروب لتصدير أسمدة إيرانية بقيمة ملايين الدولارات إلى تركيا، مع الإدعاء زورا بأنه منشأ الحمولة عمان. ننتقل لعلاء حمية اللي بيقود شبكة من 16 شخص وكيان بالتعاون مع أعضاء فريق تمويل حزب الله. شبكة ككل وفق الخزانة مكنت من رفض حزب الله بأكثر من 100 مليون دولار منذ 2020. نوصل للنفط الإيراني والذهب. الخزانة الأمريكية كشفت أن النفط الإيراني كان يهرب إلى نظام مادورو مقابل الذهب، ثم كان الذهب يعاد إلى إيران لمصلحة فيلق القدس ضمن قناة تمويل لحزب الله، وينقل عبر مهان إير إلى أعضاء حزب الله بطهران، ومن بينهم علي قصير، ثم يهرب من هناك إلى تركيا للبيع، بالإضافة إلى العراق والسلاح. بحسب الخزانة الأمريكية، محمد عيسى قاضم الشويلي أبو مريم، وهو قيادي بارز بكتائب سيد الشهداء العراقية، ومنذ 2025 رتب مع علي قصير دفع ملايين دولارات إلى حزب الله لتسهيل شراء الأسلحة وتنسيق لوجستيات نقلة وتسليمها. أيضا بالعراق، وبعد اشتداد الضربات الإسرائيلية وضغوط السيولة، اختلق حزب الله شركة تأمين عراقية الشفا Administrative Services Limited كواجهة لتمويله، بشبكة مؤلفة من علاء حمية ومحمد البزال ومايا البستاني ووائل قسطنطين. المصيبة أنه أي كلام عن اعتبار حزب الله خارج عن القانون كلام على الورق. لبنان حتى الساعة جنة لتمويل إرهابه. مال حزب الله الأسود ما زال يتدفق. العبرة بالتنفيذ والتنفيذ حلم إبليس بالجنة.
3: ميدانيا، إسرائيل كثفت النيران داخل وعلى حدود الخط الأصفر وصولا إلى النبطية، وحزب الله تصدى لمحاولة توغل بالقرب من علي طاهر. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميل صبحي بلاوي. صبحي مساء الخير، يعني ملخص ما حصل اليوم ميدانيا معك.
4: شكرا رالف، مساء الخير نبيلة.
5: أهلا.
4: 12 ساعة لم يهدأ فيها الجنوب على وقع الطيران الحربي والقصف المدفعي وكذلك التفجير. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية الحية هنا عند نقطة علي الطاهر تحديدا، أي هذه النقطة الظاهرة على الشاشة. هذه النقطة كانت الأكثر سخونة ليل أمس، وبحسب معلومات الام تي في بعد منتصف الليل تصدى حزب الله لمحاولة تقدم في هذه المنطقة، محاولة إسرائيلية باتجاه علي الطاهر. وبحسب المعلومات أيضا استهدف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية مما أدى إلى تدميرها. الجيش الإسرائيلي أعلن أن الحزب أطلق مسيرات في منطقة عمليات الجيش في الخط الأصفر، لكن رسميا الحزب لم يعلن عن أي عملية في المنطقة كما جرت العادة بعد وقف إطلاق النار، علما أيضا أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة عند هذه النقطة، وهي نقطة المنصوري التي تبعد حوالي 3 كيلومتر كخط نار عن مدينة صور. ننتقل إلى ما حصل من الغارات الإسرائيلية الكثيفة والعنيفة جدا في محيط النبطية، خصوصا على ما يبدو بعد استخدام حزب الله للمسيرات ضد الجيش الإسرائيلي. الصواريخ التي استخدمت في الغارات ارتجاجية وصل صداها إلى مناطق بعيدة نسبيا، علما أن التفجيرات الإسرائيلية للمناطق الجنوبية لم تتوقف، وكذلك سياسة الأرض المحروقة والحرق والجرف في كل المناطق المحتلة، علما أن المنصوري الظاهرة هنا على الشاشة من شاطئ سور هي الأكثر تعرضا للغارات بالطيران الحربي في الساعات الماضية. كذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع أعداد الضحايا في الحرب إلى 8921 والجرحى إلى 30561. الجيش الإسرائيلي نشر في الساعات الأخيرة لقطات لما قال أنه عمليات تفجير منشآت وأنفاق تابعة لحزب الله، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هذه المنشآت بطول 26 كيلومتر تحت الأرض، وأن وحدة يهيلوم وهي المتخصصة في المتفجرات وحدة هندسية تظهر في الفيديو وهي تستخدم أدوات للحفر تحت الأرض، والوحدة تعمل في المنطقة القريبة من النبطية والمحيط. أيضا لابد من الإشارة إلى أن صفحات مقربة من حزب الله نعت أحد العناصر جراء غارة على النبطية الفوق. رالف ونبيلة،
3: شكرا.
5: شكرا صبحي. جولة جنوبية لوزيرة التربية عنوانها واحد، لا ضمانات أمنية مطلقة لكن لا تنازل عن حق التعلم والأولوية للحضور. تقرير ستريدا بعينه.
6: من سراي صيدا استأنفت وزيرة التربية ريما كرامي جولتها، حيث اجتمعت بمحافظ الجنوب منصور ضو بحضور النائبين بهية الحريري وميشيل موسى قبل أن تنتقل إلى النبطية. في مدرسة سميح شاهين الرسمية لقاء مع مديري المدارس الرسمية والخاصة في المنطقة. استمعت الوزيرة مباشرة إلى الهواجز والمطالب في ظل الظروف الأمنية. المحطة التالية معهد النبطي الفني، على مقربة منه استهدف سابقا مبنى للقرد الحسن فتضرر المعهد بشكل جسيم. جزء كبير من الأضرار رمم، فيما لا تزال الأعمال مستمرة لاستكمال تأهيله. ومن النبطية إلى فرون حيث المدرسة متضررة جزئيا، وأسئلة هي نفسها: هل العودة إلى الصفوف آمنة؟ جواب الوزيرة كان واضحا: لا ضمانات أمنية مطلقة لكن لا تنازل أيضا عن حق التعلم. وفي برج قلوي المشهد أكثر قسوة. هنا عند سفح جبل القنطرة المدرسة الرسمية لم تعد مدرسة، المبنى دمر في أيار 2026 وما بقي من الركام عبارة عن مقاعد وبقايا ملفات طلاب، فأين سيتعلم طلابها هذا العام وما البديل إلى حين إعادة الإعمار؟
7: نحن ملتزمين ومعتبرين هيدا واجبنا الأول خاصة بالمناطق اللي هالقد ظروفها قاسية، وبدنا نشجعهم لكل الطلاب يرجعوا على مناطقهم وعلى مدارسهم. هيدي من المدارس اللي هيدا تم الاتفاق بتأمين غرف جاهزة لحتى ما بس ننطر، وهو بالتوازي مثل ما عم تشوفي حتى كمان في استكمال لبناء كان موجود، سو كمان حنكون عم نعملهم بالتوازي لتدريجيا نقدر نأمن كل هالمقاعد الدراسية.
6: وفي برج الشمالي استقبلت كرامة بالنشيد، فيما قدم لها أطفال البلدة الورود الحمراء والبيضاء رسالة صغيرة بألوان العلم اللبناني حملت معنى أكبر، التمسك بالأرض وبالمدرسة معا. أما المحطة الأخيرة فكانت في ثانوية صور، حيث استمعت كرامة إلى مدراء المدرسة الرسمية والخاصة. مصير التسجيل، تمويل التعليم عن بعد، الإنترنت والأجهزة، رسوم التسجيل، نقص الأساتذة، كلها ملفات وكبتها كرامي وعينتها عن قرب في جولتها بانتظار القرارات التنفيذية ونتائج التعاون بين الوزارات.
3: دائما في الجنوب أهالي 58 بلدة جنوبية خسروا الأرض والمدفن، فكم عددهم وكيف يقسمون؟ الزميلة نوال بري تشرح لنا المزيد من داخل الاستوديو. مساء الخير نوال، تفضل.
8: أهلا رالف، أهلا نبيلة. في وقت نحزن فيه على شهداء الجنوب وما أكثرهم، ونبكي على بلدات نسفت وما أكثرها، فأننا في خضم ذلك كدنا ننسى معاناة أهالي هذه البلدات وما أكثرها أيضا وما أكثر خسائرهم، فحتى أبسط حقوقهم في الحياة بأن يدفنوا فيها حرموا منها. نستعرض في هذه الأرقام التي زودنا بها الباحث محمد شمس الدين مجموع المسجلين في المناطق المحتلة بحسب القضاء. عم نبلش بقضاء صور، عم نشوف أنه عدد كبير من المواطنين هن مسجلين في هذه البلدات المحتلة، نذكر ربما منها علم الشعب اللي هي 3250، شحين 1650 وغيرها من البلدات. عم يكون مجموع المسجلين حوالي 35 ألف مواطن لبناني بلدات محتلة. نذهب إلى قضاء بنت جبيل، عم نشوف أرقام كبيرة بقضاء بنت جبيل، عم نحكي بس عن المدينة لحالة ببنت جبيل هي حوالي 36 ألف لبناني من هذه البلدة، عم نحكي بعيترون 16600 تقريبا، عيت الشعب 9000، أيضا أرقام كبيرة في عينيتا ومارون الراس والقوزح وغيرها. هذه البلدات أيضا عم نشوف أنه أهالي حرموا من هذه البلدات المحتلة. منروح على قضاء مرج عيون، قضاء مرج عيون عم نشوف الخيام 27800، عم نشوف مركبة مثلا 10000 تقريبا، تقريبا ميس الجبل حوالي 20000، وعم نشوف كفر كلا تقريبا 10000 مواطن لبناني من هذه البلدة. يعني عم نشوف انه المجموع هو تقريبا 127000 مواطن لبناني في قضاء النبطية، ولو انه عدد صغير من البلدات محتلة في قضاء النبطية، الا انه العدد عدد المواطنين منها هو حوالي 18000 مواطن. اذا بنروح على الخريطة الشاملة لنشوف المجموع، ببين معنا انه بعد النظر في كل هذه الاقضية والاعداد عم بيكون المقيمون المسجلون في هذه ال 58 بلدة المحتلة هن 303000 مواطن لبناني حرموا من بلداتهم المحتلة في كل هذه الأقضية. رح نجرب أيضا نفصل من هو المقيم ومن هو غير المقيم، ودائما بحسب محمد شمس الدين غير المقيمين هن 188000، أما المقيمين فهن 115000. لما نقول المقيم هو طبعا يلي نزح الآن من بلداته، عم نحكي ب 115000 نازح هجروا من بلداتهم. رح نشوف الفرق بين المقيم وغير المقيم بالخسائر. بطبيعة الحال المقيم خسائره هي البيت، هي العمل، هي الأرض، هي مدارس الأولاد، هي الرزق كمان، وطبعا المدفن، لأنه كل هؤلاء 303000 أي حدا منهم بيموت اليوم ما في يندفن بضيعته، لأنه اليوم صرنا نسمع بشيء اسمه وديعة، يدفن في بلدة أخرى وثم بعد ما يتحرر هذه البلدات بيرجع، حتى المخترب اللي بيجيبوه صار عم بيكون وديعة في بلدات أخرى. خسائر غير المقيمين عم نشوف كمان تقريبا نفس الشيء، طبعا هن عندهم ذكريات وعندهم بيوت ايضا، لانه ما في حدا من اهل الجنوب ما عنده بيوت، ما عنده مرجع في الجنوب. اذا اقتربت العوده ام لم تقترب؟ في انتظار 303000 لبناني نكبه لم يشهدوا مثيلا لها، فالارض تنتظرهم من دون شك، لكن الحياه قد تكون حينها معدومه فيها.
3: شكرا نوال.
5: شكرا نوال. لقاء عيسى نتنياهو يفتح قناة التنسيق الدبلوماسي المباشر، فيما يطرح فراغ الجنوب إشكالية التنسيق العسكري المباشر. فهل يترك الجيش بلا مظلة دولية نهاية العام؟ رامي نصار.
9: ثبت ميشيل عيسى في لقاء الأول من أيلول مع بنيامين نتنياهو مهمته المزدوجة للمرة الأولى، ليس كسفير أمريكي لدى لبنان حصرا، بل كمبعوث سياسي خاص لهندسة السلام بين لبنان وإسرائيل. دور القناة التفاوضية بين العاصمتين يلعبه عيسى مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي الذي حضر اللقاء إلى جانب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي. مصادر دبلوماسية غربية تكشف للإم تي في أن زيارة عيسى كان يفترض أن تحصل قبل شهرين أو أكثر، لكن الحرب أخرتها، وينتظر لبنان عودته من تل أبيب للتحقق من مدى استعداد إسرائيل للتعاون مع المسار التفاوضي المباشر قبيل استحقاقها الانتخابي ومقاربتها لتنفيذ المناطق التجريبية وآلية التحقق. وفي ضوئها يبت موعد 15 و16 من أيلول لجولة المفاوضات المقبلة في روما التي يريدها لبنان مثمرة بأجندة واضحة عشية انعقاد مؤتمر دعم الجيش في باريس في 17 من أيلول. وبانتظار ما سيحمله عيسى، توضح المصادر أن كليرفيلد يتولى مهمة التنسيق نفسها لكن في الشق العسكري. بالرغم من ذلك لا نتيجة نهائية بالنسبة إلى الجهة الثالثة المراقبة، مع العلم أنه من المرجح أن الجهة التي ستخلف اليونيفيل قد تتولى بنفسها مهمة المراقبة لتنفيذ صيغة الإطار، خاصة أن واشنطن لا تزال تضغط لتضمين هذه الصيغة بقرار أممي. وهنا الإشكالية، فالتصور الأمريكي الذي كانت الام تي في نقلته في معلومات خاصة في أيلول 2025 يقضي بإنهاء مهام الميكانيزم واليونيفيل في غضون 15 شهرا من ذاك التاريخ، على أن تصبح العلاقة مباشرة من جيش إلى جيش بين لبنان وإسرائيل from mill to mill، إذا كانت الأرضية السياسية والعسكرية ناضجة طبعا، لكنها لا تزال غير ناضجة، فلا الجيش اللبناني قابل بالتنسيق المباشر مع إسرائيل على الأرض بغياب انسحاب واتفاق أمني، ولا إسرائيل في وارد الانسحاب أو تطبيق المناطق التجريبية إلا بموجب خطوات قابلة للقياس تطلبها من الجيش اللبناني في مسار نزع السلاح. اليونيفيل تتوقف عن العمل نهاية 2026. لجنة التنسيق MCG4L تنهي مهامها مبدئيا في كانون الثاني من العام المقبل، ولا بديل دوليا يحل بسرعة كراع عسكري للعلاقة الميدانية بين لبنان وإسرائيل.
3: عون يواجه المستثمرين في التباين مع بري بالثناء، والمستثمرين في المسافة مع رجي باللقاء.
10: للمرة الأولى منذ أطلق الرئيس نبيه بري مواقفه المناهضة لصيغة الإطار، علق الرئيس جوزيف عون بالثناء على ما ورد على لسان بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، لناحية تأكيده على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطا حمراء، وهي رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج، مشددا على أن أمام لبنان فرص كثيرة والمهم ألا نضيعها في الحسابات الضيقة. وقال عون أمام لقاء البقاع إنماء وانتماء: حددت الأهداف الرئيسية للمفاوضات، وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، وأنا منفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. نشاط عون سجل مفارقة سياسية أخرى، فبعدما تردد عن استبعاد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عن أجواء المفاوضات والاتصالات الدبلوماسية، عقد لقاء بين عون ورجي وصفته مصادر معنية بالإيجابي لمناقشة مستقبل الجنوب ما بعد اليونيفيل. كذلك ناقش عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المؤتمر التحضيري الذي سيعقد في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما بحث مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تطورات سياسية وموازنة 2027.
5: حزب الله يتحرك، هل يريد النزول عن الشجرة؟ التفاصيل مع جويس حقيقي.
11: في توقيت دقيق وبالغ الحساسية قرر حزب الله التحرك باتجاه شخصيات سياسية، فكان اللقاء الأول في الجولة مع رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل الذي زاره وفد من حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي ومشاركة النائبين علي فياض ورائد برو. اللقاء تطرق إلى نقاط كثيرة بعضها لم يتفاهم عليها الجانبان، أبرزها موضوع حصر السلاح واتفاق الإطار ومبدأ التفاوض والحراك الدبلوماسي. لأول مرة من نلمس واقعية وعقلانية بالكلام عند الحزب، يقول مصدر شارك في الاجتماع للأم تي في، ويضيف: واضح أن الحزب مستعد لوضع ورقة السلاح على طاولة التفاوض، فهو يدرك أن السلاح بات عبئا عليه. أبعد من ذلك يذهب المصدر ليقول كلام محمود قماطي وعلي فياض بدا أكثر عقلانية وليونة من رئيس مجلس النواب نبيه بري. مسيل فتح وفد الحزب بموضوع السلاح قائلا سلاح الحزب بده حل ويجب حصره بيد الدولة، فرد عليه ممثلو الحزب قائلين نحن مستعدون للبحث بالسلاح لكن بإطار لبناني داخلي بحت، لا لأن اتفاق الإطار يقضي بذلك ولا لأن ميشيل عيسى يريد ذلك ولا لأن الأمريكان هيك بدن. فأجابهم باسيل يعني عم تطرحوا بحث السلاح ضمن استراتيجية وطنية دفاعية؟ ليجيبه الوفد نعم. ليرد باسيل يعني عم تطرحوا الاستراتيجية الدفاعية يلي ما مشيتوا فيها معنا بوقتها لما كان ميشيل عون رئيس جمهورية. وأضاف أنتم في الحكومة ونحن في المعارضة، اذهبوا وناقشوا السلاح وحصريته في الحكومة لأنتم فيها. ليرد وفد الحزب معربا عن امتعاضه من أداء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الأمر الذي قرأه الحاضرون من عدم ثقة بعون وسلام. الام تي في تواصلت مع مصدر في حزب الله شارك في اللقاء فأكد لنا أنهم منفتحون على حماية لبنان باستراتيجية دفاعية تماما كما ورد في خطاب القسم، لكن الدولة أثبتت عجزها على مختلف المستويات ولا نثق بها بالإنشاء إنما بالفعل. وعندما سألنا إن كانوا سيطلبون موعدا لزيارة رئيس الجمهورية كان الجواب عم نزور رؤساء الأحزاب ورؤساء الكتل فقط إلا القوات، ماذا عن الكتائب؟ فجاء الرد بعد ما قررنا. أما على خطب عبدة فعلمت الام تي في أن القطيعة لا تزال مستمرة بين رئيس الجمهورية وحزب الله ولا تواصل بينهما حتى الساعة، لا بالواسطة ولا بغير الواسطة كما تؤكد مصادر مقربة من رئيس الجمهورية. باختصار حزب الله يتحرك الآن إما لأنه يستشرف تغييرا إقليميا قريبا أو لأنه يريد فتح باب لنزوله عن الشجرة في مسألة السلاح، تختم مصادر معنية باللقاءات للأم تي في.
3: من مصر إلى رفوف صيدليات لبنانية، أدوية فاسدة، موزع موقوف وتحقيق يطال نحو 30 صيدلية، والأم تي في تكشف تمركز 6 منها في الضاحية والمتن والبترون. تقرير جوزيان الحاج موسى.
12: أدوية مهربة وموزع موقوف وصيدليات تحت مجهر التحقيق، ملف إذا تمت متابعته بشكل جدي سيورط عشرات الصيادلة والصيدليات. إذ تفيد معلومات خاصة بالأم تي في بأن أسماء 6 صيدليات موزعة بين الضاحية الجنوبية والمتن والبترون يشتبه بتعاملها مع مواطن مصري، أوقفته مديرية المخابرات في الجيش للاشتباه بتوزيعه أدوية ومكملات غذائية مهربة مقابل آلاف الدولارات. الموقوف أحيل إلى النيابة العامة المالية فيما يتوسع مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في التحقيق بإشراف القاضي ماهر شعيتو. وعلمت الأم تي في أن مونجارو للتنحيف وأبديفو المستخدم لعلاج أنواع من السرطان كانا من أبرز الأدوية المتداولة، وأبديفو يعطى عبر المستشفيات ولا يباع عادة في الصيدليات، ما يطرح سؤالا عن مصدر العبوات ومسار وصولها.
13: عم يتواصلوا معنا من الدولة عم يخبرونا وين صاروا التحقيقات، هلا أكيد ما بيخلوك تفوتي ديبلي بقلب المعلومات اللي عندهم، بس عم نتابع معهم حتى يعني مثلا أيام أدوية لقطوها بيسألونا شو هالأدوية كل دواء لشو، فيها الأمور اللي نحن بنقدر نعرفها عم بيخبرونا عليها وماشيين نحن يوم ستيب باي ستيب تنقل لهم وين في غلط وين ما في غلط. فان شاء الله بس يعني متابعين معه نحن حتى الامور تخلص بالمحل ما المفروض تخلص فيه.
12: وزاره الصحه اكدت للام تي في انها تتابع ملف الادويه المهربه والمزوره منذ اكثر من عام، وان الوزير اتخذ صفه الادعاء على كل من يثبت تورطه بما يمس صحه المواطن. وقبل شراء اي دواء ينصح المريض بمسح رمز الكيو ار كود عبر تطبيق وزاره الصحه للتاكد من دخوله لبنان رسميا، فالدواء الارخص والمجهول المصدر قد يجعل المريض يدفع الثمن من صحته وربما من حياته.
5: الحضور المسيحي في الدولة إلى تراجع، وهذا ما تقوله أرقام التعيينات والترفيعات الأخيرة. التفاصيل مع يارا الهندي.
11: من يدخل إلى الدولة ومن يخرج منها؟ سؤال تعيده إلى الواجهة أرقام التعيينات الأخيرة في الإدارات الرسمية بحسب مرصد القطاع العام في لابورا الذي لاحظ تراجعا في الحضور المسيحي في لبنان. نبدأ من المرسوم المتعلق بنقل وتعيين محاسبين متمرنين في الإدارات العامة، 53 تعيينا، 50 مسلما وثلاثة مسيحيين موزعون على الوزارات كالآتي: في وزارة الخارجية والمغتربين 4 تعيينات في الأمانة العامة الإدارة المركزية وتعيينان في المديرية العامة للمغتربين جميعهم مسلمون مقابل 0 تعيين مسيحي.
6: في وزارة الأعلام 3 مسلمين مقابل 0 للمسيحيين، في وزارة العدل 2 مقابل 0 للمسيحيين، وفي الداخلية تعيين في الأحوال الشخصية وآخر في الإدارات والمجالس المحلية، والاثنان في خانة المسلمين مقابل 0 مسيحيين. أما في وزارة الأشغال والنقل فسجل تعيين في التنظيم المدني وآخر في النقل البري والبحري، واثنان في الطيران المدني مقابل 0 تعيين مسيحي. لكن رقما لافت في مستشفى رفيق الحريري الجامعي 106 موظفين مسلمين و0 مسيحي دائما بحسب لابورا. وفي وزارة الزراعة مرسوم تعيين مساعدين فنيين زراعيين متمرنين تتراوح أعمارهم بين 40 و47 عاما، ما يطرح إشكاليات تتعلق بالسن ومدة صلاحية نتائج المباريات. أما الطيران المدني فله حساب آخر، المسيحيون يشغلون ثلث أو أقل في مراكز الفئتين الثانية والثالثة في المطار والهيئة الناظمة، مع شغور مراكز مسيحية في الفئة الثانية بعد تقاعد شاغليها.
14: ما عم نسمع حدا عم يحكي بهالشي غير لابورا وأبونا توني خضرة، ولا حدا عم يحكي بالصوت المسيحي إن كان من الأحزاب أو غير الأحزاب. نحن رح نكون صوتهم برا ألباك، منحط ضغط مع الإدارة الأمريكية ومع الكونغرس الأمريكي. نحن مسيحية أمريكا داعمين مسيحية لبنان والشرق، وكذلك أكيد رئيس ترامب.
6: الضغط بات دوليا بهذا الاتجاه، ورسالة للرئيس عون
14: كمان لازم هو يستغل ويوصل ناس لمواقع مهمة مسيحية. ما فينا نقول هيدي مش وقتها هلأ، إنه في شيء أشياء مهمة في سلاح، لا، في أشياء هيدي بتودي لخراب أكبر من السلاح. ومستقبل لبنان ما بيكفي إذا ما في توازن، وهالتوازن هلأ مش موجود أبدا.
6: الأرقام وضعت على الطاولة، والكرة اليوم في ملعب الدولة. هل يصحح الخلل أم يصبح الاستثناء قاعدة؟
3: من الساحة إلى القاعة المقفلة، لماذا غير حزب القوات مكان احتفاله؟
15: هذه المرة لن يكون المشهد في معراب كما اعتاده جمهور القوات اللبنانية. فقداس شهداء المقاومة اللبنانية الذي يشكل في كل عام محطة سياسية بارزة، يأتي في 2026 وسط ظروف إقليمية شديدة الخطورة عنوانها الصواريخ والمسيرات، خصوصا تلك الموجهة، وواقع أمني لم يعد يشبه السنوات الماضية. وبحسب معلومات الام تي في، قررت القوات اللبنانية على وقع هذه التطورات نقل القداس من الساحة الخارجية إلى القاعة المقفلة في المقر العام في معراب. القرار وإن بدا في الشكل تغييرا في مكان الاحتفال، إلا أن خلفيته أمنية بامتياز. فوجود عدد كبير من القيادات والشخصيات السياسية في مكان واحد، ولا سيما الشخصيات التي تمثل الخط السيادي والمعارضة للمحور الإيراني، يجعل من تأمين مناسبة مكشوفة أمام احتمالات الخطر مهمة أكثر تعقيدا. وهنا تحديدا يتغير المشهد. ففي السنوات الماضية اعتاد سمير جعجع أن يسير بين الحضور برفقة ستريدا جعجع في مشهد بات جزءا من صورة القداس. أما هذا العام فالأولوية ستكون للحماية وتقليل المخاطر في مناسبة كل تفاصيلها معروفة مسبقا، الموعد والمكان والحضور وحتى مسار الشخصيات. لكن خلف الإجراءات الأمنية يبقى السؤال السياسي حاضرا، ماذا سيقول جعجع في 6 أيلول؟ وهل ستعكس كلمته طبيعة المرحلة الإقليمية الخطرة، أم تحمل رسائل جديدة إلى الداخل اللبناني؟ قداس مختلف في الشكل، والأكيد أن الأنظار ستكون على ما سيقال تحت سقفه.
3: نتابع بعد الإعلان أمريكا إيران المواجهة المفتوحة،
5: ونتنياهو في غزة.

0: حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.
1: فجر السيادة مع رئيسة لجنة الأنشطة والنشاطات المركزية في حزب القوات اللبنانية فانيسا سعيد، مع كارين مطر الخميس 4 من بعد الظهر.
2: حوار حر حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة. حوار حر مع وليد فريجي الخميس 1 بعد الظهر.

0: أزمة العراق تتفاعل، كتائب حزب الله ترفض قرار تسليم السلاح وتفرض شروطا تعجيزية، فهل يكون الحل بتمديد المهلة؟ تقرير حسن الرفاعي.
1: مهلة نهاية أيلول التي حددتها الحكومة العراقية لتسليم سلاح الفصائل باتت قريبة جدا، وحيال التعنت المستمر أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية ثبات موقف رئيس الحكومة علي الزيدي في مواجهة التحديات التي لن تدفع به للاستقالة. إذن رسالة واضحة جاءت ردا على الضغط الذي تعتمده الفصائل لعدم إعلان رفضها بشكل واضح تسليم السلاح.
2: شروط التعجيزية اللي انطتها الفصائل للدولة حقيقي هي شروط لا تحقق وتتناسب مع الوقت المحدد للانسحاب وتسليم السلاح اللي هو 30/9 أو 30 أيلول. شروط كانت تعجيزية بالمعنى المقصود، وبالمنظور عدم تحقيقها ضمن هذه المساحة الزمنية. من ضمن الشروط هو الانسحاب الأمريكي، تحرير الاقتصاد العراقي، إطلاق الأموال المجمدة. أعتقد الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه المطالب.
1: الشروط التي وضعتها الفصائل تجلت بعد زيارات المسؤولين الإيرانيين المتكررة إلى العراق، ولا سيما زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد قبل أسابيع. ورغم اللقاءات التي عقدتها اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي والحكومة مع الفصائل المسلحة للبحث في النقاط الخلافية، يتضح أن مهلة نهاية أيلول ستمدد.
2: سيؤجل هذا الموعد، موعد الانسحاب وتسليم السلاح. إيران تدخلت على الخط ودعمت مطالب المقاومة وقالت أنه السلاح اللي لدى المقاومة، السلاح الثقيل، هو سلاح إيراني فيعود لإيران عند تسليمه وليس للحكومة العراقية. هذا مؤشر واضح أنه هي داعمة لفصائل المقاومة وتطلب منها عدم استلام السلاح.
1: عادت الأمور إلى نقطة الصفر، وفي انتظار الحسم الإقليمي الساحة العراقية مفتوحة على توتر داخلي قد يرتفع منسوبه مع اقتراب نهاية أيلول، والحكومة بين سندان التعهد بحصر السلاح ومطرقة السلم الأهلي.
3: زيارة تشي جي بينغ إلى القاهرة تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة والأمن مع اتفاقات جديدة تعزز الحضور الصيني ورسائل أوسع بشأن مستقبل التوازنات في الشرق الأوسط. تقرير ناميل خازن.
4: حدث شخصت إليه الأنظار لابد أن يترك أثرا على الساحة الاقتصادية والجيوسياسية. الرئيس الصيني في القاهرة، تشي جين بينغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهدا على توقيع اتفاقات تشمل التنمية الصناعية والاستثمار ونقل التكنولوجيا مع تعاون جديد في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والمنسوجات والصناعات الكيميائية. كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مراكز البيانات وسلاسل توريد المعادن الحيوية، إلى جانب زيادة استخدام العملتين الوطنيتين في التجارة والاستثمار. وتعد الصين بالفعل أكبر شريك تجاري لمصر، إذ تجاوز حجم التجارة بين البلدين 20 مليار دولار العام الماضي، فيما بلغت الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 4 مليارات دولار. لكن زيارة شي وهي الأولى له إلى الشرق الأوسط منذ 4 سنوات حملت أيضا رسالة سياسية أوسع. فالرئيس الصيني دعا دول المنطقة إلى رفض التدخلات الخارجية والبحث في إقامة هيكل أمني جديد للشرق الأوسط، مؤكدا أن شعوب المنطقة يجب أن تكون صاحبة القرار في تحديد مصيرها. كما عرض تعاون الصين مع دول المنطقة لحماية طرق الملاحة الدولية في وقت تواصل فيه الحرب بين إيران والولايات المتحدة تأثير على حركة الشحن عبر مضيق هرمز وباب المندب. وبالنسبة إلى مصر، تأتي العلاقات الأوثق مع بيجينغ ضمن ما يسميه السيسي سياسة التوازن الاستراتيجي، عبر تعزيز الشراكة مع الصين مع الحفاظ في الوقت نفسه على موقع القاهرة كشريك أمني رئيسي لواشنطن يتلقى نحو 1.3 مليار دولار سنوياً من المساعدات العسكرية الأمريكية. أما بالنسبة إلى بيجينغ فتمنحها مصر عناصر استراتيجية لا تقل أهمية، قناة السويس والوصول إلى أفريقيا والعالم العربي، ومنصة يمكن للصين من خلالها تحويل نفوذها الاقتصادي المتنامي إلى دور إقليمي أوسع.
3: مزيد من الأخبار الدولية والإقليمية في التقرير الآتي. تدرس المفوضية الأوروبية تفكيك أجزاء من الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ونقل بعض مهماته مباشرة إلى المفوضية، من ضمن مسعى أوسع لجعل استجابة التكتل في السياسة الخارجية أسرع وأكثر تنسيقا. وقد تبقى المهمات الأمنية والعسكرية ضمن الجهاز الدبلوماسي، فيما قد تنقل ملفات المساعدات والتجارة والتكنولوجيا إلى جهات أخرى داخل المفوضية. خلال زيارة إلى موقع عسكري إسرائيلي في غزة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها حاليا، مشيرا إلى أن الجيش يسيطر على نحو 60% من القطاع، وأضاف أن العمليات ستتواصل حتى نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح. وتأتي الزيارة قبل أقل من شهرين على انتخابات إسرائيل في 27 تشرين الأول، فيما يتصدر الأمن ومستقبل غزة الحملة الانتخابية. تعلن موسكو أنها لا ترى أي مبرر لإحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود، رغم مسعى تركي جديد لاستعادة الملاحة الآمنة للشحنات الزراعية. ويأتي الرفض فيما تكثف روسيا هجماتها على أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات في كييف فيما تسببت ضربات روسية بأضرار كبيرة في أوديسا. وذكر مسؤول أوكرانيون أن بنية تحتية للطاقة استهدفت، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء، فيما تضررت مباني سكنية وجرح 8 مدنيين على الأقل.
0: واشنطن تغير قواعد الحرب مع إيران، لكن عينها على هرمز وتشرين الأول، وحتى ذلك الحين أي إيران ستصل إلى أي مفاوضات مقبلة؟ الجواب مع رنا نمر.
5: المواجهة الأمريكية الإيرانية عنوانها استهداف مصادر القوى العسكرية والاقتصادية الإيرانية معا. فالقيادة المركزية الأمريكية أعلنت إتمام أحدث موجة من الضربات، والحصيلة ثقيلة، نحو 100 هدف تابع للحرس الثوري استهدف في الموجة الأخيرة، بينها منظومات دفاع جوي ورادارات ومنشآت بحرية. لكن التطور الأخطر جاء من البحر، فبحسب أكسيوس بدأت واشنطن اعتماد سياسة جديدة في التعامل مع طهران.

0: طهران هادئة نسبيا حتى انتخابات التجديد النصفي في 23 تشرين. وحتى ذلك الحين تنتقل المعركة أكثر فأكثر إلى الاقتصاد. وزير الخزانة الأمريكي كشف أن شركات الطيران وقطاع الشحن والأصول الرقمية قد تصبح الأهداف التالية للعقوبات الأمريكية، مؤكدا أنه لا ينبغي لأي دولة أن تدعم إيران أو روسيا. أتت تلك التصريحات بعد أن كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن روسيا ساعدت إيران منذ عام 2023 في تطوير محرك لصواريخ كروز. أما في طهران فالرسالة مختلفة تماما. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي توعد واشنطن بما وصفه باستراتيجية إيرانية جديدة في الحرب والدبلوماسية ومواجهة الحصار الاقتصادي، معتبرا أنها ستكون كفيلة بتقويض خصوم إيران. لكن خلف لغة التهديد المتبادلة طهران أبقت باب الدبلوماسية مفتوحا، إذ أعلن الرئيس مسعود بيزيشكيان استعداد بلاده للعودة إلى مذكرة التفاهم، كما أعلنت باكستان إجراء محادثات مع الطرفين لإنهاء الحرب وأحياء مسار التفاوض. أما ترامب فيرفع السقف أكثر فأكثر ليعيد ويكرر: هل نغير اسم هرمز إلى مضيق ترامب؟ وفي إسرائيل الاستعداد قائم لسيناريو توسع الحرب. وزير الدفاع إسرائيل كاتس حذر من أن إسرائيل سترد بصورة قوية ومستقلة إذا تعرضت لهجوم إيراني.
1: لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بمناسبة انتخاب بشار الأسمر رئيسا للضمان الاجتماعي.
2: لمناسبة انتخاب الدكتور بشار الأسمر رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعيين الأعضاء، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد للقاء بهدف إطلاق مسار جديد للتعاون وتوفير الدعم لتطوير دور الصندوق.
3: الهيئات الاقتصادية، الاتحاد العمالي العام، الدولي، الكل موجود بمجلس إدارة الضمان، أن نساهم نحن فعليا باسترجاع أموال الضمان. هلأ نحن عنا قوانين عم بمجلس النواب، حتما رح نكون جاهز يعني حاضرين بمناقشة قانون الانتظام المالي. أهم شيء
4: القانون اللي هلأ إن شاء الله بيصدر قريبا وبجهدكم جميعا المراسيم التطبيقية تبعه، بعتقد بحطنا بمكان جديد وبينهي يمكن أو ببلش بداية نهاية من أكبر المشاكل الاجتماعية اللي نحن معنيين فيها.
5: المؤسسات الشرعية هي اللي معيش الضمان، المؤسسات الشرعية هي اللي عم تدفع معاشات الدولة كلياتها، وللأسف اللي غير شرعي كل يوم عم بيكبر والشرعي عم بيضعف.
2: الهيئات الاقتصادية والاتحادات أكدوا دعم لإدارة الضمان الجديدة وذلك لمصلحة الموظفين وأرباب العمل.
6: في بعبدا استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، الذي أطلعه على سير العمل في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي شهد تطورا ملحوظا في مجال تسهيل المعاملات بين المواطن والقضاء، كذلك لناحية مكافحة ظواهر السماسرة ومخالفي القوانين في العدلية.
1: من معراب رأت النائبة ستريدا جعجع أن الحكومة اتخذت قرارات واضحة في شأن حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، مشيرة إلى أن الامتحان الحقيقي اليوم يكمن في تنفيذها. ولفتت جعجع إلى أن القرارات من دون تنفيذ تتحول تدريجيا إلى مواقف سياسية، كما وشددت في اجتماع إداري على دعم مسار رئيس الجمهورية من أجل حماية حقوق لبنان واستعادة أراضيه. واعتبرت أن المفاوضات ليست تنازلا، داعية إلى من حل مسار فرصته بعيدا من المزايدات.
6: في مناسبة الذكرى 48 لاختطاف السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين، عقدت مؤسسة الشيخ الدكتور محمد يعقوب للتنمية بالتعاون مع مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية لقاء تحت شعار صبر ورجاء، تناول نهج الصدر ويعقوب في الحفاظ على السلم الأهلي. راعي اللقاء علي يعقوب نجل الشيخ محمد يعقوب أكد أن نهج الصدر ويعقوب لا يختزن بفئة بل هو لكل لبنان.
7: نحن هنا لكي نؤكد على فكر ونهج الصدر ويعقوب لحماية لبنان وصونه والحفاظ على السلم الأهلي، ونحمل همه وخوفه على لبنان الذي لا يمكن أن يحفظ إلا من خلال ثلاثة كما قال الإمام الصدر.

0: أولا بعدالة حكامه، ثانيا وحدة أبنائه، وثالثا بتضحيات مجاهديه.
1: بعد الإعلان، سيلين ديون في شوارع باريس،
2: وشتائم لبنانيين على تيك توك.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.
4: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: إلى القوات اللبنانية انتسبوا مع رفيقات ورفاق لهم وتحولوا إلى عصب المقاومة اللبنانية وروحها، أيديهم دائما ممدودة لمساعدة رفاقهم على انتشال لبنان من الواقع المرير والارتقاء به إلى ما يتقون إليه وما استشهدوا من أجله من كمال وأخلاق وتغيير.
1: فجر السيادة.

0: مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماء بذاكرة الوطن.
2: بزحلي ما كان في خيار، كان في أرض وكان في حصار وكان في قرار. يا منبقى واقفين يا مننتهي، وهون بلشت الوصيه.

0: أنا اسمي ليال، ممرضة من زحلة. هديك الأيام ما كنت حاملة بارودة، بس كنت حاملة صرخات الجرحى، عيون الأمات، جروح الرفاق اللي ما لحقوا يوصلوا على المستشفى.
1: هيدي زحلة مش ساحة حرب، هيدي بيتنا. رفقاتي على الخط بعدن بلا نوم بلا خبز، بس بعيونن ضو ما بينطفي.

0: كان اسمهم شربل إلي جهاد، كل يوم نفس الوجه نفس الهمة، إذا حدا وقع التاني بيمسك مطرحه، إذا نزلت أزيفة يرجعوا يعمروا تحت الحصار والنار.
1: أنا مش ناطر وسام ولا حدا يقول عني بطل، بس بعرف إنه إذا منوقع زحلة بتوقع ومع بيروت وكل الوطن. بشير قالنا وما مرقت مرور الكرام، الأبطال بيموتوا ما بيستسلموا، قدامكن ساعة لتقرروا، أو بتبقوا بزحلة أو تفلوا. إذا فليتوا حافظتوا على حياتكن، وإذا بقيتوا بتحافظوا على هوية البقاع. نحن سمعنا وصدقنا وقررنا.

0: كل يوم كنت شوفه مرق على الإسعاف، شي حامل مي، شي عم ينقل جريح، مرة عم يبرم على الشباب، والضحكة صغيرة بسيطة هيك كانت مثل دواء، مثل مسكن.
1: كنت عارف اني يمكن ما شوف الغروب، بس كنت شوف رفقاتي عم بيخيطوا الوجع بالرصاص، عم بيغسلوا الخوف بالصلوات. كنت شوف امي على الطاحونة القديمة، بعرف في أرض لازم نضل عليها وتضل لإلنا.

0: آخر نهار ما رجع، كل الطرقات مسكرة. خبرونا رفقاته شو قالهم.
1: إذا تعدتوا تذكروا كيف كنا نغني تحت القصف.
2: وعدي العم بتنطوا صوت المارود أفضل عزحل ما بفوتوا زحل النجم المضي البار.
1: وإذا ضعتوا فتشوا عمطرح كنا واقفين فيه بتلاقوا الجواب. وإذا نسيتوا تذكروا إنه زحلي ما وقعت.

0: نديم ما كان بطل بالصورة، كان ابن الطحان، كان رفيق الكل، كان صوت الصلاة على الصبح. بس هديك الأيام صار واحد من اللي حملوا جبال زحلة عكتافهم.
1: بزحلة كان في شباب عرفوا إنه الشهادة مش نهاية بل بداية للذاكرة ما لازم تنمحها. من زحلة انكتبت وصية من تراب وضلت شامخة مثل زحلة وأهلها. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل ويمكن التفاصيل ما كانت دايماً 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايماً وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
2: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
0: أداء دكتور جان أسيس،
1: غسان سالم،
2: إلديكو إيليا.
1: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إلي الياس.

0: على لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كتار منا لما حدا بيحكي منكون عم نحضر الجواب قبل ما يخلص كلامه، يعني بالواقع ما منكون عم نسمع، منكون ناطرين دورنا لنحكي. جربوا اليوم لما حدا يحكيكم تسمعوا له للآخر، من دون مقاطعة، من دون نصيحة سريعة، من دون تفكير وتحضير شو بدكم تجاوب. لأنه في مرات ناس بتحكي مش لأنه بدها حل أو نصيحة أو حتى رأي، بس لأنه بدها مين يسمع لها ومين يحس معها. ولما بيحسوا أنكن عم تسمعوا لهم بصدق بيثقوا فيكن أكتر، بيحسوا بالأمان معكن أكتر. الاستماع موهبة.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: التاسعة لربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. أغار الطيران الإسرائيلي على المنصورة على دفعتين والقنطرة وأطراف حريص، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في حولة. دامت الجمارك مستودعا في شوف وضبطت حمولة 3 كونتينرات من مواد مهربة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نسيطر على مضيق هرمز وقضينا على 28 سفينة إيرانية، وإيران لا تحصل على أي شيء حاليا. أضاف لو نجحت إيران بامتلاك السلاح النووي لاستخدمته بجنون. وأشار ترامب إلى هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق من تجدد الحرب مع إيران. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال بدوره سنستهدف كل ما يهدد قواتنا والملاحة العالمية في مضيق هرمز، والمضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. أضاف إن النظام الإيراني لا ينفق أي فلس على شعبه، وإيران تريد الأموال لسببين هما رعاية الإرهاب وامتلاك سلاح نووي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام في إيران سيسقط وجميع أجهزتنا تعمل لتحقيق ذلك. اعتبرت جامعة الدول العربية أن استمرار هذا النهج التصعيدي لا يهدد أمن دول الخليج العربي فحسب، وإنما يعرض منظومة الأمن الإقليمي بأسرها لمخاطر متزايدة ويجب استعادة المسار التفاوضي. دانت الإمارات بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان والعراق. بدورها دانت الخارجية البحرينية الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. أخيرا أعلن وزير الصحة الإيراني مقتل 18 وإصابة 108 جراء الهجمات الأمريكية أمس. ختام الموجز، إلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

شهدوا للحق فصاروا العنوان، ضحوا للحرية ليبقى إلنا لبنان. شهداء المقاومة اللبنانية، حكاية ما بتنتهي وقضية بتكمل مع الأجيال وصولاً لفجر السيادة. مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي، الجمعة الساعة 3 مع سيمونة حتشيتي عبر لبنان الحر.

راية تعلو وخطوة لا تميل، عهد يصان من جيل إلى جيل، بالانضباط رجال وبالوفاء أبطال، وبالعنفوان تحمل الآمال. كشافة الحرية للحرية أجيال، الخميس الساعة 3 بعد الظهر مع سيمونة حتشيتي عبر لبنان الحر.

0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون، مرورا بالبطريرك الياس الحوي والبطريرك عريضة، وصولا إلى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فير، وعند كل مفترق خطر كركب تحكي صح. واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهب لتحكي كلمة الحق.
1: فجر السيادة.

0: حجر السيادة مع نائبة رئيس جهاز التنشئة السياسية في القوات اللبنانية جويس ثابت، يحاورها فادي ناكوزي الأربعاء 9 مساء.
1: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. بهالليلة الحلوة اللي نحنا عم نلتقى فيها بهالأسبوع، هالأسبوع اللي بيحمل كتير معاني، هالأسبوع ما بعرف كل واحد منا بوقت ما لازم يرجع شوي لنفسه لزيته، وأهم شي وقت اللي بنرجع لزيتنا منتذكر، وقت اللي منتذكر منعرف ساعتها بعدين نحنا لوين رايحين، كيف ماشيين، شو الهدف من كل هالشي اللي عم بيحصل، ليش طمعنا، ليه بلشنا، ليه نضلنا، ليه كلنا سوا كنا هيك خلية نحل وحدة من أجل قضية وحدة. لبنان بيستحق كتير، لبناني بيستحق كتير، ولأنه بيستحق كتير أكيد في ناس حبوا أنه يقدموا حياتهم لهالبلد. هيدي أسمى شي بيوصله الإنسان، هيدي أسمى شي بيوصله الإنسان لحتى فعلا يحس حاله أنه أنا عم بخدم هالبلد، عطيت شي أسمى من الحياة، عطينا الحياة. بلقائنا اليوم، وبتعرفوا تماما نحن بذكرى السنوية دايما هالقديس السنوي على راحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، هذا القديس السنوي بيجمعنا كلنا سوا، أكيد عم نتذكر شهدائنا، ولكن في شعار، هالشعار حلو السنة، هالشعار بيحمل هالعنوان فجر السيادة. خلاص نحن عن جد موضوع السيادة وموضوع لبنان واستقلال لبنان وحرية لبنان ومستقبل لبنان صر لازم نكون انطلق، وأكيد انطلق. وخير لقاء لهالمناسبة هيدي رح يكون مع نائبة رئيس جهاز التنشئة بحزب القوات اللبنانية السيدة جويس ثابت. أهلا وسهلا فيك
2: أستاذ فادي. بداية بعد هالمقدمة العميقة هالقد بدي أشكرك وأشكر طبعا لبنان الحر على استضافتي اليوم بهيك مقابلة بهيك أسبوع. لبنان الحر كل سنة بيتذكر فيه شهدائنا بوقت أنه نحن حتى بلبنان الحر وبكل حزبنا، مش بس بهيدا الأسبوع ولا بشهر أيلول بس منتذكر شهدائنا، بوقت أنه بكل اقتراح قانون بيقدمه نائب من نواب تكتل الجمهورية القوية منكون شهدائنا قدامهم، كل قرار بياخده أي وزير من وزرائنا بقلب الحكومة، كل موقف سيادة بياخده رئيس حزبنا الدكتور سمير جعجع بيكون عم ياخده على أساس تضحيات هالشهداء. ونحن بأي جهاز التنشئة السياسية أستاذ فادي شهدائنا حاضرين دايما معنا بكل دورة،
1: بكل نخصص هالحلقة بكامل
2: بكل لقاء بكل لقاء وبكل دورة وبكل محاضرة وبكل مشغل دايما موجودين شهدائنا. نعم. بالمواضيع يلي منكون عم نحطها لأي برنامج منكون عم نطلقه.
1: أكيد التحية للمخرج الصديق العزيز بيتر حشاش.
2: أنا كمان بسمع لصوتك.
1: أول شيء بتسمحي لي وجه تحية للمحامي شرب العيد.
2: طبعا
1: الأستاذ شربل يعني أنا أكتر من أول الناس اللي استضفته وما كان بعده بما استلم هالمسؤولية هيدي،
2: كان بمسؤولية سابقة الآن ولا مرة بنعرفه إلا حامل مسؤولية.
1: تحية كتير كبيرة من القلب إن شاء الله يا أستاذ شربل برئاستك لهالجهاز هيدا، أماني الشهداء رح يضلوا بخير
2: رح
1: نضلنا نذكرون، ولكن هالمرة نحن منطلقين لنحقق اللي استشهدوا من أجل
2: الحمد لله. دايما استشهد تعيبا على كلامك استفادي، دايما ماتر عيد عنده هم انه هالشهداء، نحن اليوم عنا ناس عايشوا هيدي الفترة عم بيخبرونا عنها. ودايما بيقلنا أيام ما كان الحكيم بالمعتقل كان ما كان في مثل اليوم يقدر يوصل على حيالة حدا، كان يدق مشوار من بشرعة ما بعرف وين تا يقدر يشوف استاذ إلي كايروز لياخد منه معلومة. نعم. ليفوت بدبات انهار بالجامعة ويدافع عن القوات اللبنانية. دايما بيقلنا لازم نحط كل شيء بين إيدين القواتيين وبقلب بإيدين يعني يحصلوا عليه القواتيين ومجتمعنا لحتى يعرفوا هالناس الناس اليوم بكرة رح يبطل في جيل موجود يخبرنا بالمباشر عنهم. اليوم طيب. بعدنا بناخد شهادات حية بقلب دوراتنا. صحيح. بكرة بعد شوية رح تبطل موجودة.
1: إذا بتسمحي لي أنا مضطر أنه أول شيء تنعرف اللي عم بيسمعنا أو اللي عم بيشوفنا هلأ شو هو جهاز التنشئة. وقت بنحكي عن جهاز التنشئة السياسية حزب القوات اللبنانية اللي ما قل عن جد من وقت إنشائه لهالجهاز لغاية هالسيني هايدي حركة دائمة خلية نحل عم تشتغل. خلنا نحكي عن هالجهاز. واليوم حضرتك نائبة الرئيس كمان.
2: نعم نحن استفادية وكمان حتى من قبل وجود هيدا الجهاز وحتى بأيام الحرب في جملة لدكتور جعجع كتير بتأثر فيه بتقول إنه إذا خلف البندقية ما في مؤمن بقضية بيكون في خلفه قاتل. ونحن رفاقنا اللي منهم شهداء ومنهم أحياء بعدهم لليوم كانوا وقت ليكونوا على الجبهات في وقت ليروحوا يرتاحوا ليروحوا يشبعوا من أولادهم ليروحوا يشبعوا من أكلات أماتهم. كانوا من هيدا الوقت اللي هالقد مهم بالنسبة لهم كانوا عم بخصصوه ليقعدوا على مقاعد التنشئة السياسية. لهيك بقي حزب القوات اللبنانية فيه مقاتلين وما تحولنا ولا يوم ولا لحظة لا قاتلين. فنحن انطلاقا من هون
1: أسرى فيك هالكلمة
2: كتير لأنه نحن
1: وعم تنزعج منها كتير
2: لأنه أوقات
1: في ناس أخذين فكرة مختلفة.
2: صحيح وأوقات بتسمع أنه ناس عم تتكدر أنه أوكي تنشئ بس أنه ثلاثة شهور دورة ثلاثة شهور. عم بقول هالكلام للحكيم وأحكي عن هيديك المرحلة لحتى رفاقنا يعرفوا أنه هالتنشئة السياسية قدام همة ليك قدام همة هالناس هالقد عم بيشيلوا كانوا وقت مهم منهم. شو عم نشيل نحن اليوم من وقتنا لنخصصه لهالتنشئة لنبقى ويبقى في مجتمع يعرف شهدائنا يعرف بشو ضحوا يعرفوا مين نديم عبد النور يعرفوا مين فوز الراسي يعرفوا مين رمزي عيراني يعرفوا مين أنطوانيت شاهين يعرفوا قصتها يعرفوا شو ناضلت شو تحملت شو ضحت كرمال لحتى اللي نبقى طيب. كل هالتضحيات هيدي بدها مطرح تكون عم تنحكى فيه بموضوعية وتبقى لحتى تستمر وتتنقل بين الأجيال القادمة.
1: ستة جويس وقت اللي بنحكي عن دور جهاز التنشئة السياسية يعني بخلية عمل دائمة السؤال اللي بينسأل اليوم وقت اللي بنقول العمل في سبيل ما
2: نعم
1: في سبيل شو اليوم عم نعمل كل هالاشياء هيدي لا من اجل شو لوين بدنا نوصل شو دور جهاز التنشئة اليوم لهالاجيال اللي جايه لهالخلايا الطلابيه بالجامعات بالمدارس بمراكز العمل بالمؤسسات في خلايا اليوم لحزب القوات اللبنانيه.
2: صحيح.
1: خلينا نحكي بهذا الاطار.
2: صحيح. لا هيك نحكي بشكل بعناوين عريضه لانه بتعرف وقبل بحلقات سابقه بدنا وقت كتير طويل لحتى نحكي بالتفصيل عن شغل هيدا الجهاز ولكن رح نعطي هيك مثل فكره عامه. نحن بقلب هيدا الجهاز اكيد بنحكي عن التاريخ بنحكي عن تاريخ لبنان بنحكي عن تاريخ المقاومة اللبنانية عنا لقاءات مركزية حول كل ذكرى موجودة على أجندتنا السياسية. الرفاقنا بيعرفوا بذكرى حرب زحل بينطروا شو بده يوزع إصدارات جهاز التنشئة السياسية بذكرى 7 آب عملنا لقاء بقلب الجهاز كان في شهادات حية لرفاق هن واجهوا عينوا وشو تحملوا من اضطهاد ومن توقيفات كانوا معنا بقلب الجهاز بلقاء مركزي عم نحكي فيه عن هيدي المرحلة. جهاز التنشئة السياسية يعني دورات مستوى أول مستوى تاني ومستوى تالت بيصيروا الرفاق يطلعوا درجة جهاز التنشئة السياسية دورات مش بس للقوتيين ملخصات وأبحاث مش بس بتتوزع للقوتيين كله عم ينحط بطريقة مدروسة في قصص عم تنعطى للمنتسبين في عنا ديرة اسمها أكاديمية الكوادر مسؤولة عن تدريب الرفاق والرفيقات يلي عندهم مهام حزبية بالحزب
1: بهدف شو ست جو.
2: بهدف استفادة أول شيء نكون عم نحافظ على نخب داخل بيتنا القواتي وهالنخب هي اللي توصل وكل الناس يلي توصل تكون مسلحة بكل السكيلز والمهارات يلي هي بحاجة لها لتكون عم بتقوم بمهامها بشكل صحيح.
1: يعني الكل بده يمرق عبر جهاز التنشئة
2: طبيعي
1: بده ينشئ
2: صحيح
1: حاله.
2: بده هو ياخد قرار طبعا. أيوة. أكيد في دعم كامل من حضرة رئيس الحزب دكتور سمير جعجع على هيدا الموضوع لأن عنده إياه موضوع أساسي ولكن كمان هو القواتي وحيلا إنسان ملتزم بقلب مجتمعه وعنده هالشعور أنه أنا ضمن هالجماعة لازم يكون ملتزم لازم يكون مسلح بالوعي لحتى لي أنا أنشره داخل مجتمعي لحتى لي نصح من هالمشاكل اللي عنا إياها بقلب مجتمعنا.
1: طيب.
2: مشاكل موجودة هي يلي وصلت ناس على لمراكز مسؤولية وصلت اليوم لبنان للأسف للوضع يلي وصل له وعم نجرب ننهض فيه من أول وجديد.
1: فيني أذكر شوي النشاطات اليوم اللي حطينا أنتو
2: طبعا نحن
1: اللي صارت اللي عم بتصير
2: نعم
1: واللي بدها تصير.
2: نعم رح خبرك عن نشاط هو هيك كمان يعنى بالذكرى كمان يلي هو مشغل بتطلقوا دايرة الإعداد والتدريب بنهار الأربعاء بكرة رح يكون أول لقاء منه رح يمتد على فترة 3 أشهر. هيدا المشغل هو بعنوان تاريخ المقاومة اللبنانية. يعني هيدا المشغل سائب الصدف لأنه
1: مشغل شو بتقصدي بالمشغل
2: مشغل يعني
1: مشغل يعني
2: مشغل بيصير حضوري بقلب الجهاز بيتسجل فيه كتير تسجل عدد كتير كبير ولكن لأنه مشغل لازم يكون تفاعلي بيكون عم بيصير بقلب جهاز التنشئة السياسية حضوري بقلب هيدا المشغل الرفاق والناس اللي مشاركين فيه بيعملوا بيكتبوا مقالات بيعملوا أبحاث بيعملوا ديبايات. يعني لأعطيك مثل عن إحدى القصص اللي بتصير عنا بقلب الجهاز مثلا طلابنا عم تحكي عن طلاب بكرة طلاب الغد يلي هن بكرة بدون يحملوا هيدا المشعل ويحملوا هيدا التاريخ التقيل كنا عم نعمل لهم دورة تدريبية بقيت على فترة 3 أشهر لحتى يعملوا يفوتوا بنقاشات كيف يوصلوا الرسالة السياسية بشكل صحيح. وبعدني بتذكر سؤال انطرح عليهم للشباب بهيدا المشغل سؤالوا انتوا على ايديكم دم ما بتستحوا انتوا على ايديكم دم. من بعد هالتدريبات كلها اللي اخدوها بتعرف شو كان جواب احد الرفاق؟ احد الرفاق جاوب انه للشخص اللي سأله طالب كمان قال له نحن على ايدينا دم تيكون في على ايدين على ايديك حبر لحتى انت تكون عم تدرس وعم تتعلم وعم تحمل الشهادات. نحن طلعنا من حزب مؤسسه محامي ورئيسه اليوم حكيم كانوا كلهم لبسين روبات الطب والمحامات وكانوا مهندسين وكانوا نحن منا زعران ولا قتلين قتلة. نحن طلعنا من جامعاتنا لأنه ملتزمين مجتمعنا مش أنا اللي بدي استحي أنت اللي بدك تستحي لأنك تخليت عن دورك وقت اللي كان لازم توقف وقت اللي الدولة غسلت إيديها وكانت ضعيفة وركيكة وقالت لنا روحوا دبروا حالكم أنت اللي لازم تستحي لأنه نحن دبرناك ودبرنا حالنا. فهيدي التدريبات استاذ فادي بتخلي كل الناس يلي بتحصل عليها انه تكون محصنة ومسلحة ان كان بالمعلومات وبالمضمون وان كان بالشكل بكيفية ايصال هيدي الرسالة. ما بدنا نكون بمعارك دايمة كل الوقت مع الناس وعم نتخانق نحن وياها كله له طرق له دكاترة له متخصصين كلهم معنا بقلب جهاز التنشئة السياسية اكيد برئاسة استاذ شربل مع رئاسة رؤساء الدوائر عم بحطوا البرامج بطريقة اكاديمية علمية وطبعا قوتية بالتأكيد.
1: هلأ بعد شوي كمان رح نشوف شو دوركم ب شعار السنة فجر السيادة
2: فجر السيادة
1: اللي السنة فعلا رح يكون نقطة انطلاق كبيرة لمرحلة جديدة للبنان بلشت. بدي ارجع شوي لهالأسبوع اللي بيحمل كتير معيني وبينتهي بهالقديس اللي بينعمل سنويا لا أكيد تخليدا لشهداء المقاومة اللبنانية الاستشهاد. اليوم إذا بتسمحي لي هالكلمة ما بعرف وصرنا هلأ عم نبحث بالكلمة من هو الشهيد ومن هو
2: ما هي المقاومة
1: ومن هي المقاومة
2: صحيح.
1: وهذا مش شهيد وهذا ما بعرف شو يوصف من هو الشهيد. طبعا هودي رح هلأ نستطلعن حضرتك استاذي بهذا الموضوع بس من بعد ما تحت هالعنوان الكبير بدي أسألك عن الشهداء الأحياء الشهداء الأحياء اللي بعضهم بيناتنا عايشين معنا
2: عم نشوفهم كثير اليوم
1: يعني خلح أترك الكلام لك خير ما نتكلم بهذا الموضوع.
2: لما هودي الشهداء الأحياء يعني أنا هلأ بيخطر على راسي مئات الأسماء يعني في بلش برفيقنا بول عنديري يلي بيقول إنه بكتابه بيقول إنه تركت أجزاء من ذاتي بكل معركة شاركت فيها بكل مكان. هودي شهداء أحياء. الرفيقة أنطوانيت شاهين يلي
1: يعني
2: دايما
1: بدي اقول تحية للكل لانه كلهم
2: اكيد ما فينا بدنا ننسى حدا
1: ولكن
2: معهم. ولكن نحن يعني اذا بدك استفادي انا كتير بذكرهم لانه نحن دايما كتبهم بين ايدينا. جرمية البراءة كتاب الرفيق بول عنديري، رفيق انطونيتشي دايما بتشارك معنا، امبارحة كانت بجزين بوجه لهم تحية، كنا منظمين معهم لقاء كانوا مستضيفينا. يعني يلي تحملته ويلي ضحته وقد ايه بينت عن قوة ايمان خلتها انه تقول لا وترفض انه تزور الحقيقة. هودي رفيقتنا ماشي ديا يلي تحملت اللي ما بينحمل، ووقت اللي بيروت عازت دولة توقف حدها كانت هالإنسانة هالشهيد الحي دولة واقفة على الأرض بالأشرفية بين أهلها وناسها. هودي رفيقنا نوجه لهم تحية كبيرة اليوم أكيد، وما بدنا ننسى حدا كلهم سوا.
1: إضافة لكل الشهداء الأحياء يلي عم تحكي من تاريخ اندلاع الحرب اللبنانية
2: طبعاً
1: لغاية اليوم
2: يلي خسروا أجزاء من أجسادهم
1: وبعدهم موجودين،
2: ونوجه تحية لجهاز الشهداء والمصابين كمان يلي دايما انتبعهم وحدهم،
1: لازموا تحية
2: بوجه لهم تحية كبيرة لأنه عن جد
1: المستحيل
2: فعلا من قدرات قد ما تكون صح. عم يوقفوا حد رفاقنا، هيدا أقل شيء ممكن أنه يكون عم ينعمل. فإذا استفادي من هون كمان ننطلق تنحكي كمان عن شهدائنا يلي راحوا بذلوا حياتهم، يلي يعني هيدا مثل ما كنت عم تتفضل بمقدمتك بذل الذات
1: عيني.
2: اليوم استفادي نحن
1: في قرار، انا عفوا وعم بقاطعك ست جويس، في قرار بياخده الانسان بيبقى هو اكثر شيء عشو بيخاف الانسان على حياته. في ناس راحوا قالوا ان احنا حياتنا فدا هالبلد، فدا هالقضية، فدا ايماننا.
2: هني راحوا قتلوا رفاقنا، راحوا قتلوا من اجل الحياة، حاربوا من اجل السلام. ولا مرة رحنا على المعركة أو راح حدا من رفاقنا أو حتى رفاقنا الأحياء اللي بخبرونا، ولا مرة حدا منهم بيقلنا رحت تموت، كلهم بيقولولنا رحت تعيش وتتعيشوا من بعدنا. فدايما نحن هدفنا كان إنه الحياة، وأي حياة مش حياة إلا حياة، هيدا الأكل والشرب والنوم هيدا ما اسمه حياة. الحياة هي الحياة الحرة، الحياة الكريمة، نكون عايشين أسياد بقلب بلدنا بقلب وطننا، شركاء فعليين، أو أنه نروح نفتش على كيف بدنا نعيش هيدي الحياة، لأنه نحن قتلوا كرمال تعيشوها وتنعيشها نحن من بعضهم، وحتى ما نرجع نحن نعيش يلي هن عيشوه أو نموت كرمال اللي هن ماتوا كرماله. واليوم انطلاقا من فجر السيادة يلي هو شعار القداس السنة، انطلاقا من هون نحن اليوم بلشنا نشوف فجر السيادة من وراء التضحيات اللي بلشت من 50 سنة ومن قبلها كمان. فالتضحيات كلها اليوم بلشت تتظاهر، لأنه ليش استشهدوا رفاقنا؟ استشهدوا أول شيء كرمال مشروع دولة، كرمال قيام دولة.
1: طيب أنا هيدي بدي مخصص لها هيك عنوان
2: فقرة عم سبق عليك
1: لا لا مش عشي، بس لأنه في سؤال كبير اليوم بينسأل بهذا الموضوع. ولكن قبل ما نوصل عليه، من هو الشهيد؟
2: هون الشهيد هو من سقط، أو ما بحب أقول من سقط، هو من ارتفع على أرضه، على أرض وطنه، دفاعا عن قضية تعنى به وطنه. يعني نحن اليوم في حدا يجي يقلنا من 50 سنة لليوم عنا شهيد واحد بالقوات اللبنانية أو بالمقاومة اللبنانية سقط بسوريا، ما كان عنا معارك نحن ونظام الأسد طاحنة، في شي شهيد للقوات اللبنانية سقط بسوريا؟ في شي شهيد للقوات اللبنانية سقط بأي دولة أو خارج 10452؟
1: كله كان دفاع عن بلده.
2: رفيقنا الياس الحصروني وين استشهد؟ استشهد بأرض اللبنانية، بأرض الجنوب. ما ولا مرة سقط لنا ارتفع لنا شهيد خارج أراضينا اللبنانية. هيدا هو الشهيد، دفاعا عن شو أو مطالبة بشو؟ دايما كنا شبابنا عم يستشهدوا قدام بيوتهم، قدام ضياعهم، قدام كنيسهم، ولا مرة ارتفع لنا شهيد خارج أراضينا. وهيدي الشهادة استفادي، انك تكون عم تستشهد كرمال قضية وطنية. انا لكن بروح بعتبر يلي راحوا دافعوا عن نظام مجرم اسمه نظام الأسد ساقط، هيدا بعتبره شهيد لانه لبناني وراح كان ضمن وحدة ساحات ما بعرف شو هي، وعقائد ما بعرف شو هي، ايديولوجية دينية سياسية عسكرية غريبة عجيبة لا بتشبه لبنان ولا بتشبه هويته، هودي بدي أعتبرهم شهداء. أو يلي استشهد من بعد ما حزب بلبنان أو ميليشيا أو فصيل مثل ما سماهن سفير إيران عرقجي، فصيل لبناني راح لحتى أطلق هالفصيل صواريخ سأرا للخامنئي بإيران، مات ناس لأنه عم بيقتلوا كرمال هيدا السأر. هيدا أنا يعني هيدا ما فينا نعتبره شهيد استفادي،
1: في تصحيح ما تفوزنا.
2: استاذ فادي في تصحيح للمفاهيم لازم يتغير بلبنان ونتفق عليه كلنا كلبنانيين. بتقلي شخص عم بيقاتل عدو اسرائيل فاتت عم تتعدى علينا بلبنان، في شخص نزلت عليه قذيفة، هودي شهداء الابرياء من الطائفة الشيعية يلي عم يسقطوا، يلي سقطوا واللي عم يسقطوا هودي شهداء، نعم لانهم ابرياء، لانه هن من ما منهم قبلانين انه حزب الله ياخذهم على حروب مسانده ساعة غزة وسائرا ما بعرف لمين، منهم قبلانين فيها، هودي طبعا شهداء، ولكن انه انا روح اخد قرار اني جر بيئة بأمه وبيه وبلد بأمه وبيه كرمال مشاريع خارجية، هيدي لنا مقاومة، وهيدي ما بتطلع شهداء، هيدي الحقيقة يعني، ونحن من مدرسة تقولوا الحقيقة قد ما كانت صعبة، وهيدي الحقيقة.
1: بدي كمل بالأسئلة شوي، وإذا مزعوجة من السؤال
2: بالعكس
1: استاذي
2: خد راحتك،
1: بتعلمينا
2: نحن بالجهاز معلمين، يعني ما بنقول إلا الحقيقة يلي نحن بنآمن فيها. أنا فتفضل خد راحتك.
1: إذا بدي أقول هالكلمة وكتار عم بيقولوها، لماذا الاستشهاد؟ لشو استشهدوا كل هالرفاق؟
2: تعرف استاذ
1: سلسلة طويلة، انت ما عم تحكي بواحد واثنين وعشرة وألف،
2: عنا 15 اسم بكرة رح ينحطوا بمعراب، رح نوقف قدامهم.
1: والسؤال اللي كمان عم ينطرح بكتير من بيوتنا حتى بالمجتمعنا، من أجل ليش استشهدوا ومن أجل مين ولمين؟ أنه أنا استشهدت لحتى شو؟ يعني هذا السؤال يمكن اليوم تنرجع على ما كنا، تنرجع نشوف إكس وإجراج وزاد عم بيعملوا اللي بدهم يعملوه
2: أبداً.
1: القضاء مدري كيف،
2: هيدا اللي ما رح تسمح فيه القوات اللبنانية.
1: عم نحكي بدولة عميقة، من أيمتى نحنا لازم نحكي بدولة عميقة؟
2: بس يقول
1: عشان هيك، وبدي تسمحي لي بهذا اللي كنت حابب
2: طبعاً
1: الفت نظر عليه، المعارك الداخلية.
2: طبعاً
1: هيدي المعارك الداخلية كانت بين الإخوة، إذا منقدر نقولها بطائفة وحدة أو
2: خلينا
1: لا معركة نحنا كنا اليوم يمكن إذا ذكرتيها مننزعج منها، القوات اللبنانية والجيش بفترة من الفترة.
2: خليني أنطلق من هيدا الشق من السؤال.

0: بكلام العمدة والناس يلي كانوا معه. بوجه تحية للعميد جوني خلف يلي بيحكي عن حقيقته لميشيل عون اليوم وما قام به وما قام به وكيف استعمل الجيش اللبناني بهيديك الفترة بال89 وبال90. وكمان
1: حتى في عمدة كتير اليوم
0: صحيح العميد
1: اكتشفوا الحقيقة.
0: العميد الله يرحمه من بيت الراس صحيح
1: كنوا عارفين هيك.
0: في كتاب وقع من كم يوم اطلقوه عائلته للعميد كلاس ما بقى بذكر اسمه صغير بيحكي فيه كمان عن أنانية ميشيل عون وما قام به بحق الجيش اللبناني. فلهيك استفادي بقول لك الله يرحم الشهداء من الميلتين ولكن ما كانت حرب أبدا. لنصح هيدا المفهوم بالأساس إنه ما كانت حرب بين القوات والجيش اللبناني لانطلق من هون ليش استشهدوا من أجل مين وكرمال شو ونحن وين اليوم من هالاستشهاد كمان. استشهدوا استفادي كرمال ما يرجع يصير فيه بلبنان دولة ركيكة ضعيفة مثل الدولة اللي تخلت عنهم وقت اللي جرب الفلسطيني يفوت على لبنان ويحول جونة لطريق القدس تمر فيها ولا ياخد لبنان وطن بديل. هل قدر أخذ لبنان وطن بديل؟ لا. نحن هون بعدنا وبعده لبنان مثل ما هو بهويته وبشكله اللي نحن بدنا اياه يكون فيه. اكيد عنا شغل كتير لنظبط بهيدي الصوره ونظبط ونرده مثل ما لازم يكون ولكن بقى لبنان لبنان بهويته بشكله. استشهدوا كرمال لحتى ما يكون لبنان ولايه تابعه لسوريا لسوريا الكبرى. استشهدوا كرمال يبقى لبنان حر ليبقى اليوم انا بعطيك مثل صغير ليكون عنا اليوم حكومه في بقلبه وزير خارجية اسمه يوسف رجي ما تقدر
1: كل العالم اليوم مثل ما بيقولوا عم بتهجمه
0: عم بتهجمه ناطرينه. لا اللبنانيين شو بدي خبرك عن اللبنانيين وقدي مبسوطين فيه وقدي عم بيصلوا له ويدعوا له الله يحميه ويكمل بالمواقف اللي عم ياخدها. ولكن تقلك استاذ فادي
1: هو هلأ مبين رمز فجر السيادة
0: طبيعي ما ليش عم بذكره يا استاذ فادي. لقلك انه ليكون عنا اليوم بقلب الحكومة اللبنانية وزير مثل الوزير يوسف رجي قادر يمنع إيران يلي هي فايتة بحروب إقليمية وعم بتفاوض أمريكا والدنيا كلها يمنعها أنه تفرض علينا سفير بلبنان ويروح على الحكومة ويدفع باتجاه أنه الشيباني هو شخص غير مرغوب فيه بيرسونا شخص غير مرغوب فيه وبقي على قراره وما تحلحل ومزاح وبقي هيدا القرار. اليوم تيكون عنا كمان دولة فيها محاسبة استاذ فادي مثل اللي عم يعمله الوزير الصد اليوم بإطلاقه التضييق الجنائي. لا ما بتنهى بأموال اللبنانيين وجنى أعمارهم ومنقعد منتفرج عليهم
1: كرمال شوية كهرباء
0: كرمال شوية كهرباء وكرمال أيام كتيرة من لبنان أوف منتذكرها كلنا سوا يا أستاذ فادي. كم مرة صرت أنت ومدامتك على ضو القمر وعلى ضو الشمعة يا أستاذ فادي بهيديك العهود تنذكر وما تنعاد. وين هيدا التضييق الجنائي اللي أطلقه الوزير الصد كرمال يكون في محاسبة يكون في دولة سيادة محاسبة. هيدي الدولة جيش قوي طبعا هيدي الدولة اللي استشهدوا كرمالها رفاقنا لتقوم لحتى اليوم ولادي أستاذ فادي وولادك ما يضطروا انه هالدولة تكون ضعيفة وتقلن يوما ما روحوا دبروا حالكم بس يجي اي مشروع خارجي ليفرض هيمنتو او اي احتلال. لان احنا شعب ما منقدر نعيش وما منتأقلم مع اي احتلال شو ما كان اسمه.
1: اذا فيني اخد جواب منك ليه بعدنا منحكي بدولة عميقة
0: لانه بعدها موجودة
1: فجر السيادة يعني واليوم بالطريقة اللي ماشي فيها الدولة اللبنانية بشخص رئيسها رئيس الحكومة بشكل عام تصور قربنا كتير
0: كتير قربنا
1: السيادة
0: لهيك فجر
1: نحن عم ننشده
0: صحيح لهيك فجر السيادة لهيك بصيص نور طلع. ولكن احنا كنا عايشين بالعتمة العتمة تبع جبران باسيل والتيار بالطاقة والعتمة يلي كنا عايشين فيها بالبلد نحنا من امتين كنا بنحلم يكون عنا دولة بتاخد قرار بحصرية سلاح حزب الله. نحنا امتين بعدني عم بعطيك مثل عن امتين كنا بنحلم يكون عنا دولة تمنع ايران تفرض علينا سفير من هون او كذا من هون. نحنا هالقرارات كلها يلي تاخدت هيدي فجر السيادة ولكن السيادة الكاملة عن تطبيق أستاذ فادي. ولكن نحن يعني لن نمل يعني ولن نكل حتى تحقيق السيادة كاملة طبعا
1: يعني بالنسبة لك الدولة العميقة ما زالت موجودة
0: طبعا بعدها موجودة وعم
1: يعني.
0: بتأخر أستاذ فادي عم بتأخر السيادة الكاملة على كامل أراضينا اللبنانية. ولكن عم بعطيك أمثلة تفرجيك أنه قد ما عم بتأخر نحن بعدنا مكملين. وهون إذا بتسمح لي كمان
1: لازم كلمة بهذا الموضوع
0: طبعا
1: لأنه بهذا بيولد
0: وإذا أبدا وإذا بتسمح لي كمان أنا من هون بقول لأولادي وبقول لأولاد كل الجيل يلي بعمري والشباب يلي من بعدنا، بقول لهم اوعى تفكروا انه اللي عملوه رفاقنا قبلنا هو شيء حافظ منعه قيام وطن بديل، منعه يكون لبنان ولاية سورية، وما تفكروا نحن باللي عم نعمله اليوم وكمان رح يخلص شغلنا. انتو كرمال هيك بدكن تكملوا، لأنه يمكن نحن اليوم نقدر حققنا وصلنا لفجر السيادة، إذا ما كنا بعد كملنا أنتوا عليكم دور إنكم تكملوا، إنكم تاخدوا تحملوا هالإرث وتحملوا هالشعلة وتكملوا فيها. لأنه أستاذ فادي نحن بمكان بقعة متوحشة من الشرق موجودين فيها، وكل يوم والتاني عنا مشروع بينطلنا ساعة فصائل فلسطينية وساعة فصائل إيرانية، وكل يوم بينطلنا حدا. لازم نكون مسلحين بالأمل وبالإيمان، وعنا مسيرة، مسيرة شهدائنا، ومسيرة أثبتت إنه ما بيصح إلا الصحيح نكون متسلحين فيها وعم نسلح أولادنا فيها.
1: مرقتي بسؤال هيك ما بعرف إذا حسيتك ما بدك كنت تتوتي بجواب معين.
0: شو كان؟
1: القتال بين الأخوة.
0: بلا طبعا قلت لك أستاذ فادي وبرجع بقلك هو كان قتال بين،
1: ما بعرف إذا فينا نسميها هيك أم مونيك تسمية، قتال الداخلي
0: للأسف. هو كان
1: معارك الداخلية هذا اللي أثر
0: صحيح
1: بالمجتمع ست جويس.
0: صحيح
1: أثر بالمجتمع
0: أكيد أستاذ فادي،
1: خلق إشياء كنا بغنى عنها.
0: نعم هيدا أستاذ فادي فرض علينا، فرض على القوات اللبنانية، وقديش قديش حاولي تتجنبه.
1: الأعداء هن اللي فرضوا هالشي وخلفوا الأخوة مع بعضهم.
0: إذا في يقول أكتر من هيك وكون فضل. أوضح من هيك إذا بتسمح لي، في في إذا بدك شخص سلطوي قرر إنه يستعمل البدلة الشرعية، ناس لابسة هيدي البدلة، ونحن كمسيحيين منحب هيدي البدلة، منحب الشرعية، منحب المؤسسات، منحب الدولة. لهيك بقول لك إنه نحن
1: راجع بعده لهالسنة مراهن على هالدولة.
0: تسمح لي مازالك حكيت بهذا الموضوع، اليوم يلي الدعم الأساسية هيدي الدولة مين؟ اليوم مين يلي واقف بظهر هيدي الدولة؟ قدي اليوم عم تسمع أستاذ فادي حضرتك بالإعلام وبتعرف، وقدي اللبنانيين عم يسمعوا أو هن عم بيقولوا وعم نسمعهم عم سمعنا أنه إيه كيف يغيب وزير الخارجية؟ ليش ما حكيته؟ ليش ما عملته؟ ليش ما هيدا؟ هيدي كلها أستاذ فادي لأنه الحكيم، لأنه الدكتور سمير جعجع ساند هالدولة وما بده أنه يخلخل هيدي الدولة أو أنه يصير أي شيء يزعزع هيدي الدولة. تركيزنا وين؟ تركيزنا على المفاوضات اللي عم تعملها الدولة اللبنانية غصب عن كل الفصائل يلي بدها أنه تفاوض عنا إيران ويفاوض عنا ما بعرف مين. فهيدي الدولة اللبنانية أستاذ فادي عمين مسنودة، مسنودة على جبل اسمه القوات اللبنانية برئاسة رئيس حزب الدكتور سمير جعجع وكتلته أن نيابية يلي كل مواقفها، كل اقتراحات قوانينها، كل قرار بتاخده أو بتروح فيه أو باتجاهه دايما مبني على أساس السيادة وعلى أساس المؤسسات، المؤسسات الشرعية يلي واحدة أستاذ فادي ما أثبتت الأيام. شفنا حزب الله لوين وصل. اليوم حزب الله منه قادر يجيب ربطة خبز لعيلة كانت عايشة بقلب بيتها، المونة من لي بيتها، الشعب الجنوبي شعب كريم وشعب بيته مليان مونة، اليوم منه قادر يأمن لهم ربطة خبز. ما في غير الدولة والمؤسسات هي اللي واحدة بتحمي، واحدة بتبني، واحدة يلي بتأمن حياة كريمة لا شعبها ولا مواطنينها. هيدا هو نحنا شغلنا الدايم، وهيدا يلي استشهدوا كرمالو رفاقنا واللي مكملين نحنا حتى الاستشهاد إذا دعا داعا وإذا يوما ما اللي مفكرنا أنه منستحي أو هيدا. نحنا كلنا فخر، نحنا هيدا الأسبوع منكون مليانين فخر. لا بس لقلك شغلة صغيرة أنه نحنا صحيح بدنا الدولة وبدنا المؤسسات لتأمن لنا هالحياة الحرة الكريمة. لحظة يلي ما بتأمنها وبترجع بتقلنا دبروا حالكم، نحن ليك كم مسيرة عنا إياها نتعلم منها ونمشي على خطاها نحن ورافعين راسنا ونحمل مسؤولية مجتمعنا وبلدنا. أكيد
1: القداس مثل العادة نهار الأحد أستاذة جويس. بدي منك كلمة للشهيد، شو بدنا نقول له بعد لهالشهيد اللي كل سنة عم تقريبا عم نقله هالكلام اللي نابع من القلب، عم نستذكره بكل مراحل اللي قطع فيها النضال، الحزب، المقاومة اللي كانت عن جد عن حقه حقيقي يمكن من جوا، هي نابعة من جوا. كلمة لهالشهيد بهالقدس.
0: نعم، يعني بدي أول شي بلش قله فجر السيادة بلش يشق، ونحن بفضلكن عم نشهد شق فجر السيادة. وبدي قلن كمان لشهدائنا أنه نحن بالقوات اللبنانية مكملين على خطاكم إيد بإيد مثل الرفيقين جورج نخلة وفؤاد نمور يلي استشهدوا بصنين يلي تركوا بيوتهم الدافية وراحوا على زحلة ليوقفوا حد أهالي زحلة ويدافعوا عنا بوجه السوري والفلسطيني وكل ما كان موجود من جيوش غريبة ومحتلة بأرضنا. تركوا بيوتهم الدافية وضيعوا على الطريق وبصنين جلدوا لأنه كان عنا عدوان التأس والسوري بوقتها جلدوا أستاذ فادي وهني ومسكين إيدين بعضهم. بدي أقول لهم نحن هيك بالقوات اللبنانية رح نبقى مسكين إيدين بعضنا لحتى نكمل هالمسيرة يلي أنتوا بلشتوها ويلي استشهدتوا كرمالها. رح أقلهم أنه رح نضل متعالين على المصالح الصغيرة والضيقة إن كان داخل حزبنا وإن كان خارجه. على مثال رئيس حزبنا الدكتور سمير جعجع المتعالي دائما على الصغائر باتجاه هدفنا دائما. وبدي أقلهم أنه نحن مكملين لحتى نحقق الدولة يلي انتو استشهدتوا كرمالها يلي بتأمن هالحياة الحرة والكريمة لولادكم ولقلنا ولولادهم من بعدنا. وبدي قلن انه انتو معنا دايما بجهاز التنشئة السياسية رح نعمل كل ما يلزم لحتى لأسماءكم تبقى تنذكر تبقى تنعاد لتبقى مسيرتكم فخر على جبين كل قواتي اولا وكل مسيحي وكل لبناني. وبدي ادعي اللبنانيين استاذ فادي انه كمان يحطوا ايدهم بايدنا يحطوا ايدهم بايد القوات اللبنانية ويوصلوا اكبر كتلة نيابية على المجلس النيابي من القوات اللبنانية. قديت تسمع اليوم يا ريت عنا 20 يوسف رجي بقلب الحكومة
1: اليوم
0: يا ريت عنا 20 جوعي سالخوري بقلب الحكومة قديت تسمع يا ريت عنا 128 غادة ايوب ما بدي انسى حدا
1: شو انجزوا شو عملوا
0: صحيح بقلك
1: انطلقوا من شعار كتير قوي ولكن الظروف ما بتساعدون جوا
0: مع كل
1: هالظروف يعني هيك بيعتبر
0: مع كل هالظروف استاذ فادي مع كل هالظروف هلأ بعدني عطيتك مثل عن انه منعنا فرض سفير علينا بلبنان مع كل هالظروف مع خزينة مفلسة الوزير الصد اليوم فايد بمشاريع من بعد ما كانت وزارة الطاقة تاخد من الخزينة ومن جنى أعمار الناس وتاخد سلف لحتى تجيب الكهرباء. الوزير الصد لغاية أدار قبل ما عملوا حرب الإسناد وحرب السقر عفوا للخامنئي كانت الكهرباء لأدار حسب مؤسسة الكهرباء وأرقامها كانت عم تجي أكتر مما كانت تجي قبل. هيدا الوزير يلي عم بيجيب مشاريع للبنان بعد 24 شهر بتبلش تفوت لغاية المليار دولار على الخزينة بوقت كانت مع كل الظروف الأحسن من هيك بكتير كانت هيدي الوزارة عم تاخد من الخزينة ومن الدولة اللبنانية. هودي أمثلة صغيرة عن, عن, عن إنجازات سيادية وعن تصرفات وأعمال عم بتكافح الفساد عم بتكرس الشفافية داخل مؤسساتنا وهيدا اللي رح يقطفوا اللبنانيين وبلشنا نقطفوا طبعا
1: إن شاء الله. ستة جويس أنتم شركين كجهاز تنشئة وانا نختم بهذا الموضوع بهالقداس في أجمل ما نجتمع كلنا سوا على بهالذبيحة الإلهية
0: صحيح.
1: على كمان نستذكر أرواح شهداء أنتوا كيف مشاركين؟ هل عندكم وقتنا ما عاد يسمح لنا كتير نحكي أكثر؟
0: أكيد
1: ولكن بس هيك إشياء
0: نحن اللي بيهمنا
1: لوجستية إذا بتحبي
0: نحن اللي, نحن اللي بيهمنا بجهاز التنشئة السياسية إنه الحكيم يضل بخير لأنه نحن وكل المسيحي وكل اللبنانيين بدهم الحكيم يضل بخير ليضلوا مطمئنين على المصير.
1: إذا السنة مغيرة شوي
0: إذا نحن السنة مشاركين من بيوتنا على مواقع التواصل الاجتماعي مغطيين عم نحكي بفجر السيادة ونخبر عن بطولات رفاقنا ونستذكرهم وأكيد منشارك عبر الإعلام مطرح اللي نحنا منكون ضميرنا مرتاح ونكون إنه عم نشتغل ونعطي شهدائنا حقهم ونكون عم نحافظ على الحكيم ويضل قدامنا لحتى يضل السندة والأمين على مصيرنا ومصير أولادنا بهالبلد.
1: يعني اليوم أخذ الحيطة والحذر
0: طبعاً.
1: واجب بظل هال شو بدنا نقول هالأنياب
0: إذا منغمض عيوننا استفادي هيك
1: اللي فعلا صحيح. عم بتكشر عن أنيابها بمكان
0: صحيح.
1: يعني
0: حيانا لبنان
1: عفوا
0: اليوم
1: على الكلمة
0: حيلا لبنان اليوم.
1: أنا مستحي أقول هالكلمة هيدي اليوم. هاي هالحزب بالتحديد حزب القوات اللبنانية لشو هدفه غير انه يكون لبنان مثل ما كل لبناني بيحلم هالبلد؟
0: صحيح.
1: هيدا
0: هيدا اللي بدي اقول لك.
1: ليش هالهجمه الغير طبيعيه؟
0: رح اقول لك ليش. لانه حيالله لبنان اليوم بغمض عيونه لثواني وبيتخيل لبنان بلا القوات اللبنانيه، بس يشوف شو المنظر اللي رح يشوفه قدامه وشو رح يشوف بلبنان، بياخد جواب على ليش كل هالهجمه على القوات اللبنانيه.
1: ست جويس فجر السياده، بدي اختم انا وياكي، هل فعلا رح يكون عنا فجر سيادي؟
0: نحن عنا صار فجر سيادي استاذ فادي، مبسوطين فيه.
1: انا قلتها بالبداية. نعم. طلقنا هلا.
0: نحن عنا فجر السيادي، مبسوطين فيه كتير بكل اللي حققناه، ومنه منطلقين لنكمل يكون عنا سيادي كاملة، مكملين حتى تفكيك اخر حجر
1: ما في يأس.
0: ايه ابدا.
1: وفي ملل
0: ابدا. هيدي المسيرة يلي اعتقل فيها، هيدي المسيرة اللي اعتقل فيها سمير جعجع قائد ورئيس حزب القوات اللبنانية 11 سنة، وطلع اليوم رئيس اكبر كتلة نيابية.
1: خير مثل يعني مثل ما بيقولوا ان شاء الله اكيد بنتمنى، بس انه عطى المثل لكل الناس.
0: هيدي المسيره يا استاذ فادي كيف بده يكون عندها ياس؟
1: ايوه
0: هيدا اللي بنقوله. تعوا لعنا يا رفاقنا ويا مجتمعنا على جهاز التنشئه السياسيه لتاخذوا كل المعنويات اللازمه انطلاقا من الحقائق وليس من العاطفه ابدا، من الحقائق ومن الوقائع. واستاذ فادي انا بدي جدد شكري كثير لك وللبنان الحر على هالاسبوع الرائع اللي بننطره من سنه لسنه، وضلوا بهالهمة يا رب، ونضل نحن وياكم نذكر شهدائنا من سنة لسنة، ويضلوا أسماءهم عم يترددوا بيناتنا. واسمح لي كمان وجه
1: ذكرهم مؤبد.
0: باسكال سليمان، الياس الحصروني، كل شهدائنا.
1: هون عم نحكي مبارح وبعد المسيرة مستمرة. صحيح. إن شاء الله ما حدا يدقوا شوكي
0: إن شاء الله.
1: بس المسيرة مستمرة وعم يذكروا
0: طبعاً.
1: والحلو انه عم بيتم انكار هالجرائم اللي ترتكب.
0: ما بيأثر استفادي ليك كيف ليك الامور وين عم بتروح، ليك قضية رفيقنا باسكال سليمان وين وصلت.
1: صحيح.
0: وين بعد.
1: صح.
0: ممكن توصل.
1: صح.
0: نحن وراها لتوصل للاخر.
1: شكرا.
0: اذا بتسمح لي بس وجه تحية كمان لارواح الشهداء
1: لقمان
0: سليم، لقمان سليم وهاشم وهاشم السلمان، هودي شهداء كمان من الطائفة الشيعية الكريمة، هودي شهداء لبنان الحر السيد المستقل، هودي كمان نحن بنذكرهم اليوم ومنضل نذكرهم ونذكر كل شهدائنا، ونلتقى نحن وياكم ان شاء الله السنه الجايه بنفس
1: بفجر سياده
0: بسياده باسطة دوله باسطة سيادتها على كامل
1: الأراضي
0: على كامل اراضينا اللبنانيه.
1: اهلا وسهلا فيك ست جويس تابت، سيزة جويس تابت، نائبه رئيس جهاز التنشئه السياسيه بحزب القوات اللبنانيه. التحيه ايضا للمحامي شرب العيد رئيس الجهاز، والتحية إذا بتسمحوا لي لكل شهيد من المقاومة اللبنانية، تحية لروحه لأنه بعد هي ملهمة لكتير من الرفاق اليوم بحزب القوات اللبنانية. شكرا وإلى اللقاء.
2: فجر السيادة.

أهلا بكم. غار الطيران الإسرائيلي على مرتفع للطاهر عند أطراف النبطي الفوقة والمنصوري على دفعتين والقنطرة وأطراف حريص، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في حولة، واستهدف قصف مدفعي وادي سدوقي والحجير وبني حيان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نسيطر على هرمز وقضينا على 28 سفينة إيرانية، وإيران لا تحصل على أي شيء حاليا. أضاف النظام الإيراني آخذ الانهيار ويضعف يوميا ومستعدون لتنفيذ هجوم آخر على إيران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سنستهدف كل ما يهدد قواتنا والملاحة العالمية في مضيق هرمز، والمضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. أضاف إن مذكرة التفاهم انقضت وسيبقى نظام إيران تحت الضغط لمنع من الوصول إلى الأموال التي يستخدمها لتمويل الإرهاب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام في إيران سيسقط وجميع أجهزتنا تعمل لتحقيق ذلك. اعتبرت جامعة الدول العربية أن استمرار هذا النهج التصعيدي لا يهدد أمن دول الخليج العربي فحسب، وإنما يعرض منظومة الأمن الإقليمي بأسرها لمخاطر متزايدة ويجب استعادة المسار التفاوضي. أعلن قائد الجيش الإيراني أن إيران هي المنتصرة في الحرب. قال وزير الصحة الإيراني أن الغارات أو الهجمات الأمريكية في الأمس أسفرت عن مقتل 18 وإصابة 108. ختام الموجز، إلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

حجر السيادة مع رئيسة لجنة الأنشطة والنشاطات المركزية في حزب القوات اللبنانية فانيسا سعيد، مع كارين مطر الخميس الرابعة من بعد الظهر.

حوار حر حوار حر يستضيف عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرة. حوار حر مع وليد فريجي الخميس 1 بعد الظهر.

0: صار لازم يسمع.
1: لا يعتقدن أحد في لبنان مهما بلغ من فائض قوة أن بإمكانه تغيير هوية لبنان أو المسك بخصائصه وتوازناته أو تزوير تاريخه وأخذه إلى مكان آخر لا يشبهه وإلى دور آخر يتعارض مع دوره التاريخي. لبنان كان وسيبقى أرض الحرية والكرامة والحضارة والتنوع.
2: فجر السيادة.

ندي السهراني مساكن. لا تبكه، فاليوم بدء حياته، إن الشهيد يعيش يوم مماته. حبيت ضوي هالحلقة شمعة وفاء للي قدموا دم تيبقى الأرز أخضر، بمناسبة يوم الشهيد، حلقة لشهيد المقاومة اللبنانية. رقصة التابوت غصت الساحة وعليت الصرخات وصرخة وطن بالكاد مسموعة، وحملوا شهيد البحر عالراحات العينين والإيدين مرفوعة، موج الكتاف موج بالزورق الملفوف بالشمس وعلم لبنان، وتهب نسمة من المدى الأزرق ترشرش عليه ملبس الغفران، وتلوح شبابيك ومناديل وتطوف دمعة أم مقهورة تمحي الحكي الأسود عالإكاليل، وتكتب وجع عالصوت والصورة، يطن الجرس وتوقف الدبكي ويسلم المزمار للمزمور، وشمع الكنيسة عالهدى يبكي وتمسح دموعه محرمة بخور، يصلوا يفلوا متل العصافير ويغفى عمر أبيض بقبر صغير، وتمرق عبيته تزيح الغيمة بكير يا غصن الحبق بكير، فزعان متلك فزعان متلك يا بحر بيروت، تضيع الحقيقة والعدالة تموت، وبالبال يبقوا رقصتين اتنين، رقصة الموج ورقصة التابوت. فؤاد نعمان الخوري. وأنا تلك الثورة، أنا زغرودة وحلم ومطر، أنا شهيد وكتاب ورغيف، أنا بين السطر والسطر وفي كل مهد وقصيدة، مر هناك في صعف في قبضة في بندقية، هاتني سلاما وامضي، هاتني طرفا وامضي، في زمرد في غار، أنا ذلك الوطن يا صديقي، في راية في دمعة في خطوتك وإيمان، لف غصنك بي وافترشني، ولتشرب الأرض أرزنا. ميشا جيمي مشلي.

بيروت يا فاتنة الأجيال ومقلقة التاريخ، كفاك ظلما تعبنا من استهتارك، تفرقين خيباتنا على طرقاتك، سئمنا فوضاك، ما عدت سيدة السلطة ولا ملكة الجمالات، تعبثين بتنفسنا، تستهلكين أهواءنا، تطمرين ثقافتنا، ونحن ما زلنا نبحث عنك في ذكرياتنا، وننبش لك حلما طالعا من وجنتيك الموردتين. تحرري منا لتصنعينا من جديد، ونحيا دون شهداء، دون برايا، نحبك بلا عقد ولا خوف. بيروت يا فاتنة الأجيال، ريتا يمين. إلى شهداء الجيش اللبناني الباسل وجميع شهداء لبنان الذين دفعوا دماءهم رخيصة ليبقى سيدا حرا عزيزا مستقلا. لبنان أرض اشتاقت تضمك، بموسم ربيع العمر تاكمك، يزهر بطولي ويعقد ملاحم، نصروا على تراب ارتوى بدمك، وتايشمك قلب امك عم يزاحم، والورد متلو يا قلب امك، روح وجسد بالارض متلاحم، صرتوا بدل ما تشم عطر الورد، صار الورد حاني عم يشمك. عبد المنعم عسيلي، عذرا أنا لبناني، عذرا أنا لبناني، عريق الأصل كريم النسل من جذعه الأرز رباني، عذرا أنا لبناني، شامخ الرأس قوي البأس، بيده العاصي سقاني، عذرا أنا لبناني، صلب العود شيم الصمود، ما قدمت الطاعة لغاني، عذرا أنا لبناني، ما خنت عهدا ولا نكثت وعدا، وعلى أكتافي حملت زماني، عذرا أنا لبناني، نعش شهيد بعد وليد، على ثرى قبره أبكاني، فويل لطاغ بما احتسب، ويل لمن باع النسب، وحاك في الغدر أكفاني، فاستحي مني، استحي مني يا أعراب الذل، يا من حشوت بارودك بالفل، أنا لا أقدم رأسي على فضة الصواني، رب السلام ومنه السلام، وضع بيدي ذخيرة الأقلام، وأطلق شراعي في بحر لا تحده مواني، عذرا أنا، عذرا أنا لبناني. عاشقة الورد لبوى مصطفى. نبدو الوطن كل يوم منقدم شهيد، وأيوب سلم عرفاء استشهدوا بجنات الله، اعزفوا أجمل نشيد،
وصلوا الأهل لبنان تا يتوحدوا، انتوا اللي سقيتوا الأرز من دم الوريد بجيش واجب بعد الله نعبدوا. انطرتك عريس المرتبي بتوب الجديد، بس اللي متلك حب الله يخلدوا، وزفك لأرزي شامخة بأيام عيد وقالك معي انتو عروسك عايدوا. أبو جاد زغيب شهيد المجد، لما الدموع تدوب عشفاف الألم بطل فجر النصر من رحم الألم، ولما الفجر ينطم بدموع النهيد بيفيض نهر المجد وبيطفي الحمم، جيش الوطن بالدم عم يدفع رصيد كرمال يبقى العز شامخ عالأمم، وكل ما بساحة معركة بيوقع شهيد بيصير يبكي الأرز عكتاف العلم. أيار لما كتبت بجروح الرجال صار المجد عتلالنا مرسوم زيح بخنجر غدر، عم تقتل الحلم الحلال حتى بوطننا يوقع البيرق جريح، وجيش البطولة بعزم بيهد الجبال زاح الظلام بقوة الأمر الصريح، وكرمال يبقى الأرز عاصي عالزوال الأبطال صاروا يسكنوا جوا الضريح. فؤاد ديب.

تراب مشرع بوابه تيعيش العالم بسرسابه. نراح الجسد مش رح تروح الروح، وحده شهيد الجيش ما بيروح مثل الأرز مزروع بتراب مجدي ضو. لما توصل عالسما رح يسألوا من وين جاي هالبطل وين كان، لتقول انت مين. هن بيعرفوا عينيك لون الأرز، لازم يعرفوا وجهك بطل، قلبك بطل ملوى الجبل، دمك بطل بتراب لبنان انجبل. رح قلهن لا تفزعوا، عأرضنا كل ما وقع منا شهيد، 200 أرز من التراب بيطلعوا

الشباب إني أهل الوفا، وعدني ومكانه كتار، كمي وقضي ونار، راح منهم كتير وبقيوا كتار، مثل قمح البيادر، مثل السنابل، مثل الأنابل. وعدني ومكانه كتار، هن اللي رسموا الزيح ومزاحوا، هن اللي حفظوا الأرض ومرتاحوا، هن اللي راحوا مطرح منام المجد، هن اللي حموا لبنان ومرتاحوا. ولادنا هني، إخواتنا هني، هني المجد والغار، هني أيام النار، هني الوفا، هني الدفا، هني العفا، وما كانوا كتار. هني وجوه إلى أمات، هني أسامي إلى بيات، هني وصية في إلك مالي، هني المحبة الما إلى غاية، هني شموع، هني دموع، هني عرق، هني تعب، هني مجد لبنان وريحة اللبان، هني صور، هني قدر، هني الخطر، لمن دق الخطر، هني مجد لبنان. وما أجملك لبنان. نبيل باروت. أنا شهيد كل لبنان، أقدم اعتذاري عذرا لأنني ولدت في العائلية، ونشأت في الطائفية، وخنقت الوطنية، وعولمت الهوية، وقدمت وطني على مذابح المصالح أرخص ضحية. عذرا يا وطني، مريضة نفسي، قد بعت نفسي 30 مرة ب30 من الفضة. عذرا عذرا عذرا عذرا من الحق الذي يدمع، عذرا من الدماء التي تلمع، عذرا من التراب الذي يجمع، عذرا من الأرز الذي يبكي دموع الأمهات، عذرا من الأرض التي تحكي قصص البطولات التي تروي قمة التضحيات، عذرا من الشهداء، عذرا من البعد عن الأحباء، من الشوق إلى الأصدقاء، عذرا من المسافر جسدا بين الأموات، عذرا من كل الأحياء، عذرا من الحرمان الهاجم من كل مكان، من الجوعان يأكل نفسه، عذرا من العطشان يشرب نفسه، من القلقان على وطن، على مصير وطن، عذرا من كل الذين استشهدوا ويستشهدون من أجل كل لبنان، عذرا فأنتم تحاكموننا وتقدموننا إلى قفص الاتهام، وكأننا زرعنا الفرقة، كأننا مزقنا السلام، وكأننا أنتجنا الحرب، وكأننا أتينا من كل أصقاع الأرض بالإرهاب، بالتعدي، بالاعتداء، بالسبي، بالقتل، بالنهب، بالتشريد، بالذبح، بالنحر، بالحرق، بتدمير الحجر، بحرق الشجر، بتمزيق الإنسان، عذرا من كل إنسان، عذرا من السحق والمحق وتدمير الحضارات، عذرا من الصلاة، فقد تجاوز بعض الكفر غيوم السماوات، وشكلت التصاريح سواد السحابات، وحل الكفر ضيفا في المجتمعات،
عذرا من العذر، فقد ملني العذر، تلقفني الغدر بوله، نادتني الخيبة بشغف. عذرا من العذر، فقد تحولت الضحية إلى جلاد. عذرا يا وطني، عذرا يا نشيد وطني، فأنا لا أعيشك، لا أناديك، وإذا ناديتك مرة فلرفع العتب في مناسبة عيد استقلال. أهلا بكل من يفهمني، وسهلا بكل من يقنعني، وليس من شيمي عادة العبور في ثقوب الغربال. عذرا من أهلي، من صحبي، من كل الناس، عذرا من الحق، فقد أسأت إلى الحق ودفنته مدرجا بالدماء. أنا لست شهيد نفسي، لست موفد عائلتي، أنا شهيد كل لبنان. دكتور كمال يونس.

بيروت، مش خايف عليكي من اللي صار. بيروت بعرف راجعة توعي، خايف عليك انسد صمتي نهار. ياه شو خايف من دموعي، كان قصد البحر يا بيروت يلعب معك ويموت بيت بيوت. ما أكتر الصلبان والشوك وين ما كان، التهمي مش جديدي وما في حدا ما خان، والجلجل بعيدي الوجعات فيها الوان، وكم ألف تنهيدي الجلاد مش سئلان، والجلجل بعيدي وكل الدنيا رومان، كل الدنيا رومان، وحدك وحدك مسيح الأرض يا لبنان. نعست البنت حملتها تتنام، وبلشت غنيلة وكل نتفي ضو اطفيلة، يلا يا بنت تنام يلا تنام، وبنتي ما بدها تنام، بنتي ما فيها تنام. كيف بدها تنام مش معقول، وعدرفة الشباك شافت غول أسود مثل كنو شبح، أسود مثل ليل اندبح، أسود نيابه حول، واقف عشباك الوطن كنه مقابيلة، وكيف بدها تنام والخوف حاصر جيلنا وجيلة، يلا يا مرتي نتف هزيلة، بنتي ما بدها تنام. كم بنت مثلها ضيعت أهلها بليل البلا أحلام، ريما ما بدها تنام، ما عاد عندها صوت يندهلها، وعم خدتها دبح الحمام، يلا يا مرتي نتف هزيلة، كرمال ريما تنام، كرمال بنتي تنام عمهلة، قلت قصة جيش بحكي لها. تغطي وسع أحلامك ونامي، ما زال عنا جيش، لا تفزع تغطي بأحلامي، ما زال عنا جيش، لا تفزع ولو قامت قيامي، بضل حلو العيش، جيش الوطن حامي، ما بخاف من شدي، جيش الوطن حدك، جيش الوطن حدي، شو هم كيف وليش، ما كان ورتني الأمر جدي، لو ما وجود الجيش ما كان في لبنان من مدي، لو ما شرف هالجيش ما كان شبر تراب بيهدي، لو ما يضحي الجيش لا في جرس لا ميدان تودي، لو ما وفى هالجيش صوتك يا صوت اللأ بوجه ما عندن حق، جبينك الما بينطال وعارفعة جبينك يا ما سندت تلال، وإيد اللي رح تنمد سيفك لإلها حد، سيفك يعيد البال وخيالك الخيال، وهود اللي دبحوا الليل وصبغوا القمر أسود ردن عتاني ميل عالأبعد الأبعد، وأرض الما عندها أم ضمها عصدرك ضم، لا تخلي الحالة خدها بإيد الهم، تا تضحك تلالة عتلال عالوديان، طم الأعادي طم، ومع كل
نقطة دم بتعلى ألف أرزي بيعلى علم لبنان زياد عقيلي.

ليش بيقولوا الجرح أحمر؟ ليش بيقولوا الجرح أحمر؟ ليش مش أخضر؟ وأرزتك لبنان هالخضرة جرح أخضر بعيون الكل ومزنر بأحمر. خاطرك يمي، خاطرك يمي، رايح أنا على الحرب، لا تعتلي همي ولا تبلي الدرب بدموعك. ليش البكي تبقي إذا ما رجعت؟ لا تبكي وقوعك علي تلبسي الأسود، وعى يا أمي بعدها تشكي، رح موت كرمال الوطن يسعد. رايح لحتى خلصوا الشعبي، رايح تأخلص من شقى هالناس زيحي بقى. لا تسكري دربي، مين مين قبلي بيشربوا هالكاس؟ وشو صار يا اختي تبدمعتك لحتي؟ تشجعي شوي وتبقي

لحد القبر وين رحت يا خيي. بهز القبر وبقول بصرخة عذاب من بعد ما يحطوا عقبر تراب، وبقول من هالموت لو فيي ارجع لحتى موت يومية كرمال اني خلصك لبنان. وانت يا خيي تبقى وقت ما بموت تشجع لك شوي وعالمعارك فوت، روح وصق الارض بدمك لتعود حتى انصرخت امك، روح دافع عن ارض خضرة مطائت العدوان بعمرة، حطم قيود الزل تبقى محلي حل، وزورني وزورني بالقبر شي مرة وازرع عقبري الأرزة الخضرة تاكل ما يمرق بقبري خيال يقرأ عقبري قصة الأبطال بنظرة. بخاطرك رح فل وهونيك بدي ضل مطرح ما أرضي زلها محتل، أرضي ما خلقت يوم تتعيش تحت الزل، أرضي يا أمي بتشبهك أمي وإن مت بدها تضمني ضمي ويبقى الأرز عالي وعالي ضل. بخاطرك بخاطرك.

0: بتخلص. سهرتنا وباقت وفا لأرواح شهدائنا يلي دافعوا عن لبنان طيضل العلم يرفرف على العالي ويضل الأرز من صان. من قناديل سهراني ألف تحية لقلوبكن، انطرونا بحلقة جديدة وخلوا قنديلكن سهران عشباك القصيدة.
1: قناديل سهراني الأربعة عشر المساء.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. غار الطيران الإسرائيلي على مرتفع الإطار عند أطراف النبطي الفوقة والمنصوري على دفعتين والقنطرة وأطراف حريص، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في حولة، واستهدف قصف مدفعي وادي سدوقي والحجير وبني حيان وأطراف ميفدون ومحيط علي الطاهر بالتزامن مع أمل تمشيط في زوتر الشرقية. دامت الجمارك مستودعا في شوف وضبطت حمولة 3 كونتينرات من مواد مهربة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نسيطر على هرمز وقضينا على 28 سفينة إيرانية وإيران لا تحصل على أي شيء حاليا. أضاف أن النظام الإيراني آخذ في الانهيار ويضعف يوميا ومستعدون لتنفيذ هجوم آخر على إيران. وفيما يتعلق بفنزويلا قال ترامب لا أعتقد أنها جاهزة بعد لإجراء انتخابات والرئيس المؤقت تقوم بعمل رائع جدا. وعن لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه يرغب بذلك عند الجهوزية لاتفاق سلام في أوكرانيا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سنستهدف كل ما يهدد قواتنا والملاحة العالمية في مضيق هرمز والمضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. أضاف إن مذكرة تفاهم انقضت وسيبقى نظام إيران تحت الضغط لمنع من الوصول إلى الأموال التي يستخدمها لتمويل الإرهاب. اعتبرت جامعة الدول العربية أن استمرار هذا النهج التصعيدي لا يهدد أمن دول الخليج العربي فحسب، وإنما يعرض منظومة الأمن الإقليمي بأسرها لمخاطر متزايدة ويجب استعادة المسار التفاوضي. دانت الإمارات بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان والعراق. بدورها دانت الخارجية البحرينية الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. أخيرا أعلن قائد الجيش الإيراني أن إيران هي المنتصرة في الحرب. ختام الموجز، إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.

وصيتهم أمانة ما بتموت، ذكرى تروي حكاية التضحية والوفا عن الشهداء وأهلهم ورفاق الدرب. لقاء خاص مع رئيس جهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالقوات اللبنانية شربل أبي عائل، السبت 5 أيلول الساعة 3 بعد الظهر مع بول عباس عبر لبنان الحر.

0: نحن أم الصبي وأهل البيت، بيتنا بنيناه بعرق المناضلين ودموع الأمهات ودماء الشهداء، ولن ندع أحدا يهدمه على رؤوسنا. أنتم شهداء حق لقضية حق وحكايات بطولة لا تنتهي. رفاقي الشهداء لا تخافوا، شهادتكم أمانة في أعناقنا.
1: فجر السيادة.

لبنان الحر تقدم. القوات اللبنانية سليلة قديسين وشهداء.

ليلة مثلجة من ليالي كانون الثاني، هناك في كنيسة معلقة بين أحد جبال لبنان الشامخة المكللة بثلج ما هدأت رياحه أياماً ولياليًا، مقاوم يصلي أمام مذبح القربان المقدس وبيده مسبحة الوردية، وسكون ما بعده سكون.

وما هي إلا لحظات حتى أطل واعظ القرية. اقترب من الشاب المقاوم وسمع اعترافاته وباركه. قبل المقاوم يد الواعظ والمذبح وصورة مقدسة لأم الله، وبجهد كبير تمكن من فتح باب الكنيسة بسبب الرياح الهوجاء، وتوجه إلى السهل حيث رفاقه المقاومون يحرسون القرية من أعداء غرباء لا يعلمون أن تراب قرى بلادي يشرب زرعها الدم والماء.

وما هي إلا ساعات حتى بدأت معركة كانت من أشرس المعارك ضراوة. وما تقدم العدو كما دائما قيد أنبلة، أطل الصباح ومعه النحيب والزغاريد والصلوات. خسر العدو وربحنا المعركة بدماء شهداء قديسين صلوا وسلموا أمرهم للرب فسلمت قريتهم، ومنهم الشهيد الذي كان حبيس الكنيسة قبل استشهاده.

تلال قريتي كما تلال ما يجاورها من قرى، مكلل بالصلبان وقصص الشهداء، وكل يقاوم على طريقته ويستشهد على طريقته، والغاية ألا تنحني صلباننا وألا يهانا وطننا وتذل راياتنا.

شهيد آخر كان يصلي في ديره، فإذا بالروح القدس يريه خاتمة الطريق قبل أن تبدأ الحكاية، كل الحكاية. كتب وصيته ومشى مرفوع الرأس إلى قدره، غير قلق ولا مضطرب. الرب معه، فمن عليه؟ وكما كتب في وصيته تم كمعلمه على الصليب. أولسنا نحن أبناء سيدنا؟ اختطف على الطريق وقتلوه ظنا منهم أنهم تخلصوا من خصم وربحوا. وفي اليوم الثالث شعاع نور من قبره نحو السماء، رآه حتى من قتلوه وغيرهم من رفاق درب مسيرة الإيمان. قتلوه ظنا منهم أنهم قتلوا عدوا، وهم ما عرفوا أنهم صنعوا قديسا وشهيدا للمسيح.

شهيد آخر من بلادي، كاهن رسالته الخدمة والمحبة والتضحية حتى النهاية. ما كان يفرق بين قريتي وأي قرية أخرى مهما كان أهلها وناسها. هاجرنا القرية وبقي كما كثيرون يخدمون ويبشرون بحب المسيح. وفي ليلة غاب فيها الحب وسيطر الشر، اختطفه من أحبهم كالخراف بين الذئاب، عذبوه، انتقموا من حبه لهم وأنزلوه في هوة ظنا منهم أنهم سيهربون من جريمتهم. فكانت الهوة سلما إلى السماء وتحول إلى قديس وشفيع لكل مضطهد ومظلوم على

إنه فصل الشتاء، الثلج غاضب عاصف، بساطه الأبيض غطى الجبال والسهول والوديان، وعجزت طيور السماء عن إيجاد ملجأ لها. حتى موقدة منزلنا ارتعبت تلك الليلة خوفا من قلة الحطب على كثرته. وحدهما مقاومان يحملان المسبحة الوردية ويحاولان اجتياز سلسلة جبال تصفر الرياح الهوجاء بين صدى جبروتها. يا رب أمر دربهما، الأهل والرفاق وحراس القرية ينتظرونهما.

طال الانتظار، مر الليل بساعاته الطوال وما وصلا، ازداد القلق وما وصلا. دقت أجراس الكنائس وزحفت القرية بشبابها وشيبها صوب الجبال البيضاء. وكانت المفاجأة المفجعة، رحلا في برد الثلج وفي يديهما المسبحة الوردية، وحيث قاوما نصب الصليب علامة انتصار ومجد وخضوع.

وكم يا ثلج فيك من أسرار مقاومين وشهداء وقدسين، كذلك يا بحر لبنان آه كم تحمل أمواجك أسرارا وحدها الأمواج تعرفها، وصخور التنهدات التي ما تعبت يوما ندبا وفخرا بشهداء قصصهم لا تموت ولا تنتهي مع أي مد وأي جزر. ركبوا البحر ينتقلون من منطقة إلى أخرى، وما فارقت المسبحة الوردية أياديهم على الموج، وارتفع صوت القذائف وكأن مصدرها الجحيم الحاقد. راجمة قذائف هدرت من بعيد وأصابت المركبة وأغرقت من وما فيه. للحظة هدأ الموج فدموع حزنه علت على ارتفاع غضبه، وسمك البحر سجد يصلي. من استشهد قديسون لا يفنيهم بحر ولا يأكلهم سمك، وأبواب الجحيم لا تقوى ولا تقدر على كسرهم.

يكون عرس في السماء وعلى الأرض كلما سقط شهيد دفاعا عن كنيسة وقرية ومدينة ووطن. بلاد اليوم أيتها التلال حزينة كئيبة محبطة باكية شاكية، تنشد الرب أن يبسط يده ويشفي جراحنا. لقد أتى السارقون ونهبوا خيراتنا وما شبعوا، لقد أتى الغرباء وحكمونا ذلا وفسادا، وما تعب ثعالبهم تعبث في كرومنا وتأكل عنبها وتشرب عصيرها. أما الفاسدون وما أكثرهم، نيرون قد صاح كفى وما اتعظوا، لقد بتنا مواطنين في بلد لا يشبه أي بلد آخر على وجه الكرة الأرضية. وحدها صلبان التلال تشهد أن على هذه الأرض كان هناك وطن وغابة ومفاتيح منازل أهلها في جيوب الذئاب.

سبحان الرب أنقذينا، عيوننا تصرخ إليك كل حين، وحدك المعين. علمنا المعلم الأول أن درب القيامة زلزلة وصليب. لقد حان الموعد، لقد طال الانتظار. يا صلبان الرب أمطري نارا وبرودا على كل ناهب وفاسد تلطخت يداه بتراب بلاد الطاهرة، ولك يا رب السموات الانتقام. لقد جفت مآقينا ويبس الفرح وخارت قوانا جوعا وهجرة وفقرا ويأسا، وما بقي من رجاء كزيت قنديل قديس قد لا يكفيه لأداء صلاة منتصف الليل.

لكن فليعلم العالم والجاهل أن فجرنا الساطع سينبلج عاجلا أم آجلا، وأن الثلوج التي غمرت شهداءنا ستذوب يوما ما وتروي للبحر حكايتها. نحن قوم لا نموت ولا نيأس ولا نخاف، حراسنا لا ينعسون مهما اشتدت الويلات. الدرب طويل صحيح، لكن نهايته باتت قريبة، ودماء شهدائنا التي روت الحقول أنبتت في كل قرية وبلدة ومدينة وسهل وجبل وواد قوات لبنانية تحمل الراية حتى الشهادة، وفي اليد الأخرى مسبحة وردية. وفي معراب حكيم يدرك الحكاية، كل الحكاية، همه على وسع الوطن. الحراس من حوله كرمال البحر، زرعه مبارك، ومن باركته السماء لا تقوى عليه سلاطين الأرض والجحيم. في معراب سمير جعجع، ملتقى ماض مقاوم وحاضر مقاوم، لا ييأس ولا يتعب ولا يعرف سوى الرجاء دربا للقيامة، ووراءه قوات لا عد لها، صابرة متكلة على ربها وحكمته، مشت الدرب خطوة خطوة مع حكيمها، والفجر الساطع قيد ثلاث خطوات لا أكثر.

القوات اللبنانية سليلة كل مقاوم وشهيد روت دماؤه تراب هذا الوطن. القوات اللبنانية وجدت قبل أن تكون، بدأت مع كل راهب مضطهد، وصارت مع كل طالب حرية في هذا الشرق، ونمت كما النساك والقديسون في الجبال والوديان والمغاور. القوات اللبنانية لا تنتهي بقرار أو بحرب أراد مدبروها تدميرها، فهي مباركة بعقد بين السماء وأرض لبنان، ومن كانت السماء معه فلن تقوى عليه قوى الجحيم، وستظهر مقاومته مجداً وعزة ولو بعد حين. القوات اللبنانية تعلم أنها بالكلمة والصبر وبالمحبة ستنتصر، وأن العنف يولد العنف والكره يولد الكره، وسلسلة الموت بالسلاح لا ولن تنتهي. القوات اللبنانية تدرك أن تضحيات هائلة تبذل في سبيل كرامة الأوطان، وهي قدمتها وما زالت. القوات اللبنانية تاريخها شهداء ونضال، وحاضرها صبر وتحمل وتضحيات، وقائدها حكيم مشى ويمشي في مقدم المسيرة في زمن الحرب والسلم. فليعتبروا من تاريخنا لنبني معا مستقبلا لأبنائنا، لجميع أبنائنا، فمقاومتنا لهم ولنا. فليعتبروا قبل فوات الأوان، وليكن الغد لنا ولهم.

0: أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: أهلا بكم. أغار طيران الإسرائيلي على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة والمنصوري على دفعتين والقنطرة وأطراف حريص، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في حولة، واستهدف قصف مدفعي وادي السلوقي والحجير وبني حيان وأطراف ميفدون ومحيط علي الطاهر بالتزامن مع أعمال تمشيط في زوتر الشرقية. كشفت تقييمات أمنية صادرة عن قيادات في الجيش الإسرائيلي أن معظم عناصر حزب الله الذين تحصنوا داخل شبكة الأنفاق الممتدة في سلسلة جبال علي الطاهر جنوب لبنان قد لقوا حتفهم، في حين تمكن عدد قليل منهم من الفرار، وذلك عقب أسابيع طويلة من الحصار والعمليات العسكرية المكثفة التي نفذتها الفرقة 36. وسط هذه الأجواء فككت الأجهزة الأمنية شبكة ترتبط بضباط من النظام السوري السابق وحزب الله، تعمل على تدريب وإيواء عناصر من الساحل السوري وتجهيزهم بالأسلحة والمتفجرات والمسيرات لتنفيذ عمليات أمنية في سوريا. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام تم توقيف متورطين بإدخال مقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية إلى لبنان، والقاضي الحجار طلب التوسع في التحقيق. عون أمام لبنان فرص كثيرة. ورجيف بعبدة، مرسال العيلي.
1: في كلمة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، قرأ رئيس الجمهورية جوزيف عون رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج، وأثنى على تأكيد رئيس بري على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطا حمراء. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن مواجهة التحديات لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي، لفت في إطار آخر إلى أن الأهداف الرئيسية للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية. وأبلغ رئيس عون وفد لقاء البقاع إنماء وانتماء انفتاحه على كل مسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن لبنان أمام فرص كثيرة يجب أن لا نضيعها في الحسابات الضيقة، وأن نتعلم من الماضي ونستخلص عبره لبناء مستقبل أفضل. الرئيس عون عرض مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل اليونيفيل التي تنتهي ولايتها العملاتية نهاية العام الجاري. وبحث رئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار المؤتمر التحضيري في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، حيث أكد الحجار أهمية حشد الدعم اللازم لتعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها وحفظ الأمن والاستقرار. وتطرق البحث أيضا إلى أوضاع بلديات الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسبل تأمين الدعم اللازم لها. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: دعا المطرين الموارنة في اجتماع مشاري الذي عقد في المقر البطريركي الصيفي في الديمان إلى التزام جميع الأطراف باتفاق الإطار والتوافق على قوات دولية بديلة عن اليونيفيل.
2: ويكررون شجبهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتعرض لها قرى وبلدات ومدن في الجنوب، ويجددون مطالبتهم القوى الدولية القادرة بوضع حد نهائي لذلك والأطراف المعنيين جميعا بالالتزام بموجبات الاتفاق الإطار. ثانيا، يراقب أعضاء المجلس بداية الانسحاب التدريجي لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب الذي ينتهي في كانون الأول المقبل، ويدعون إلى توافق على قوات دولية أو متعددة الجنسيات بديلة منها تتحلى بصيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان أراضيه حتى الحدود الدولية عبر قواه العسكرية الشرعية. ثالثا، يرحب الآباء وأعضاء المجلس بإلغاء عقوبة الإعدام على أن يقترن ذلك بتشدد في فرض هيبة القوانين التي ترسخ الأمن والاستقرار في البلاد.
0: قالت نائب ستريدا جعجع إن الحكومة اتخذت قرارات واضحة في مسألة حصري أو في مسألة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، وبالتالي لم يعد السؤال اليوم ماذا نريد، وإنما هل ستتمكن الدولة من تنفيذ ما قررته. فالدولة التي تتخذ قرارا ولا تنفذه تتحول قراراتها تدريجيا إلى مجرد مواقف سياسية، فيما المطلوب أن تستعيد الجمهورية معنى الدولة بالفعل لا بالاسم فقط. وأكد جعجع دعم المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية، معتبرة أن المفاوضات ليست تنازلا عندما تخوضها دولة تعرف ماذا تريد وتحافظ على حقوقها، وإنما أداة من أدوات الدولة، والمطلوب اليوم إعطاء هذا المسار فرصته بعيدا عن المزايدات. كلام جعجع جاء في خلال ترأسها في معرض اجتماع للهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز، خصص جزء كبير منه لمتابعة مشروع بناء مركز المؤسسة في بشري والتحضير لإطلاق المرحلة الثانية منه. دامت الجمارك مستودعا في الشوف وضبطت حمولة 3 كونتينرات من مواد محاربة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نسيطر على هرمز وقضينا على 28 سفينة إيرانية وإيران لا تحصل على أي شيء حاليا. أضاف إن النظام الإيراني آخذ في الانهيار ويضعف يوميا ومستعدون لتنفيذ هجوم آخر على طهران. وفيما يتعلق بفنزويلا قال ترامب لا أعتقد أنها جاهزة بعد لإجراء انتخابات، والرئيس المؤقت تقوم بعمل رائع جدا. وعن لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن ترامب أنه يرغب بذلك عند الجهوزية لاتفاق سلام في أوكرانيا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سنستهدف كل ما يهدد قواتنا والملاحة العالمية في مضيق هرمز والمضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. أضاف إن مذكرة التفاهم انقضت وسيبقى نظام إيران تحت الضغط لمنعه من الوصول إلى الأموال التي يستخدمها لتمويل الإرهاب. أعلن الجيش الأمريكي أنه أجبر 86 سفينة تجارية على تغيير مسارها وعطل 3 سفن أخرى لضمان الامتثال للحصار البحري على إيران. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام في إيران سيسقط وجميع أجهزتنا تعمل لتحقيق ذلك. اعتبرت جامعة الدول العربية أن استمرار هذا النهج التصعيدي لا يهدد أمن دول الخليج العربي فحسب، وإنما يعرض منظومة الأمن الإقليمي بأسرها لمخاطر متزايدة ويجب استعادة المسار التفاوضي. إلى ذلك دانت الإمارات بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان والعراق. بدورها دانت الخارجية البحرينية الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. أعلن قائد الجيش الإيراني أن إيران هي المنتصرة في الحرب. أخيرا أعلن وزير الصحة الإيراني مقتل 18 وإصابة 108 جراء الهجمات الأمريكية أمس الأول. ختام العرض الأخير أخرجه توني صفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: نحن أم الصبي وأهل البيت، بيتنا بنيناه بعرق المناضلين ودموع الأمهات ودماء الشهداء، ولن ندع أحدا يهدمه على رؤوسنا. أنتم شهداء حق لقضية حق وحكايات بطولة لا تنتهي. رفاق الشهداء لا تخافوا، شهادتكم أمانة في أعناقنا.
1: فجر السيادة.

بيرجع أيلول من كل سنة مكلل بالغار والمجد والخلود والعز وحرقة القلوب كمان. تتزاحم بهالنهار مشاعرنا ومنرجع سوا لهيديك الأيام لما كانت سواعد الشهداء مشبوكة بالشرف يلي دافع عن قضية المقاومة اللبنانية ونهجها. اليوم عم نحيي ذكرى يلي غابوا بالجسد وبقيوا بالروح. اليوم عم نكرم يلي للتراب الأقدس سبقونا ويلي تحولت حياتهم كلها لشهادة. هن الوجوه الغايبة الحاضرة يلي بتسكن بوجداننا وبترفقنا بكل درب منسلكه دفاعاً عن لبنان. اليوم عم نستذكر الرفاق يلي صعدوا نحو المجد والأبطال الأحياء يلي ما زالوا عم يحملوا على أكتافهم جراح الوطن. عم نستذكر أسماء كتيرة بالمقاومة اللبنانية ضجت السما بأرواحهم العابرة لدنيا الحق.

الشهيد الحاضر فينا بكل لحظة. أنت يلي بذلت حياتك دفاعاً عن يلي بتحبهم، دفاعاً عن أم سهرت عليك ليالي طويلة وخبت دموعها خوفاً عليك وتضرعت لك من قلبها قبل ما تطلع على الميدان، دفاعاً عن بيك يلي علمك إنه الرجولة مش بالقسوة بل بالمسؤولية وبالدفاع عن الضعيف، ودفاعاً عن إخواتك يلي تقاسمت معهم طفولتك ولعبك وأحلامك، دفاعاً عن زوجتك يلي كانت نصك التاني ويلي بقيت تصلي لا ترجع بخير وسلامة وبتفتخر إنها زوجة بطل، دفاعاً عن ولادك يلي وضعتن أماني بقلبك وكنت تصر إنه تعيشن بعالم أحسن من يلي عايشين فيه. عم نكرم اليوم شهيد المقاومة اللبنانية الحقيقية، أنت يلي تضحياتك منا إطلاقاً حدث عابر بل صارت ميزان منقيس فيه معنى الكرامة والوفاء. أنت ويلي ارتقيت معهم شهداء شكلتوا سوا سيرة الشرف يلي ما بيزول والقضية يلي ما بتموت.

كتيرة هي روايات البطولة يلي سطرت بدماء شهداء المقاومة اللبنانية، إذ إنه أكثر من 15,000 شهيد زينوا جبين الوطن بصدورهم وجبلوا الأرض بعرق القضية، فشرب أرز لبنان وترابه من جهدهم وعنفوانهم لا يبقى شامخ. فمن اللحظة الأولى كانت المقاومة اللبنانية فعل إيمان قبل ما تكون فعل سلاح، كانت دمعة أم وصلاة أب ووصية عيلة نحميها لتعيش بكرم.

شهدائنا يلي عم نحيي ذكراهم اليوم صحيح سقطوا بالمعارك، بس تجذروا بوجداننا لا يبقوا للأبد. هن يلي قدموا دمائهم الطاهرة على مذبح الوطن دفاعاً عن حريته وسيادته بأهداف طاهرة النظيرة. هن يلي كانوا بيعرفوا تماماً إنه الشهادة منا موت لبل ولادة جديدة للبنان الحر يلي لا يزل ولا يهان، وهن يلي كانوا الصرخة بعز الصمت والحراس بعز العتمة.

شهدائنا هن الأبطال يلي أعادوا كتابة تاريخ لبنان بدمهم، فلولا مقاومتهم لكان لبنان مجرد محافظة لدولة ديكتاتورية بنظام مجرم انتهى للأبد. هن يلي آمنوا أنه هوية الأرز ما بتنمحى، وأنه تاريخنا مش سيف مسحوب على العتمة، إنما نور بشق الدروب، وأماتهم الشاهقة تبقى منارة للحرية بتذكرنا بأنه الاستشهاد هو قمة العطاء والانتصار. اليوم منطمن شهدائنا، لبنان رح يبقى. أنتو يمكن ارتحتوا، بس نحنا ما رح نرتاح تنرجع لبنان سيد حر مستقل، ونبني دولتنا العادلة يلي بتحمي جميع أبنائها، ونحصر السلاح بإيد الجيش اللبناني وحده، لأنه وحده الجيش هو الضمانة، وهو الكلمة الفاصلة بين الموت والحياة، بين الفوضى والنظام، بين الذل والكرامة.

الأكيد إنه بفضل شهادتكن بقينا وعلى درب قضيتكن رح نستمر. انتو حملتوا الأمانة بدمكن ونحنا رح نحملها بالكلمة بالصمود بالوفا وبكل درب بليق فيكن. وانتو بتعرفوا تماماً انه المقاومة اللبنانية ما كانت خيار بل قدر، وقدرنا انه نكون أحرار، انه نصون أرزة بلدنا وانه نبقى ونستمر. شهدائنا نحنا رح نضل نتذكركن على مدى العمر وبكل لحظة من عيشة، وحضوركن رح يضل راسخ مثل جذور الأرض يلي ارتويت بدمائكن.

ولأنه البطولة مش بس عبر الرحيل، منتذكر كمان شهدائنا الأحياء يلي بعدهم حتى اليوم عم بيعيشوا آلام الإصابات وجراح الجسد، لكنهم واقفين مثل الجبال الشامخة حاملين إرث المقاومة بقلوبهم. كل جرح بأجسادهم هو شهادة حية على إنه الحرية ثمنها غالي، وإنه المقاومة اللبنانية المقاومة الحقيقية ما كانت لحظة عابرة بل مسيرة ما بتنتهي. هالشهداء الأحياء هن الدليل الصارخ على إنه التضحية ما بتروح هدر، وإنه القوة الحقيقية مش بس بالقوة العسكرية بل بالصبر وبالإيمان وبالإصرار على متابعة الطريق مهما كانت التضحيات. هن صوت القضية المكمل لشهدائنا الراحلين، ووجودهم اليوم بيناتنا بيذكرنا كل لحظة إنه البطولة فعل يومي والتضحية فعل إيمان. بحر

ترفع القبعة إجلالاً وإكباراً لأبطالنا الأحياء هالرجال والنساء يلي ما زالت أجسادهم عم تحكي بكل شبر منا ملحمة الصمود، هن يلي حملوا بلحظات صمتهم أصداء المعارك وبكل جرح نازف حكاية كل يوم اشتبكوا فيه مع الموت نفسه فانتزعوا منه الحياة، وهن اليوم عم بيعيشوا بيناتنا وكل نبضة ألم بأجسادهم هي نشيد صامت بقلنا إنه كل يلي عملوه ومرقوا فيه هو بطولة ما بتنوصف. هول هن شهدائنا الأحياء حاملين الشعلة من بعد رفاقهم، حاملين إرث المقاومة مش بس بالذاكرة بل باللحم الحي والدم. هن شهود حية بتقول إنه الحرية هي ثمن بيندفع على أقساط من الوجع والصبر، ووجودهم بيناتنا هو تأكيد إنه المقاومة الحقيقية منا أبداً معركة تنسى، هي قضية حياة مسيرة ما بتوقف عن جرح أو شهادة. هن يلي بأجسادهم الشاهدة على أثار التضحيات بيذكرونا كل يوم إنه القوة الحقيقية ما بتنقاس بحجم سلاح بس بل بحجم القلب يلي بيحمله المقاتل وإيمانه يلي ما بيتزعزع وإصراره يلي ودينا لعدم الانكسار والنصر. شهدائنا الأحياء هن اليوم صوت الحقيقة، فوجودهم اليوم واقفين بثبات رغم الألم هو أعظم دليل على إنه التضحية من أجل الأرض والقضية ما راح تضيعان. هن بيعلمونا إنه البطولة مش بس لحظة عابرة بالتاريخ، والتضحية هي أعلى درجات الإيمان وإرادة الحياة، هي بحد ذاتها نصر مستمر. ونحن اليوم عبر لبنان الحر منحيي أبطالنا الأحياء لأنهم الشاهد الأصدق على القضية والدرس الأعمق بالتضحية والنور يلي بيشع ليضوي درب الأجيال الجاية.

شهدائنا ما رح نترككن تغيبوا بالعتمة، انتو باقيين بكل لحظة منعيشها، لحظة فرح، لحظة حزن، لحظة تحدي، لأنه أسماءكن مكتوبة على سطورنا بحروف من ذهب، ولأنه جراسكن رح تضل تدق بسما لبنان عوسع المدى إلى أبد الآبدين، آمين. بالنهاية من المؤكد أنه بحضرة الشهداء بتضيق الكلمات وبتتسع القلوب، فتحية وفا منقدمها لشهداء المقاومة اللبنانية اليوم من كل الزملاء بلبنان الحر، ومني أنا رندا بوداغر. شكراً لمرافقتكم لإلي بهالحلقة الخاصة بيوم الشهداء، وإلى الملتقى الأحد المقبل مع حلقة جديدة من برنامج على لبنان لقونا. إلى اللقاء.

0: علينا أن ندرك وبشكل حاسم أنه يستحيل الخروج من المأساة الحالية من دون قيام دولة، وأنه يستحيل قيام الدولة إذا لم تمتلك حصرية السلاح على كامل أراضيها. هنا تقف القوات اللبنانية بوجه كل ذلك وبكل جرأة، ومن هنا نتوجه إلى كل اللبنانيين، تعالوا نحرر الدولة معا.
1: فجر السيادة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحنا منحكي مع بعض، والحيوانات كمان عندهم لغة بيحكوا مع بعض فيها. حقك تعرف إنه هالمرة حديثنا عن شجر، ومش حيالة شجر، شجر أكاسيا يلي بأفريقيا يقال إنها تتواصل مع بعض، إذا ما بدنا نقول بتحكي بمعنى الكلام، لأنه هالشجرات يقال إنها بتنقل إشارات كيميائية لنبتات قريبة منها ولبعضها، وهالشي كله حتى تدافع عن حالها من بعض الحيوانات ومن بعض الحشرات. يعني بتصير ريحة مختلفة مثلاً إذا إجا حدا من الحشرات المؤذية لإلها وللنباتات المحيطة فيها، وهالمواد توصل من شجرة لشجرة، يعني كأنها عم تحكي مع بعض أو عم تتواصل مع بعض حتى تكون هي وغيرها بأفضل ما يكون. وحقك تعرف كمان إنه هالشجرة هي محط دراسة عند كتير من المنظمات العالمية حتى تشوف ليش هالقد تعمل إشارات كيميائية بين بعض، وقديش فعلاً تستجيب البيئة حولها لهالمعلومات الكيميائية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: رفاق الشهداء حتى بغيابكم بيخافوكم، بيخافوا من استشهادكم، بيخافوا بطولاتكم، بيخافوا حبكم والتزامكم بمجتمعكم ووطنكم، بيخافوا استقامتكم وتجردكم، بيخافوكم لأنكم بعكسهم تماما، لأن مجرد وجودكم بيكشف حقيقتهم البشعة. بوجودكم بيكونوا مثل العتمة حد النور، بوجود النور تتبدد العتمة.
1: فجر السيادة.

0: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من الاثنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.
1: الجمهورية اللبنانية، محكمة التاريخ، سجل الجلسات، الجلسة الثالثة، ملف القضية رقم 3.
2: قبل فتح ملف القضية رقم 3 بتراجع المحكمة ما ثبت بالجلسة السابقة وتطلب من كاتب المحكمة تلاوة الخلاصة.
1: في الجلسة الثانية انتقلت المحكمة من الدولة إلى الإنسان وسألت لماذا حمل شباب لبنانيون السلاح، ومتى يتحول الدفاع عن المنطقة والوجود من رد فعل على الخطر إلى انخراط في قوة أكبر من الفرد. وانتهت الجلسة السابقة أمام سؤال بقي مفتوحا، متى يتحول الدفاع عن الوجود إلى مشروع مقاومة؟
2: إذن اليوم ما بدها المحكمة أن ترجع تعيد نفس السؤال، إنما بدها تروح خطوة أبعد. إذا كان شاب حمل السلاح لأنه شعر بالخطر، وإذا كانت مجموعات محلية بلشت تنظم حالها، شو بيصير من بعدها؟ كرمال هيك رح تفتح المحكمة اليوم ملف القضية رقم 3، كيف انتقلت المقاومة اللبنانية من المبادرة المحلية إلى التنظيم. باسم الحقيقة تفتتح الجلسة. بالجلسة السابقة دخل على هالقاعة شاب لبناني حامل ذاكرة شخصية عن الخوف والدفاع والانضمام للقتال. اليوم بدنا نرجع لهديك اللحظة اللي بلش فيها هالشاب يكتشف انه السلاح اللي عم يحمله بطل مجرد وسيلة شخصية للدفاع. وهون بلشت المسألة اللي بدها المحكمة انها تفككها، متى يصبح المقاتل جزءا من تنظيم. حضرة كاتب المحكمة قدم للمحكمة المستند الأول.
1: المستند الأول هو مجموعة وثائق ومراجع من أكثر من مصدر توثق المسار الذي أدى خلال عام 1976 إلى الانتقال من التنسيق العسكري بين عدد من القوى والتشكيلات المسلحة إلى قيام إطار عسكري موحد حمل اسم القوات اللبنانية. وفي أواخر آب عام 1976 في إطار مجلس قيادة ضم ممثلين عن عدد من القوى، ويبرز عالم السياسة الأمريكي لويس سنايدر في دراسته المنشورة في ميدل إيست جورنال عام 1984 أهمية البنية القيادية التي نشأت بين القوى المختلفة، حيث برز بشير الجميل في صلب هذه العملية بوصفه أحد أبرز القادة المرتبطين بمرحلة توحيد القرار العسكري وتطوير بنية القوات اللبنانية.
2: فإذا عنا هون أول مستند ما بيقول إنه كل شيء بلش بأب، وهيدي نقطة بدها المحكمة تثبتها من الأول. حضرة كاتب المحكمة استدعي الشاهد الأول.
1: حضرة الرئيسة، الشاهد الأول أمام المحكمة.
2: حضرة الشاهد، عرف المحكمة عن حالك.
3: إلياس، باحث في تاريخ لبنان المعاصر ومحاضر جامعي.
2: قدامكم المستند الأول، لما بنقرأ عن قيادة موحدة سنة 76 بيبين لقلنا وكأنه كان نتيجة طبيعية لما صار هيدا الشيء، بس الناس اللي كانوا عايشين بهديك المرحلة ما كانوا عارفين لوين رح توصل فيهم الأمور. شو اللي كان يخلي مجموعات مسلحة مختلفة أصلاً إنها تبلش تنسيق؟
3: عملياً معركة تل الزعتر، ولما بينت إمكانيات الفريق المسلح الفلسطيني قداش ضخمة قداش كبيرة، وقد في شلل بالنظام السياسي اللبناني ما عم بيقدر يعالج هذه المسألة، وكمية الضحايا اللي راحوا ببداية معركة تل الزعتر، استدعت انه كل مجموعة اخذت خيار انها تواجه بسلاح وتقوم بسلاح، انه ما فيها تكمل بهذه الطريقة لانه ما في قلة تنسيق، وهذا الشيء عم بيزيد من كمية الضحايا والخسائر الكبيرة. وهون كمان لازم نعطي موضوع مهم، مثلا عم نحكي تاريخ، انه القيادة العسكرية للجيش اللبناني كانت جزء من توحيد هذه الجهود، لانه بتل الزعتر كأنه دور كمان أساسي في معرف بجيش لبنان اللي بقى مع الدولة والتزم بخيارات الدولة.
2: بدي توضح شغلة كتير مهمة ودقيقة للمحكمة. توحيد القوى المسلحة يعني أنه صارت قوة واحدة بالمعنى الحقيقي والكامل، ولا التوحيد نفسه كان عملية فيها صراع وفيها تنافس وعملية طويلة ومعقدة؟
3: هذا الشيء طبيعي لما تكون القوى العسكرية هي قوى يعني خلقت من الناس ومن حاجة الناس أنه تدافع عن بيوتها. وموضوع القيادة طبعا يعني كمان بمجتمعنا اللبناني هو مصدر خلاف على كل المستويات، ولكن خليني أقول شغلة، أنه نية توحيد البندقية بلش بعد تل الزعتر وتم تعيين قائد عسكري لهالمجموعات المسلحة العسكرية. ما كان الهدف خلق جبهة سياسية، كان الهدف فقط للتنسيق العسكري. وحتى كمان تم تسمية هالمجموعة، ولأول مرة بنسمع كنا من بعد هالمعركة هاي بشي يعرف قوى لبنانية، يعني هن عطوا لحالهم هوية. الخلاف على القيادة رح نشوفه هذه مرحلة لاحقة، بس مش بالمعنى الدقيق للكلمة، بمعنى خيارات سياسية رح تكون أكبر من أنه خلاف على قيادة مجموعة عسكرية بالمعنى الدقيق للكلمة.
2: إذن هذا الشيء بيقودنا إلى المستند الثاني. حضرة كاتب المحكمة قدم المستند الثاني.
1: المستند الثاني هو خريطة تنظيمية توضح البنية التي بدأت تتشكل بعد إنشاء القيادة الموحدة، مع مواد أرشيفية تتعلق بتوحيد بعض المراكز والوحدات والسلاح والقيادة.
2: هون بدي من المتابعين للجلسة يتنبهوا للفرق بين كلمتين، تنسيق وتوحيد. التنسيق بيعني أنه مجموعات مختلفة عم تتعاون لما تقتضي الحاجة، بينما التوحيد يعني أنه في محاولة لجعل القرار نفسه بينتقل عبر هيكل واحد، وهذا فرق كتير كبير. حضرة الشاهد، لما بتصير في قيادة موحدة شو بيتغير بالنسبة للمقاتل الموجود على الأرض؟
3: حسب الشهادات اللي أخذناها من المقاتلين والمناضلين بديك الوقت، يصير في نوع من اطمئنان انه هالجهد العسكري عم بينحط صار له نوع من استمراريه، له نوع من فعاليه، لانه مش بطل بس رده فعل، صارت رده فعل منظمه. ثانيا، صار الهدف السياسي من هالمقاومه اللي صارت صار عنده تقل وزن سياسي على يعني على مستوى النقاش السياسي بالبلد، وهذا فعلا اللي بين بعدين.
2: شكرا لإفادتك. حضرة كاتب المحكمة استدعي الشاهد الثاني. حضرة الشاهد الثاني، عرف المحكمة عن نفسك.
4: جوزيف جبيلي، عضو الهيئة التنفيذية في حزب اللواتي اللبنانية وطبيب متخصص.
2: أي متى حسيت أنه سلاح بطل قرار فردي، أنه بس الواحد يدافع بطريقة عفوية؟
4: لما الحرب بلشت وكنا عم نحس أنه في خطر وجودي، كانت الطريقة عفوية. وأمتى صار الانتقال من العفوي للتنظيمي وغيره؟ خليني أقول بأول مراحل الحرب، يعني بال76 إذا بدي يكون دقيق أكتر.
2: نعم.
4: وخاصة أنه كنا حاسين بال75 بكترين منا أنه هيدي العملية بتعرفي كان يصير يسمون جولات، أنه هاي جولة أولى جولة تانية خلاص خلصت، هلأ ما بقى في شيء. وبالتالي كان أكتر أنه إيه هلأ عم نتصرف عفويا وتلقائيا و يعني بغريزية دفاع عن النفس بهالمرحلة هايدي، وبعدين خلص رح تخلص. بعدين لما بلشت هالحرب نحسها أنه مستمرة، حسينا أنه عمليا صار في أكيد الجهد التنظيمي الأكبر.
2: طيب دكتور جبيلي، يعني صار في حدا عم يعطيك تعليمات، كيف صرتوا تحسوا أنه هيدا الشيء بيعطي أمان يمكن أكتر نحن ضمن مجموعة ضمن تنظيم؟
4: كان في من أول الحرب كان في مجموعات منظمة حزبيا، يعني أنا لما التحق بالكتيب كان في قيادة، كنت حاسس في عندي أوامر، والتحت وقتها بسكن بمنطقة رميل كانت واضحة. هلأ كان في أشخاص مزبوط كان يجوا أوقات يحملوا بارود ويوصلوا ويقولوا جايين نساعد نحن، وبالتالي يعني كان في خليط. ما بعتقد ولا مرحلة من المراحل كان في مرحلة إنه ما في أي تنظيم وما في قيادة وما في أوامر، وكان في ناس هيك في التاني لحالة عم تشتغل، أو تقول إنه كل شيء كان منظم وقيادة معروفة وإتسترا، كان في خليط. لبعدين رحنا على مرحلة التنظيم الكامل.
2: طب كان يصير في تدريبات منظمة؟
4: إيه أكيد أكيد كان في تدريبات. هلا إذا بتقولي لي كل حدا حمل بارودي بأول حرب كان مدرب، ما بعتقد. بس أكيد كان في تدريبات، وفي تدريبات بلشت قبل الحرب، لأنه كان في خليني أقول أحداث صارت قبل الحرب، وخاصة بس حسينا من 69 ل73 ل75 أنه في منظمات فلسطينية، منظمات غريبة على الأرض اللبنانية عم بتواجه لبنانيين، عم تتعدى على السيادة اللبنانية، وكان وقت الدعم كله للجيش اللبناني، إنما الجيش اللبناني لقرارات سياسية قال أنا ما رح فيه بقى. وصراحة السلطات وقتها، يعني يمكن ما بعرف الناس إذا واعيين لهالشيء لما يحكوا عن الميليشيات، السلطات اللبنانية وقتها والجيش اللبناني منهم هو اللي إجا قال بدي إياكم تتسلحوا بدي إياكم تحملوا. في كتير من أنا مثلا بأول تدريباتي كان الجيش عم بيدربني.
2: تغير شيء شعورك بين أنك تكون مع مجموعة رفاق وبين أنك تصير بتنظيم هالقد منظم وفيه هيك غرفة عمليات اتصالات في ناس تهتم بالجرحى، تغير شعورك؟
4: أنا بطبيعتي لا، من أول مرحلة حبيت روح لمحل منظم اللي هي كانت كتائب اللبنانية صراحة أكتر شيء منظمة. أكيد في كتيرين بعد فترة من الفترات صار يحسوا أنه لا، يعني ما بقى بس القصة قصة أنه أنا وصاحبي رايحين على الإيتال أو أنا وجاري أو هيك، لا أنه صارت من ضمن وحدات إيتالية منظمة
2: واضحة.
4: إيه يعني هيدي أكيد هالتطور صار. أنا شخصيا ما بدي أقول أنه شعرته بشكل هالقد واضح، لأنه شعرته طبيعي لأنه صار في تحويل بالمؤسسة ككل، بس كنت من الأول عم بتبع بتنظيم معين، يعني روح لمحلات يمكن ما أعرف مين معي، وأنا نقلت بكتير محلات خلال الحرب بس لأنه كون حسب المهمة أو حسب الدورات اللي كنت أتبعها أو حسب ما كان يطلب مني يروح لمحلات يمكن ما أعرف حدا وبعدين أتعرف عليهم.
2: يعني كنت تحس حالك جزء من قضية ولا جزء من قوة أكبر منك هي عم بتقود مشروع معين؟
4: أكيد القضية إلى الأداة تبعها، يعني قضية بلا أداة ما ألا طعمة، وأداة بلا قضية ماشي بتكون مصلحة خاصة. مشان هيك لا، أنا من يعني من وقت المدرسة كنت عم بحس، يعني عم بحكي أنا بالثانوية والترمينال وهيك، كنت عم بحس أنه في قضية. أكيد كنا بلشنا نحس أنه في شيء غلط عم بيصير بالبلد، وكان في حركة طلابية بوقتها عم تنمى بكتير محلات بالجامعات بس حتى بالمدارس، يلي بتقول أنه لازم نكون مجيشين، ما كنا عارفين لشو، بس نكون مجيشين لأنه في خطر على البلد. وبالتالي أكيد كانت القضية موجودة براسي. هلا إذا بتقليلي من أول الطريق تعرف أنه أنت رح تصير مقاتل، بقلك لا، بس طبيعي إطالت انطلاقا من هالقضية هيدي.
2: يعني قديش نسبة الانضباط كانت بهالتنظيم اللي عم بتشارك فيه دكتور جبيلي؟ هل كان عدم تنفيذ الأمر العسكري أمر ممكن ولا لا؟
4: بكل الحروب يلي المدني دغري بتطوع تيكون عم بيقاتل، في طبيعي عدم انتظام وعدم انضباط وفوضى وناس مستفيدين بيجوا بيفوتوا على الحرب تيستفيدوا. إنما هالشي بالقوات اللبنانية وبدءا حتى بالتنظيم الكتائب، يعني وقت مستلم الشيخ بشير ومن بعدها صار في كتير تحول من خليني أقول قلة انضباط ببعض المحلات، لأنه بشير كان براسه أنه إلى جانب التنظيم، يعني لما حس أنه ما فينا نكفي بأمور بدائية وبسيطة بالحرب، لازم ننظم حالنا قوات مركزية وقيادة وحدة وتدريب متقدم وكذا كذا وتفرغ مثل ما قلنا بمرحلة من المراحل. إلى جانب ذلك وعن جانب إلى جانب ذلك كان فيها الانضباط، الانضباط الأخلاقي، الانضباط بتنفيذ الأوامر، وصار عنا بتعرف صار في عنا شرطة عسكرية، صار في قضاء، صار في يعني فيك يحولوك على قضاء لأن عملتي مخالفة معينة والقضاء بيحكم عليك بالحبس واتسترا. يعني لا، كان الانضباط ب يعني خليني أقول بعد الثمانينات كذلك لما صار في توحيد للبندقية والقيادة، كان الانضباط شغلة أساسية.
2: حسيت بشي مرحلة معينة أنه التنظيم كبر كتير لصار أكبر من الأشخاص اللي هن بلشوا أسسوا، صار بطل عندهم قدرة أنه يسيطروا على التنظيم؟
4: ما بعتقد صراحة بيلي كان عندهم الفكرة التنظيمي يعني تكون دقيق وتكون منصف بهذا الموضوع، انه حدا فكر انا بدي نظم وبدي اعمل ان كان تدريبيا او بالهيكلية او بالتجهيز او غيره، انه انا بدي اعملها هيدي تتكون هيدي لإلي.
2: نعم.
4: يعني ما بعرف اذا كان في اشخاص من هول، بس كانوا اكيد قلائل كتير عملوا خليني اقول وحدات مركزية، وحدات عالية التدريب وعالية الاختصاص وغيره، وبعدين انتقلوا لمحل تاني بأمر من القيادة، بأمر من الشيخ بشير انه انت اوكي برافو عليك نظمت، هلا نبعتك لمحل تاني. بقى لا، كان في خليني اقول هالانطباع هيدا، وخاصة مثل ما تفضلت وقلتي من قبل انه كان في خيار.
2: شكرا لك على شهادتك. حضرة كاتب المحكمة، قدم المستند الثالث.
1: المستند الثالث هو خريطة لمسار العمليات العسكرية في بيروت ومحيطها خلال ما عرف بحرب 100 يوم عام 1978، مرفقة بتسلسل زمني للمعارك والمواقع الأساسية.
2: ليش اختارت المحكمة هيدي الخريطة؟ لأنه بدنا نشوف شو بيصير لما بتنتقل القوة المنظمة من الدفاع المحلي لمواجهة عسكرية طويلة نسبيا. كرمال هيك نستدعي الشاهد العسكري، تعرف عن نفسك.
5: العميد وهبي عطيش عادوا الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية.
2: من بعد ما شفت الخريطة حضرة الشاهد العسكري، بتقدر تشرح للمحكمة شو بتكشف لنا هالمرحلة عن تطور التنظيم العسكري؟
5: أولا التطوير العسكري كان بالمناطق الداخلية اللي يعني بالمناطق الحرة، كانت عم تتشكل قيادة استدامة لحفظ الأمن وحفظ البلد يعني وحفظ الاستقرار داخل البلد، كانت مفرفطة قيادات وأحزاب وأحزاب. شهدنا على أنه هذه الأحزاب بدأت تتوحد، لأن القصة صارت مطولة خاصة بعد ما زار الرئيس السادات إسرائيل، وتحولت النظرة السورية للبنان في حينه، يومتها صارت سوريا تعتدي على لبنان ودعمت منظمة التحرير من أول وجديد.
2: إفادة باختصار، كنتوا تشعروا أنه القوى المسلحة عم بتزيد تنظيما بعد كل معركة، عم تكتسب خبرة أكتر بعد كل معركة؟
5: آه طبعا، كل ما كان صار معارك إن كان بالشمال ولا على خطوط التماس ولا بزحلة ولا بأي مكان آخر، كانت تكتسب خبرة بلا أكيد. بينما يعني أنا بقارن اللي عملوه بالحرب سنة 76 ويلي وصلوا له بال 78 و80 وال 81 في فرق كبير، لأن كانوا يكتسبوا خبرة من التدريب ومن المواجهات ومن خبرة بعض الضباط كمان.
2: إذن كل ما طالت المواجهة صار التنظيم ضرورة وبطل طرف، وهذا الشيء بيقودنا إلى المستند الرابع. وطلب من كاتب المحكمة عرض المستند الرابع.
1: المستند الرابع مجموعة من المواد الصحفية والأرشيفية التي توثق مرحلة توحيد القوات المسلحة التابعة للقوى المسيحية خلال عام 1980، وصولا إلى توحيد أكبر للقوى المسلحة تحت قيادة بشير لشمجل. أحد التقارير المنشورة في آب عام 1980 وصف التحول الذي حصل خلال السنوات السابقة بأنه انتقال من ميليشيا محدودة إلى قوة عسكرية كبيرة ومنظمة مقسمة إلى خدمات متعددة.
2: يعني هون بنوصل لمحطة مهمة جدا، سنة 1976 عطيتنا بداية القيادة الموحدة، ولكن 1980 عطيتنا شيء مختلف، توحيد أكثر مركزية لقوى كانت بعدها بتملك هياكل وقيادات منفصلة. حضرة الشاهد الأول، كيف تغير المشهد بعدين من وجهة نظرك كخبير عسكري؟
5: إيه بعد 80، لأن طالت الحرب والدولة ما استعادت وضعها، هيدي القوى اللي على الأرض صار فيها تناحر وما بقى فيها تضبط الأمن بشكل مزبوط، لأن في تناحر بين بعضها وما إلى قيادة موحدة. مشان هيك صارت سنة 80 صار في حدث مهم وحد البندقية لهؤلاء الأحزاب، وبالفعل لما توحدت البندقية لهؤلاء الأحزاب نحن صار في سهولة بالتعامل معهم، نحن كجيش صار في سهولة، ليه؟ صرنا فينا نحكي مع واحد مسؤول لنحل المشاكل يلي تصير على الساحة الداخلية بين عسكر أو بين مواطنين أو بين يعني عناصر حزبية مسلحة. لذلك أنا بالنسبة لي صار حس بأمان وأنه ظهري محمي أكتر.
2: بس عطول حتى لو صار في توحيد بيضل في جهة عندها سطوة أكتر على الجهات البقية؟
5: لا، هن نظموها بشكل أنه الأغلبية هي اللي بتكون بالإيادة ووزعوا الإيادة مزبوط.
2: شكرا لك. وهيدي نقطة ما بدها المحكمة تخفيها، المؤسسة ممكن تخلق من التعاون ولكن أيضا تتشكل عبر التنافس والصراع على القيادة. حضرة كاتب المحكمة ثبت هالنقطة بالمحضر.
1: تثبت.
2: عنا هلأ سؤال جديد، إذا صارت القوة أكثر تنظيما عسكريا هل بتبقى عسكرية وبس؟ حضرة كاتب المحكمة قدم المستند الخامس.
1: المستند الخامس هو دراسة جوديث هاريك عن الخدمات العامة والاجتماعية التي قدمتها الميليشيات اللبنانية خلال الحرب، وهي دراسة منشورة عن مركز الدراسات اللبنانية في أكسفورد عام 1994، وتتناول الدراسة نشوء اللجان الشعبية وتوليها وظائف وخدمات في المناطق التي تراجعت فيها قدرة الدولة على القيام ببعض أدوارها.
2: هون بتتغير القضية، كنا عم ننبش عن المؤسسة العسكرية وإذ منلاقي المجتمع لما تبلش قوة مسلحة تأمن الأمن وتنظم بعض الخدمات وتتعامل مع النازحين وتنشئ لجان تتولى وظائف كانت الدولة تقوم فيها، نحن بطلنا قدام بندقية فحسب. نستدعي شاهد الذاكرة. حضرة شاهد الذاكرة غياس يزبك، بدي أطلب منك تساعد المحكمة على التمييز بين شغلتين من خلال تجربتكم. شو الفرق بين قوة عسكرية منظمة عم بتقاوم وبين سلطة أمر واقع؟
6: نشوء سلطة أمر واقع هي نشوء قوة منظمة عندها قدراتها على المالية، عندها مشاريع سياسية، عندها قدرتها على عدم احترام القوانين في الداخل اللبناني، عندها القدرة على الانقلاب على الداخل اللبناني بطرق عسكرية، عندها قدرة على التحرك خارج إطار أي ملاحقة قانونية، وأهم شيء وأخطر شيء أن هذه القوة تأتمر من الخارج وتنفذ أجندات لا تأتي على لبنان إلا بالخراب والدمار. اثنين، هي عندما عرمت وهي كانت تعلم أنه غير قادر على زعزعة استقرار إسرائيل ولا رمية في البحر، قامت بإنشاء واقع داخلي في لبنان يقتطع من الدولة اللبنانية سيادتها وقدرتها على ممارسة دورة وتأمين الاستقرار وحماية شعبها من هذه القوى. هذا هو واقع الأمر الواقع
2: اللي كان بهديك الفترة تحديدا. بدي بعد توضح لي نقطة بالمقلب الآخر، كان في قوى عسكرية عم تتنظم وكانت عم بتمارس بعض وظائف الدولة، لأنه كما بجلسة سابقة قلت أنه كانت الدولة غائبة. قديش هذا الأمر ممكن ويضل فيها هيدي القوى العسكرية اللي عم بتدافع أو اللي عم بتقاوم تحل محل الدولة من دون ما يصير في تعميق إذا بدك لغياب الدولة؟
6: القوى التي اللبنانية الصافية الانتماء التي تريد سيادة لبنان واستقرار لبنان وأن لبنان أن يكون وفيا للرسالة التي قام من أجلها هي قوى اليوم موجودة. كانت قوى الجبهة اللبنانية، أصعب مهمة ألقيت على أكتافنا هي أن نقوم ونحن غير مهيئين، علمنا بعملية دفاع عن مبادئنا الوطنية ولكن أكثر عن حماية عائلاتنا وأولادنا ونسائنا، لأنه ما كنا نشهده من قوى الأمر الواقع اللي كانت هي تحالف فلسطيني وخليط من بعض القوى اللبنانية، هجرت وقتلت وسبت ودمرت قرى ولم يكن لديها أي شعور أنه هودي أبناء وطننا ونحن وياهم بنيين دولة وجديدة ناشئة، يعني ما كان عمرها 30 سنة بعد. ولقلك جاوبك على سؤالك بطريقة واضحة، مخافر الدولة اللبنانية بقيت تعمل، القضاء في مناطق اللي نحن كنا عم ندافع عنها ظل يعمل، كل ما هو له علاقة بتقاضي اللبنانيين بين بعضهم كان بين إيدين القضاء، كل ما كان حماية ليشكل دور قوى الأمن الداخلي وما بقي من الجيش اللبناني الملتزم بشرعية الدولة اللبنانية موجود عنا، كانوا عم بيقوموا بدورهم بطريقة شبه كاملة. حيث لم يكن هناك قدرة للدفاع كنا نحن كقوى مسلحة غير نظامية كانت عم بتحاول تعبي بطريقة من الطرق هذا الفراغ دفاعا عن مناطقنا. سرعان ما طالت الحرب
2: كنتم مفكرين بوقتها انه رح تخلص الحرب قريبا،
6: ايه اكيد لانه تبع الحرب كانت عم بتساعدك هيك، لانه كان ببداية 75-76 قامت هناك جولات،
2: كل الشهود بيقولوا انه كنا مفكرين فترة ورح تخلص
6: يعني بها طالت قراءات السياسية والتجارب، كنا عارفين نحن انه هيدا الأمور قد تطول، لأنه بخلال هذه الفترات الطويلة من الجولات الحرب كنا عم نحس أنه الدولة اللبنانية ظلها ينحسر أكثر فأكثر، إلى أن وصلنا إلى انقسام الكامل للجيش وتشرزم القوى الشرعية. تم تنظيف المنطقة المحررة التي صارت فيما بعد محررة من كل القوى الغريبة التي كان يقودها الفلسطينيون، وصار عنا هالإطار اللي اسمه المناطق المحررة. ده ضمن المناطق المحررة كان في الدولة عم تشتغل،
2: ملأتوا الفراغ العسكري،
6: مرقنا الفراغ العسكري بشكل شبه كامل فينا نقول، وكان أنا ومقاتل أنا وراجع على بيتي أو رايح على جامعتي وكنا طلاب، كان يقدر الدركي يوقفني يقول لي فرجيني دفتر سيارتك، وإذا مش عامل ميكانيك يوقفني ويعمل فيه ضبط. وهيدا بس تظهر لك أنه نحن لم نكن نريد
2: بس تكون نقطة واضحة بالمحل،
6: نحل محل الدولة، وما أكثر الخطط الأمنية اللي انعملت اللي انحصر فيها دور القوات اللبنانية المنظمة إلى سكناتها، وسلمت الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني أمن العاصمة وأمن الداخل بكل ممنونية.
2: بس في نقطة تانية كمان كتير مهمة بهمنا بالمحكمة أنه نستوضحها، أنه هيدا التنظيم المسلح صار يتدخل بالحياة اليومية للمجتمع بالوظائف الاجتماعية، يعني صار عنده بعدين

0: هيئات شعبية وأنشأنا عملنا نشاطات اجتماعية صحية لنقدر نحن نساعد اللبنانيين اللي استنفدوا مدخراتهم. صار بدنا نعمل كونسبت آخر لنقدر ننظم مجتمعنا ونقدر ننظم قدراتنا على الدفاع. أنا ما بقدر كون مقاتل على الجبهة ومجتمعي مدمر في الداخل مثل ما عم بيصير بالطريقة اللي عم بينتهجها اليوم حزب الله في لبنان.
1: طيب ما بيصير الانتماء إلى هذه المجموعات أقوى من انتماء الشعب إلى الدولة لما تقدموا لهم هالشي وتكونوا بديل عن الدولة؟
0: لا أبدا.
1: بيصير فيما بعد تفكيك هذه
0: أبداً أبدا بالعكس، لأنه نحن ما خلقنا تبعية للناس، نحن كان عنا تشاركية نحن وياهم. الشبكة الاجتماعية منا شبكة ريعية، هي شبكة تكافلية كلنا بحاجة لها.
1: المحكمة بدها تميز بين المقاومة المؤقتة وبين المؤسسة اللي بتنبنى بهيك ظروف.
0: المقاومة.
1: يعني اليوم القوات اللبنانية بقيت مؤسسة،
0: لا خلص دورة العسكري. الدور الوطني اللي تحولنا فيه من ميليشيا مسلحة، خلينا نسميها هيك مع أنه منا ميليشيا، هي حركة مقاومة حقيقية، رجعنا نحن أسسنا أحزاب سياسية انتظمت تحت لواء الدولة، ولم نفرض نهجا على سكان اللي هن بجيرتنا أنه أنت بدك تلبس تشادور وأنت لك حق تتجوز وحدة أو اثنين، أو أنت بده يكون عندك طريقة واضح. نهج حياة تبعية دينية معينة. أبدا أبدا، اقتراب منا اليوم هو اقتراب اختياري، اقتنعوا بأفكارنا، اقتنعوا بالدور، بقربوا علينا، إذا لا عم بيكونوا عم بيلتحقوا بحركة سياسية أخرى.
1: توضحت الصورة للمحكمة، تسجل المحكمة الإجابة ولكن بعد بدها اختبار أخير، لأنه المؤسسة ممكن تكون منظمة على الورق، ممكن تقدم خدمات، ممكن تمتلك قيادة، ولكن هل قدرة تصمد قدام مواجهة عسكرية حقيقية؟ حضرة كاتب المحكمة قدم المستند السادس.
2: المستند السادس يتعلق بمعركة زحلي عام 1981، ويتضمن ملفا لكاتب مجهول يسرد فيه تفاصيل الموقع وتسلسلا زمنيا للمواجهة والأسلحة والتكتيكات والحرب النفسية، إضافة إلى خطاب بشير الجميل عبر اللاسلكي إلى المقاتلين، وتقارير عن نهاية الحصار في حزيران عام 1981 ودخول قوات أمن لبنانية إلى المدينة ضمن الاتفاق الذي أنهى الحصار.
1: زحلة، مش رح نسأل مين ربح ومين خسر، بدنا نسأل سؤال مختلف. هل تقدر القوة اللي تشكلت خلال السنوات السابقة أنه تشتغل كقوة عسكرية منظمة بمواجهة قوة عسكرية بمعركة طويلة ومعقدة؟ حضرة الشاهد العسكري، شو بتحتاجه هذا النوع من المواجهات؟
3: أولا اكتسبوا خبرة المقاتلين على كل الجبهات قبل ما يروحوا على زحلة. ثانيا بزحلة داخل المدينة في إرادة من الشعب هو بده يقاوم، وشكلت هول العناصر اللي تدربوا وتمرسوا بالقتال خارج زحلة راحوا شكلوا قيادة لهالزحالة اللي هن بالأساس هن دافعوا عن مدينة زحلة بقيادة هؤلاء المقاتلين. عادة بس تكون المناطق مثل المدن محصنة وفيها مقاتلين الجيوش ما بتفوت عليها تتجنبها، إنما يومتها كان الجيش السوري بده يحاول إخضاع زحلة. رغم هيدا وكله هذه القلة من المقاتلين قدرت تحافظ على زحلة بمساعدة أهلي بأهل زحلة، قدرت تفرض إرادتها أنه السوري ما بيفوت على زحلة ونجحت في مقاومته.
1: قديش لعب دور بزحلة القرار الموحد، القدرة على اتخاذ قرار موحد؟
3: طبعا، لو كانت المقاومة من قصمي أيام حرب زحلة كان أكيد ما كانت نجحت بالقدر يلي نجحت فيه هي والقيادة موحدة، لأن القيادة الموحدة إلى مرجع واحد، لأن عادة الجيوش بس بدك تنتصر عليها والمقاتلين بس بدك تنتصر عليهم بتشقيهم، يعني بتحط اثنين قيادات نحر بعضها.
1: فإذا زحلة مش بس معركة بسجل الحرب، بالنسبة للمحكمة هي اختبار لما إذا كانت القوة اللي نميت من 1976 صارت قادرة على العمل باعتبارها تنظيم عسكري متكامل. حضرة كاتب المحكمة أعد استدعاء شاهد الذاكرة.
2: الشاهد أمام المحكمة.
1: حضرة شاهد الذاكرة غياس يزبك، المحكمة عم ترجع تستدعيك مرة تانية لأنه في صورة بدنا نوضحها. لما بترجع للمرحلة اللي بلشت فيها القوى المسلحة تتوحد وتتطور، بتشوف في فرق بين القوة اللي عرفتها بأول الحرب وبين القوة اللي وصلت عمعركة زحلة؟
0: قدرتنا التنظيمية ووعينا للمخاطر اللي عم بيتعرض لها مجتمعنا، وعدم تصرفنا كقوة خليني أقول مارقة أو لا تأخذ بعين الاعتبار دور الكبير المنتظر منا من كل كافة المواطنين، جعلنا أنه نعتبر زحلة التي تعرضت لخطر الابتلاع من قبل أسد الشام عملنا منا قضيتنا، والتزام شبابنا جعلتنا نعمل شيء لا نمطي لا تقوم به عادة قوى مسلحة غير نظامية، وجعلتنا أنه نتحدى نفسنا لأنه الوصول إلى زحلة هو بحد ذاته معركة كبرى. شبابنا عملوا يعني أكد برافور عظيم، يعني ملحمة كانت أنه يتركوا وراهم حياتهم المدنية وجامعاتهم وأهلهم
1: ويروحوا
0: ويطلعوا باتجاه المجهول. ومن بعد إقفال تلال زحلة من قبل السوريين اللي اضطروا يعملوا عمليات مجوقلة لأول مرة في لبنان، استخدموا طيارات الهليكوبتر والوحدات الخاصة تبعهم تقدروا سكروا لنا آخر المعابر إذا من غلطان ب12 أو ب13 نيسان، صار عندنا مجموعة شباب لا يتجاوز عددهم 90 بقلب زحلة، هن عم بيتساعدوا هن وأهل زحلة على الدفاع عن مدينة. وما أدراك ما زحلة، وأنت تدرين ما هي زحلة، شكلت إذا بدك نشوء أو ظهور القدرة القيادية العسكرية والسياسية عند بشير جميل والشباب اللي كانوا عم بيعاونوا بهديك المعركة. هو عارف أنه عم بيواجه بواحد ضد ألف يمكن جيش سوري مدرب ومدجج بسلاح، وبعيد من زحلة على الشام ما في ساعة بالسيارة، قادر يكب قد ما بده أسلحة، وسهل بيساعد قوات الدبابات تبعه تقدر تفوت لهونيك. وقفنا هونيك ووجهناه هونيك، بلش ينسى مع مشروعنا السياسي وبلشوا يفهموا أنه ما ندافع عنه نحن كقوات لبنانية بهديك الفترة وبعدنا اليوم هو يحمي العالم الحر، لأنه عندما يسقط لبنان كتجربة حر وطن حر مستقل ديمقراطي منفتح متعدد لن يموت على شرقي المتوسط، وإنما المخاطر تبعه ستنتشر عبر البحيرة المتوسط اللي هو منه بحر كبير وتبلش تدفع ثمن أوروبا غالي جدا جدا.
1: بعد استوضح منك نقطة قبل ما تختم شهادتك شاهد الذاكرة غياس يزبك، اليوم بس بعد كل التضحيات والانتصارات والمعارك والصعوبات يصبح من الصعب الانفصال عن التنظيم.
0: الانفصال
1: عن التنظيم أو عن المؤسسة اللي أنتوا من خلالها عم تعملوا هالمعارك هالانتصارات عم بتجربوا تحافظوا عن الدولة، بيصير في هوية وانتماء مختلفين وحتى قد ترتبك الهوية مع الهوية الوطنية، قديش هذا الشيء صحيح؟
0: لا أبدا، لأنه نحن أولا لم نفقد ولا يوم البوصلة، حملنا للسلاح وعملية مؤقتة ليس عقيدتنا، ولما منقول نحن السلاح هو نحن،
1: نعم.
0: دايما مشروعنا هو الحفاظ على لبنان بقيامه كاملة، ما تمنى نرجع نفوت بهذه المعادلة. وثلاثة، نحن المقاومة هي وسيلة وليست غاية، لذلك نحن تنكون نقدم مصداق على هذا الكلام أنه نحن وقت وصلنا إلى اتفاق الطائف نحن أول مؤسسة عسكرية غير نظامية سلمت سلاحها لمشروع الدولة وسلمت حالة لمشروع الدولة وانتقلت سريعا إلى العمل السياسي المدني.
1: يعني شو كانت العقيدة عند القوات اللبنانية؟
0: الحفاظ على لبنان حر سيد مستقل فخور بنفسه وعنده رسالة داخلية هي رسالة حماية الحريات والأقليات، وعنده رسالة وطنية ورسالة كونية، هو أنه يمكن الاستخراج من التنوع مشروع وطني.
1: فإذن هذا بناقض الكلام عن أنه هو عقيدة مسيحية لينطلق ويكون أبعد عقيدة وطنية.
0: أكيد
1: مثل
0: عقيدة
1: ما عم بتقول
0: وطنية. وبشير يعني قال
1: ما فينا نحصر
0: بشير قال دايما والحكيم عم بيقوله، نحن نهاجم في بعض الأحيان كمسيحيين ولكن دائما نحن ندافع عن لبنان كلبنانيين. وبشير بمرحلة ما قبل إذا بدك وصوله إلى المعركة المباشرة لرئيس الجمهورية طير رسائل متعددة إلى شركائنا في الوطن من المسلمين وقال لهم لازم نتوحد لنخرج الفلسطيني من لبنان، إذا أنتم عندكم معوقات أو عندكم تحفظ عن القيام بهذا الدور نحن سنقوم بهذا الدور وسنحفظ لكم حقكم ودوركم في لبنان.
1: نعم.
0: لكن صار عنا اليوم نحن من يعتنق ما لم يكن يعتنقه سنة 58 وسنة 69 وسنة 75 من الطوائف الأخرى، وعملوا من هذه الطوائف من بعد رؤية مسار القوات اللبنانية وصدق رسالتها الوطنية صاروا يقولوا عم بيعملوا مراجعات ذاتية ويقولوا كم أخطأنا عندما وقفنا مع الفلسطيني ضد اللبناني وعبد الناصر ضد إخواننا اللبنانيين وياسر عرفات وفيما بعد الإيراني. لذلك اليوم نحن برسالتنا بوهج رسالتنا نحن نمثل التنوع الوطني ب 85 إذا مش 90% من تنوع الطائفة.
1: شكرا لشدتكم، بتبقوا جاهزين في حال تجت لكم المحكمة بجلسة الاحقاق.
0: نحن بتصرف المحكمة دائما.
1: شكرا
0: لشدتكم. الشرعية
1: خبير المحكمة الدكتور جورج شرف، بدي منك تجمع للمحكمة الأدلة اللي قدامها، بنقدر نقول إنه صرنا قدام مؤسسة؟
4: بطبيعة الحال كل تنظيم عسكري أو كل تنظيم سواء كان عسكري أو غير عسكري بده حد أدنى من الأمور التأسيسية من التكامل بين البنيات اللي بتكون منها التنظيم هيدا. يعني انت ما تسوش القصة قصة فوضى. هلا هالتنظيم العسكري هيدا وخاصة يعني بالمدى الكبير اللي أخده مثلا بلبنان عم المقاومة كان من الضروري انه نتصل الى تنظيم عسكري متطور، يعني لان ما عادت القصة انه عملية مقاومة بسيطة، صارت حروب مواجهة وجبهات والى اخره، وبالتالي من الضروري كان أن يكون فيه هالتنظيم العسكري المترابط منيح داخليا.
1: بدي منك توضح للمحكمة شغلة أخيرة، يعني ما بيقدر يطلع منا أشخاص هن يكونوا بالدولة هذه المقاومة ولا مبلا؟
4: طبيعة الحال ممكن أي شخص بهالمقاومة يوصل للدولة، بس الفارق الشخص المقاوم بمقاومة اللي بصور بالدولة بصور سلطة دستورية بالمقاومة هو سلطة شعبية مؤقتة لهدف معين،
1: يعني حكماً بده يتغير
4: بصور بالدولة الدور. بصور استاتيو الوضعية تبعه ما بيعود وضعية مقاوم، بوضعيته بتصور وضعية سلطة دستورية.
1: هل ممكن يتحول التنظيم العسكري لهوية؟
4: إذا هوية بمعنى هوية تأسيسية للفرد، يعني أنه لشخصية الفرد وهذا لا. إذا بدك فينا نعتبر التنظيم هوية، ما بعرف بدي سميها هوية وظيفية، يعني هوية موظفية بينتمي الإنسان لهيئة معينة سواء كانت نقابة أو مؤسسة أو جمعية أو يعني أي شيء أو تنظيم عسكري بصور عنده هويته الوظيفية أنه أنا وظيفتي اليوم كمقاتل. الهوية بينتهي مفعولة مع انتهاء عمل المؤسسة أو مع انتهاء أو من تحقيق المؤسسة لهدفيات اللي عم تشتغل لها.
1: شكرا لإفادتك. فإذن السؤال اللي باقي مفتوح مش أمتين صار في تنظيمه بس، إنما أي متى صار هيدا التنظيم مشروع عنده هدف سياسي واضح بيتجاوز حماية المنطقة والدفاع عنها. هيدا السؤال اللي رح تحتفظ فيه المحكمة، لأنه اليوم ما جينا حتى نقول إنه المقاومة اللبنانية ولدت بال 1976 ولا حتى نقول إنه كل واحد حمل سلاح كان جزء من مقاومة، ولكننا أثبتنا اليوم شيء آخر. السلاح اللي بلش كأداة دفاع ممكن يتحول مع الوقت لجزء من مؤسسة، والمؤسسة ممكن أنها تصير أكبر من الفرد، ولكن المؤسسة مهما كانت منظمة ما فيها تجاوب واحدة على سؤال الغاية. كرمال هيك المحكمة ما وصلت بعد للحكم، لأنه إذا عرفنا كيف نشأت المؤسسة بضل لازم نعرف لأي مشروع كانت عم تتجه هيدي المؤسسة. حضرة كاتب المحكمة، هل هناك مستند آخر بالملف؟
2: نعم حضرة الرئيسة.
1: شو تاريخه؟
2: 1982.
1: هل هو مفتوح؟
2: لا،
1: فإذا ما منفتحه، لأنه المحكمة اليوم كانت عم تنبش على اللحظة اللي صار فيها للسلاح تنظيم. بالجلسة المقبلة رح تنبش عن اللحظة اللي صار فيها التنظيم قدام اختبار أكبر من حدوده السابقة. حضرة الكاتب سجل.
2: سجل.
1: محكمة بتقدر تقول اليوم شيء واحد، بالحرب ما بيضل السلاح على حاله، ممكن يبلش كوسيلة دفاع ويصير تنظيم بعدين يتحول لمؤسسة، ولما تصير القوة مؤسسة ما بيعود السؤال من يحمل السلاح، بل من يقرر ولماذا وإلى أين يقود هذا القرار. وهذا السؤال رح تحمله المحكمة معه للجلسة المقبلة. رفعت الجلسة لاستكمال التحقيق.
5: لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة. محكمة التاريخ، جلسات خاصة من الاثنين 31 آب للجمعة 4 إيلول الساعة 10 مع إلديكو إيليا.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نحنا بنحكي مع بعض، والحيوانات كمان عندهم لغة بيحكوا مع بعض فيها. حقك تعرف إنه هالمرة حديثنا عن شجر، ومش حيالة شجر، شجر أكاسيا يلي بأفريقيا يقال إنها تتواصل مع بعض، إذا ما بدنا نقول بتحكي بمعنى الكلام، لأنه هالشجرات يقال إنها بتنقل إشارات كيميائية لنباتات قريبة منها ولبعضها، وهالشي كله حتى تدافع عن حالها من بعض الحيوانات ومن بعض الحشرات. يعني بتصير ريحة مختلفة مثلاً إذا إجا حدا من الحشرات المؤذية لإلها وللنباتات المحيطة فيها، وهالمواد توصل من شجرة لشجرة، يعني كأنها عم تحكي مع بعض أو عم تتواصل مع بعض حتى تكون هي وغيرها بأفضل ما يكون. وحقك تعرف كمان إنه هالشجرة هي محط دراسة عند كتير من المنظمات العالمية حتى تشوف ليش هالقد تعمل إشارات كيميائية بين بعض، وقديش فعلاً تستجيب البيئة حولها لهالمعلومات الكيميائية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب جورج عقيد. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء 1 بعد الظهر.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر يلي بصيرني أني استضيف فيها النائب جورج عقاس. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكي، يعطيكي ألف عافية كارلا.
0: طبعا العنوان الأبرز اليوم، القوات تقول أنه فجر السيادة طل. أي سيادة عم نحكي عنها؟
1: السيادة ما لها ألف معنى، السيادة لها معنى واحد، أن تكون الدولة محتكرة قرار الحرب والسلم، أن تكون الدولة محتكرة حمل السلاح، استعمال العنف، أن تكون هناك مؤسسات دستورية كلنا بنعرف شو أدوارها المحددة بالدستور بس عم بتمارسها بشكل صحيح، مجلس نيابي عم بيراقب الحكومة، حكومة عم بتنفذ القوانين التي يصدرها المجلس النيابي، قضاء يطبق هذه القوانين بعدالة بين جميع الناس. السيادة أن يكون يعني اللبناني فخور بلبنانيته، بربطها أنا بربطها هون للسيادة. السيادة أنه نعرف أنه كل قرار بتاخده الدولة المصلحة اللبنانية تملي هذه القرارات وليس أي مصلحة خارجية أخرى، ما يكون في عنا شريك قراراتنا، هيدي هي السيادة، وأن لا يكون هناك وجود أجنبي من أي نوع كان، سواء عبر جيوش أجنبية أو عبر حرس ثوري أو عبر تدخل من يعني جهات دبلوماسية خارجي عن الشرعية اللبنانية. كل هيدي هي السيادة، لها معنى، هي شعور الإنسان بأنه دولته هي وحدة المسؤولة عنه، عليه واجبات تجاهها وعليها حقوق يجب أن تعطي إياها. اليوم هالشي مختل، هالشي مش موجود. في عنا احتلال، في عنا ميليشيات خارجي عن الدولة هي اللي عم تستجر هذا الاحتلال، هي اللي عم بتقرر الحرب والسلم نيابة عن الشعب اللبناني ونيابة عن الحكومة اللبنانية الشرعية اللي هي الدستور بيعطيها حق اتخاذ القرار بالحرب أو السلم. منشان هيك في ظلام يليه فجر،
0: بس بعد ما وصلنا للفجر يعني
1: فجر السيادة يعني بدأ يلوح. كيف؟ لأنه الدولة حزمت قرارها أنه ما بدي شريك معي بحمل السلاح، أنا اللي بقرر كيف بدي أنهي الاحتلال، وبدأت بتنفيذ قرارها وقت اللي راحت قعدت مباشرة بمفاوضات مع الإسرائيلي بواشنطن ثم بروما. هذه معالم أنه السيادة بدأ فجرها يطل علينا. الفجر يليه أكيد أنه شمس السيادة
0: تشرق،
1: تسطع على كل الأراضي اللبنانية. الرهان اليوم إذا بدك أو التحدي اليوم أنه الوقت بين الفجر والسطوع ما يكون طويل، وهذا بيد الدولة اللبنانية.
0: قلت لي السيادة لا تحمل من معاني، ولكن اليوم الأفرقاء اللبنانية كلهم عم بيطالبوا بالسيادة، ولكن كل واحد عم بيشوف السيادة من مقاربة مختلفة جدا. يعني إذا بدنا نطلع اليوم، قلت لي السيادة هي أن لا يكون هناك شبر من الأرض محتلا. اليوم في حزب الله بنظرته هو يقاوم احتلال، احتلال أجنبي لأرضه،
1: عم بيجيب هذا الاحتلال. خلينا يعني نوضح الأمور. حزب الله من 82 لل 2000 مع كل إذا بدك المسار غير الطبيعي اللي صار فيه، منه أنه صفى كل قيادات المقاومة اللبنانية آنذاك تيحتكر المقاومة ضد إسرائيل خدمة لأجندة إيرانية وبتمويل إيراني هو اعترف فيه بلسان أمينه العام السابق وقت قال جيشنا وأكلنا وشربنا ومعاشاتنا كلها من إيران وارتاحوا، يعني أنه ما فرقة معي من اللي بتحكوه. فأذن للألفين كان فينا نسميه مقاومة ضد احتلال موجود. انسحب الإسرائيلي سنة الألفين، من هذه اللحظة اخترع النظام البعثي في دمشق بالتنسيق مع النظام اللبناني السوري الأمني المشترك بالتنسيق مع حزب الله شماعة لتبرير بقاء حزب الله كقوة هيمنة وقوة قمع على الداخل اللبناني، ويكون هو أداة الوصاية السورية المقنعة داخل لبنان. اخترعوا لنا شماعة اسمها مزارع شبعة وتلال كفرشوبة، بس كان الإسرائيلي ظهر بال2006. استجرينا أول مرة الإسرائيلي إلى حرب، كلفتنا اللي كلفتنا إياه، ولولا تدخل بعض الدول العربية لإعادة أعمار الجنوب كان ممكن بعدنا لهلأ أهالي الجنوب بدون إعادة أعمار. ثم عاد الكرة حسن نصر الله سنة 2023، وقت قرر من تلقائه وبدون قرار لبناني جامع يحصنه إسناد غزة من بعد عملية 7 أكتوبر. فإذا رجع هو استجر الاحتلال الإسرائيلي، بأول جولة احتل الإسرائيلي 5 نقاط، رجع قرر من بعد اتفاق وقف اطلاق النار
0: اطلاق ب
1: 27 تشرين الثاني 2024، ومن بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتشكيل حكومة، رجع قرر يطلق 6 صواريخ مثل ما تفضلتي، ويرجع يخوض معركة اسناد تاني وصلتنا لاحتلال جزء أكبر، وبلشنا نحكي بالخط الأصفر وخط أحمر وخط أزرق.
0: عظيم. ولكن
1: فأذن الحالة ما فينا نعزلها عن مسبباتها. الحالة الموجودة اليوم لها سبب، هو ارتباط حزب الله بالقرار الإيراني المباشر وتنفيذ الأجندة الإيرانية، اللي واضح أيضا من مسار إسلام أباد مقابل مسار واشنطن ثم روما، أنه إيران تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الفصل في لبنان لتقوية موقعها التفاوضي مع أمريكا. عم تستعمل مضيق هرمز اليوم، وتريد أن تبقي ورقة حزب الله مفتوحة بوجه إسرائيل في لبنان لكي تمارس ضغط أكبر على الأمريكي اللي عم بتفاوضه واللي قاعدة معه على الطاولة، تتقول له أنا بضايقك بهرمز، وبضايقك بجنوب لبنان، وبضايقك عبر الحوثي مع السعودية، وبضايقك وبضايقك.
0: بس هيدا الواقع.
1: أكيد هيدا الواقع اللي نحن رفضينه، واللي نحن يعني ممنونين جدا من السلطة الرسمية في لبنان أنه ذهبت بعيدا بمحاولتها كسر الاحتكار الإيراني للقرار اللبناني من خلال حزب الله، وقت اللي قررت أنها تفتح ملف التفاوض مع إسرائيل وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي ووصولا إلى سحب السلاح غير الشرعي، لأنه صارت واضحة لكل الناس في لبنان وخارج لبنان أنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ولن يكون هناك وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية تجاه لبنان إذا لم يسلم حزب الله سلاحه. القرار بنزع سلاح حزب الله فإذا مأخوذ على مستوى دولي يا كارلا، مش بس أمريكا ومش بس إسرائيل، أوروبا، تركيا، مين بدك، كل دول العالم عم بتقول انه ايه سلاح حزب الله يجب ان ينزع، لانه من جهة يعيق قيام الدولة، وعم بيكون اذا بدك شريك للدولة ويمنع ممارستها سيادتها اللي عم نحكي عنها على كامل الاراضي اللبنانية، وهو ايضا شرط للتهدئة مع اسرائيل وللانسحاب الاسرائيلي وصولا الى
0: ولكن هذا الموضوع
1: اتفاق وقف
0: ساعتك، ولكن هذا الموضوع متشعب جدا، فنتل الأمور. بس كمان في وجهة نظر مقابلة لهذا الموضوع اليوم، بس تقل الدول كلها متفقة على سحب سلاح حزب الله في لبنان، على نزعه بالأحرى. فينا نرجع نذكر 1559 من قبل هذه الشعارات مطروحة من أي متى بمجلس الأمن، وصولا إلى 1701 ووصولا إلى قرار 1701 بلاس، إلى اتفاق إطار اتفاقية الإطار اليوم، ولكن على الأرض لم يتحقق شيء. ما يتحقق على الأرض للأسف هو التسويات، يعني وما وشو بدها تنتج عن تسويات. هل في تسوية اليوم تطرح مع حزب الله مقابل نزع سلاحه؟ والدولة اللبنانية ذكرت لي أنه اليوم الدولة هي عم تفصل المسار، ولكن على الأرض هي ما عم تملك كلمة الفصل. على الأرض اليوم الملف هو بيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بغض النظر عن الجهود اللبنانية التي تبذل لفصل المسارين.
1: شوفي يعني بسؤالك في عدة
0: صحيح، لأنه فردت لي يوم كلهم.
1: خلينا نعالجهم واحدة واحدة. خليني أقول إيه إنه من 1559 كان في قناعة بلشت تتكون إنه سلاح حزب الله من بعد سنة 2000، وبرجع بأكد لك على هذا التاريخ لأنه انتقلت بشكل قاطع وظيفة هذا السلاح من سلاح مقاوم، مع كل ما أخذنا برجع بقول لك لأنه نحن بالتسعين وقت اللي عملنا اتفاق الطائف بال89 كان في بوضوح كلام عن سحب كل السلاح،
0: ولكن مش ضمن المناطق المحتلة، كان في جنوب محتل.
1: وقت الوصاية السورية التي نشأت عن اتفاق الطائف، وكلنا بنعرف تلك الحقبة المشؤومة اللي تم فيها تلزيم لبنان إلى سوريا كمقابل على دخول الأسد الأب بالمعركة ضد العراق، صار في وقتها استثناء واقعي فرض علينا ما قدرنا نجيبه لأنه ما كان عندنا أدوات مجابهته، لأنه كانت القوات اللبنانية صارت تحت رابع طابق بوزارة الدفاع. صار في استثناء أنه تبقى سلاح المقاومة ضد إسرائيل وهو غير مشمول باتفاق الطائف وغير مشمول بعبارة سحب كل سلاح غير شرعي. ولكن بال2000 برجع بقليك وبوصلك، وظيفة السلاح أصبحت خدمة المشروع الإيراني وأصبحت مشروع هيمني على الدولة اللبنانية، ومشروع مصادرة قرار الدولة اللبنانية، ومشروع جعل لبنان ساتليت بالكامل لإيران. طيب هون صار في إذا بدك مسار طويل،
0: وفي مسؤوليات اليوم نقدر نحددها كمان على كل الموجودين بالعملية السياسية.
1: بس اليوم تحديدا من بعد 7 أكتوبر أصبح القرار الدولي أكثر وضوحا، أنه شفنا شو صار بغزة. اللي صار بغزة المفترض أنه يصير بلبنان، بمعنى أنه الدولة اللبنانية تصير هي صاحبة الكلمة الفصل على الأرض اللبنانية،
0: ولكنها عاجز عنا
1: من عاجزة بدها تحسم أمرها أكثر وتطلع من ازدواجية الخطاب.
0: من يقوم بازدواجية الخطاب؟
1: خليني هون أقول أنه أي مشاهد انسي أنه أنا نائب وسياسي حزبي، أي مشاهد عم بيشوف أنه الدولة عم بيكون عندها القدرة على اتخاذ القرارات بسهولة، ولكن لا تقابلها قدرة على تنفيذ هذه القرارات، فإذن الازدواجية صارت هون. مش أنا عم بفتري على الدولة اللبنانية، ومش أنا عم بفتري على الحكومة اللبنانية إذا وصفت أنه أنت عم تاخدي قرارات بس ما عم تقدري تنفذيها. يعني قرار طرد السفير الإيراني، من عقلك ومن عقل أي لبناني أنه وعي الصبح يوسف رجي وأخذ قرار هو منه لحاله بطرد السفير الإيراني؟ هذا قرار مأخوذ من 3 أشخاص، من الرئيس جوزيف عون، من الرئيس نواف سلام، بتنفيذ الوزير رجي، لأنه هيك القانون بيقول أنه وزارة الخارجية هي اللي بتطلع قرار اعتبار شخص غير مرغوب فيه، بيرسونا نون غراتا. فإذا ما حدا يخبرنا أنه هيدا يوسف رجي جر الدولة اللبنانية إلى هذا الموقف. هذا الموقف وهذا القرار كان مأخوذ من الفرقاء الذين يجب أن يتخذوه 3 تون، وخلي يطلع حدا يكذبني إذا بيقدر. طيب
0: طلعت عام أمن العام
1: طلعنا عظيم. لا أكيد يعني أكيد هذا ما هي الازدواجية اللي عم نحكي عنها، أنه أنتوا اليوم بدل ما تسعوا إلى إيجاد المخارج للسفير ونعمل هيك اجتهادات ونرجع نطلع نقول إيه من مدد له إقامته اللي بتنتهي ب24 آب، هرطقة ما بقى عنده إقامة أساسا. هاي الإقامة النهار اللي طلع قرار يوسف رجي باعتباره شخص غير مرغوب فيه انتهى أي شرعية لوجوده على الأراضي اللبنانية، وكان اعتبارا من ذاك النهار ساقط إقامته وفيزته وصفته الدبلوماسية، وكان يجب على الدولة الإيرانية أن تستدعيه وأن تنهي مهامه. إذا عم نتعامل بين دول، بس مع الأسف إيران لا تنظر إلى لبنان كدولة، تنظر إلى لبنان كساحة مركزة فيها حزب الله مدعوما بحرس ثوري صار موجود على الأراضي اللبنانية، وعنا إثباتات على ذلك، منشان هيك الدولة ما نفذت هذا القرار وعجزت عن تنفيذ هذا القرار. أنا عم بقول لك
0: وبتحكينا عن السيادة
1: أكتر شيء يا كارلا كاد المطلوب إنه ما تلاقوا مخرج. يعني مين مكلفكن إيه ومين موجع لكم راسكم هالقد لتجوا تطلبوا من حسن شقير العميد حسن شقير اللواء حسن شقير مدير عام الأمن العام إنه مدد له إقام أو أعطيه إقامة مجاملة لمدة 6 أشهر. تركوا الوضع على ما هو عليه وخلوا الضغط على إيران، خليها تبين إيران إنه هذا الشخص استنفذ كل المهل وبعدها تركته خلافا لمعاهدة فيينا التي تلزم كل الدول الموقعين عليها وخلافا لكل الأعراف الدبلوماسية ولمنطق السيادة ولمنطق التعامل بين الدول. منشان هيك أنا عم بقولك إيه حقك وحق كل لبناني، منشان هيك أنا عم بقول إنه في ازدواجية ما لح أوصل لأقول في دبل سبيتش بعد بكير تنوصل لهذا الاستنتاج، بس في إذا بدك إيقاعين، في إيقاع سريع ومنه كتير سريع يعني أخذ سنة وشوي لحزمت الدولة قرارها إيه وقالت إنه حزب الله
0: خارج
1: لا يحق
0: القانون.
1: لا يحق له أن يحمل سلاح وبالتالي سحبنا أي شرعية أي نوع من أنواع الشرعية عن هذا السلاح ورجعت ب2 أذار 2026 أتبعتها باعتبار أي نشاط عسكري وأمني لحزب الله محظورا. شو يعني محظور؟ وقت الدولة الحكومة عم تطلع قرار بحظر عمل ما، يعني إذا بعدك عم بتقوم بهذا العمل اللي حظرته الدولة أنت تخالف القانون وبالتالي أنت ترتكب جرم ويجب معاملتك على هذا الأساس بنظر القانون. فإذن في إيقاع سريع إلى حد ما باتخاذ القرار، بس في إيقاع شبه معدوم بتنفيذ هذه القرارات.
0: هل هي ازدواجية؟
1: وهذه مسؤولية تقع على الدولة، ونحن أكيد مع كل دعمنا للقرارات اللي أخذتها، مع كل دعمنا لمسار المفاوضات، بس مسؤوليتنا كنواب نمثل الشعب اللبناني أن نحاسب هذه الحكومة وأن نضغط عليها وأن نطالبها بتنفيذ قراراتها. وأوعى حدا يخبرنا أنه لا هي ما فيها تنفذ، هي بس بتقول وكأنه نحن عنا دولة بتحكي زجل.
0: هذا السؤال ها هون.
1: لا الدولة بتنفذ قراراتها وما حدا يهددنا بقصة حرب أهلية لأنه ما في حرب أهلية، لأنه ما في
0: اليوم.
1: أهل عم بيتقاتلوا، ما في أهالي من هالفريق ومن هالفريق مستعدين يتقاتلوا، في مجموعة مسلحة حظرت الدولة نشاطها عم بتخالف قرارات الدولة ويجب أن تعامل من قبل هذه الدولة على هذا الأساس.
0: أين القطب المخفية؟ اليوم بس تجي تقلي هذا الحديث سعادة النائب وتحكينا عن ازدواجية وعن مواقف سياسية تصدر ولكن من دون تنفيذ، يعني هي مجرد مواقف سياسية ما في إلا أي إطار تنفيذي على الأرض، بس نجي نقول أنه أي مواجهة بين الدولة اللبنانية الجيش اللبناني وحزب الله هو مشروع إعلان حرب، بس نجي نشوف أنه ما عم نقدر نطرد سفير إيراني، بس نرجع نشوف من بعد أنه وزير الخارجية مغيب عن المشاغل الدبلوماسية وعن المحافل الدبلوماسية الخارجية على أجندة رئيس الجمهورية. بس نطلع على كل هذه الأمور، كيف بدنا نعرف شو هي القطب المخفية، شو اللي عم بيتحضر للبنان الرسمي بالدرجة الأولى، وهل فعلا من تسوية تحضر مع تسوية سياسية مع حزب الله؟ يمكن
1: شو فحوى التسوية؟ عم تسأليني عن تسوية، يعني إذا كان اللي عم بتلمحي له هو أن يعطى حزب الله مقابل تسليم سلاحه أن يعطى مكاسب وامتيازات بالدولة اللبنانية ما عنده إياها اليوم وما بيعطيها لإله دستور الطائف، إذا هذا كان السؤال أنا بقلك نرفض ذلك قطعا. وبدي أقول أكتر من هيك، إذا حدا عم بفكر يعطي أي فريق لبناني مكاسب سياسية غير منصوص عليها في الدستور، اسمعيني منيح، مقابل تسليم السلاح، نحن سنعتبر ساعة إذن أن اتفاق الطائف قد سقط، مش نحن سقطنا. اللي بده يعطي مكاسب مش مذكورة بالطائف هو بيكون أسقط الطائف، وساعة إذن نحن سنعتبر هذا الاتفاق قد سقط ونطالب نحن أيضا بمطالب من خارج الطائف. وأكتفي بذلك.
0: يعني هذا اللي لمح له كمان رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يمكن سنة
1: يعني
0: الماضي انه في تركيب اللبناني
1: انتو معم بتطلبونا يوميا، ومبارح طلع الرئيس بري خط أحمر الطائف واليوم كنا عند رئيس الجمهورية بزيارة بقاعية وأثنى على هذا الخط الأحمر الذي رسمه دولة الرئيس بري على اتفاق الطائف. طيب عظيم، أنتوا عم تعتبروا الطائف خط أحمر؟ عظيم. طائف فيه لا مركزية، تعوا تنطبقها، فيه إنشاء مجلس شيوخ، تعوا تنطبقه. بس إذا بدكن تشيلوا هو لإلكن 40 سنة، مش أنتوا كأشخاص، دولة لبنانية عجزتوا عن إنفاذهم، هي هاي الإصلاحات اللي أقرت بالطائف اللي بعد ما نفذنا منها شيء. إذا بدكم تروحوا تتفتشوا كيف بدكم ترضوا هذا الفريق أو ذاك مقابل تسليم سلاحه، إلا أنتوا بتكونوا عم تخرجوا عن الطائف، ونحن سنتعامل على هذا الأساس أنه هذا الاتفاق أسقطوه، ولنا الحق بالتالي أيضا أن نطالب بأمور غير مذكورة بالطائف. أنتوا عم طالبوا باللي بيناسبكم، نحن منطالب باللي بيناسبنا. فخليكن على الطائف بس طبقوا. الطائف بيحكي عن سحب السلاح غير الشرعي، اليوم سلاح حزب الله أصبح بنظر الحكومة نفسها وبقراره الذاتي غير شرعي، مش أنا جبرتها، مش أنا جبرت جوزيف عون ونواف سليمة حفظ الألقاب أنه يطلعوا قرارات 5 و7 آب وقرارات 2 أدار. هن اعتبروا أنه هذه القرارات أصبحت واجب الاتخاذ. هذا واحد. 2، خلينا نطبق الإصلاحات بالطائف ونشوف ساعة إذن أي نتائج بيعطيها هذا التطبيق. بس هلأ تحكونا بمخالفة الطائف سلفا؟ لا.
0: طب شو
1: أكيد لا.
0: شو كيف فينا نوصف علاقة القوات اللبنانية بفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع كل ما يشوب؟ يمكن يعني بدي أرجع هون أتطرق لوزير الخارجية وتغييبه.
1: البدكي ما حدا ينشغل باله علاقتنا مع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية عم بيعمل دوره ونحن عم نعمل دورنا. هو رئيس الجمهورية قاسم يمين المحافظة على الدستور وعلى سيادة الوطن وعلى وحدة أراضي. نحن حزب سياسي ممثل بالحكومة كما يجب، وعم نعمل دورنا. لا مطلوب يصير في أسموز بين رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية، لا نحن طالبين هيدا الشيء، وأكيد هو منه طالب هيدا الشيء. داعمينه بالموضوع السيادي، داعمينه بموضوع إنهاء النزاع مع إسرائيل على أسس التفاوض مش على أساس الحرب مثل ما قال هو مؤخرا. عنا انتقادات لإداء الحكومة، مش بس لإدائه هو، لانتقاد الحكومة بشكل عام. هلأ
0: وإذا ذكرنا فيه أنا بعد نرجع
1: هلأ أحكينا عنه.
0: عظيم.
1: في عندي

0: مسألة إنه يرافقوا بزيارة هون أو زيارة هونيك، عم بقول لك الموضوع مش عنا.
1: صحيح، اسمح لي
0: راجع عمل اللي عليه، خلي غير مراجع تعمل اللي عليه.
1: بس سعادتك بدي أسألك هون سؤال، عم تحكيني عن الدولة وعن فخامة رئيس الجمهورية وعن قدي عم بيقوم بخطوات للوصول والمسار الذي طرحه امبارح بالأمس، لسيما وقتكنا نحن عم نستذكر أنه دولة لبنان الكبير، بس كمان وعم تطلبوا منه أنه هو يمشي بنزع سلاح حزب الله. عم بتشوفوا عم بيسألوكم أنه عدد من المواطنين وخصوصا الجنوبيين عم بيسألوكم، والرئيس بري ذكر أنه صار في 7 جولات من المفاوضات مع إسرائيل من واشنطن لروما، وولاد الجنوب عم بيتعرضوا لأعمال القتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، وانتو اليوم والاحتلال موجود عم نطالب بنزع سلاح حزب الله يلي هو بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة ليمكن عدد من اللبنانية هو من يقاوم الجيش، بعده غير مسلح وما بيقدر يقاوم إسرائيل، مزبوط ولا لا؟ نحن اليوم عم نروح لندعم الجيش.
0: مزبوط أو لا؟ لا.
1: ليه؟ شوفي. عم نعمل مؤتمرات لدعم الجيش بس ليه؟ بس تسلح هيدا الجيش لشو؟
0: هيدا الإسرائيلي عندك حل من 2 إذا ما احتللك أرضك، يا بتفوضي يا بتقتلي. الرئيس بري عم بيقول صار في 7 جولات بعد ما أعطوا نتيجة. يا حبيبي صار في 50 جولة قتال أنتو والإسرائيلي، شو عطيت نتيجة؟ ما أنا عم بقول في شغلتين، إذا حدا عنده شغلة تالتة خلي يدقلك هلا على الهواء نقولا، يا بتفاوضي وبتتفقي معه كيف بده ينسحب وشو هي شروط الانسحاب، يا بتقتلي.
1: بس ما هو ولا مرة الإسرائيلي التزم بأي تفاوض،
0: 50 جولة الإسرائيلي عم بيطلب،
1: عم بيقلك الرئيس بري ما التزم بأي قرار.
0: الإسرائيلي عم بيطلب طلب واحد وأنا مش ناطره هو يطلبه لأنه هيدا مطلبه، أوكي؟ وقع حدا يعني يفكر أنه أنا لح يوجعني راسي ولح حس بتأنيب الضمير إذا اللي عم يطلبه الإسرائيلي هو مطلبي على رأس السطح.
1: هو مطلب أي دولة،
0: هو صحيح. مطلب أي مواطن بدولة بده إياها تكون محترمة حالها، أنه ما يكون في سلاح حزب الله. خلص سلاح حزب الله لم يعد له وظيفة إلا تدمير لبنان،
1: تدمير لبنان
0: فقط.
1: طب والشهداء يلي راحوا اليوم؟ نحن نستذكر شهداء المقاومة اللبنانية، يعني تقريبا على مدى 5 عقود والقوات اللبنانية كانت عم بتقاتل من أجل السياسة، إن كان بالسلاح وقت الحرب إن كان بالسياسة وقت السلم، واليوم هي لازم تكون من الأكثر تفهما لحزب الله، لشهداء حزب الله. يعني شو الفرق بين شهداء المقاومة اللبنانية المسيحية وشهداء حزب الله؟ سؤال كله بيطرح
0: تيرتاحوا كل الناس. أنا لا أميز بين دم لبناني ولبناني آخر، كل دم لبناني عزيز علينا كلنا، وكل دم لبناني يواجه محتل عزيز علينا كلنا، وما في تمييز بين دم مسيحي أو دم شيعي أو دم سني، عيب نحكي بتمييز الدم على أساس طائفة، بس القضية بتفرق. الدم دم إذا سقط، القضية بتفرق. نحن قتلنا السوري والفلسطيني لأنه هني هجموا على بيوتنا، هني هجموا على أرضنا، واحد كان بده يبني وطن بديل بلبنان والتاني عم بمارس وصاية وهيمنة، فات ضمن إطار قوات ردع عربية، تحول إلى سلطة وصاية وهيمنة وقمع. كلنا منتذكر أقبية المخابرات السورية واجهناهن وقت اعتبرنا بالطائف أنه خلصنا من الاحتلالات وبدنا نروح إلى بناء الدولة، قدمنا سلاحنا للدولة، وهلأ عم نكرم شهدائنا اللي كانت دماء وسلاحهم آنذاك اللي حملوه هو في سبيل حماية عن أرضهم، مقاومة احتلال، ولكن بناء الدولة. اليوم عم نقله لحزب الله، وأنا بقولك بحترم الدم اللبناني مش الدم الإيراني، إذا سيل هون الدم الإيراني خليه يسيل على أرضه ويدافع عن أرضه، ما قله يجي على لبنان ويقاتل هو إسرائيل. قبل 2000 كل الاحترام لتضحيات كل من قاوم عن قناعة، شو ما كان موقفنا السياسي من حزبه وشو كان شو ما كان موقفنا الإيديولوجي من عقيدته، بس من بعد 2000 لا اسمحوا لنا، هذا الدم الذي سال أصبح بخدمة قضية خارجية مش قضية لبنانية، وأصبح دفاع عن نظام خارجي مش عن النظام اللبناني ولا عن الدولة اللبنانية. هون ايه في فرق ما بعد الدم؟ نحن ما بعد الدم سلمنا سلاحنا لأنه إيماننا أنه قد يكون هناك دولة وأنه ما بقى فيه وظيفة لسلاحنا. بينما هلأ الدم عند حزب الله هو يريده ترخيص لإبقاء السلاح، لإبقاء الهيمنة الإيرانية، لإبقاء حالة الحرب بلبنان، لعدم استقرار لبنان، لشراكة الدولة بالسلاح وبقرار الحرب والسلم. فرق كبير جدا،
1: فرق كبير جدا. اليوم تعتبر أنه تضحيات القوات اللبنانية والمقاومة اللبنانية المسيحية رح توصل، رح يعني تثمر فعلا سيادة وتشرق شمس السيادة على لبنان؟
0: شوفي أنا أتمنى أني أبقى عايش يا كارلا،
1: الله يطول بعمرك،
0: وهذا كلام وجداني من قلبي، أتمنى أكون بعدني عايش وقت اللي نحتفل بأول قداس شهداء من بعد تحرير لبنان من السلاح غير الشرعي، من الهيمنة الإيرانية على قراره أو هيمنة أي دولة أخرى ما بخص الإيرانية، بس هلأ اللي عم بيسيء كتير للسيادة اللبنانية هي إيران، وأنه ما يعود فيه أي شخص غريب على الأرض اللبنانية حامل سلاح. أتمنى أن أحيا إلى ذاك النهار. هون بهاللحظة منكون عم نكرم شهدائنا وعم نسكر هذا الجرح. بس طالما، ومنشان هيك نحن منعيدها كل سنة، ومنشان هيك منستذكرهم كل سنة، ومش بس من باب الوفا، ومش بس من باب الاحترام لتضحيتهم، من باب أنه ما استشهدوا من أجله لم يقم بعد، اللي هو لبنان السيد الحر المستقل. ووقت اللي نقدس أول قداس من بعد ما نخلص الهم اللبناني وهذه الصفحة السوداء من تاريخنا، منكون ساعتها مزبوط أقفلنا هذا الجرح. بيبقوا بضميرنا بس بيكون ما استشهدوا من أجله تحقق، وساعتها منكون عطيناهم اللي بدهم إياه.
1: قربنا برأيك؟
0: أتمنى،
1: أتمنى،
0: أتمنى. هالشي يتوقف على ثلاث أمور. الأمر الأول أنه الدولة تحزم قرارة أكتر من اللي عم تعمله هلأ، ونطلع من الازدواجية اللي شرحناها بدون ما نكون عم نسيء لا لمقام رئاسة الجمهورية ولا لمقام رئاسة مجلس وزراء. اثنين، نخلص من مسألة الاحتلال وأن تثمر هذه المفاوضات اللي قيدينا، بس هيدا شرطه أنه الدولة تحزم أمرها بموضوع سحب السلاح اللي هو لا يبليت عليها، اللي هو التزام هي التزمت فيه الدولة اللبنانية ب 27 تشرين الثاني، ووقت مضت على اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل بال 24، ووقت رجعت جددت هلأ ورجعت مضت الفريمورك بواشنطن على ثلاث مرات بظرف هالقد قصير عم تلتزم انه انا بدي اخلص من سلاح حزب الله وبدي اسحب كل سلاح غير شرعي،
1: وليس نزع سلاح،
0: حصريت سلاح،
1: حصريت سلاح ممكن تكون ضمن
0: يعني ما بقى في سلاح،
1: لا أحد. بس هي يعني مفتوحه على تاويلات كثيره، ممكن تكون ضمن استراتيجيه دفاعيه.
0: هي الشيء الوحيد اللي ما في تاويل.
1: ليه؟
0: هي الشيء الوحيد ما بده تاويل.
1: كيف ما فينا نعملها مثل ما كانوا عم يطرحوها، طاوله استراتيجيه دفاعيه، حوار مع حزب الله، جنوب الليطاني، مناطق تجريبيه تقتصر على جنوب الليطاني.
0: عملوا الحوار فشل، جنوب الليطاني وشمال الليطاني اللي عملوا هذا الاتفاق رجعوا أوضحوا أنه على كل الأراضي اللبنانية من الداخل ومن الخارج صار في توضيح أنه هيدا اللغو اللي عم بتفوتونا فيه أنه بدءا بجنوب الليطاني يعني فقط بجنوب الليطاني، لا غير صحيح، لم تكن هذه النية عند توقيع الاتفاق، لأنه هذا الاتفاق له راعي والراعي قال كلمته. وبالتالي ما في أجزم جواباً على سؤالك إذا نحن قراب أو لا. أتمنى أن نكون صرنا قراب على إيفاء الشهداء حقهم علينا، بس بالمسار اللي هلأ ماشي مني كتير مطمئن، بس مني يأسان بشكل نهائي.
1: عظيم. تعال نرجع شوي نتطلع على الأمور اليوم. نحن رايحين على مسار تفاوضي، ما بعرف ليه، مع أنه يئسنا شوي أنه بمجرد كلمات، إنما في كمان مؤتمر للجيش اللبناني، لدعم الجيش اللبناني. شو الغاية من هذا المؤتمر؟ صار لنا سنوات منحكي أنه بدنا ندعم الجيش اللبناني عتادا وترسانة وماديا وكل الأمور، لماذا؟
0: شوفي أنا برأيي جيد
1: ليه؟
0: انه
1: رح يحارب حزب الله؟
0: يتسلح الجيش اللبناني، لانه تقلك
1: رح يحارب حزب الله؟ رح يواجه حزب الله؟ رح يحارب اسرائيل؟ يحارب
0: الجيش، الجيش انت وقت تقولي له روح طبق النظام والامن على تراب الارض والوطن، ما بتقولي له روح حارب، روح بصوت سيادتك مش حرب. يعني اذا الجيش الايسلندي ايه راح بسط سلطته على على الارض الاسلنديه، مش يعني فاتح حرب بوجه اهل اسلندا. هيدا هيدا واجب الدوله،
1: عظيم،
0: بده يمارس واجباته. ما خلينا نخلص من ازدواجيه المفردات، انه وقت نقول بس سياده الدوله يعني حرب مع ابناء الطائف الشيعي، لا غير صحيح. بس سياده الدوله يعني انا عم بنفذ قرار انا اخذته بواسطه الزراعة العسكرية بكل دول العالم، الجيش يأتمر بأوامر السلطة السياسية إلا عنا فلول القصة، ساعة هون ساعة هون ساعة هون ساعة هون. فإذا في زريعة اليوم من هو عم تستعمل
1: حزب الله؟ من هو حزب
0: يا
1: الله
0: يا سيدتي؟
1: هو حزب الله، هو يمثل الطائفة الشيعية.
0: لا مش صحيح.
1: كيف مش صحيح؟
0: مش صحيح.
1: مليون كل أبناء الطائفة الشيعية
0: يمثل ورا. فئة من الطائفة الشيعية، في فئة أخرى ضده بشكل علني، وفي فئة مغلوبة على أمرها كاتمة على على جرحها وناطرة وبدها حج خلاص من هذا الوضع. إنه فكرك أنت يعني جنوبي هيك هاوي إنه يعمر بيت ويتهدم كل عشر سنين، وإنه رزقه وتعبه يشوفه قدام عيناي عم بيتهدم كل عشرة خمسة عشر سنة أو كل سنة وكل سنتين، يعني هو هاوي الجنوبي هيك يعني يصير فيه؟ أكيد لا،
1: أكيد لا. ولكن الجنوب بس، ولكن جنوبي عم بيعاني من غياب الدولة
0: الطائفة الشيعية. ما مش هيك عم بقلك، مش هيك عم بقلك،
1: عم يستعيد فيها بقوة حزب الله.
0: اليوم في زريعة عم تستعمل إنه الجيش ما عنده القدرة
1: على المواجهة،
0: على برجع بقلك مش مواجهة، على بسط سيادة الدولة. أوكي، ما عنده القدرة لا التقنية ولا العتادية ولا العددية، مع إنه بالعددية عندنا 80 ألف عسكري يا إخوان لبلد هالقد، يعني more than enough، أكتر من اللازم. بس بدي أفترض أنه بدنا عديد أكتر وبدنا عتاد أكتر وبدنا قدرة استخبارية وبدنا أجهزة و و و و عظيم، عم نكون عم نسكر هذه الزريعة لما بقى تستعمل. بصير عندك قرار دولي موجود، وبصير عندك قدرة عند الجيش بتصير موجودة، وعندك تلقف شعبي بأكثرية الشعب اللبناني. بدنا نخلص بقى ونعيش لنا يومين مثل العالم والناس.
1: بهذه الكلمات الرائعة وهذه الأمنيات يلي عن جد بتمنيها كل لبناني، لأنه فعلا شبعنا على مدى 50 سنة تقريبا، 5 عقود، وبعدنا نحن عم نحارب على سيادة وعلى نموذج لبنان الكبير، لبنان الرسالة. أنا بدي أتشكر وجودك معنا سعادة النائب جورج عقاس على هذه المعلومات القيمة، بدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني في هذه الحلقة. موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكن معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. كلما تقدم بنا الزمن وكلما خبرنا التجارب المرة وكلما دهمتنا الأحداث وكلما لاحقتنا الخيبات، نتيقن أكثر فأكثر بأن لبنان في حالته الراهنة وتركيبته المعقدة ومعادلاته العجيبة الغريبة لا يمكن أن يستمر قابلا للعيش والاستقرار والتطور والازدهار. لبنان سويسرا الشرق ولؤلؤة المتوسط، لبنان رائد النهضة العربية ومهد الأبجدية، لبنان حاضن الحضارات المتعاقبة وقيدوم المشرق ثقافة وعلما وأدبا، هذا اللبنان لن يعود على الأرجح إلا إذا خضع لعملية جراحية جذرية تشمل استئصال الأورام الخبيثة التي تعشش في كيانه ومكافحة الأمراض المستعصية التي تتحكم بمفاصله وإبادة الفيروسات التي تعبث في جسده فتشله. هذا اللبنان يحتاج اليوم إلى دولة تعلن حربا مزدوجة بالموقف الحازم والحاسم على الدويلة وعلى الدولة العميقة، دولة لا يرهن قرارها من يرهن قراره للحزب الأصفر، دولة تكون كلمة رئيسها نعم نعم ولا لا، دولة تقول وتفعل، تقرر وتنفذ، دولة تضع يدها على المحراث ولا تنظر إلى الوراء. فصل ثان. فجر السيادة ليس مجرد شعار، إنه حالة نعيشها ونريد استكمالها وصولا إلى سطوع شمس السيادة. فجر السيادة هو الجواب الكافي والشافي لأسئلة كثيرة حول تضحيات الشهداء والثمن الغالي الذي سددوه مسبقا لوطن يحمي الأجيال اللاحقة من غدرات الشياطين والأزمنة السود. فجر السيادة هو الرد على كل من يدعي بأن تلك التضحيات ذهبت هباء وسدى. فجر السيادة هو فجر الخلاص من دوامة الموت والخراب والآلام والذل، هو فجر الخلاص من حالة الاستنقاع القاتل ومن الوجوه الكالحة والمنطق الاستعلائي لجماعة لا تخجل من التباهي بارتهانها للخارج ومن تقديم شبابها قرابين على مذابح ملال طهران ومن استجلاب الدب إلى كرمنا ومن الاحتفاء بالموت المجاني كرمى لأجندة ثلثها خيال وثلثها عبث وثلثها الثالث جنون مطبق والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: أهلا بكم. أغار طيران الإسرائيلي على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة والمنصوري على دفعتين والقنطرة وأطراف حريص، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في حولة، واستهدف قصف مدفعي وادي السلوقي والحجير وبني حيان وأطراف ميفدون ومحيط علي الطاهر بالتزامن مع أعمال تمشيط في زوتر الشرقية. كشفت تقييمات أمنية صادرة عن قيادات في الجيش الإسرائيلي أن معظم عناصر حزب الله الذين تحصنوا داخل شبكة الأنفاق الممتدة في سلسلة جبال علي الطاهر جنوب لبنان قد لقوا حتفهم، في حين تمكن عدد قليل منهم من الفرار، وذلك عقب أسابيع طويلة من الحصار والعمليات العسكرية المكثفة التي نفذتها الفرقة 36. وسط هذه الأجواء فككت الأجهزة الأمنية شبكات ترتبط بضباط من النظام السوري السابق وحزب الله، تعمل على تدريب وإيواء عناصر من الساحل السوري وتجهيزهم بالأسلحة والمتفجرات والمسيرات لتنفيذ عمليات أمنية في سوريا. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام تم توقيف متورطين بإدخال مقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية إلى لبنان، والقاضي الحجار طلب التوسع في التحقيق. عون أمام لبنان فرص كثيرة. ورجيف بابدا، مرسال العيلي.
1: في كلمة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، قرأ رئيس الجمهورية جوزيف عون رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج، وأثنى على تأكيد رئيس بري على المسلمات الأساسية للسلم الأهلي والتمسك بالجيش واتفاق الطائف واعتبارها خطوطا حمراء. وإذ أكد رئيس الجمهورية أن مواجهة التحديات لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي، لفت في إطار آخر إلى أن الأهداف الرئيسية للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية. وأبلغ رئيس عون وفد لقاء البقاع إنماء وانتماء انفتاحه على كل مسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن لبنان أمام فرص كثيرة يجب أن لا نضيعها في الحسابات الضيقة، وأن نتعلم من الماضي ونستخلص عبره لبناء مستقبل أفضل. الرئيس عون عرض مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الاتصالات الجارية لتحديد مستقبل اليونيفيل التي تنتهي ولايتها العملاتية نهاية العام الجاري. وبحث رئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار المؤتمر التحضيري في باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، حيث أكد الحجار أهمية حشد الدعم اللازم لتعزيز قدرات الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها وحفظ الأمن والاستقرار. وتطرق البحث أيضا إلى أوضاع بلديات الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وسبل تأمين الدعم اللازم لها. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: دعا المطرين الموالين في اجتماع مشاري الذي عقد في المقر البطريركي الصيفي في الديمان إلى التزام جميع الأطراف باتفاق الإطار والتوافق على قوات دولية بديلة عن اليونيفيل.
2: ويكررون شجبهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتعرض لها قرى وبلدات ومدن في الجنوب، ويجددون مطالبتهم القوى الدولية القادرة بوضع حد نهائي لذلك والأطراف المعنيين جميعا بالالتزام بموجبات الاتفاق الإطار. ثانيا، يراقب أعضاء المجلس بداية الانسحاب التدريجي لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب الذي ينتهي في كانون الأول المقبل، ويدعون إلى توافق على قوات دولية أو متعددة الجنسيات بديلة منها تتحلى بصيغة عمل حازمة تسمح بإنجاح استرداد لبنان أراضيه حتى الحدود الدولية عبر قواه العسكرية الشرعية. ثالثا، يرحب الآباء وأعضاء المجلس بإلغاء عقوبة الإعدام على أن يقترن ذلك بتشدد في فرض هيبة القوانين التي ترسخ الأمن والاستقرار في البلاد.
0: قالت نائبة ريدا جعجع أن الحكومة اتخذت قرارات واضحة في مسألة حصرية أو في مسألة حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، وبالتالي لم يعد السؤال اليوم ماذا نريد، وإنما هل ستتمكن الدولة من تنفيذ ما قررته. فالدولة التي تتخذ قرارا ولا تنفذه تتحول قراراتها تدريجيا إلى مجرد مواقف سياسية، فيما المطلوب أن تستعيد الجمهورية معنى الدولة بالفعل لا بالاسم فقط. وأكد جعجع دعم المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية، معتبرة أن المفاوضات ليست تنازلا عندما تخوضها دولة تعرف ماذا تريد وتحافظ على حقوقها، وإنما أداة من أدوات الدولة، والمطلوب اليوم إعطاء هذا المسار فرصته بعيدا عن المزايدات. كلام جعجع جاء في خلال ترأسها في معرض اجتماع للهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز، خصص جزء كبير منه لمتابعة مشروع بناء مركز المؤسسة في بشري والتحضير لإطلاق المرحلة الثانية منه. دامت الجمارك مستودعا في الشوف وضبطت حمولة 3 كونتينرات من مواد محاربة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نسيطر على هرمز وقضينا على 28 سفينة إيرانية وإيران لا تحصل على أي شيء حاليا. أضاف إن النظام الإيراني آخذ في الانهيار ويضعف يوميا ومستعدون لتنفيذ هجوم آخر على طهران. وفيما يتعلق بفنزويلا قال ترامب لا أعتقد أنها جاهزة بعد لإجراء انتخابات، والرئيسة المؤقتة تقوم بعمل رائع جدا. وعن لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن ترامب أنه يرغب بذلك عند الجهوزية لاتفاق سلام في أوكرانيا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سنستهدف كل ما يهدد قواتنا والملاحة العالمية في مضيق هرمز والمضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. أضاف إن مذكرة التفاهم انقضت وسيبقى نظام إيران تحت الضغط لمنعه من الوصول إلى الأموال التي يستخدمها لتمويل الإرهاب. أعلن الجيش الأمريكي أنه أجبر 86 سفينة تجارية على تغيير مسارها وعطل 3 سفن أخرى لضمان الامتثال للحصار البحري على إيران. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام في إيران سيسقط وجميع أجهزتنا تعمل لتحقيق ذلك. اعتبرت جامعة الدول العربية أن استمرار هذا النهج التصعيدي لا يهدد أمن دول الخليج العربي فحسب، وإنما يعرض منظومة الأمن الإقليمي بأسرها لمخاطر متزايدة ويجب استعادة المسار التفاوضي. إلى ذلك دانت الإمارات بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان والعراق. بدورها دانت الخارجية البحرينية الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة نفط سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. أعلن قائد الجيش الإيراني أن إيران هي المنتصرة في الحرب. أخيرا أعلن وزير الصحة الإيراني مقتل 18 وإصابة 108 جراء الهجمات الأمريكية أمس الأول. ختام العرض الأخير أخرجه توني صفير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: عداد الهزيمة. المسألة لم تعد تقتصر على تعداد عدد قتلى حزب الله وجرحاه، ولا على تعداد عدد الضحايا من المدنيين وعدد المدن والبلدات والقرى المدمرة، بل على عدد الهزائم التي مني بها حزب الله منذ تورطه في حرب إسناد غزة منذ 8 تشرين الأول من العام 2023، وبعد شهر تحل الذكرى الثالثة لهذا التوريط. ثم تأتي الهزيمة الثانية منذ انخراط حزب الله في إسناد إيران بدءا من 2 آذار الفائت، وما زال التوريط قائما والهزيمة قائمة. السؤال هنا: من يتحمل الخسائر التي تسبب بها حزب الله للبنان وللبنانيين؟ اللبنانيون قاطبة أصبحوا من حيث يدرون أو لا يدرون ممولي الحروب العبثية لحزب الله، وأكثر من ذلك يتحملون تمويل خسائرهم. انظروا إلى الضرائب والرسوم التي أصبحت خبزا يوميا للبنانيين، لا يمر يوم إلا وتفرض ضريبة جديدة، وهذه الإجراءات سببها أن لا قرشا سيأتي من الخارج طالما أن حزب الله متمسك بسلاحه. في هذه الحال البلد في مأزق، حرب من دون أفق، مفاوضات من دون أمل، وحزب الله في حال إنكار لما يجري. هل الدولة واعية إلى هذه الحقائق؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: شجر السيادة مع نائبة رئيس جهاز التنشئة السياسية في القوات اللبنانية جويس ثابت، يحاورها فادي ناكوزي الأربعاء 9 مساء.
1: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. بهالليلة الحلوة اللي نحنا عم نلتقى فيها بهالأسبوع، هالأسبوع اللي بيحمل كتير معاني، هالأسبوع ما بعرف كل واحد منا بوقت ما لازم يرجع شوي لنفسه لزيته، وأهم شيء وقت اللي بنرجع لزيتنا بنتذكر، وقت اللي بنتذكر بنعرف ساعتها بعدين نحنا لوين رايحين، كيف ماشيين، شو الهدف من كل هالشي اللي عم بيحصل، ليش طمعنا، ليه بلشنا، ليه نضلنا، ليه كلنا سوا كنا هيك خلية نحل وحدة من أجل قضية وحدة. لبنان بيستحق كتير، لبناني بيستحق كتير، ولأنه بيستحق كتير أكيد في ناس حبوا أنه يقدموا حياتهم لهالبلد. هيدي أسمى شي بيوصله الإنسان، هيدي أسمى شي بيوصله الإنسان لحتى فعلا يحس حاله أنه أنا عم بخدم هالبلد، عطيت شي أسمى من الحياة، عطينا الحياة. بلقائنا اليوم، وبتعرفوا تماما نحن بذكرى السنوية دايما هالقديس السنوي على راحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، هذا القديس السنوي بيجمعنا كلنا سوا، أكيد عم نتذكر شهدائنا، ولكن في شعار هالشعار